تحياتنا لكم أصدقائنا ومستمعينا الكل، دي معلومات جديدة إذاعة الكيف ديما معاكم في بين كلمة ونغمة. إن شاء الله الكل تكونوا بخير أصدقائنا، نرجع معاكم بعد شوية إن شاء الله للي كومنتير متاعكم بطبيعة، ونشوفوا إذا كان عندكم اقتراحات. مرحبا بكم بطبيعة، ومرحبا بكل اللي تبعوا فينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. احنا معاكم بطبيعة مع بقية الفقرات وبقية الأنغام زادة اللي مبرمجينها، مازال عندكم ما تسمعوا معنا. للي يستنى في أغاني الحنين أكيد بعد شوية إن شاء الله الموعد معاهم. كيف كيف بالنسبة الأغاني اللي تعودتوا بها من أغاني تربيات زادة، كيف كيف تكون موجودة معنا بعد شوية. قبل حبيت اليوم نقترح عليكم كالعادة واحد من الأفلام اللي إن شاء الله ينال عجبكم بطبيعة. نحاولوا في كل مرة كما سبق وقدمنا انه نعديه ونقترحه فيلم مختلف على المرات اللي قبلها، باش هكا مختلف الأذواق تكون موجودة. اليوم مشينا للأكشن الحقيقة مع فيلم كان صدر في 2025، فيلم يجينا من الولايات المتحدة المدة بتاعه 125 دقيقة. نحكي على باليرينا، باليرينا اللي بالطبيعة ترجمة بتاعه راقصة الباليه، واللي هو من إخراج لين وايزمان وتأليف شاي هاتن. طاقم العمل فيه كل من أنا ديارمس، لينكا ريجوليوفا، كيانو ريفر، ولانس ريدريك، وإيان ماكشين، ونورمان ريدريس، ومجموعة أخرى أكيد من الأسماء. بالنسبة موضوع الفيلم، فيه يحكي على امرأة شابة تسعى للانتقام لمن اللي قاموا بالتخلص من عائلتها وقت اللي يتقاطع دربها مع جون ويك القاتل المحترف اللي اعتزل حياة الإجرام. أكيد فيه برشا تشويق المغرومين بالنوعية هذه من الأفلام، باش تلقوا حاجة حلوة برشا تحبوها. وسهل نتصور أكيد باش يكون موجود الفيلم هذية باليرينا، هو اقتراحنا عليكم لليوم في سيني كافي. هذية بطبيعة سيني كافي لليوم، واقتراحنا معاكم ديما فكركم في الربريك هذية اللي انتم زادة تنجموا تخليه اقتراحاتكم، عناوين افلام هكا خاصة توا وقيت يظهر لي مع الصيفية مع جوي هكا اللمة العائلية وغيره. وقيت هكا حتى ساعات في القيلولة مش حتى في السهرية يكون موضوع القيلولة فيلم علاش ليه. دونك خليونا اقتراحاتكم بالنسبة لفيلم تفرجتوا فيها وعجبوكم باش هكا احنا نقترحوها على اصدقائنا. تحياتنا ليكم من جديد، نمشيو مع الموسيقى وراجعين ديما معاكم في بين كلمة ونغمة. نمشيو مع ما اقترحنا لكم من أنغام وراجعينا.

تحياتنا لكم من جديد. هذه موسيقتنا اليوم معكم في بين كلمة ونغمة، اكيد برشا برشا يحبوها معنا، وهكا احنا في كل مرة نحاول نقدموا مختلف الأذواق باش هكا كل حد فيكم يلقى الحاجة اللي يحبها. احنا وصلنا مع بعضنا روبريك حنين اللي نرجع فيها للنغام هكا القديمة، شوية شوية فلاش باك مع عدد من الاختيارات نسمعوها مع بعضنا وراجعينا.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

تحياتنا لكم من أغاني الحنين. نسمع بعضنا الترب أكيد مع مجموعة من الاختيارات جميلة. اخترنا لكم أغنية ترجع لعام 1976 إلا أول ما تقابلنا، واللي هي واحدة من أشهر روائع الفنانة المغربية المعتزلة عزيزة جلال، وهي من كلمات الشاعر مأمون الشناوي والحان الموسيقار محمد الموجي. وتعتبر الأغنية هذه هي بوابتها للانطلاق في مسيرتها الفنية في مصر كما حكينا عام 1976. خليكم مع عزيزة جلال، احنا نتلقاو ان شاء الله في نفس التوقيت. باي باي.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2. دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
1: تحية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، دائما من الأستوديو المركزي بإذاعة الكيف نحييكم ونودعكم لعدد جديد من دليل الفلاح. فيه نتواصل كالعادة مع مختلف الشواغل اللي نحاول من خلالها تقديم إرشادات فنية في الموسم الفلاحي، في أيضا التعامل مع نباتاتنا في مثل هذه الفترة المناخية والتقلبات الجوية. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

واخدنا معايا شي شريك. متولع متولع بيك واخدنا معايا شي شريك.

0: الفلاحة مستدامة.
1: إذن نجدد التحية لكل مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في فضاء دليل الفلاح، الدليل اللي نحاول من خلاله تأمين مختلف الإرشادات الفنية الفلاحية اللي تنجم تعاون الفلاح في فترة الحقيقة كاسحة برشا على مستوى ربما نوعية الجوائح اللي قاعدة تمر بها الفلاحة التونسية، على مستوى أيضا درجات الحرارة وارتفاعها الغير طبيعي وغير عادي، وهذا أمر مفروغ منه منذ سنوات، وإحنا نحكي ربما في سياق الموضوع هذا ومستجدات وتأثيرات المناخية على بيئتنا وعلى أيضا حياة الإنسان بما فيها الأساسي الجانب الفلاحي، الجانب اللي أمن الوجود والأمن الغذائي. اليوم نحكي أيضا على مياه تكاد تكون غائبة في مناطق اللي من المفترض أنه المناطق هذه فيها الأبار وفيها العيون الطبيعية وفيها موارد مائية، لكن فترة الجفاف اللي مرينا بها خلتنا نستنوا في مراجعات عديدة للإشكاليات هذه، سواء بالنسبة للشرب وبالنسبة أيضا للأنشطة الفلاحية. يبدو لي أنه صديقتي نادية حناشي على صفحتنا الاجتماعية تقول لي الفلاح يعاني الماء مقصوص في منطقة بهرة الفطيمية لحنينش ورتين لهرغين وبقية المناطق المجاورة، المواطنين يعانيوا من العطش والمواشي والأشجار وكل شيء يلزموا الماء. معك كل شيء يلزموا الماء، لكن ديما احنا في مثل هالسياقات هذية جانبنا الفني الأكاديمي، ما معناش المسؤول اللي نجم يجاوبكم على النقاط هذية، لكن معنا الجانب الفني اللي نجم يعاونكم من خلال بعض النصائح اللي نجم الفلاح يعتمدها في سياق الإشكاليات هذية وإلا الجوائح بين ظفرين. سي شادلي، نرحب بضيفي الأستاذ شادلي العبيدي المهندس العام والأستاذ الباحث بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف. مساء النور سي شادلي.
2: مساء الخير سيدة رفيقة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين ومستمعات إذاعة الكيف.
1: حرائق بالجملة سي شادلي، الفلاح يعني كان نشوف دموعه معناه في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أكل الصياح صيحة الفزعة، زيتونات يمشوا معناها يقول لك زيتونات يتحرقوا، نشوفوا أيضا يعني كمية من الحرائق كبيرة برشا قوية برشا، سواء بالنسبة للحقول بالنسبة للغابات أشجار الزيتين. يعني كفلاح شنو نجم نعمل في ظل معناها هالجوائح هذية اللي هي معناها خارجة ساعات عن نطاق الفلاح لأنه تجي تبعا لبعض التقلبات المناخية، لكن في بعض الأحيان فما أسباب بين ظفرين زيدا نحطوها أسباب معناها لقلة ذوق الإنسان معناها في التعامل مع المردود الغابي. حكينا على أنه المسؤولية مسؤولية الجميع، حكينا على أنه الحماية المدنية مجندة ومجهودات كبيرة على مستوى الميدان، حكينا على صف الدفاع متاع سكان المناطق الحدودية والمناطق الغابية اللي هما خط الدفاع الأولي في الإعلام، حكينا زيدا يعني على كل الأسباب حتى على أصحاب الحقول الصغيرة معناها في العائلات تقص درجات الحرارة متاعه معناها مانيش قادرين نتحملوها، غياب الماء، كلها عوامل كيفاش ينجم الفلاح يخرج منها بأخف الأضرار، نقولوش سلامات خاطر صعيب معناها، لكن بأخف الأضرار.
2: أخف الأضرار. وكذلك سيدة رفيقة، هي درجات الحرارة احنا ما نقولوش هي مفاجأة، ولكن كلنا منتظرينها لأنه عارفين اللي نحن في فترة متاع فترة انتقالية متاع تغيرات مناخية كبيرة، وحكينا عليها برشا وجدل قائم ديما، معناتها أنه التغيرات هذه راهي ماشية وتزيد، معناتها وحتى ثم تقديرات معناتها محسوبة أوليا معناتها مبدئيا أنه درجة الحرارة باش تزيد درجة ودرجة ونص معناتها في كل فترة هكا، معناتها اللي كنا نحكوا عليه مثلا من تاع 45 مشي ولا 47 و48 درجة، يعني واضحة معناتها ارتفاع درجة
1: يعني ماشيين في التوحش متاع المناخ، وهذايا ماهوش خاص بنا نحن فقط، بالكرة الأرضية معناتها
2: الكرة الأرضية كلها. ولذلك يعني علاش نقول ماهوش مفاجئ، وكان معناتها كان بطبيعة الحال مش ما نحكيش على مستوى الفلاح، ما نشوفلهم ولا الفلاح ولا المواطن العادي، ولكن معناتها الحديث والجدل اللي صار وكل كان لازم معناتها يتبع ب معناتها ويشفع ب
1: حلول
2: بتدابير
1: فعلية. أي
2: تدابير وإجراءات وقائية لمعناتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أنها معناتها وللسيطرة نوعا ما على الإجاحات والكوارث الطبيعية هذه، وخاصة اللي هي ما ينجر عن ارتفاع درجة الحرارة من آفات طبيعية كما الحرائق وكما غيرها. إذا أنا حبيت نقول معناتها الوقت هذا تو درجة الحرارة ارتفاع درجة الحرارة نسمع كل يوم تو تقريبا بقعة أثارت فيها النار، خاصة معناتها نقاط بيع المحروقات هذه العشوائية وكذا. ف
1: اليوم تعرف فارق درجات الحرارة يعني حسب المعطيات اللي يقدمها
2: أكثر من 7 درجات
1: بالضبط، يعني المعادلات بين 7 و12 درجة زايدة كحرارة معناها قصوى، وبين 43 و47 درجة والشهيلي، وهذه
2: وشيلي
1: الكل، وفما حرائق تم إطفائها وتويكها هي عاودت رجعت، معناها مش تبقى بطبيعة الحال النار ما تنجمش تبرد معناها في ظل
2: متواصلة
1: هاي.
2: معناتها الحالة هذه متواصلة إلى نهاية الأسبوع تقريبا، مبدئيا إلى نهاية الأسبوع، ربما تتواصل من بعد، ربما تبدأ تنقص شوي،
1: إن شاء الله ربي يرحمنا
2: ربي يرحمنا إن شاء الله. ولكن شنو اللي نجم يعمل فالنهار النظام الواحد شنو ينجم هو كان اتخاذ معناتها الحذر، حاجة الأولى، الحاجة الأولى هو الحذر،
1: الوقاية
2: والحاجة الثانية هي الإبلاغ عن أي معناتها مصدر حريق أو معناتها نقطة حريق وإن كانت صغيرة، معناتها الإبلاغ خاصة الحماية المدنية أو الفرق الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية هذه، وأقرب رقم هو 198 تاع الحماية المدنية للسيطرة عليه قبل الانتشار. ما يقولش هاي بعيد علي هذه، ربما ساعات الفلاح ولا واحد عنده زيتون ولا عنده واحد يقول هاي بعيد علي ما توصليش، يسكت على روحه، لا يبلغ، لأنه ربما توصله إذا كان يكون مثلا اتجاه الريح في اتجاهه هو، وثم مثلا توا خاصة للأعشاب اللي هي جافة توا بسرعة تنتشر فيها الحرائق، مع ثم معناتها مع بعض الانواع نتاع الاشجار كيف الزيتون وكيف غيره معناتها قابله للالتهاب اكثر من غيرها، معناتها لانها خاصه الانواع اللي فيها الزيت كيما الزيتون كيما برشا معناتها انواع اللي هي فيها شويه زيت معناتها نوعا ما هي قابله للالتهاب اكثر من غيرها، فيها زيت وفيها حتى يعني مكونات اخرى قابل
1: يعني
2: للالتهاب.
1: اللي معناها كل مصادر الاشتعال اللي تنجم تكون موجودة متوفرة في محيط الفلاح يلزمه يعمل لها معناها ياخذ احتياطاته في التعامل معه.
2: ايه بطبيعة الحال، وهذا معناتها في القريب العاجل، هذا معناتها آنيا هذا تو نحكوا عليه، ولكن الاحتياطات هذه اللي مش ياخذها للمستقبل الواحد على المدى المتوسط والمدى حتى البعيد هو انه مثلا حقول او بساتين الزيتين وغابات زيتين وبساتين الاشجار المثمره تكون محميه على الاقل مثلا طابيه نتاع هندي، لانه الهندي يمنع شويه انتشار معناتها كحاجز نوعا ما، بعض الانواع يعني كما الهندي وحاجات اخرين هي تكون نوعا ما تكون حاجز لانتشار او لتقدم الحرائق.
1: والله سي شادلي معناها هنا في النقطه في ظل الحشره القرمزيه اللي قضات ربما على نسبه كبيره من
2: نعرف نحكوا على هذايا،
1: هل ينجموا معناها اعاده الانتاج من جديد؟
2: بطبيعه الحال كل شيء معناتها اعاده الانتاج ممكنه، والحقيقه ما عنديش معناتها ارقام وما عنديش نتائج اللي توصلوا لها معناتها زملاء باحثين، ولكن قاعد يصير بحث على اصناف من الهندي اللي هي تقاوم الحشره القرمزيه دي، ما تضربهاش معناتها الحشره القرمزيه.
1: لانه كنت تعرف سي شادلي برشا اسئله مخبيتهم لك من الاسبوع الماضي يسلون على انه فما شكون اصلا متخوف من العدوى نتاع الحشره القرمزيه على اشجار التين. على الـ الـ
2: هي عندها حشره مشابهه لها معناتها تضرب اشجار التين، ولكن اشجار التين من حسن الحظ الى حد الان ما عندناش غراسات مكثفه،
1: واضح.
2: هي ديما نشوفوا بعض معناتها في بعض اكثر الامراض هي تجي من التكثيف، اصلا تبدا مكثفه وتبدا الاشجار لاصق بعضها ولا النباتات لاصق بعضها برشا، فهذيك معناتها تكون بيئه ملائمه لانتشار المرض.
1: واضح. بيت نرجعوا له هذه باكثر دقه، اذا خليك تكمل يعني في اطار الجانب الوقائي. كنا حكينا رقم الحمايه المدنيه 198، الاداره العامه للغابات 71 297 842، والرقم الاخضر لوزاره الفلاحه 80 101 250، يعني على قدر ما تكون الاسرع في الاعلام على قدر ما تكون قادر على انك تحمي وتحافظ على الغابه اللي بجنبك والا الحقول، لكن هذايا ما يمنعش انه عندنا دور، نسالي طيب في الخبز الطابونه في الارياف، نسالي ما نعرفش معناها عندهم في محيط المنزل، حتى الفلاحه اللي المحيط المنزل نتاعهم فيه اكل الحقول ما زالت شايحه شويه
2: اي
1: تبن.
2: تو التبن والاعشاب الطفيليه اللي كانت معناتها خضراء تو شاحت وكلها يابسه،
1: اي
2: فسريعه
1: راهي سريعه
2: سريعه الالتهاب وتنتشر فيها النار بسرعه.
1: اي
2: الحاجه الاولى هذه كلها تو معناتها محاذير واحد يكون يتحذر منها لك. ولكن في صوره ما وقع اي حريق معناتها في اي مكان لابد من الابلاغ، ما نقولش واحد هاني بعيد ولا كذا، لابد انه يبلغ، خاصه وانه اني سمعت حتى نهارين نظام معناتها نقاط بيع المحروقات هذه النار تشتعل
1: وحدها.
2: وحدها احيانا معناتها في نص نهار كما كان ماضي ساعه واحد تصب، مش يصب ليسونس ولا يصب الواحد، تشعل فيه النار معناتها تلقائيا. يعني
1: حتى على مستوى المدن اصحاب نقاط البيع نتاع الوقود يردوا بالهم، ياخذوا احتياطاتهم، ما نعرفش يبردوا الاماكن.
2: برشا موجودين راهو باش نبدا مزارع معناتها الحقول نتاع
1: مسالك
2: معناتها برشا
1: في مفترقات الطرق معناها
2: نقاط البيع هذه العشوائيه برشا متمركزه في اي مكان، معناتها تكون بحذاها حق نتاع قمح ولا زراعات كبرى ولا اي حاجه اخرى ولا زيتون ولا اللوز كما في برج العيفه الحريق نتاع النهارات معناتها وصل حتى معناتها حق البستان نتاع اللوز كبير دخل في الحريق دخل في وصل للوز.
1: هذه رانا اليوم في الجانب الوقائي في الجانب التحسيسي، معناها المعلومه اللي تنجم تغيب عليك تنجم تحذر عند غيرك، نحاولوا معناها نبارتاجيو المعلومات هذه لبعضنا. انت سمعت بالحدث هذا وتعرف انه النقاط البيع العشوائي هذه نتاع الوقود يخدموا على رواحهم ربيعين، لكن نخدموا بمحاذير معينة، ناخذوا احتياطاتنا بطرق معناها تناسب المكان اللي احنا نخدموا فيه، يعني بعيدة على الغابات، بعيدة شوية على المناطق اللي فيها الأعشاب تكون شيحة قابلة وسريعة للاشتعال، وانتم عندكم ايضا تخدموا في مواد سريعة الاشتعال، يعني منا ولا منا الريسك حاضر. نكملوا معك
2: سيدي. بطبيعة الحال هو اللي يبيع في الواحد ما يزموش معناتها ما نقولوش ما يسموش يتكيف، ولكن معناتها احيانا تلقاه يدخن وشعل الدخان واحد وبحذاه ليسونس واللي يجي حريف معناتها مش يصب يشعل
1: يكون
2: سيجارو.
1: غير مدرك معناها
2: غير مدرك معناتها يلزمو حتى هو يلزم يكون يقظ معناتها حتى اللي يبيع هذاك يكون يقظ حتى كي يتوقف بحذاه الحريف ماشي يصب ولا ينبهوا مثلا
1: خويا ما تستعملش التدخين
2: ولا هذا هو معناتها حاجات بسيطه لابد من الواحد يحتاط منها لانها تنجم تسبب كوارث كبيره.
1: واضح. دونك هذايا في اطار الوقائي. باهي سي شادلي، لا قدر الله وتاثرت كما كنت تحكي مثلا الغابات نتاع الزيتون في برج العيفه، غابات نتاع زيتون شفناها يعني على جبل زغوين وغيره لسنوات واحنا نعانيو ربما في الاشكال هذايا، زيتونه تغيظ معناها اعوام واعوام تبدا الفلاح يستنى فيها تكمل وتعطي ويبدا يستنى فيها كانه صغير
2: يكبر. اقل شيء 5 6 سنين باش تدخل في الانتاج ومعناتها
1: وفجاه النار معناها كيفاش ينجم يعاود معناها يرجع الروح للغابه نتاعو اذا كان ثم اضرار معناها اقل خطوره، واذا كان اضرار والا حروق بالغه الارض هذيك شنو مطلوب باش يعاود يعطيها الحياه؟
2: لا معناتها ما تطلبش تقريبا، هو حتى كي تحرق زيتون ان شاء الله نقولوا كل شيء بلطف، اذا كان مش برشا معناتها تحرقت الاوراق شويه وكل شيء بعد معناتها في الخريف يعمل زبيرة حادة شوية ناحية الأغصان اليابسة والشيحة وكل شيء وهي ترجع زيتون بطبيعتها حتى يبقاش فيها معناتها عرف واحد غصن واحد معناتها أخضر يبقى أخضر وتنجم تتحرق الأوراق كله يبقى الغصن أخضر ينجم لكن مباشرة بعد الحريق أول حاجة يعملها ساعة ينظف شوية كان تم معناتها أغصان شيحة ولا متفحمة ولا كذا ينقص منها شوية ويعطيه الماء مباشرة معناتها ينجم يسقي وما بانتظام يسقي بانتظام باش تطلع النموات الخضرية نتاع الخريف.
1: واضح معناها أول ما تصير عملية الاحتراق لا قدر الله ما توقفش السقي، يلزم ترجع تعمل عملية الري.
2: أي صحيح، وهي كي تكون مسقية أصلا هي كي تكون مسقية تكون حتى الضرر يكون أقل معناتها حتى انتشار
1: ما هو احنا عندنا مشكلة نتاع مياه.
2: اي باهي عندنا مشكلة نتاع مياه باهي، ولكن انا نقول لعلاج معناتها آنيا لعلاج العملية هذه بعد الحريق يبدا يعطي بالماء يعني يسقي بانتظام كل 15 20 يوم باش يعاونها باش تعطي نموات خضرية في الخريف وترجع
1: هل
2: تبدأ ترجع.
1: ثم أدوية بخلاف الماء ينجم يعطيهم ليه؟
2: مش مرض باش ندوه،
1: واضح.
2: هي حاجة معناتها نقص
1: أي. هو حادث فيزيولوجي
2: أي حد يأثر معناتها
1: أي.
2: على الفيزيولوجيا النبتة أو
1: أي.
2: الشجرة،
1: أي.
2: ولكن باش نرجعه خاصة إذا كان الحريق وقع السيطر عليه وما تحرقتش الشجرة كلها
1: أي.
2: معناتها تنجم ترجع معناتها بسهولة. أما كي نسقوها ونعطوا بعد شوية في أمونيتر معناتها في بداية الخريف، وبعد نعطوا شوية الغبار في آخر الخريف، الشجرة تحاول ترجع في أسرع وقت إن شاء الله.
1: واضح. التربة سي شادلي،
2: التربة
1: والاحتراق ما يصير لها حتى شيء؟
2: ما يصير لها حتى شيء، فقط معناتها مش تخسر بعض من الخصوبة متاعها، أنه بعض الحشرات النافعة اللي هي تسكن في
1: تحترق.
2: التربة مش تحترق
1: أي معناها تنفق ولا
2: أي. وهذيك هي خصوبة التربة معناتها. ربما فيها فايدة صغيرة ياسر، أنه الحاجة اللي باش تتحرق باش تولي رماد، باش تولي معناتها
1: سماد،
2: مواد معدنية، سماد معناتها معدني على الأرض، هي الخسارة أكثر منها الربح، يعني هكا وهكا
1: يعني أوجه.
2: ولكن ديما معناتها حاجة غير مرغوب فيها بطبيعة الحال الحريق،
1: هي
2: حتى بعض معناتها الفلاحة تو قاعدين بعد بعد ما يحصد يحرق الحصيدة ما يشبه يقول لك معناتها هو باش يحضر الارض وباش يحرثها وباش يقلبها وباش يلقش هذاك
1: جي اسهل هو على الاساس،
2: هو معناتها يحب يحرقها باش يقضي على الامراض. لا، هي الامراض شويه جزء، راهي الامراض او الحشرات الضاره جزء بسيط في وسط الخصوبه الكل نتاع التربه، لكن هو مش يقضي على الاخضر واليابس
1: يعني. فرضا اذا كان يخليها هكاك من غير احتراق يحرث كها ويقلب الارض كها،
2: يقلب الارض بشكل قش هذاك بده يولي غبار معناتها يتخمر يولي غبار خير من اللي يحرق القش هذاك.
1: واضح. بس الشيء اللي نذكره مستمعينا، رقمنا مفتوح اكيد على ذمتهم 78 227 700 اللي حب يتفاعل معنا ربما في السياق هذايا، في الجانب طبعا التحسيسي الوقائي، لانه احنا نحكيو دائما في الجانب الفني الأكاديمي، ما معنيش المسؤولين اللي نجموا يجاوبوكم على الحلول الإدارية وإلا الإجراءات اللي تتعلق طبعا بالجوائح. احنا نعطيكم النصائح اللي تعاونكم على الميدان
2: فقط. بين قوسين وبين ظفرين معناتها، فقط الحلول الإدارية ما هيش تمشي عصا سحرية، هي الفلاح يجب يكون واعي، يجب يكون متحضر الحواجة دي كلها، حتى في مسألة الماء توفير المياه ما هيش الدولة بعصا سحرية ولا معناتها الإدارة بعصا سحرية تقول أنت اليوم ما عنديش ماء بالتليفون مش يجيب لك الماء ولا باش يحفر لك بير، تاخذ وقت
1: هي
2: وتاخذ
1: دراسة جدوى ومشاريع.
2: أما الفلاح بشوي بشوي معناتها والمواطنين المتساكنين في الأماكن الكل يقوموا ببرشا إجراءات، برشا معناتها يبدلوا حتى من طريقة الممارسات الفلاحية اللي قاعدين يخدموا بها لتعبئة الموارد، لتعبئة الموارد. اللي عنده ماجل اللي معناتها يبدا
1: رجعوا المواجل هكا معناها، رجع الماجل،
2: اي الماجل، عبي الماجل نتاعو،
1: عبي مال مطر من عندك وحدك،
2: مطر مطر ما يلزمش يقعد يضيع هكاك، اولا يضيع يمشي معناتها هدرا الحاجه الاولى، والحاجه الثانيه باش يهز لك التربه، يهز لك الخصوبه نتاع التربه نتاعك الكل يهزها، وبالتالي معناتها من احسن انه يقوم الواحد باشغال المحافظه على المياه والتربه، حتى وان كانت معناتها مكلفه شويه وراهي فيها منحه معناتها، اذا كيتقدم مطلب للمندوبيه فيها منحه
1: يطلب معناها باش يقوم بماجل يحفر ماجل،
2: الماجل فيه تقريب منحه مش متاكد الحقيقه، ولكن الاشغال المحافظه على المياه والتربه اللي هي لي بنكيت المصاطب الميكانيكيه والمصاطب اليدويه
1: يهز معناها يمشي
2: يعمل مطلب للمندوبيه يقول راني مش نعمل كذا، وكان المندوبيه كانت تقبل تعمل حظاير وتخدم البرشة الفلاحه مع بعضهم، لكن ما خدمتش المندوبيه يتقدم المطلب يقول راني مش نخدم ويحط المطلب نتاعه ويعطوه منحه. قداش الكلفة نتاعك مثلا؟ تكلفت بمليون، ما نعرفش الإدارة تقريبا ترجع له نسبة به، ترجع له أكثر من 30% تقريبا.
1: يعني هات احنا نعطيه الفكرة، احنا نعطيو الفكره، نشوفوا اكيد المكالمه ونعطوا الفكره هذه ونشوفوها معناها على قيد الاجراءات، سهله ماهيش سهله، ويعاونونا اكيد المستمعين نتاعنا يخوضوا معناها التجربه هذه، نشوفوا يتحصلوا على المنحه هذه نتاع حفر الماجل والا لا. المكالمه سي شادلي ونرجع لك. الو.
3: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا، شكون معنا؟
3: معيشكم مواطن من كيف، الحكم في
1: الشادي. تفضل، مرحبا بك.
3: باي. انا مواطن من كيف، عندي 5 نعجات، كلمت احد الخيام الدكاتره تاع البيطري،
1: اي
3: قلت له جيب الجيت لقح لي النعجات على الدم،
1: اي
3: قال لي لا تعطيني، قال لي قديش عندك؟ قلت له عندي 5 نعجات. قال لي تعطيني 30 ألف، هل هذا معقول ولا لا؟
1: هو انت الطبيب بيطري خاص؟
3: طبيب بيطري خاص،
1: بي
3: ضرب عليا 30 ألف،
1: بي
3: معناها المعجب 6 ألاف.
1: بي احنا اليوم المواطن الكريم، احنا اليوم رانا في برنامج دليل الفلاح، في الاسبوع القادم في برنامج العياده البيطريه مع سي شفيق بن صالح يجاوبنا باكثر دقه، لانه اليوم برنامج مخصص للانتاج النباتي. اتفقنا؟
3: ما الوقت باهي، اعطيني الوقت. وقتاش
1: الوقت؟ نفس التوقيت هذا الثلاثاء القادم ان شاء الله وباذن الله في نفس الموعد، لكن باش يكون مع سي شفيق اللي هو رئيس الدائره الفرعيه للصحه الحيوانيه، وهو يجاوبنا في السياق هذا على التعريفات المناسبه في العلاج بالنسبه لمرض البومريره عند النعجات عند الطب البيطري الخاص. واضح خويا؟
3: رفيقه مشكوره، بارك الله
1: يفضلك يعيشك. نستنوك ان شاء الله وباذن الله الثلاثاء القادم باش نجاوبوك طبعا مع المختصين. شكرا ليك، يعيشك بسلامة. نذكر فقط احنا راو في دليل الفلاح، واليوم نحكيو على الانتاج النباتي. بيس الشادي، هل المواجل هذية الماجل، يعني حتى اللي ساكن في المدن ينجم يعمل الماجل متاعه ويخبي الماء؟
2: ايه توا ثم برنامج خاص.
1: أيه.
2: الحقيقه نقول ديما بحذرنا المعلومه، ما عنديش نص تشريعي. أيه. والنص. أيه. الاجرائي والنص الترتيبي اللي معناتها العمليه هذه.
1: نثبتوا فيه الموضوع. أيه. ونحكوا فيه باكثر دقه.
2: الطرف اللي نجم يحكي فيه انه طرف من المندوبيه والا من اداره التجهيز. ثم برنامج نتاع المواجل معناتها عملته الحكومه. انه حتى اللي في المدن ينجموا يعمل مواجل ويتمتع ب يا اما قرض والا منح. قرض
1: واضح.
2: بدون فوائد او منح.
1: واضح. مكلمة الثانية سي شيلي. الو عسلامة.
4: الو عسلامة.
1: مساء النور، مرحبا.
4: عايش.
1: شكون معنا؟
4: محسن من الكاف.
1: مرحبا سي محسن، مرحبا بيك، تفضل.
4: عايش. بالله ما مش نسأل سي شيلي، عندي شجرات تاع رماس. يعني قالت لي مدلين ومريقلين كل شيء وبداوا بدات الكعبة تتحل.
1: تشقق معناها. انت تسقي فيها؟ كيفاش عمليه السقي بربي سي محسن؟
4: نسقي فيها عادي يعني.
1: اي معناها اعطيني العادي نتاعك كيفاش.
4: نورد فيها وقت اللي وقت يتنور.
1: اي
4: وقت اللي طلع الكعب بعد 15 يوم نعمل لها ورد حاجه كيف هكا.
1: واضحه. باش يجاوبك
2: باختصار شو اسمه
1: سي محسن.
2: سي محسن. باختصار سي محسن، تشقق الثمار بصفة عامة خاصة في الرمان بصفة خاصة راهو يحدث وقت الشجرة تعطش وبعد تعطيها الماء، ولذلك معناتها لعلاج الموضوع هذا في الرمان وفي العديد من الأشجار المثمرة والغلال الأخرى حتى الدلاع وحتى غيره ما تخليهاش تعطش، تعطيها الماء بانتظام. إذا كان تسقي تو أنت في كل 4 5 أيام تحافظ على نفس النسق هذاك، تسقي كل 4 5 أيام ما تخليهاش حتى لين تعطش بالكل وتعطيها الماء، وقتها تتشقق الثمار.
1: كيفاش سي محسن؟
4: حتى توصي الشير اللي حدا يعني طالع الكعب مريقل كل 5 أيام نعمل لهم ورد.
1: حاليا قاعد كل 4 أيام ولا 5 أيام يسقيهم معناها.
2: اي ديما حافظ على النسق هذاك، باهي في الاول وقت اللي معناتها تبدا النسق هذا بعد عقد الثمار معناتها بعد النواره.
1: مش تو
2: بعد لا سي معناتها هي عملت النواره تو وعقد الثمار. معناتها انت بديت تسقي تو تسقي بانتظام الى نهايه الموسم. وقبل ما قبل نهايه الموسم معناتها قبل نضج الثمار تحبس الماء، معناتها قبل نضج الثمار ب 10 ايام معناتها تحبس ما عادش تسقي بالكل باش تخليها تنضج.
1: وحاليا معناها باش الكل هو متشقق الرمان سي محسن؟
4: نعم
1: الكل معناها شجره كامله ولا كعيبات؟
4: لا شجره واحده، هما ثلاثه يعني في جنين
1: الشجره واحده. اي
2: فقط ثاني كيما قلت يحدث هذا وقت اللي تخليها تعطش وتعطيها الماء.
1: أي. يلزم اللول من اللي تعقد الثمار نتاعها وانت تبدا الري بانتظام.
2: صحيح.
4: الله يرحم والديكم.
1: يعيشك، شكرا لك سي محسن، يعيشك بسلامه. يعيشك. باهي سي شادلي، نواصلوا في معلومه المواجل هذه على خاطر الماجل. أي. اليوم رانا كانت تتذكر قبل معناها جهه الكيف كانت العباد الكل بالماجل نتاعها، احنا منطقه نتاع ابار. يعني ما عندناش معناها مائدة عميقة، أبارنا
2: هو نحن يكفي ان معناتها لو كان معناتها نطلع على بقيه جهات الوطن مثلا
1: اي
2: في الوسط وفي الجنوب، الكل الديار كلها فيها المواجد،
1: اي
2: لانه معناتها اماكن نتاع نقص امطار وجفاف وواحد متعودين بها، وبالتالي اخذت الاحتياطات من قبل وصارت برامج خاصه بهم وكذا، فالديار كلها تقريبا فيها المواجد وفيها ما يسمى بالفزقيه، الفزقيات حتى في الصحراء في الخلايا معناتها موجوده فزقيات لحصد معناتها مياه سيلان نتاع الامطار. وبالتالي معناتها حل من الحلول هو المجل في الدار، والا حتى في مكان بعيد معناتها قريب للمزرعه نتاعك، ولا واحد تعمل مجل به كمورد ما تستحقه في اي وقت.
1: واضح. نشوف المكالمه المواليه. الو، مساء النور. الو،
5: عسلامه.
1: عسلامه اختي، مرحبا.
5: يعيش.
1: شكون معنا؟
5: توصلي من تجروي.
1: مرحبا يا تاوس، مرحبا بك وبكل مستمعينا في تجروي.
5: نحييك ونحيي كامل العمال معكم والدكتور معاك.
1: يفضلك تاوس، شكرا.
5: عايش عايش. لا، حبيت نسأل الدكتور على عندي شجرة نتاع قرص خذيتها نورت لي، هي عشان خذيتها عام الأول، عملت لي النوارة الأولى والنوارة الثانية ما بهاش إلا منها، وقالت لك أول مرة يعني هي تطلع نوار. وبعد بدات تطيح هكا الكعب نتاعها، بدات تطيح هكا الوراق الكل، بدا العود نتاعها من فوق يدي. وأنا محافظة عليها يعني مستحفظة عليها نفسي.
1: في الجنينة؟ في الجنينة؟
5: هي في عندي بارتي من هكا من الدار يعني للشمس، ومرها واضح حوض صغير محليه مريقلة.
1: باهي، والشجرة كات سيزون هي نتاعك المواسم الأربعة؟
5: صحيح، يطلع أي المواسم الأربعة.
1: باهي، هاو باش يجاوبك الشاهد اللي تبعنا تاوس.
2: منين هي؟
1: من تجروين تاوس.
2: نعرفوا الجهات هذه ماهيش بلاد نتاع قوارص، نعرف كما حكينا سابقا معناتها القوارص الجهات المحدده لها هي جهات ساحليه ومعناتها جهات الوطن القبلي، واللي هي قريبه للبحر، لانها علاش؟ الشجره القوارص بصفه عامه معناتها القارص والبرتقان والمدلين والواحد ما تحملش البروده برشا، وبالتالي تتاثر بالحاجات هذه، ويلزمها ما يلزمها شويه عنايه، ما يلزمهاش تكون معرضه للهواء البارد معناتها الريح البارد اللي نعرفوه في الشتاء والواحد، ما يلزمهاش تكون معرضه لدرجات الحراره اقل من 5 درجات الى اخره، فالظروف هذه كلها متوفره عندنا نحن، وبالتالي تكون الشجره حساسه اكثر ما يمكن. اش نعملوا نحن؟ تو هذايا تساقط الاوراق ولا معناتها تجرد الشجره من الاوراق نتاعها،
1: بدات تيبسلها معناها،
2: بدات تشيح شويه الاغصان وحتى الثمار تطيح وكذا. هو هذايا خاصه من نقص الماء، وبالتالي ما تخليهاش تعش. بالنسبه للقوارص راهي ما يلزمش، ما
1: يلزم برشا ماء،
2: يلزمش تعش، مش برشا برشا، مش معناتها لدرجه التغدق، اما يلزمها ديما تعطيها الماء، ديما تعطيها الماء، لان معناتها عندها نموات اللي هي بتاع بدايه الصيف توا معناتها نموات جديده تطلع، بعد شويه في الخريف تطلع نموات اخرى، وبعد في الربيع كيف كيف تطلع معناتها تقريبا 3 أو 4 مرات نموات جديده، خاصه الكاسيزون هذه نتاع الفصول الاربعه، تطلع في العام 3 4 مرات نموات خضريه جديده، وبالتالي معناتها اذا كان طيحت الاوراق الواحده تنجم تعاود تطلع وتمشي من جديد. فقط بركة انتظام الري، تو في الصيف تنجم تسقي يا اما مره في الجمعه ولا كن ساقيه باهي، ديما تكون عندها الثرى موجود في التربه، انت ونوعيه التربه كيف كيف التربه تشد الماء ولا ما تشدش، ولا
1: واضح
2: ديما عندك الثرى تحت الشجر.
1: ان شاء الله جاوبنيك تاوس، شكرا ليك. نكملوا اكيد سي شادلي، ما زالت مكلمه اخرى. لا، ما فماش مكلمه. باهي، نرجع لك سي شادلي، لان دقيقة قبل أذان صلاة الظهر، في الدقيقة هذه نعملوا ختام على حكاية المواجل هذه، دونك إجراء وقائي ممكن عند الناس الكل نحاولوا نحتاطوا به.
2: ممكن الموضوع يثار في حصة أخرى معناتها مع الإدارة، يكون أفضل
1: مع زميلنا فتحي الرئيس
2: لتوضيح المسألة أكثر، ولكن كإجراء فني هو إجراء مربح للغاية، راهو معناتها نحن عدم انتظام توزيع الامطار على طول العام الواحد، مضطرين باش نعملوا حاجات من المنشات من نوع هكا باش نحصلوا المياه الامطار نتاع السيلان اللي قاعده تضيع برشا، ونستحقوها في اوقات الحاجه.
1: تقول لي سعاد فما مكلمه، خلينا ناخذ المكلمه وبعد نرجعوا سي شادي. الو
6: الو، منصف من غرد دماء.
1: مرحبا سي المنصف، مرحبا بك وبكل مستمعينا غرد دماء.
6: مالك بابي؟ عندي كرمه في الحوش.
1: اي كرمه؟
6: في الحواجب.
1: اي
6: كل يوم مره ولا احملها برويت اذا تهبط
1: طيحتها. اي طيح
6: سواء عم اول شادت بالقدا. وانا وعندها شي 5 سنين كان نفس الحكايه، كل يوم المراه تتنوح.
1: الكعبه كي تطيحها، الكعبه كيف تطيح فيها عندك تكحال، شنو هي الحاجات اللي تلاحظها معليه؟
6: تيبس وتهبط قيمته.
1: تيبس وتهبط معناها
6: اي خلاص هاي
1: جيف واضح. الكرمه هو في وسط الدار، ومعناها عندها 5 سنين ما عادش معناها تشد الكعبه، تطلع سافا معناها لابس عليها، لكن فجاه تطيح وتيبس.
2: وقتاش تطيح تقريبا؟ مازال معنا.
1: قديش
6: تو تطيح
1: في الفتره هذه؟
6: عندها 10 ايام كل ما لوح برويت.
1: معناها بالبرويتة هي تعبي برشا وبالبرويتة.
2: سمحني قبل تعطي وجهين ولا لا؟ تعطي بيثر وتعطي كرموس ولا لا؟
6: أي أول مرة تعطي وقد تجي مدة ما عطتش وعامنا ولا عطت بالجداء.
1: أي تعطي لك على مرتين في العام، تعطي لك بيثر وبعد تعطي لك الثانية ولا لا؟
6: لا تتعطى مرة واحدة في العام.
1: مرة واحدة.
2: كرموس أكحل ولا أبيض؟
1: أكحل ولا أبيض؟
6: مستلم لك هذا الوقت نتاع
1: مخلط
6: يحلو فاز
1: باهي. تبعنا هو باش يجاوبك سي شادي، يبدو لي الاشكال ذكار.
2: على كل حال هو تقريبا الاشكال هو في الذكار. ينجم يكون قبل كانت تجيب، لانه كان ثم مصدر تاع تذكير، وتوا ما ربما
1: اختفى ولا قل ولا
2: الذكار هذاك ربما تنحى، اللي هو حتى يكون ما في بالوش به. راه ينجم تكون شجره تاع ذكار قريبه ليها في محيط معناتها 100 متر و 200 متر، ولكن ربما تقصت ولا شكون واحد ولا كثره الغراسات نتاع الكرموس، فولا الذكار ما يوصلوش. معناتها الذكار معناتها الحشره اللي تجيب الذكار ما تجيش في الشجره نتاعو لسبب او لاخر، ربما حتى اسباب اخرى، ربما حتى المبيدات، ربما برش حاجات. وبالتالي معناتها باش يعالج الموضوع هذايا معناتها يحاول يجيب ذكار، يجيب معناتها الكرموس اللي ذكر اللي ذكروا به هذاك، يجيبوا بالناموس نتاعو، يسموه الناموس، اللي هو على الكعبه من برا، يبدا ظاهر على الكعبه من برا، ياخذ معناتها 5 6 كعبات ولا 10 كعبات ولا 12 كعبه حسب حجم الشجره اللي عنده، ويعلقهم في الشجره نتاعو باش يذكرها، والا يزرع بحذاها عود ذكار، معناها يغرس بحذاها عود ذكار.
1: هذه وقتاش العمليه هذه تصير؟
2: الذكار يجيبوا في جوان، معناتها في شهر جوان.
1: توا غير ممكن.
2: لا توا مخر، توا معناتها الكعبه اللي تحت لانها ما تذكرتش وبالتالي تشيح وتطيح.
1: يقول لك معناها تعطي بالكدا والكل يطيح، معناها كان نقص توازن.
2: اللي عطاته هذاك مش كرموس، راهو هذيك الازهار الانثويه.
1: واضح.
2: فاذا ما تذكرتش مش تطيح. هذاك هو هذا تقريبا هذا السبب الاوجه، والله اعلم ربما
1: ثم حاجه. بربي سي شادي سؤال زاد من الاسبوع الماضي يسالوا على العنب يتلقم والا لا؟
2: بيعت لقم العنب
1: معناها ممكن عملية التلقيم للعنب،
2: ممكن عملية التلقيم في أي مش في أي وقت
1: إن شاء الله يكون يسمع فينا.
2: الأصلح معناتها الأصلح عملية التلقيم للعنب تقريبا بالعين معناتها ما يمشيش، وهو معناتها صعيبة شوية، لكن
1: بالقلم
2: غريفون فونت وتنجم حتى معناتها اذا باش تغرس من جديد تاخذ معناتها تنجم يسموه تلقيم على الطاوله، معناتها غريفار سورتابل، تاخذ عود منه وعود منه وتلقمهم على الطاوله وبعد تحطه في التراب معناتها
1: ينبت.
2: عمليه الانبات نتاعو معناتها سهله كيف
1: قديش تشد هيك الفتره معناها باش يلاحظ اللي هي الانبات صار
2: في الشتاء، هو يلقم في الشتاء ففي الربيع الموالي معناتها في مارس الموالي وقت اللي يحس معناتها العيون ظهرت معناتها باش يبدا يعطي في الورق نتاعو، فالعمليه نجحت ان شاء الله.
1: واضح. به نرجع توا لموضوعنا، موضوعنا بقيه معناها الامراض اللي تصيب الاجزاء نتاع النبته. بدينا احنا نعطيو في الاسبوع الماضي، هات نزيدو نفسرو سي شادي.
2: قلنا فصلنا مرة أخرى، قلنا أنه الأمراض والآفات الزراعية هذه يا إما تصيب الثمار أو الأوراق أو الجذور أو الأغصان والجذوع، معناتها تنجم أنا حسب جزء الشجرة معناتها ثم أصناف معينة وأنواع معينة تصيب هذه الأجزاء من النباتات. فبدينا بالآفات الزراعية والأمراض والآفات والحشرات اللي هي تصيب الثمار خاصة الثمار، وتنجم تصيب الثمار والأوراق في نفس الوقت، كما مثلا الكاربو كابس الناس كلنا معناتها نسمعوا بها، هي حشرة حشرة بابيون معناتها فرطتو معناتها يحط البيض نتاعو على الاوراق والنموات الصغيره اللي ظاهر جديده معناتها في الربيع هذا، ومن بعد فقس البيوض الديدان الصغيره الشنية هذوكم يخرجوا ويدخلوا، معناتها يخرجوا من الاوراق يتحركوا فوق الاوراق معناتها لساعات، معناتها ما يبقوش برشا، ومن بعد يدخلوا في الثمار اللي عقدت جديده في الثمار اللي عقدت جديده، بالتالي مش يعيشوا في وسط الثمار هذيك، ويخرجوا من بعد كيف يخرجوا يخرجوا من الثمار هذيك، ولكن بعد تعفن الثمار ويخلوا فيها انفاق في وسط الكعبه، وخاصه هذه تحدث بالنسبه لل التفاح والجاس وهذوما الأشجار
1: الوردي
2: ذات النواء،
1: ذات
2: الأشجار المثمرة ذات النواء،
1: التفاحيات
2: ذات البذرة مش ذات النواء، ذات البذرة اللي هي التفاح والأنزاس، وحتى ذات بعض الأشجار الأخرى معناتها كما حتى اللي ذات النواء كما العوينة مشمش لا مستبعد شوية من العوينة الأكثر، والا حتى القصل شجره القصل اللي موجوده معنا في عين دراهم وطبرقه ينجم يصيب الثمار، الحشره هذه تنجم تصيب الثمار. بعض هذه نسموها الكاربوكابس قلنا هي تبيض على الاوراق والنموات الخضريه الجديده، ومن بعد
1: تعمل النفق
2: تفقس البيوض، تفقس البيوض وتمشي تدخل في الثمار اللي هي ثمار مازالت جديده معناتها غير عقدت، معناتها عقدت الثمار مازالت خضراء، تدخل فيها وتعيش فيها وتعمل انفاق في وسطها كل شيء، وبعد تخرج كي تخرج تخلي بقعه صغيره معناتها ظاهره نكته كحله على الكعبه. اذا كان لقيت النكته الكحله هذيك برشا معناتها راهي الحشره خرجت وخلت من داخل الانفاق
1: وخلت البيض نتاعها
2: معناتها الدوده خرجت وكانت الدوده تعيش فيها وتخرج باش تعيش معناتها تعدي الشتاء اخر الموسم تعدي الشتاء تحت الشجره اللوطه

0: ولا ونعملها كومبوستاج ولا تتحرق، ويصير معناتها ونحرث الحقل في آخر الموسم باش تعدي الشتاء على الأقل، فيها أقل ما يمكن من الأمراض وأسباب الأمراض، معناتها البيوض واليرقات إلى آخره. هذه خاصة تحدث برشا للجيل الحشرة دي برشا في الغراسات المكثفة. كي نبدو زرعين معناتها غراسة مكثفة، معناتها كما في التفاح لازم بعضه برشا ولا
1: وهذيك علاش ديما سي شادي تقول لهم خلوا حكاية 3 متر هكاك.
0: التكثيف راهو ديما يسبب مشاكل، التكثيف ديما يسبب مشاكل. أولا ساعة نحن الأرض نتاعنا ما فيهش مواد عضوية بما يكفي. مش تصير معناتها تنافس كبير على المواد العضويه ومعناتها الاملاح المعدنيه الموجوده في التربه. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، عمليه التكثيف توفر بيئه ملائمه لانتشار كثير من الامراض ولايواء الكثير من الحشرات والامراض. هذاك علاش التكثيف ماهوش باهي ديما في كل الحالات، ماهوش باهي. لانه صار التكثيف لانه احيانا الواحد عنده شويه ارض ويحب يزرع اكثر ما يمكن، فالعمليه صحيح
1: تعطي معناها تولي عكسيه،
0: ربما مش يربح العام الاول والعام الثاني، ولكن مش يخسر ارضه بعد، مش يخسر ارضه ومش يخسره دواه، ومش يولي يداوي اكثر ومش يولي يعالج اكثر، فالعمليه ماهيش مربحه. فالزراعه ديما الزراعه والغراسه الخفيفه ديما احسن حل بالنسبه للتربه وبالنسبه للانتاج المستديم. الانتاج المستديم ديما تعطيك نفس المردود وبجوده ديما احسن وكذا.
1: واضح. دونك هذه المراجعات اللي يلزمها تصير، يعني اليوم راهو يعني يلزم نصلح، فما انماط زراعيه
0: وإلا زراعيه غالطه معناتها تبعناها مع الاسف، تبعناها في وقت ما، لانه خاصه وقت اللي فلاح او مستغل فلاحي جاي مشيكري ارض عامين ولا ثلاثه يحب يستغلها اكثر ما يمكن، يكثف الزراعة ويكثف باش يربح أكثر ما يمكن، وهي العملية غالطة بالكل.
1: واضح سي الشيد اللي نستسمحك نقولوا لي ما فماش الممكن مع على كل. واضح به هنا مع الأنماط هذه نراجعوها لمصلحتنا على المدى القريب والبعيد زايدة.
0: لاستدامة الإنتاج معناتها صحيح تنجم تتكثف وتعمل كل شيء وتنتج كل شيء، ولكن في 5 سنين 6 سنين وبعد تولي ما عادش تنتج، معناتها تولي في تراجع متواصل.
1: واضح بي. نرجع من وصله معك سي شادي.
0: الحشرة أخرى هي السيسيدومية تسمى، هو فرطته صغير، فرطته صغير كيف كيف، تقريبا كما الكاربوكابس، ولكن هذايا يحط البيض نتاعه على الأزهار، خاصة نتاع الأنزاس على الجاس على الأزهار، ومن بعد اللي يخرجوا كيفقصوا البيوض نتاعه يدخلوا في الثمار بنفس الطريقه، معناتها نتاع
1: تعمل زاد نفق هي
0: تدخل في الثمار بطبيعه الحال، تدخل في نفس الثمار ما مش تتغذى مش تعمل انفاق بطبيعه الحال، تبدا تحوس في وسط الكعبه تعمل فيها برشا انفاق ذيك الاثر نتاعها. شنو اللي يظهر عليها الثمار؟ يظهر عليها معناتها تشوه في الشكل، ديفورماسيون الشكل نتاعها يتشوه، تبدا معوجه الكعبه ماهيش مستقيم، ماهيش
1: معناتها تتكرمش وتتاكل. احنا نقولوا تتاكل الورقه،
0: لا مش الورقه، لا نحكي لك على الكعبه، الثمار
1: الثمار
0: تتشوه الشكل نتاعها. نعرفوا شكل الجاس مثلا، الشكل
1: عادي يبدا مدور ولا
0: شكل الجاس معروف، الشكل هذاك ما عادش يولي، تولي معوجه شويه مقوسه من جهه، فهمتني؟
1: كيما معناه الاشكال اللي يصير فيها تشوه في
0: الشكل، تشوه خلقي، تشوه في الشكل لانها الدوده في وسطها قاعده تاكل فيها.
1: واضح.
0: تشوه وتجاعيد على القشره نتاعها من برا نتاع الثماره. هذه اثار الحشر هذا الفرطته هذا الصغير.
1: وهذه معناها تتطلب زيادة عملية المعالجة نتاعها بكري مخر كيفاش تكون؟
0: اي هذه اذا كانت توجدت بصورة كبيرة فرطته ظاهر معناها كيبدا يدور برشا في وقت
1: تفيق بيه بالعين المجردة
0: في وقت الازهار وفي وقت التوريق من الاول في بداية الموسم اذا كان موجود برشا يداوى يعالج، والا بمصائد، والا نعالج الموضوع بمصائد، نعلقوا مصيدة في كل شجرة. المصائد هذه خاصة يبدا فيها زيت وفيها معناتها مستحضر يجبد الحشرات هذه، وفيها الزيت باش كيف تجي باش تمص هيك، خاصة حاجات حلوة فيها السكر فيها كذا، تجي هي باش تمص السوليسيون هذيك
1: المحلول
0: هذايا تكبش في الزيت ما عادش تنجم تطير.
1: عمليه معناها عمليه صيد
0: هكا. صيد مصيده هي مصايد.
1: سي شادلي يبدو لي وصلنا لختام مشوارنا اليوم في

0: دليل الفلاح، نحاولوا أكيد بإذن الله في حصتنا القادمة نزيد ونكمل مع بقية الأمراض الأخرى وطريقة التشخيص والمكافحة بإذن الله.
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا ليك. هكا مستمعينا نوصل لختام مشوارنا معاكم، إن شاء الله المنفعة حاصلة للناس الكل، إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ الناس الكل، وإن شاء الله فلاحتنا تكون بخير، وإن شاء الله نكونوا فايقين ربما لمثل هالحلول هذه اللي تنجم تعاوننا على تجنب الإشكاليات. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.
0: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
2: طابت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، يتجدد معكم اللقاء في الشأن العام. كما تعودتم نتطرق إلى مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس اليوم، وفي ظل ارتفاع درجة الحرارة، في ظل هالمتغيرات هذه، تغيرات الطقس وخاصة هالموجة الحر، اليوم نطرح موضوع سلامة المنتجات الغذائية، الجانب الصحي في الموضوع. يحضر معنا ضيوف من الجانب الرقابي للمسألة هذه، نتحدث على الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية، نتحدث على عمليات الرقابة خاصة خلال هذه الفترة. كما ذكرت نحب نرحب سيدة منى الحمداني المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بالكاف. منى أهلا وسهلا بك.
3: أهلا سي فوزي، مرحبا بك وبذاعة الكاف وكل العاملين بذاعة الكاف، وتحية لكل مستمعي ذات الكاف.
2: شكرا لك على الحضور وتلبية الدعوة. بعد شوية بشكون حاضر معنا أيضا الدكتور عدنان العبيدي المنسق الجهوي للهيئة لسلامة المنتجات الغذائية بسليانة، باش نتحدثوا معه أيضا في ذات الموضوع. اليوم نتحدثوا منين، نتحدثوا على الرقابة، نتحدثوا على كيفاش نضمنوا سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للعموم بمختلف أصنافها، وخاصة المنتجات اللي تتأثر بدرجات الحرارة العالية. بطبيعة نتحدث معك على العمل الرقابي، خلينا نتلقى شنو المنتجات اللي نجمو نتحدث عليها اليوم واللي تتأثر بدرجة الحرارة.
3: احنا باش نتحدثوا ديما كي نقولوا درجات حرارة، هو المنتجات الغذائية سريعة التلف، حيث نشوفوا كيف اللحوم البيضاء، اللحوم الحمراء، السمك، الحليب ومشتقاته، ايضا البيض من الحاجات اللي زادت نجم تكون سريعة التلف. زاد عنا المرطبات بانواعها، بالنسبة قلت لك مثلا كيف اليوغورت، الزبدة، الحاجات اللي تبدا سريعة التلف واللي تبدا معرضة للدرجات حرارة مرتفعة. عنا أيضا الأكلات الخفيفة والمكونات تاع الأكلات الخفيفة كيف السلطة، كيف الليصوص، المايونيز وغيرها اللي تنجم تكون سلسلة التبريد متاعها، ما هي مثلا مش احترام سلسلة التبريد، وبالتالي تكون تولي زادة تعرض للخطر صحة المستهلك، كيف الطن ومتابعه، أضم من الحاجات اللي سريعة التلف واللي احنا نركزوا الحقيقة في المراقبة متاعنا توا على المحلات الأكلات الخفيفة، المطاعم بتبيع كيف ما سميت لك بكر المنتجات المحلات هذيك. ما حتى احنا توا سي فوزي قاعدين نعمل تكثيف نتاع المراقبه بالنسبه لوسائل النقل المبرده والغير مبرده في نقل المنتجات الغذائيه على مفترق الطرقات وعلى الطرقات، كيف نقل اللحوم البيضاء الحمراء كل اللي سميت حتى الغير حتى الغير مبرده، كيف كيف يبدا مثلا الجبن، حتى الجبن اللي يبدا مثلث، كل الاجبان سمحني الاجبان المبشوره زاد من الحاجات سريعه التلف اللي قاعدين نراقبوا فيه، الشوكولاته ما تابعه، حتى ريت المواد الغذائيه كيف الماء المعدني هذا من الحاجات اللي
2: راقبوا فيها، خاصة الماء المعدني والإشكالية إنه يكون معروض للشمس بكميات كبيرة، ومن بعد تصير عملية التوزيع متاعه، ونعرفوا قارورة البلاستيك وقت اللي تعرض لدرجات عالية من الحرارة كيفاش يمكن تتأثر بالماء، يتأثر بالبلاستيك هذايا، وبطبيعة نتحدث على صحة الإنسان لهنا منى.
3: بالنسبة لنا احنا في الفترة اللي فاتت وحتى وقتها مع وقت بداية الشهر متاع جوان وبداية ارتفاع الحرارة خاصة تم وقتها الحجز الفعلي ل 1276 قارورة معدني كانت معروضة مباشرة لأشعة الشمس داخل حديقه في منزل تابع لمحل مثلا تاع نقل تاع بيع المياه المعدنيه بالجمله، وكان الاجراء بالطبيعه لانه هو كان لمده طويله دونك معروض منه الاشعه الشمس، وكانت اشعه الشمس وقتها مرتفعه، الحراره مرتفعه مع اشعه الشمس المتواصله اللي هو احنا في الترتيب والقوانين الجاريه بالعمل والشروط تاع السلامه الصحيه يكون في مكان بعيد عن اشعه الشمس وجاف. يعني بالنسبه لنا احنا توفر الظروف هذه ويعرض، والا حتى النقل من البلاغ زاد اللي هبطته الهيئه الوطنيه، النقل زاد عندنا مسافه، عندنا زاد مباشره لاشعه الشمس، يعني وسائل النقل تبدا ماهيش محميه. العرض زاد اللي يكون مثلا من الناس، ثم برشا اصحاب محلات اللي يعرض ديريكتومون مياه المعدنيه مباشره امام المحل. احنا ديما نقول في فوزي قلتها ونعاودها، راهو المحل راهو معروف مواد غذائيه وبالجمله، والا مواد ولا مياه معلبه بالجمله، راهي الناس تعرف باش تجي تشري من عندك الانواع، لكن ماكش ما لازمش تعرضها مباشرة الشمس ولمدة طويلة جدا، وتبدا كل يوم الحبال على الجرارة، هذيك هي وذاك باش يأثر على سلامة المنتوج وبالتالي على سلامة المستهلك من خلال تأثير أشعة الشمس على البلاستيك هذاك.
2: باهي، هذا جانب من حديثنا اليوم على عملية الرقابة وبعض المنتوجات اللي كما ذكرت منى اللي هي سريعة التلف وأمثلة عديدة بالطبيعة تحدث على عمليات رقابة يومية. أيضا بالنسبة لبعض المنتوجات اللي نشوفوها اليوم معروضة على قارعة الطريق، أيضا في الأسواق الأسبوعية وقت اللي نشوفوا الشوكولاتة وغيرها اليوم في الأسواق معارضة لأشعة الشمس والعصير وغيرها من المنتوجات اليوم، كيفاش نجموا نتعاملوا مع الموضوع هذا والتصدي ليه خاصة في ظل الارتفاع درجة الحرارة؟
3: ايه، بالنسبه لنا احنا كيف قلت لك، كيف المياه المعدنيه، كيف المشروبات الغازيه، كيف المشروبات العاديه، يعني العصائر راهو لا سبيل اليه باش تكون معروضه حتى في الاسواق. احنا قبل ما ينطلق موسم الصيفي عملنا عمليه مراقبه، ومنها عمليه باش نقول تحسيسيه، ماهيش اكثر منها تحسيسيه، اللي احنا وقتها حتى الناس الكل عملنا لها تنبيه على الفصل 60 سرتو في الاسواق، نحكي الاسواق الاسبوعيه ولا الاسواق العامه اللي راهو العرض نتاع المنتوجات هذه لا سبيل اليه باش يكون في فصل الصيف، لانه مع ارتفاع درجه الحراره حتى من الشوكولاته تلقاها ذايبه، العصائر ديريكتومون معها هي في بلاستيك، وحتى ساعات تلقى مجهوله المصدر ماهيش من تونسي.
2: نعرفوا مساله التهريب وغيره.
3: يعني اكثر يعني ممكن عرضه زاده اكثر واكثر، لانه فيها ملونات ممنوعه حتى باش تستعمل. هذه احنا تو بالنسبه للاجراء، يعني سيستماتيك اجراء رجعي اللي هو الحجز الفعلي.
2: نعم
3: واتمام الاجراءات نتاع الاتلاف نتاعنا، وقاعدين نقوموا، وثم محاضر بالنسبه حتى للمحلات اللي مثلا ما احترمش الاجراءات، كيف الشوكولاته مثلا ما عملش وعملها في البريد، وكل عندنا محاضر مخالفات قاعدين نقوموا بها، حتى الجبن اللي كيف حكيت لك ما سواء مربع والا مثلث ماهوش محافظ درجات حراره معينه، زاد رانا قاعدين نقوموا بالاجراء نتاعنا. ثم نحكي في الحاجات اللي تو احنا خاطر تغير ارتفاع درجات الحراره لازم يكونوا في درجات حراره مناسبه باش يحافظوا حتى على الصلابه نتاعهم، وعلى حتى من بعد ما يعملوش لي موزيسيون، ما يعملوش حتى التغير حتى في اللون والا في الرائحه
2: التركيبه
3: وكل هذايا من حاجات. احنا زاد في المده اللي فاتت على ذكر هذوما مثلا حسبنا قرابه 160 كيلوغرام من مادة المارغرين اللي كانت خارج آلات التبريد في درجة حرارة العادية، درجة حرارة مرتفعة، وفي ظروف زادة اللي تبدأ أمس كرمة مئوية، ما فمش مثلا حتى مضيفات حتى باش تعمل تطفي الجو، كانت درجة حرارة وقتها مرتفعة. هذه من الحاجات اللي أحجزناهم وعملنا مخالفة المعني بالأمر، لأنه يعني فات مثلا ألزمناهم وإلا عملنا لهم تحرير تنبيه باش يتفاداوا ولا باش يداركوا الإخلال هذايا، لكن أبقى الإخلال موجود. زاد في بالنسبة للنقل مثلا احنا من الناس اللي حجزنا في المدالي 3750 كانت منقولة في ظروف غير صحية، في وسيلة نقل غير مبرد غير محمية كانت الأشعة الشمس، ويعني حتى المخالف قاعد يفرد في عقله وعادي جدا في درجات الحرارة دي العظم يعني مباشرة في زادة في نقوله احنا في ذروة الحرارة، وكان عادي رغم ان زادة نبهنا سابقا ان راه البيض يكون في وسائل نقل على الأقل
2: مهيئة
3: تكون محمية وإلا إيزوتيرم وإلا اللي هو مهيئة، وخاصة تو في فصل الصيف تكون مبرد يعني ما فيهوش أكلام
2: بي. منى اليوم نتحدثوا من الجانب التوعوي والتحسيسي، لأنه نعرف في الصيف فما ذروة الاستهلاك في الفترة هذه، نمشوا للمطاعم وغيرها من التناول الأكلات الخفيفة. لو كان نقدموا نصائح اليوم كيفاش يمكن التعاطي مع المسألة هذه باش نبعدوا على حالات التسمم، وأيضا نحافظ على صحتنا وعلى أيضا صحة المواطن بصفة عامة، هو
3: نعم.
2: في الأخير
3: نعم.
2: هذا هو الأساس الناس الكل. نعم
3: نعم هذايا بالنسبه، شوف بالنسبه لاصحاب المحلات تاع بيع الاكله الخفيفه والى المطاعم والى من انواع دي والى حتى نحن نحكوا تو زاد على المنتزهات اللي
2: نعم.
3: تخدم بالليبل كدا، دونك بالنسبه لهم هما واحنا وكملنا يعني حق حتى الحملات نتاعنا تو يعني ماشيين نروح اللي هي في الدارك الاخلال او انه المدارك نمشوا للاجراءات القانونيه نتاعنا.
2: نعم.
3: بالنسبه لنا احنا تم سلسله التبريد يلزم تحترم، العرض نتاعه في درجات حرارة مناسبة لكل منوع نتاع منتوج في عارضات مباردة تكون تخدم وتكون تخدم فعالة يعني في درجات حرارة اللي ينص عليها المنتوج هذاك ولا نوعية المنتوج، باش ما تتبدلش أكل الخاصيات اللي موجودة في منتوج، خاصة ثمة أو احنا مثلا سلطة بالحاجات سهلة سهلة التعفن، المايونيز الكريم الحاجات بالعظم كيف الطاجين وغيره من الحاجات اللي مصنوعة سواء بالعظم وإلا حتى من اللحوم البيضاء اللي فيها فيسا تفسد، احنا هذوما مثلا من الحاجات اللي يلزم يعمل صيانة نتاع آلات التبريد، وهما معظمهم يلزم يكون راهو عمل مش تو باش يعمل خاطر شيء يلزم يكون في تغير مع تغير درجة الحرارة يكون عمل الصيانة نتاعه.
2: نعم.
3: ويكون تم درجة حرارة ثابت، هذا واحد حتى في العرض حتى طريقة العرض يعني في اللي بون براتيك طريقة العرض نتاعه ما لازمش يحط السلطة ديريكت ما فك العرضة ويعبيها العرضة اللي ما عادش فيها، لا تم نسبة معينة تم يعني بصام معين وإلا باك معينة باش تحط فيها عاتي هو لك المصنع هو كيصنعها عارف اللي رايت مثلا يلزمها تحط العرض نتاع كمية معينة ماهوش كمية باش تعباها الكل.
2: نعم.
3: دونك وثم فصل ما بين النيء وما بين الطايب ما بين الحاجة السريعة التلف والحاجة اللي تصبر، هذايا الكل من الحاجات اللي احنا قلناها ثم البوم حتى في الطريقة نتاع العرض في طريقة حتى التوزيع ولا البيع باش ما نلمسوش من حاجة لحاجة، تبدا حاجة مثلا لمست عظم بعديك مشيت انا عملت سلاطة هذه الكل في السيباراسيون نتاعهم في نقولوا احنا المارشون افون اللي موجود تميك او السير الى الامام بالنسبة لتو اصحاب المحلات.
2: نعم
3: نعم مع حفظ صحة العامل بالطبيعة والتحاليل وذي الناس كلها قامت بها في الفترة اللي فاتت على خط هذي بالنسبة لنا حفظ التراتيب جاي بها العمل يلزم يكون العمل الموجودين قاموا بالإجراءات متاع التحاليل نعم المتداولين المواد الغذائية هذه مع بطبيعة النظافة العامة وحفظ الصحة اللي موجودة والشروط السلامة اللي تكون موجودة حتى في حتى في الطريقة متاع التوزيع حتى مش واحد رجع الفلوس عاود مشى بيع، وإحنا هذوما قاعدين الحقيقة نخالفوا عليهم لأنه سموا بالنسبة لنا إحنا الممارسة الجيدة لحفظ الصحة. هذه من الحاجات اللي قاعدين مركزين إن شاء الله بحول الله زادة في الأيامات القليلة القادمة زادة باش نعملوا تكثيف عملية الرقابة حتى في أي الحصص الليلية. الحقيقة حتى في الفترة اللي فاتت احنا ما حجزنا تقريبا 93 كيلوغرام من مستحضر الغذاء الأجبان هذيك المبشورة إذا كانت في ظروف غير صحية في درجات حرارة مرتفعة، عندنا 1095 تقريبا كيلوغرام من اللحوم البيضاء في وسيلة نقل زاد في درجة حرارة
2: ما تحترمش سلسلة التبريد.
3: من
2: نعم.
3: عام معالي مع تغير اللون وتغير حتى الرائحة وكل شيء. عندنا 375 كيلوغرام زاد من الدجاج الحي اللي زاد كان منقول في ظروف غير صحية بدون الوثائق بدون الشهادة الصحية. عندنا زاد خضر اللي زاد راهي سريع تو بالنسبة للخضر والغلال، وانت تعرف اللي سريع في الثلاث زاد
2: نعم.
3: هذه، دونك عملنا حاجة 80 كيلوغرام اللي زاد كانت متعفنة في ظروف غير صحية. عندنا زاد 20 كيلوغرام من المرتبات
2: نعم.
3: زاد كانت في عارضات مبرده يعني لتعاملوا مع التغير في المطعم، تغير في حتى في الرائحه وتغير حتى في اللون. عملنا تحرير نتاع 15 مخالفه صحيه، وعندنا ثلاثه قرارات غلق وقتي تم تنفيذها بما في ذلك خفيفه زاد عدم احترام متطلبات السلامه الصحيه
2: نعم.
3: ومقهى. في عندنا تحرير 55 تنبيه كتابي على معنى الفصل 60، هذا مع تكثيف ان شاء الله الحملات على عن المنتوجات الغذائيه كيف قلت لك، المياه تو بحول
2: المياه
3: الله
2: المعدنية نعم نعم
3: اي، والعرض نتاعها والنقل نتاعها والحملات يعني تو حتى وانا نحكي معك في الابان قاعدين يقوموا الزملاء في حملات هذه بالطبيعه اللي نبهنا عليه سابقا، والبلاغ واضح وصريح يعني اذا كان ما تجاوزش ودارك الاخلالات راهو
2: نعم
3: الحجز الفعلي لهذه الكميات وتكون معروضه مباشره شرطة لأشعة الشمس.
2: الشمس باي.
3: هذا بالنسبة للمستهلك، أنا باش نوصي ديما
2: فضل
3: وديما
2: فضل
3: نعاودها
2: خاصة منى
3: المستهلك
2: نحاولوا نركزوا شوية على اليوم وردوا بالنا شوية من المنتوجات أو المنتجات اللي أكثر حساسية في الفترة هذه واللي تتأثر أكثر
3: نعم
2: تأثر بدرجة
3: بالضبط
2: الحرارة،
3: بالضبط
2: ويلزم ردوا بالنا وقت اللي
3: إيه
2: عملية
3: هذايا
2: الاقتناء.
3: ودي
2: نعم
3: المستهلك كيف نوصي ديما، فما محلات واضحة وصريحة نشري منها زاد إذا كانت توفرت فيها الظروف
2: ظروف نعم
3: حتى في الظروف حتى والإنسان حتى بالعين مجرد ينجم يفرق ما بين هذه توفر فيها وما توفرش. الداخل الكويزين انترن هذه احنا كرقابة نعرفوها، لكن انت مش تمشي المحل مثلا عشوائي ولا تمشي البائع متجول ومعناش عليه حتى شيء
2: نعم
3: ويشري من عنده، حتى العصائر اللي احنا قاعدين نشوفوا فيها كيف السترونات كيف غيره قاعدة تتباع في عربيات متجولة وكل احنا راهو هذيك اصدق، لكن احنا يلزم تتوفر شروط ومتطلبات السلامة الصحية والناس تنجم تخدم. احنا زاد توا مثلا يشري حوت ولا يشري لحم ابيض والا اللي غيره من الحاجات هذه ويبقى يدور به يعمل مثلا سيركوي كامل يعمل مشيه كامله ويشري الحاجات الاخرين، لا خلي مثلا الحوت اخر حاجه
2: الحم اخر
3: يشتري
2: حاجه
3: نروح
2: نعم
3: به
2: نعم
3: للدار لخاطر سريع التلف، سريع التلف ونقولها بالحق السياره كيف درجه الحراره دي تاثر، حتى كان هو يقول لا صباح ساعه ما مش باش تعمل، لا راهي ساعه هذيك تاثر على المنتوج هذاك تاثر على الدجاج تاثر مام حتى كي ساعات باش تشري اكله جاهزه نروح به للدار نحطها في ظروف مناسبه، من بعديك نمشي نكمل حتى باش نكمل قضياتي والا نخليها اخر حاجه
2: نعم.
3: ونكمل قضياتي. زاده بالنسبه هنا عندنا مناسبات واحتفالات على اعراس على
2: على
3: كل
2: اسوه
3: شيء،
2: نعم
3: زاده هذه من الحاجات الحقيقه اللي تخوف. ماذا بينا حتى الاصحاب
2: على مسألة
3: المناسبات هذه
2: التسممات الغذائية نعم
3: نعم نعم الطباخه يعني يحاولوا ما يعملوش كيف نقولوا احنا وقت كبير ما بين الطبخ وما بين
2: التوزيع
3: التوزيع،
2: نعم
3: لانه الحقيقه درجه حراره مرتفعه
2: مرتفعه برشا نعم
3: سلطتك اذا كان وصلنا مثلا قطعناها قبل بوقت يلزم نوفروا الات تبريد باش
2: نعم
3: نحطوها باش من بعد حتى اخر حاجه نعملوا التخيط باش ما نخلطوهاش ونفوحوها حتى هذيك تولي تسرع علينا مام حتى في عمليه التلف نتاعها. زاد الطاجين وما تابعها نحطوه في الات تبريد نخلوه والا نحطوها في اخر الوقت، يعني نحاولوا نطبخوها ولا نطهاها في اخر الوقت. هذايا
2: نعم.
3: من ان شاء الله من الحاجات اللي يلزم ناخذه
2: إن شاء
3: بعين الاعتبار
2: إن شاء
3: باش نتفادوا التسممات الغذائيه.
2: واضح، يعطيك الصحة منى على كل ما
3: شكرا
2: تفضلت
3: شكرا
2: به. شكرا لك، نحب نرحب بالدكتور عدنان العبيدي حاضر معنا ايضا عبر الهاتف المنسق الجهه الولائيه الوطنيه لصيانه المنتجات الغذائيه في سليانه. دكتور اهلا وسهلا بك.
4: اهلا حوايجكم لاباس ان شاء الله، المستمعين الكرام الكل في صحة جيدة وإن شاء الله تونس ديما بخير.
2: إن شاء الله يعطيك الصحة دكتور على تلبية الدعوة والحضور معنا اليوم في هذا اللقاء في الشأن العام. نتحدث اليوم على سلامة المنتجات الغذائية خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، نتحدث على بعض المنتوجات اللي تتأثر مباشرة بهذه الموجة الحر بطبيعة إذا كان ما نحترموش سلسلة التبريد، وأيضا يلزم تكون ما تكون فما وسائل نقل مهيئة بطبيعة. كيفاش دكتور اليوم نتحدث على أنه نضمن سلامة المنتجات الغذائية، وبعد باش نجي معاك على مسألة الرقابة بالنسبة لكم في ولاية سليانة، شنو هو المنتوجات اللي تركزوا عليها أساسا في الفترة هذه؟
4: والله كما قلت انت يا سيادتك، معناها هو تو نتصور متداولين المواد الغذائيه بصفه عامه عندهم فكره، معناها حتى كره الشروط تبين
2: نعم
4: كسوا في طريقه الخزن او في طريقه معناها المواد هذه عرضها للمستهلك، فمعناها الناس تعرف التجار تعرف، واحنا بطبيعتنا نركزوا اكثر انه خاصه المواد اللي هي سريعه
2: تلف
4: التعفن واللي
2: نعم
4: ما لازمش تكون عرضه لدرجه حراره مرتفعه. كما نعرف الجراثيم وقت تفوت درجه الحراره 4 درجات تولي سريعه التكاثر،
2: نعم
4: وبطبيعتها معناها سرعه التكاثر تعرض صحه المواطنين للخطر.
2: باهي. اليوم وقت اللي نتحدثوا على المنتوجات الاكثر حساسيه، وكانت حاضره معنا منى الحمداني المنسقه الجهويه للهيئه الوطنيه لسلامه المنتجات الغذائيه، فما تركيز بالنسبه على المنتوجات اللي سريعه التلف او سريعه التعفن، واللي بطبيعه يلزم نردوا بالنا في الفتره هذه وفي ظل ارتفاع درجات الحراره. اليوم نتحدثوا على البيض، اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء غيرها، خاصة انه فما اليوم في الصيف تكثر المناسبات، وايضا حتى الافراح وغيرها، وايضا حتى الاكله الخفيفه يصبح الاقبال اكثر خاصه في الليل بالنسبه للمواطن وللصغار بطبيعه. كيفاش دكتور اليوم نردوا بالنا على ارواحنا باش نحافظوا على صحتنا وعلى صحه المواطن، سواء كان مني تاجر او صاحب المطعم اللي يخدم اليوم، وأيضا المواطن كيفاش يعرف يقتني ويرد باله من هالمنتوجات هذه اللي تمثل خطر في بعض الأحيان على صحة الإنسان، وقت اللي ما نردوش بالنا وما تكونش موجودة وإلا محفوظة في درجات حرارة تحترم سلسلة التبريد.
4: هو اكيد احنا ديجا ديما الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه بعوانها واطاراتها قاعده تقوم بعمليه تحسيسيه وتثقيف صحي وتوصل معناها في رسائل في هذا الاطار، يعني هو التعامل مع المواد الغذائيه خاصه الحليب ومشتقاته،
2: نعم
4: ما يكونش عرضه للشر. هو اي ماده غذائيه حتى الخضر حتى الغلال ما لازمش تكون عرضه لاشعه الشمس بطبيعتها،
2: نعم
4: فما بالك في المواد اللي هي سريعه التعفن. فكما قلت انت معناها الدواجن، اللحوم الحمراء، الاسماك،
2: نعم
4: لازمها تكون معناها فما احتياطات، لازم فما ثلج، فما درجه حراره ما لازم تكون ماهيش عرضه للشمس،
2: الشمس نعم
4: لان سريعه كيف الاكله تو الخفيفه، احنا تو مركزين برشا على المطاعم وعلى الاكله الخفيفه، وفما معناها عادات سيئه اللي باش ان شاء الله نحبوا نخدموا عليها برشا برشا برشا ولانها تلافيها.
2: نعم
4: هو انه نفس اللي يحضر اللوم معناها الكسكروتات، هو اللي يحضر المواد هذه، هو نفسه اللي ياخذ الفلوس، هو نفسه اللي يرجع يسعى خاصه الطن. يعني نعرف ونحن اكثر حاجه ملوثه في الحياه العاديه نتاعنا هي الفلوس،
2: فلوس نعم
4: لان هي تنتقل
2: من
4: من
2: يد
4: يد
2: اليد
4: لليد،
2: نعم
4: ومن بعد يرجع يحاول يمس السلع، فما بالك خاصة اللي ماهوش في محل، معناها طبعا نشوفوا فيهم حتى اللي في البراوز، بصراحة هذاك
2: نعم
4: يعتبر خطر على صحة المواطنين، درجة الحرارة أعلى من 4 درجات، ونحن نعرفوا اللي الجراثيم تتكاثر بصفة سريعة وقت تكون في أكثر من 4 درجات. طريقة الحفظ هذا كيف كيف، احنا ديما نحاولوا المطاعم
2: نعم
4: اللي مش تحفظ الماكلة راهي ما تنجمش تحفظ في 4 درجات أكثر من 48 ساعة، في الحالات القصوى 72 ساعة.
2: نعم
4: بالنسبة للحاجات اللي تحب تحفظها لمدة أطول واللي تحفظها في درجة حرارة تعتجمد اللي هي إلا 18 درجة.
2: نعم
4: فهذوما كل كيف كيف، نهار اللي باش تستعمل المواد اللي هي مجمدة، إذا بتخرجها من الليل حطها في 4 درجات معناها في الثلاجة، باش عملية معناها الذوبان تصير بطريقة تدريجية ومش سريعة، باش ما تساهمش في تكاثر الجراثيم، وفي نفس الوقت ما تغيرش الخاصيات بالنسبة لأي مادة.
2: أي ما تصبش عليها، ما تصبش عليها الماء سخون باش تذوب فيه ساعة وتستعملها. هذا نعم،
4: بالعكس الذوبان السريع كيف كيف، أولا تفقد قيمتها خاصة البروتينات، تفقد قيمتها خاصة اللحوم، وفي نفس الوقت تعرضها لان معناها كما شفت لهنا ساهمت في تلوثها وفي تكاثر الجراثيم فيها. لا يلزم عمليه الذوبان تكون تدريجيه من 18، ما تهبطهاش في التمبيراتور امبيونت، بالعكس تحطها في 4 درجات في وسط البراد، تبقى ليله كامله في الصباح. وهذا حتى نحكوا حتى لربات المنازل معناها للامهات
2: في العائله، نعم
4: انه ما نزرقوش، ما يجيش نخرج من الثلاجه معناها برودوي مجمد
2: ونحطه
4: طول ونصب عليه ماء سخون، وفي بالي على باش نسرع في عمليه ذوبان الثلج. لا هذيك عمليه غير صحيه وضاره معناها، ركزوا زاد كيف كيف هو حتى الماء المعلب يعني هاو معناها ما يسدش، لكن ينجم يتسبب معناها فما مواد كيميائية ومواد بلاستيكية في الدبوس البلاستيك، كي تبدأ درجة الحرارة عالية جدا تتعدل الماء وتتسبب في في في ما هو معناها في في في أمراض وعلى المدى البعيد معناها. وديجا احنا نقوم بعملية الحجز لأي كمية نتاع ماء معلب
2: معروض للشمس،
4: نقلها او معروضه للشمس، نقوموا بلوذ عمليه تحسيسيه تنبيه على اصحاب المحلات المفتوحه للعموم، ولكن في مرحله ثانيه يقع معناها الحجز الفعلي وتحرير المحاضر في الغرض.
2: نعم، هذايا بالنسبه للمساله المواد السريعه التعفن او سريعه التلف، يلزم فما درجات حراره معينه، الماء المعلب وحكينا عليه خاصه ما يلزموش يتعرض برشا لاشعه الشمس نظرا لانه دبابز بلاستيك تتاثر بالاشعه هذه. دكتور خاصه الفتره هذه نتحدثوا برشا على استهلاك العصائر والماء وغيرها، كيفاش نحتاطوا خاصه خلال عمليه الشراء ونعرفوا بعض العصائر مجهولة المصدر، كيفاش نجموا نتفادوا هدايا ونشروا من مصادر معلومة دكتور بالنسبة للمسائل هذه؟
4: هو بطبيعتها العصائر موجودة في محلات مفتوحة واللي هي تنشط بطريقة مرخص لها، وقاعدين نقوم بعملية الرقابة عليها وقاعدين نعطروا فيها كيف كيف، ما نجيش ناخذ انا لليوم
2: حدث على العصائر الموجوده او الشوكولاته او غيرها الموجوده في الاسواق دكتور، هذا تقريبا تمثل اشكال. نعم نعم،
4: هي لي جوي الفري معناها، تقصد العصائر الموجوده هي بتبدأ هي نفس هو ديجا
2: حتى الطازجه والمعلبه، حتى المعلبه المهربه موجوده في الاسواق. نعم نعم،
4: خاصه اللي لاحظناها احنا في المخالفات اللي لاحظناها هو استعمال القارورات المعدنيه
2: نعم.
4: بعد ما يقع افراخها هذايا ممنوع، يمنع منع البلد من استعمال قوارير بعد ما يقع افراخها من الماء، ما نستعملوهاش المرة ثانية وثالثة. يعني فما قوارير اللي هي غذائية عندها الشهادة الصحية نتاعها نتاعها، خاطر لومبلاج راهو مهم برشا ويكون فما اتيكتاج، لانه نعرف احنا العصاير ما ينجمش تفوت اكثر من نهارين ثلاثة ايام.
2: اي وقتاش تخدمت وقتاش تعصرت. نعم
4: خدمت باش نعرفوا احنا اذا كان فاتت تجاوزت المدة الصلاحية يقع التلف
2: التلف.
4: بالنسبة للعصائر الأخرى اللي هي مجهولة المصدر بطبيعتها أنا ننصح المواطنين ما تقتنيش عصائر مجهولة المصدر في الأسواق الموازية.
2: نعم.
4: احنا لا نعرف طريقة نقلها ولا طريقة خزنها ولا تركيبتها، وخاصة نثبتوا حتى في الاتيكتاج لأنه الأكثرية تلقى موجود وخاصة الملون
2: الملون
4: اللي يخافوا منه برشا، واللي هو معناها يسبب لنا مادة مسرطنة ومضرة للأطفال الصغار وللكبار السن
2: معناها. نعم، هذا تقريبا اللي نتحدث عليه اليوم، نتحدث على الجانب الرقابي، نمشي أكثر معك دكتور للجانب التحسيسي التوعوي باش الناس الكل تكون واعية فاهمة تتحمل مسؤولياتها، خاصة وقت اللي اليوم نعرض منتوج للعموم يلزم يكون فما شروط نحترموها، كراس شروط كما ذكر الدكتور، ونخدمه في لينورم بطبيعة هذايا منجم كان يكون في شفافية وفما مصداقية، ويبدأ حتى صاحب المطعم أو المتجر يخدم في أريحية بطبيعة الحال، والمواطن أيضا يكون مطمئن. نخدم أكثر على الجانب هذا يا دكتور، خاصة من خلال الهيئة، أنه الجانب تخصيصي توعوي تثقيفي باش الناس الكل تكون في نفس المستوى.
4: هو اكيد كما قلت سيادتك، احنا ان شاء الله اتصلنا بالاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره لتحديد حتى حصص ويستدعوا فيهم المتداولين المواد الغذائيه، خاصه نحبوا نركزوا على المطاعم وعلى الاكل الخفيفه، لان نشوفوا برشا معناها سلوكات غير سليمه وسلوكات ضاره. معناها احنا في تونس بالحق جاتنا فترة وركزنا على الغسل الأيدي، خاصة في فترة الكورونا.
2: كورونا نعم.
4: ثم تلاشت السلوك هذايا وكأنها معناها مشات
2: نستعملوا الجيل ونغسلوا يدينا، مشينا فيها به.
4: نأكدوا على غسل الأيدي وبطريقة صحية وبطريقة علمية، وخاصة أني حتى كان قسيت على العمل متاعي ومشيت قليل قدي نعاود نرجع، إذا نعاود نغسل الأيدي ونأكدوا على، خاطر أكثر حاجة ملوثة هي اليدين اللي تنقل، هاي الجراثيم ما عندهاش يدين وسجين باش تتحرك. بينما احنا اللي نكونوا سبب في نقلتها، يا ما عبر الهواء ولا احنا بيدينا من عبر اللمس، معناها مواد اللي هي تكون ملوثة ونمس مواد اخرى ويقع معناها هي بيدها تولي كونتامينيه واللي تولي تتمات. احنا قلنا نحبوا نعملوا حصص تثقيف للناس ان نركزوا اكثر، كيما قلت انا تو اللي يخدم في الكاسكروت ويمس في التن، اولا ما فماش علاش باش يمسوا بيده، هذه حاجه. وثانيا ياخذ الفلوس ويرجع فلوس ومن بعد يرجع يمس التنبيدي ومن بعد يعني هذاك الكل سلوكات غير صحيه، وسلوكات اللي تنجم وصلاتها كيف كيف المسؤولين. ما فماش علاش نحبوا نوصلوا الى مرحله انه الكاسكروت يتخدم ويتحضر من غير ما يقع لمس اي ماده من المواد المكونات نتاعو بيدينا. فهمني؟ ومش حتى الكواندوات اللي يستعملوا فيها، في بالهم هما كي يستعملوا الكواندوات وكانها حاجه زاده، لا علاش ما نستعملش انا ديبانس، نستعمل حاجه صين ونستعمل مغرفه نستعمل فرش. فهمتني؟ هذايا هو اللي نحبوا نوصلوا في الاخير، انه ونحسوا به المتداول المواد الغذائيه، لانه بالحق الضمير المهني يكون هو
2: الاساس.
4: هو الاساس.
2: نعم. بيه دكتور، مع هذا نعرف الفترة هذه استعمال كبير للماء، والمواطن في حاجة كبيرة للماء في الفترة هذه. نحب نتفاعل معك في النقطة على مستوى ولاية سليانة على الرقابة على المياه، وخاصة مسألة مياه العيون وغيرها في الفترة هذه، لأنه فما ناس في الأرياف وهذايا المصدر نتاع الماء. كيفاش نجم نتحدثوا على هذايا، وبالنسبة لعملية الرقابة وعملية التحليل بالنسبة للمياه هذه، باش نضمنوا سلامة المواطن في الفترة هذه؟ كما ذكرت أنه فما إقبال كبير على أنه نستهلكوا برشا ماء في الفترة هذه.
4: أكيد أكيد.
2: نعم.
4: هو الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عندها برنامج سنوي تقوم به فيما يخص إلى جانب المواد الغذائية، كيف كيف هو الماء يعتبر من المواد الغذائية يقع معنا مراقبتها.
2: نعم.
4: احنا شهريا ناخذ أربع عينات للتحليل البكتيرولوجي، نختارهم على حسب المناطق وعلى حسب خطورة التلوث وحسب خاصية كل جهة. احنا نختاروا يا ما تابع للشبكات تابع الهندسه الريفيه، او عاده المياه الصناد بتيزوما مراقب عليها لان فيها ماده الكلور. دونك صعيب باش تكون ملوثه ولا تكون فيها بالبكتيريا. بينما مياه المجامع المائيه بصراحه معناها نركزوا عليها اكثر، ونركزوا على العيون والابار. بون ما فماش ابار اللي هي عشوائيه ولا ابار اللي يقع الشرب منها، ولكن نركزوا حتى على العيون. وكل ثلاثه اشهر نقوم بأخذ سبع عينات للتحليل الفيزيوكيميائي، نشوف الخاصية نتاع الماء، لأنه في مكونات الماء ما يكفيش أنه يكون غير ملوث، زاد يجب يكون سليم وما يضرش صحة المواطن بخصوص التركيبة الفيزيوكيميائية نتاعه. كل شهر وعلى حسب نتائج التحاليل بتقابلنا احنا نراسلوا الجهات المعنية، سواء المندوبية الجهوية للتنمية الصحية أو المجامع أو زاد كيف كيف الصناد، إذا كان زاد خذينا عينة من مياه الصناد ونعلمهم بنتائج التحاليل
2: هذه. نعم.
4: تلوث للقيام
2: بالتدخل. نعم.
4: وديما نأكدوا بالله حاجة زادة للمواطنين، ما نشربش ماء ما فيهوش الكلور. يلزمني ديما حتى احنا نذكر قبل كانوا يعملون ديسبوت بيبليسيتير في السنوات الفارطه على المياه، حتى اللي عنده ياخذ مياه العيون معناها ياخذ تعقيم المياه هذه باش تولي سليمه وصالحه للشرب. اما احنا ان شاء الله الحمد لله قاعدين نراقبوا كل شهر، احنا نعملوا 4 دونك في 12 تقريبا 48 تحليل بكتيرولوجي وسبعه في الاربعه 28 تحليل فيزيوكيميائي. واحنا كان كل عام معناها نقوموا في الاخر بكل احنا باش نكونوا معناها عملنا الكوفرتير تقريبا مع كل نقاط مياه الشرب في ولايتنا وفي كل الولايات. هو نفس البرنامج
2: اي بالنسبه للهيئات الفرعيه كل بيه. دكتور لو نلخص معاك اليوم كيفاش نحافظ على صحتنا خاصة في ظل الارتفاع درجات الحرارة هذه، وأيضا تأثر بعض المواد بارتفاع درجات الحرارة اللي خاصة أكثر مواد اللي أكثر حساسية في بالنسبة لدرجات الحرارة.
4: والله أنا شو نقول، أنا مش ركز على المواطن عامة الناس، انه في اقتنائنا للمواد الغذائيه تكون نحاول نقتنوها من جهات اللي هي معلومه وواضحه، نبعد على المواد اللي هي معرضه للشمس ومعرضه للتلف بسرعه. مش نمشي نشري الحوت، انا شميت ريحه اللي هي والحمد لله يا ربي الحوت فيه يفسد، دونك ما فماش علاش باش حتى ولو السوم نتاعو يكون طايح ما فماش علاش باش نقتني. حاجه اللي هي معرضه للغبار ومعرضه للشمس ومش متغطيه ما ناخذهاش. في الماكل نتاعنا في المواد الغذائيه نتاعنا هو ما نخلي بعد ما يقع الطهي نتاع المواد الغذائيه ما نخلوهاش مده طويله في درجه الحراره العاديه نتاع الطقس اللي هي باش تكون في 35 وفي 40 اللي هي درجه حراره تحبها برشا الجرافين. دونك نحاولوا اذا كان باش ناكلوه في الوقت هذاك ناكلوه، واللي باش يبقى اول ما يوصل يبرد لازم يتحفظ في الثلاجه. وديما ناكدوا اللي الماكله راهي ما تنجمش تبقى اكثر من 72 ساعه ثم يقع تخلص منها. اذا كان عندي مواد نجم نقسمها في ساشيات ونحبها تبقى لي مده طويله اشهر فنقسمها في ساشيات كسوا سحوت ولا لحم دواجن ولا لحم حمراء والا اي ماده اخرى نقسمها في ساشيات صغيره باش كل مره نجبد ساشيه صغيره ما نجبدش ساشيه كبير ونحطها في 18 درجه وقتها نجم نحفظها مده
2: طويله.
4: ناكدوا على حاجه اخرى، غسل الايدي ثم غسل الايدي ثم غسل الايدي. كملت قضيتي وخرجت باش نقضي قضيه اخرى ورجعت باش نكمل نلامس نقوم بتحضير مواد غذائيه عاود نغسل الايدي. اهم حاجه هذه هي غسل الايدي بطريقه علميه وبطريقه صحيه.
2: واضح. يعطيك الصحة دكتور على كل ما تفضلت به، نتمنى السلامة للجميع. يعطيك الصحة، إن شاء الله نرجع لك في قادم اللقاءات عبر موجات إذاعة كاف. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. ما أبدع صنعك في ملكوتك حين خلقت الأحياء جميعا وجعلت الإنسان سيد كل الأحياء، وخلقت الأنعام كسائمة ترعى في ملكوتك. يا ربي، يا ربي، يسرت لهذا الإنسان أن يستأنس هذه الأنعام ويجعلها طوع إرادته في الدنيا، فكانت عونا لعبادك في الحرث وفي الزرع وحمل الأثقال. واتخذ الإنسان يا وهاب من الأنعام طعاما شرابا ومن جلودها كساء. سبحان الله، باسمك يا ربي نسبح، وبحمدك ننادي من قلب يغمره الإيمان بفضلك. يا منعم، يا وهاب، سبحانك يا وهاب، سبحانك يا ربي، أنت المنعم دائما، آمنت بقدرتك العلوية يا الله.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكيف.
1: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اجعل صباحنا صباح الصالحين، ولساننا لسان الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. اللهم نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر وخير ما جرى به القلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضح لنا سريرة على رؤوس الخلائق. اللهم إن آمنا بك فقوي فيك يقيننا، وبك اعتصمنا فأصلح لنا ديننا، وبجانبك لذنا فجنبنا ما يؤذينا، وعليك توكلنا فارزقنا ما يكفينا. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.

0: لكم جميعا أينما يصلكم صوتنا الليلة. أنتم معنا في هذه السهرة والسمر الليلي الصيفي في درجات الحرارة المرتفعة جدا خلال هذه الفترة، وستتواصل للأسف ستتواصل موجة الحر هذه تقريبا إلى غاية 22 من هذا الشهر. طبعا حسب النشرة الواردة على الصفحة الرسمية للمهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي، فبهات الحال نسأل الله السلامة للجميع، نسأل الله السلامة لبلادنا لأرضنا من الحرائق، خاصة باعتبار أنه ارتفاع درجات الحرارة وجفاف العشب والأشجار والاحتكاك وغيره مع هبوب رياح قوية، هذا كله يؤثر سلبا، هذه الحرائق أثر سلبا على الغطاء الغابي، أثر سلبا كذلك على المساحات المزروعة سواء كانت الزراعات الكبرى وكذلك الأشجار المثمرة وغابات الزيتين. ربي يحفظنا ويحفظ الجميع إن شاء الله، لكن هذا لا يمنع أنه نحن معاكم في هذا السمر الليلي مع بعض الذكريات وبعض ما تجود به الذاكرة من خلال منوعتنا بين ثنايا الذاكرة اللي يرافقني فيها دكتور محمد كليلي، وسعيد جدا بأنه يكون معي في كل مرة. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: بيك يا عايش.
0: شنو حويلك؟
1: هلا.
0: ما مقصوص ولا لا؟
1: هكا تشري في الشبوك.
0: لا لا نسأل فيك ساعة جاوبني بإي ولا لا.
1: مقصوص.
0: الحمى متاعكم مقصوص
1: برشا. بلاد كاملة
0: برشا بلايس مقصوص عليه. ما نجمش نقول لك بلاد كاملة ولا لا.
1: باش ما نعمموش. البلدان المحظوظة عندها الماء.
0: لا مش على البلاد. مش على
1: البلاد. عندها الماء مقدم.
0: لا نحكوا على مدينة الكيف.
1: أي مدينة الكيف كلها محظوظة.
0: خلينا على مدينة الكيف.
1: في جلها في جلها ما مقصوص.
0: برشا أحياء مقصوص على الماء. برشا أحياء مش مقصوص على الماء.
1: لا مش
0: هو المفروض إنه تكون فما استراتيجية.
1: كيما استراتيجية.
0: ريت كيما تحدثنا وقتها في الشتاء على توفير قوارير الغاز، المفروض ان تكون فما رؤيه وفما استراتيجيه في التوزيع وغيره.
1: والله يا سي كمال تو
0: لا لا لا دكتور امشي للميكروفون.
1: احنا شو
0: احنا باش نوصفوا الحاله دكتور.
1: احنا رانا مسؤولين وتحملنا بكري المسؤوليات وتربينا على اهميه المسؤوليه والمسؤوليه رايه بينا قدام ربي وقدام ضمير وقدام كذا، والناس اللي معناتها يتولوا مسؤوليه ترى بديهم الحل والربط وحياة الناس وكذا فهمتوا، وبالتالي الشيء اللي قاعد يقع حسب رأي ماشي عادي.
0: هو دكتور معناها عادي انه يكون مثلا به خلينا من الواقع متاعنا تو عادي انه يكون مدينة الكيف مثلا نحن نسمع ونتحدثوا مدينة العيون مدينة كذا المال كذا، هل عادي انه يتقص فيها الماء؟
1: مش عادي خلاص تتوها هكا ففيلم هبطوها عليا نحكي على راس العين وكيفاش كانت راس العين بلاد اسمها بلاد المياه العيون اكبر خزان.
0: لكن قلت لي انت في وقت ما انه الماء نتاع راس العين ما عادش صالح للشرب. استنى
1: هذاك حاجه اخرى هذاك هذاك الفوضى بتاع البني وقله النظام بتاعنا وعدم والخيادات، لان السيد اللي تسبب فيها ذاك هو بيدو مسؤولك
0: الاحيان اللي ذكروش الاسماء دكتور.
1: لا لا ما سميش ذكروش الاسماء. لا لا ما سميش فهمت هذاك جد دينا راهو قدام المحاكم وقت اللي يفرض لك حي فوضوي غاديك في بلاصه معناتها اللي هي القصعه بتاع راس العين ويهبط وما عندهمش معناتها القنوات الصرف وكذا ومش يهبط للطبقه المائيه هي يجي يعطب لك عين كامله في ظروف كيما هكا وكذا ويقلل من هذه امور يا سي كمال. شوف انا حسب رايي هذه ملفات جديه الى ابعد درجه. تو كنت تفكر في مدحه بتاع عيساويه يقولوا في بلاد الحر والشهيلي والماء يتباع بالمهارة شيء كبير الماء اليوم هو متعلق به الحياة ثلاثة أرباع بتاع الجسد
0: حروبات العالم كل تقريبا تو على الماء.
1: نحن
0: نذكرك بحاجة دكتور وانت تتحدث في 2014 حضرت يوم دراسي حول الماء وكانوا فيه خبراء معناها ومهندسين من اقليم الشمال الغربي كل
1: اي
0: ومعهم زغوان وبنزرت وناس تحدثت على انه راهو في غضون 10 سنين
1: اي
0: راهو باش تصير لنا
1: معروف
0: معناها ندره نتاع مياه
1: موجود
0: كيفاش ما ناخذوهاش بعين الاعتبار نحن التوصيات هذه تخرج من يوم دراسي مع المهندسين الخبراء
1: هذه معناتها شهاده معناتها حيه انا بدي عشتها وعشت الشيء هذا وتبعت باهي فبني خيطة توا اش معناتها راهو يقول لك غوفرني سي بريفوار اللي يحكم هو اللي يستشرف
0: يستشرف
1: انت توا عندك 20 و30 سنه التالي وتعرف اللي مش نجوها هالازمه هذه هي عمليا ما عداها وكم جي وتعمل سد هي عملوا سد ذاك تو كي نرجعوا للسد الجديد شوف كي تشوف
0: ماهيش الحلول العملية وراح
1: خلفيات دي. أخرى
0: ماهيش الحلول العملية
1: لأنه كان جاء ثم فكر استراتيجي بالحق ويتنبى لمثل هالحالات راهو في نفس الوقت هذاك كان مربوط بمحطة بتاع تحلية مياه ملاق كل مالحة كانت نجم بيسور هو يتعدى على طبقات للأسف هذا الزر بتاعنا
0: كلسية تتسمى
1: لا لا سسمة زبسية سسمة تاعك اللي يسموه عنده كي تبدا هابط الحباب الليك على اللي صار تشوفك الزبس كل معروف
0: بالضبط
1: عنده اسم
0: مالح
1: مالح الى ابعد درجه هو كان الماء بتاع ملاك كان عالي لفوق ما يمسش بعد بدا يجرح فك الطبقات هذه المالحه وبدا ينفذ لها هذاك علاش جف
0: والملوحه بالطبيعه معناها يحفر
1: ولا ما باش يقوى الترياس يتسمى الترياس في اللوح على كل حال هذاك هي انت وقت اللي عندك توا معناتها سيتي استاسيون هذه جديده على ما في 300 مليون متر كوب ليش بيها علاش ما نعملش انا معاه وحده بتاع تحليه المياه هي كي نص يمشي للسقوي
0: صحيح
1: ونص هذاك يمشي
0: للشرب
1: وهاك ولا وعلاش ما تعملش علاش هاك ما نعرفش انا مش خبير انا مع المعذره للخبراء وللي يعرفوا وللكذا ولكن ثم مرات افكار اللي هي اكثر منها سياسيه كده شو السياسه سياستك معناتها عندك مجتمع وعندك هاك ولا يلزمك معناتها تضمن له معناتها الحد الادنى من الكرامه الكرامه في اول حاجه الماء تتصور واحد ما يغسلش روحه وما يقراس حشاك ومع لوخ ومع لوخ بكري المدن الرومانية أهم حاجة فيها النظافة
0: نحن تحدثنا في برشا مرات قلنا المدن يقيمها الرومان دي على منابع المياه
1: بالضبط وبكري في الرحلات بتاع المدن ولا كل الرحال وش يحكوا كيفاش يعطيك الثلاثة ولا ها هم المقاييس بتاع مدينة متحضرة عدد المساجد وعدد الحمامات
0: اللي فيها
1: يقول فهمت وانا حكيت لك مره مع ترحاله انجليزي تصور انجليزي جرافيل تابلو 1837 يقول انه معناتها الحمامات اللي لقيتهم في الكيف والنظافه والاعتناء
0: ما لقاهاش ريماركابل معناها الحكايه
1: بالضبط جاي بعد واحد امير الماني بكلير دو بيسكو يحكي سنة على كيفاش فرغونوا الحمام الكل باش يتمتعوا وكذا معناتها يحكي معناتها في اشياء هذا الحمام العربي الاسلامي
0: إيه شوف دكتور نحن نقولوا وقت تحكي لي على الفتره هذه والا حتى نقدموا بالقديه معناها نمشوا حتى للستينات والسبعينات مدينه كيف ما كانش فيها معناها العدد هذا كل من السكان مثلا
1: افهمني نرجعوا
0: صحيح ولا
1: استنى شو مدينه كيف كلها تعملش 80,000
0: المدينة كيف مدينة
1: صغيرة في الساحل بالمئتين ألف شبيك
0: السجوم
1: كيف كلها فيها ما يقارب قرية في الساحل 240 ألف
0: نقوله في العاصمة سيدي حسين فيها 250 ألف ساكن
1: شو
0: سيدي حسين
1: هي يعطيك صح
0: 250
1: سيدي كيف أنا حليت عيني فيها 15 ألف اليوم أبري 75 ألف مثلا هي أخوي ولوش توجدت هيك المخطط وكبيرة مثل التهيئة
0: هذا هو
1: هي في نفس الوقت تبدأ تهيئ في المساحات اللي مش تتعمر وفي نفس الوقت تعمل في حسابات الانرجي الضوء والتليفونات والريزو والماء هكو اللي هذا ايش معناتها التخطيط وانت التخطيط شكون مسؤول عليه سياسي للزين اللي هو يعطيك صح اللي هو كيجيرته صالح عنده اليد العليا على كل شيء فهمت وبالتالي تقول لي انت اليوم هنا تكاثرنا. هي شو تكاثرنا برا مدن فيها بالعشرين ثلاثين مليون
0: نجوا أكثر من الصين.
1: يعطيك الصح. شو قال له في نكتة بتاع الديرة غادي وقت في وقت المزالي عدو ضربة اثنين وراجع ويقول له أرني عندي برشة شمارات برشة شمارات فهمت وراي مشكلة. قلت له قديش عندي؟ قلت له يمكن شي 100,000. قلت له ني عندي سجن أصغر سجن فيه 100,000 يأكلوا يشربوا
0: يأكلوا يشربوا ويرقدوا. باهي دكتور. معناها مدينة العيون مدينة الماء فيها أحياء تقريبا يقعد فيها الماء مقصوص بالخمسة بالستة بالسبع أيام بالعشر أيام ما يجيش، خاصة خاصة في الفترة كيف هكا في وقت الحاجة لقطرة الماء.
1: يعطيك الصحة كمان روشي. ومن جهة أخرى ثم تلاعب بالماء اللي هو عم روحه ماء معتها معدني وهي فيه ترافيك رو ما يعقلش سنة.
0: موضوع يشرب. آخر هذا يا دكتور.
1: هذا
0: موضوع آخر.
1: إيه أخي مو ماء بكل. خمي يشريه المتر كوب يشريه بخمسين مليم ويبيعه بخمسمية دينار. خلينا نكون واضحين.
0: إيه صحيح.
1: ليه رو شوف أنا رو معتم الله غالب سريفسي قال له اللي في القلب نقوله
0: باش المواضيع ما تصب
1: في بعض. أخي ليش قلت لك ليش قلت لك لأن تونا منين تجي نشرف الدبابس نشرف الدبابس نشرف بلا هاك ولا في غالية الدبابس غالية عامل حساب عائلات تشري الدبابس قداش تطلع عليها حكاية الماء.
0: مش الناس كل تشري ها؟ مش الناس كل تشري الحقيقة مش الناس كل تشري نجمش الناس
1: واللي يشري يفهمت ولا كان فيك صادي زون نسبيا حالي نجم نشري كيما يقولوا زوز ولا ثلاثة دبابس بوي ترطيت هاك ولا هاني خلام غادي معناتها حفيدة هاك ولا اي انا وعلاش ما نعرفش انا غير ياسر الماء خي انت تشريه تو ب 50 مليم المتر كوب وتبيعه ب 500 دينار هي هذا راهو شيء كبير وش تعرف اش يخلصوا؟ يخلصوا فاك البلاستيك هاك الملوث هاك اللي بعد كي طيش هذاك معناتها يهلك الطبيعه هذاك هو اللي غالي هذاك اللي
0: البلاستيك هو اللي غالي هذا يقولوا به. حبيت نرجع معاك ال
1: ال صعيب الاعلام
0: لا فما حاجة أخرى معناها المختصين والخبراء
1: هي.
0: ما في كل ميدان عنده المختصين متاعه
1: معقول
0: سي فتح اللبدي معروف معناها
1: مختص في وتتفخر به تونس الكل
0: كيف وتونس والوطن العربي
1: كان عنده برامج كبار يعني كيف
0: خبير في المياه معناها هو يقول لك أعلم الناس بالأمور هذه تقريبا
1: صحيح
0: يقول لك معناها مدينة الكاف في أفق 2030
1: هي.
0: إذا ما تكونش فم حلول عملية
1: وعطاه هو
0: وسترد... حلول أعطاه هو أعطاه الحلول
1: وفين هوبك الحلول
0: يقولك رانا رانا باش نعتشو باش نعتشو يلزم معناها نتلفتوا للناس هذوما
1: قالك من بربرة تعمل معاته ضروط تمشي حتى للقبلي وكل ولاية تعطيه حصتها
0: هو معناها المقترح الكبير
1: هي.
0: إنه مياه سد بربرة
1: هي.
0: تتعدى معناها
1: بالضبط مع الحدود خط كبير
0: حتى الـ
1: الـ للجنوب
0: لا مش حتى للجنوب هو يتحدث على جهة القصور وبين سليانة
1: ما يهمش تو كل أخي نحن تو كتبنا هابط من بربرة وانت ماشي عندك جندو بلول وبعد الكيف والقصرين وقفصة
0: معناها الخط الغربي الكل تقريبا يستفيد
1: الخط هذاك الكل سميه هو وطرود دلو تهبط حتى قلت لك الحزوة هاك ولا لا شو حكاية تمشي هذيك أخي تو هنشوفه في ليبيا كيفاش عملوا معناتها الواحد هذيك الكل تمشي وكل ولاية يطلعوا لها حصتها هاك ولا لا
0: أكيد
1: وثم مع هذا أخي نحن تو أعطيتك فكرة أنا نحب المختصين يقولوا لي يا سي محمد تهز وتصمت ولا صحيح هي معناتها محطات تحلية بتاع ماء نحن ما عندناش بحر ولكن عندنا تو الماء هذا بتاع ملاك اللي هو ماء مالح
0: فبالامكان الاستفاده من الماء
1: نتاعو عن طريق التحليه الحد الادنى المحطه باش تكون هكا ولا ولكن المرابيح ماهيش باش تكون على صعيد الوحده هو عندك معناتها السوسيال عندك المجتمع نتاعك امن وهذاك ما يسوى فهمت كل الاموال ما تهون من اجله فهمت هو انت مش تضمن صغارك الماء وتضمن لمليك الماء وكذا وكل شيء ورفاهتهم وهكا ولا لا
0: باش
1: يهب وقداش باش يسوى وكذا وكل شيء درا اللي هذا ضروري
0: صحيح
1: ضروري
0: صحيح.
1: باش يفكروا في الاشياء هذه البديله هاو طروط من هنا هاو كذا هذا معاه وقلتها في العديد من المناسبات انه تولي رخص البناء كل دار فيها
0: ماجل
1: فيها ماجل
0: الفكره رائعه
1: فبالتو تولي هذيك
0: على الاقل نستغلوا المواسم الممطره
1: يا ولدي هو بده يربح
0: المواسم الممطره
1: يربح الفلوس وهو باللي كان يصرف على كان شوف انت في الاستعمالات يمكن 5% يشربها
0: والغسيل
1: كل يعطيك صح هذيك كلك يلم لها بالصح ولا هاول هنا المطر تصب هي تصور برشا الديار راهي تحتها مع تخزانات وكذا هذه ثاني كيف كيف
0: مهم جدا
1: فهمت كي نحلوا السباله نحلوا السباله ثم برشا شوف ثم برشا اشياء يلزم تو نتعلموها وقدره الانسان هو في التاقلم على الصعاب هو ديما الانسان
0: اللي تحدثنا فيه
1: ديما
0: تحدثنا فيه الاسبوع الفار
1: يعني يقول لك معناتها تشالنج اند ريسبونس هو ديما تحدي وايجاب تحدي وايجاب نحن تو امام تحديات كبرى تنجم تقضي علينا غدوة يقولوا بكري كانت ثم بلاد اسمها تونس هنا فهمت مش معقول وبالتالي تو قدامنا تحدي هي تحدي جيبوا العلماء بتاعنا المفكرين
0: موجودين
1: كل عسي فتحي ولا كذا
0: موجودين
1: ايجوا اخوي البلاد بلاد الناس الكل هكا ولا لا مش معقول نوصلوا هك مش معقول نوصلوا هك يلزمنا كلكو بار نخرجوا بالوحده واخطانا بالتشويش تاع الرادارات وكذا وكذا هذيك ما تنفعش راي هذيك مسكنات يلزمنا نفهموا راه وثم فرق ما بين علاش يقول لك الزبد فيذهب وجوفه وما ينفع الناس فهمتوا في الارض
0: كيفاش حوالك خليتك الاسبوع الفارط لاباس الحمد لله مازلت تعمل في المارش تاعك سخونه الدنيا شوي لما حالها تفز بكري من الناس اللي يفيقوا بكري انت دكتور
1: فز بكري ونعاود نرقد ونزيد فز بكري للي ما عادش فز بكري نولي فز مخر
0: للي مع للي ياكل فز بكري نجم يولي الاربع تاع العشيه عندك انت المهم انه الواحد معناها يكون لاباس يحافظ على صحته يستحفظ على صحته
1: معنويات الكوسي كبير بل الوضع مش هذاك الكل
0: هو فما ياباني معمر فات 100 سنه معناها ومازال مستحفظ على صحته معناها
1: عايش في الخير هذاك هو الهدي هذاك
0: هو
1: ثم هدي
0: هو الخير معناه مفهوم الخير يختلف
1: أيه.
0: مفهوم النعمه راهو يختلف
1: ايه عنده الدواء بتاعو عنده
0: بيع هو شنية سألوه هو أعطاهم إجابة لثلاثة حاجات قال لهم قالوا له شنية معناها السر متاع الصحة هذه سنيك كاملة شعرك لبس معناها وتمشي مستوي كذا وتزرب قال لهم ساقاني دافئتان
1: أي.
0: معناها ديما رجلين يلزمها تكون دافية
1: معقول.
0: صيف وشتاء
1: معقول.
0: بطن غير متخمة
1: صحيح
0: معناه ما جداً. ما تستحفظ على معك
1: عشت وانا وقت مشيت لطوكيو عشت
0: صحيح ليه ورأس خالية من الهموم
1: بالضبط
0: هذه صعبة شوي
1: هذيك هذي
0: أصعب ما يكون هذيك الأخرين مقدور عليهم معناه ساقاني دافئتان وبطن غير متخم لكن بقات أنه رأس خالية من الهموم
1: معنا نحن حتى واحد يبدا رايض
0: هو يحد واحد
1: يخلق روحه مشكلة
0: لا هو تبدا أموره بالقداء
1: حكيت لك عبد على الهدة ذي وصل فات 150
0: 150 سنة
1: ولا يشكي ويعمل في
0: ايه
1: بيعش ويبكي كيفاش الموت نسيتو ماشي في بيت
0: مش بيل مش تعدى في الطويل فما قرية ونحن تحدثنا تو معناها جبدناها على سبيل الدعابة معناها والفضل كأنه فما قرية في جهة أفغانستان أو باكستان قرية أهلها معدل الأمار عندهم معدل الأمارة 100 سنة
1: أي.
0: معدل
1: أي.
0: المرأة تنجب إلى حدود 90-95 سنة
1: با با با.
0: وكيفاش تم اكتشافهم الناس هذوما واحد متعدي في المطار عام 84 أو 83 في ألمانيا وقت اللي قدم الباسبور متاعو عمره معناها تاريخ الولادة متاعو وقت اللي خزر له معناها العون تاريخ الولادة مع وجهه ما يتطبقوش
1: خلاص اي
0: شوف في واحد عمره 30 سنة
1: أي.
0: هو عمره 75 وقتها اي كي تحلت معناها بحث هكا صغير واحد ومشت الناس تشوف يلقوا انه الحضارة هذه تفسد برشا حاجات دكتور يلقوهم معي. يلقوهم ما يستعملوش للتلفاز لا راديو لا يعيشوا بل معناها المواد الكيميائية عايشين على عايشين على الزيوت
1: إيكولوجيك
0: قريب واضح. وفي اليوم تقريبا انه كل واحد يقطع مسافة بين 18 و 20 كيلومتر
1: وي.
0: الناس اللي تخدم والناس تتنقل وتنقلوا على الدواب
1: بالضبط.
0: ويعيشوا على العصائر ويعيشوا بالضبط. على كل ما هو طبيعي
1: بالضبط.
0: معناها تشوف انه الحضارة التليفون ماهوش به حتى الطرف
1: خلاص
0: الاجهزه الالكترونيه هذه معناها
1: كل شيء توجد في الوذنين في الراس ضرورة. في الدماغ. شوف سي كمال انا عشت تجربه بسيطه ما غير لا نمشوا لافغانستان
0: ما غير لا نمشوا لك
1: اهدافي صراورتين في فتره معينه كنت مغروب انا باش نوثق الذاكره الجماعيه قلت نبدا بك الناس كل بلاصه ناخذك الكبار كبار كبار اللي في المعدل 100 سنه وهما هذاكم سيرار قالوا لي اي قالوا لي حتى فبديت بالتجربه في القصور غاديك جوكرو جهه سيدي بركات فهمنا باش نهار كذا باش نمشي غاديك يجوا هالجماعه هاي نستنوا فيهم تشوفوا في كوكب بتاع فرسان جايه تفجع كيفاش مع بعضهم الكل كثير
0: خيول
1: خيول
0: تدرس
1: هذا مجمع لي في القليل بداوا ينقزوا خلطوا غادي اللي مسني هكا سلم عليه ليهو لي رخ يدين مش بيتون الصغير فاهم سي كمال فك الوقت ذاك يمكن 90 سنة هذا هذا يتسمى مازال القرد العشب تاعه اسمع 105 110
0: ما شاء الله
1: عاديين جدا لوسيد هاي قعدنا بدينا نحكو تعرف جستمو مش هي تعرف اللي صراورتين هو الهواء هو الماء المعدني ناس بعاد على الواحد كل عايشين في دويرهم مع الخبز القمح مع الحليب مع الخضرة مع الغلة صحيح. عندهم غادي اللوز عندهم الكربوس عندهم أكل بقينا شيء كبير قمح كل شيء عادي كل شيء طبيعي لا عندهم هل وش مش أقول لك
0: مرتاحين من كل ما عناصر الحضارة هذه
1: بالضبط بالضبط أي خطرة
0: التلفزة لا إرهاق لا عينين تتعب لا مخ يتعب بحكايات
1: بالضبط العبد يعني يوميا شوف كما كل بلانيتك اللي يبدأ بومباردي بار الواحد هف هف هف هف هف وهذا معروف ما عقل عملوا الثلاثيني بتاع الإذاعة جاو عملوا سيري بتاع محاضرات قعدت ساعتها تذكر كيفاش معناتها المعلومة قديش بكري تحط وقت ما بين بلاصة وبلاصة وبعد كيفاش وكل ما تصغارك الواحد يولي ثم مساحة كبيرة تتحكم فيها كالمعلومة ذيك وهذيك تعطي معناتها نسق للحياة تجعلك كنك عشت يسر كنك فهمت كيفاش ثم معناتها تواتر كبير
0: هذاك
1: الانسان ماهوش متهيليه هذاك علاش الريكوبيراسيون بتاعو تقع بالستريس
0: صحيح
1: الستريس هو اللي معناتها يعدلو الواحد هذاك علاش توا ما عادش خالطين تصور انت واحد توا
0: تو انت مثلا تلقى روحك باش تتفرج في مقابلة كرة قدم في كأس العالم تلقى روحك متحمس مع منتخب انت خطيك وتشجع مثلا في الارجنتين ولا تشجع في فرنسا وتتعاند مع
1: الجنب وتولي وتعارك مع جاري وتتعاد وهو يا ما نعرفش مع مدري انا بلاد
0: والجوار الفلاني معناها اللي يتقاضى مليارات
1: تبدا بتحدي مرات
0: انت عندك مشكلة تعمل
1: في قاوي تعيط دي عندي حاجة واحدة هو الفريق
0: الوطن
1: هاكا ولبقى ما يهمنيش ولا الأولمبيك
0: اي بالضبط كيفي مالا دكتورة انت كيفي بالضبط ولا ناكيف
1: عندي الأولمبيك وعندي معناتها الفريق
0: المنتخب
1: هاكا هو لا دور لا اسبانيا انا عشت في بروج اليبوك وشفت كل الكلوب بتاعهم كانوا عندهم دوز كلوب وكذا كل شيء ما يهمنيش بدينا ما عنديش فهمت
0: ايش دخلوا
1: يعني تعدي على قهوه نسمعهم الكل
0: يعني ريال مدريد ماركت بونت
1: تعرف ريبا
0: هذا ما عندوش السيد اللي وانت معناها السيد اللي مشيت انت تعمل في توثيق للحاله نتاعه والحياه وكذا ما عندوش الشيء هذا
1: ما عندوش
0: ملهيات الحياه والمشاغل هذه اللي يعبي بها راسه
1: ويرقد مع الضوء ويفز مع الضوء كسردوك فهمت ساسي اكستراوردينير راهو الاندماج في وسط النسق اليومي الايكولوجي والمواسم وك
0: اي اي بالضبط
1: تو تتكلم مع السيد هذا دفي رجليك
0: اي اي بالضبط
1: اي ما كلها فهمت وتغطيه الراس وكل واحد ثم اشياء معناتها اساسي الانسان كل ما يندمج في الدوره الايكولوجيه الطبيعيه اموره بالقداء
0: بالضبط
1: كل ما يصبح معناتها في سيدي ويدخل
0: اي بالضبط سيدي
1: كيف احنا بكري تو شكاير البلاستيك هذه ما كانتش
0: عارف موجود
1: واحد يهز قفته والقفه تلقاها موجوده
0: تفحلها
1: ويعملوها صنايعيه وهكا يعيشوا منها ويجيب من برا يجيب الخرج يجيب المخلج ما نعرفش انا يعبي فهمت العديله كذا حوايج كلها معناتها نتاع
0: ونحن صغار ذاك. ونحن صغار كنا نسرحوا في الطبيعه في الربيع ناكل وكل الحشيش انواع الحشيش
1: هي هذيك برا شوف تو معناتها
0: ما عادش نجم تاكل هي كانت كي لقيتها الساعه
1: فيها دي سوك معناتها يبيعوها غاليه في في الفرم خيل دخاله بكر دخاله نبدو نستنى وقتاش يعملوا كل واحد بشكل دخان نهزوها نبيعوها كيكه
0: صحيح
1: دخان اليوم معناتها عندها قيمه غذائيه وهي قلب شو اسمه القمحه
0: القمحه
1: بالضبط عندنا انا مرات ثقافه نوعا ما غذائيه ناقصه
0: فهمت صحيح
1: برشا حوايج
0: مهم جدا
1: انا مره دكتور راكب مع واحد فرنساوي قلت له اش تخدم الواحد قال لي راني في نعلم في السرح
0: ها؟
1: ها؟ تعرف وبالحق يعلف السرح السرح اللي واش دخلك قال لي ما تعرفوش تسرح
0: اي
1: شوف السر اللي شمالتها السرح يا سيكه قرايه كامله
0: اي صحيح
1: راهو السارح في نفس الوقت طبيب
0: وبيطري
1: سجل وحده شيء كل شيء كل شيء معناتها
0: مختص في التغذيه وفي الطبيعه والمناخ
1: معناتها قال لي رانا نعلمه في ديجان باش يعرفوا يسرح على قاعده ويعمل معناتها الاستثمار بتاعك الواحد هذاك يجبد منه الماكسيموم قال لي ساعات تجبدوا من با 10% من القطيع بتاعك يعني كم كوا 9% الكل هذيك ما نعرفوش ضايع
0: ما نعرفوش نستغلوه
1: فوالا فوالا
0: بالضبط
1: كيما الحشيش مرة كيف معناتها حبيبة هولندية شافت كيفاش ينحوا فك الحشيش اللي عند جنب الكياسات بالبلدوزي تعيط قلت ذي في هولندا يعملوا فيها معناتها بتيت كل كذا يتنحى افيك جرو واحد
0: معناتها اللي نحوه نحن على حواش الطرقات معناتها وقت
1: يشيح
0: ويعمل
1: لك البوك البوك الوحش
0: القميح
1: هذاك يعملوا منه معناتها العلف وكذا
0: وزهري حتى يتعصر يعملوا يخرجوا منه زيت
1: يعني ذكيه شعوب ذكيه امشي انت شوف
0: شعوب ذكيه صحيح
1: فهمت
0: صحيح
1: نحن ما عنديش هذي ما عنديش نحن ديما نفدق كل شيء فهمت
0: والخير موجود
1: الخير موجود
0: باه دكتور يعطيك الصحة الليلة باش نكملوا نتحدثوا إن شاء الله على أبو مخلوف باش نتحدثوا على المهرجان مهرجان أبو مخلوف أكيد باش نتعرضوا معناها ومن بعد نشوفوا وين النجم ونتنقلوا بعد سيدي أبو مخلوف الليلة ياسر معنا خيري في الهندسة التقنية مساء الخير خيري مساء الخير محمد أمين أبو بكري كذلك من القاعة الفنية المركزية من أمام الميكروفون دكتور محمد تليلي وكمال الزديري يرجواني لكم جميعا أمتع وسعد الأوقات نرحبوا برشا دكتور بالناس اللي انضمت للمستمعين متاعنا في الحصة متاعنا تشرفوا بهم برشا وعجبتهم الحصة وولوا يتبعوا فينا وولوا أوفياء تحية لهم أغاني الحصة الكل لهم
1: معقول
0: معقول تفضل خيري نغملوا

0: نواصلوا دكتور في جزء البرنامج الاول به توا باش نحكوا شويه معنا باش نكملوا مع ابو مخلوف. نحن خرجنا من الزاويه لقدام الزاويه، مشينا لك التوته والمحيط نتاع زاويه ابو مخلوف. انا تحدثنا المرفات على هندسيا معماريا، تحدثنا على الزاويه بقدا الداخل وشنو اللي فيها. ما ذكرناش شنو اللي فيها الداخل.
1: الداخل فيها محسوب ثلاثة أجزاء. ثم الجزء البيه الفايدة هو يسموه التربة.
0: التربة
1: هو المقبرة
0: هي.
1: تحت القباب بتاع الشيوخ المؤسسين واللي هما أشرفوا لسنوات على تسيير الزاوية. وهما يتوارثوا كل كل عائلة الواحد كذا جماعة القزوني. دونك معناتها من سيدي ابو مخلوف الخوه علاله وانت ماشي حتى لاخر شيخ هو الشيخ سيدي بن عيسى. خلطت عليه هنا شخصين، فهمت هذاك مدفونين ثم. ثم
0: علي بن عيسى؟
1: سيدي لا مش علي سيدي سيدي بن عيسى هو اسمه بن عيسى.
0: بن عيسى
1: بن عيسى هو كان امام خمس سنه في الحرم غادي هو الشيخ بتاع الطريقه في فتره معينه. وبعد خذ عليه الشيخ سالم، توفى هنا الشيخ سالم. الشيخ سالم سنة الجزوري هو ديما عندها شيخ يشرف عليها كزاوية كمؤسسة منظمة طرقية وفيها الجوانب هذيك بتاع العيسوية اللي هو بدايح و... ثم القاعة اللي تقع فيها البيتة هذيك الكبيرة اللي تحت القبة يعملوا معناتها الحضرة.
0: الحضرة
1: هي أساس
0: حضرة كبيرة.
1: هي أساس كل شيء. الحضرة معناتها نشاط في نفس الوقت وجداني، هو رقص يعني صوفي وهو إنشاد، هو بدايح، هو تخميرات، هو برشا أشياء يعني. البيتة والحضرة شيء كبير، فهمت؟ كانت
0: جهة ناس
1: كنت تبلو تفرغ
0: من خارج الكاف معناها يجو
1: يسمى اللي يجو بالمناسبات هذاك بالزوار يجو بالوعدة وإلى آخره ويبقوا ثميك لمدة معينة إلى آخره. ثم الجناح في الحضرين بتاع النسائي بشو النسائي من جهة الطربة بالضبط
0: وحدهم
1: وراء البرمق لهذاك. ثم بيت خاصة بالمعون بتاع هذاك كي بيقولوا كل
0: العداد
1: والسناجق وكل ما يهم الخطر. عندهم خرجات مرات ثم
0: خرجات علاش يعملوها في العادة
1: يعملوها
0: مناسبتية مثلا
1: يا ما يستقبلوا حجي حجيج يا يساهموا مرات في عريس يا يساهموا في جنائز
0: صحيح.
1: يا عندهم يعني عرسة معينة وعندهم الخرجة. الخرجة هذيك مناسبات
0: لازم منها الخرجة كل زاوية عندها الخرجة
1: عندها خرجتها. تبقى قل جماعة الرحمنية كما كانوا ياسر عندهم ميل للموسيقى أكثر منه ذكر اللي هما كانوا معاليم. عندك خاصة القدرية والعيساوية كانوا ثم تمشي تلقى البرة تلقى البرطال وتلقى الجانب في أك الزرادة اللي جوا ذاك وفي يلقوا يعني في يطيبوا في
0: يباتوا
1: ولا لا ما يباتوش فيها يباتوا عند الفوق في البارتي الأخرى اللي هي في عند في سيدي عبيد الفوق خاطر مقسومة على اثنين هي الزاوية. أما الجانب ذاك اللي هو نجم نقول خاص بالفرقة وبال والأخرى ذاك كالزوار.
0: سيدي عبيد شكون سيدي عبيد هذا؟
1: سيدي عبيد شيخ بالشيوخ اللي يشرف على الزاوية
0: تابعين الزاوية
1: متاع سيدي بن عيسى. سيدي بن عيسى هذه العيساوية فهمت كيفاش عندها فروع الفوق عندها فرع الفوق معناتها موجود التو
0: الفوق. تقول الفوق وين دكتور؟
1: نهج اسمه سيدي عبيده
0: اي معناها وين وراء الزاويه.
1: اي وراء الزاويه يعني وانت وانت ماشي طريق القصبه تمشي تمشي يا مو ثم قبل ما تدور للمتحف قالوا ثم نهج يدور هكا على اليمين ويهبط طول يهبط على سما نحن كوشت مسطول اعلى بلاصه في المدينه غاديك هذيك يتعدى كان ثم الجامع غاديك اسمه جامع القلاع. فهمت حومه هذيك فهمت حومه عتيقه قديمه ياسر
0: هذيك من اللحوم القدم قدم
1: قدم قدم جامع القلاع هذايا معناتها ما عارف اظن ما فيش قبه يعني تبين لك اللي هو كان
0: فما جامع غادي؟
1: اي استولوا عليه الخواص للاسف هو جامع قديم قديم يعني للاخر وكتبوا عليه معناتها
0: من اقدم
1: من اقدم عاد اسمه جامع رجال القلاع ماهوش مربوط بولي فهمت مربوط بمجموعة وكل واحد باش يفسر اي ناس يفسرهم مرابطين ناس فهمت كل واحد باش
0: اخوان الصفاده
1: هكاك القلاع معناتها مرابطين فهمت وثم معناتها قسيس يقولوا انه هما يدافعوا على المدينة وكذا وقديم وراهم بالضبط من جهة المغادي من جهة الرحمانية ثم بلاصة يسموها بيت الأربعين إخوة وخول ما شو سي وعندهم الأربعين هذي ولا الأرقام
0: موجودة الأرقام هذي
1: أي أي أي, أي, أي, أي, أي. وبالتالي البلاصة هذيك كله يقولوا سخونة عندنا فيها فيها قصص قديمة فما يعني ربما أقدم دوات للمدينة العتيقة العتيقة معناتها لأنه عندنا نص لابن الشباط في القرن الثالث عشر يقول انه المسجد بتاع المدينه في اعلى الجبل يعني يذكر
0: اي نذكره بانه ابن الشباط زار الكهف
1: زار الكهف ويتكلم على عنده العين ويتكلم على العين ويتكلم على المسجد
0: ايوه
1: المسجد يذكره فيه
0: معناها
1: يقول اعلى سند اعلى سند يعني اعلى بلاصه
0: قرن قديه
1: في القرن الثالث عشر
0: يعني قرن 13 معناها
1: ليه 13 اي عنده ستة اكثر من سبع قرون اكثر من سبع اي ثمانية قرون
0: ثمانية
1: قرون زار الكهف هنا
0: اي معناها يتحدث هو على يقول معناها يحكي على مسجد وجود مسجد في الاعلى
1: اي في سند المدينة اي
0: سند المدينة اللي هو اعلى نقطة تقريبا فوق
1: أي
0: اللي هو جامع القلاع
1: فوالا جامع القلاع
0: جامع القلاع
1: علاش هو باش نعرفوا نحن الجوامع احنا الجوامع عادة مش جوامع هما اكثر منهم اضرح
0: اي
1: في جلهم يعني يبدو مع النهش في المستوى قليل باش تعرف الجامع تدخل تمشي وتهبط اللوط
0: أيه؟
1: كل ما يهبط اللوطة رو قديم يعني المستوى
0: شو معنى يهبط في دروج معنى
1: نوع بتاع دروج
0: نوع بتاع دروج
1: انت توك تمشي سيدي بو مفتاح
0: ايه
1: بو مفتاح مش منه هذاك كل كومبلومو يعني كلاك هذاك كل كانت بحيرة سيد بو مفتاح البحري بو مفتاح
0: انخفاض منخفض
1: لا ليه يعني حاب يقول لك المستوى القديم هذاك أيه؟ سيدي يوسف هنا هاو في الساقية تمشي تهبط بالدروج اللوطة للنيفو القديم فهمت كيفاش؟ يعني هذاك هذيك مثلا في المدينة العربي تلقى نهج عالي أكثر من الديار تهبط لهم هذاكم يعني صار دير ويو قديم
0: هذاكم القدم
1: فهمت كيفاش؟
0: أركيولوجيا معناها
1: إي بيان سور خاطر مدينة حافظت على مكانها يعني يلزم عندنا مؤشرات
0: مؤشرات نتاعها
1: باش نعرفوا القديم بالحديث وكذا
0: بجنب قدام بو مخلوف قدام الزاوية على اليمين
1: هذاك
0: الوكالة
1: وكالة الزيت
0: وكالة الزيت اللي قلنا في وقت ما
1: يوسف صاحب الطابع
0: يوسف صاحب الطابع
1: 1807 بعد ما رموا الأسوار حبس عليه أملاك باش أكل أسوار هذيك ما تهملش شوف الذكاء يعني بالمداخيل بتاعك الوكالة هذيك معناتها يعملوا التعاهد بتاع الأسوار
0: ممتاز هذه من الأفكار الجميلة جدا
1: ياسر هي
0: أفكار متطورة
1: بالضبط لأن أهم حاجة شو سي
0: كل ماجل كل ماجل بالضبط
1: شو سي كمال كل ما تتحرر من المركزية وتعمل على روحك تنجح هذا هو أصل الاسبريد لك كومون أنا ديما ونقول لهم يا ولدي يا راو نهار تولي مدينة الكيف تعمل على روحها في كل شيء وعندها مواردها
0: صحيح
1: نحن لما دخلنا لقينا بلاد فقيرة 4 مليار دوات بتاع خروبة مش دفعتها الناس مش تعمل هذه الجمعيات اللي مش تشجعها مش تعمل فهمت وكذا واستيقت سالة البلدية 4 مليار دوات ضو وقالت مش قصوا عليكم فهمت يعني نهار اللي تولي هك المدينة هذيك تخلق الروح الموارد وتعيش بيهم وتتفرهد بين المدن القويه
0: هي في وقت ما
1: وتضمن استقلالها وقرارها وما ينجمش لوالي ولا واحد يسيطر عليها. ناس محمدين تعبوا عليها.
0: انت كيف كان خير دكتور؟ ذكرنا كثلاثه احزمه كانت تتغذى منها وكانت معناها تجبد في مواردها
1: صحيح منها. الماء الهابل هذاك كل ما يسقي يوصل حتى لهنا اللي ذا هذيك
0: فهمت
1: تعرفوك
0: فولي كنت تهبط له بالذمن كان والدك الله يرحمه يبعثك معناها من هكا تخيل معناها
1: الزيتون
0: على الاقل
1: الزيتون سي كمان كانت عاده من العادات وقت يجي موسم الزيتون تبدا الكعبه قد هكا وطيش في القاع شيء وحق من حقوق المواطن يمشي ياكل مع الدول يلم على روحه يمشي يعصر ولا
0: نواصلوا في جزء البرنامج الثاني بعد قليل بعد موجز الساعه 11 باذن الله. ابقوا معنا مستمعينا.
2: بين ثنايا الذاكره

0: هاي نواصلوا دكتور جزء البرنامج الثاني توا. مازلنا في بو مخلوف ولا كملنا
1: شوية بالزادة
0: يعني؟ باهي شنو النجم نكملوا توا
1: اللي كملوا هو ما شوف هو بو مخلوف يعني موجودنا ديما زراعة الخير تبقى وتتطور كلش بذيك بشوي بشوي نوصل ماما تعمل لك المؤسسة ذيك هي مؤسسة خيرية وش كلتاس وش تحفظت قرآن وش صلت وش عملت وش مدحت وش
0: كلو كسكسي
1: وش كلو كسكسي روز روز روز معناتها فاقب السهرية واحد وكذا شيء كبير شيء كبير مؤسسة كاملة ثم الحي هذاك كيفاش واللي ينبض بك النشاط هذاك وخاصة
0: واللي يستمد قيمته
1: بالضبط ومستواه معناتها سواء الفني ولا الراقي ولا كذا وزيارة تجيب البلايص الكل إلى آخره هذا معناتها على صعيد المؤسسة ثم بعد يبقى كل اسم ذاك الشيوخ وكل مربوطة بذكريات أخرى وكذا كما نحن مثلا مغربين بالعيسويات بالملوف وبالغناء وكذا وكل شيء ثم نشوفوا بعد كيفاش معناتها نهار اللي اخترنا باش يكون اسم مهرجان بو مخلوف
0: بالضبط تو باش نحكوا على يعني اختيار الاسم تاع المهرجان
1: رمز كامل اخترنا رمز فهمت لانه هو في حد ذاته وحكيت لك مره في المطار في بروكسل كيفاش تشوف التصويره بتاع بو مخلوف في الجناح بتاع
0: علاش كان بو مخلوف مثلا ما كانش اسم اخر زاويه مثلا مهرجان الرحمانية أو مهرجان القادرية أو مهرجان
1: باهي
0: علاش مهرجان بو مخلوف
1: شوف علاش بو مخلوف أولا ثم نحن وقت اللي بدينا رو بدينا قبل بعام بالمهرجان بدينا عام محسوب 75 مهرجان بو مخلوف بدأ 76 75 نحن بدينا في ثم إرهاصات وحسينا اللي يلزمنا نتلموا مع بعضنا ونعملوا حوايج.
0: كون انتم
1: شباب فك وقت ذاك مش نقعد نسمي لك والنهارات الكل هبطت انا الواحد عنه بدا يشم وبدا تطلع برشا اسماء حاجه خارقه العاده برشا ناس نسيناهم ثم الحيين ثم اللي توفوا والحيين وقت اللي تفكر يقول لك شوف تفكروني بالخير وحطوا اسمي وناس في بالزرط ناس في كندا ناس في مدري شنو بعثت لينا حاجه خارقه العاده يعني اسم جامع ويذكر بأيامات الخير وأيامات البراءة وأيامات العفوية هام جدا
0: الفكرة متاع بعث المهرجان في حد ذاتها علاش
1: علاش شوف
0: معناها
1: أولا صحة بنسوش
0: هو فما حراك ثقافي
1: أي. الكيف عكس ما يتصوروه العباد أقدم مهرجان كان في الكيف هو مهرجان يوغرطة مهرجان يوغرطة في الستينيات كان مهرجان عظيم وفيه في نفس الوقت الأنشطة هذه ثقافية بعد كيما المسرح والغناء والرقص
0: وشكون بعثوا مهرجان يوغرطة ذي؟
1: هذايا بورقيبة بورقيبة وعبد السلام قلال وحمد الحباسي ومصف السويسي وعبد الكريم شيتا وكانوا برشا مجموعات هنا مثقفة في الوقت ذاك عملوا مهرجان يوغرطة مهرجان يوغرطة فيه جانب فيه فوار يعملوا فيه معرض كبير يعملوا فيه برشا تظاهرات متنوعة ويعملوا فيه كرماس يعملوا فيه وثم أيام دراسية معناتها ملتقى علمي
0: يجيبوا ندوة
1: يجيبوا محاضرين كاسي فاطر سي عزلي باشاوش شارل سوماني مصطفى سليمان الزوزوي ماشي مهرجان قوي مهرجان يعني كان يعني أظن يبقى جمعة الواحد وكذا معناتها
0: إي معناها قداه دام المهرجان وش بيه ما
1: دام محسوب من 64 ل 69 70
0: وعلاش ما توصلش هذا؟
1: لانه تبدلت الوضعيه الاقتصاديه
0: سياسة.
1: لان الكيف كان مركز في قلب تاع تجربه كبرى اقتصاديه اسمها الاشتراكيه وكان بن صالح يعطيك صح وكانوا زوج ولايات سليانه والوحده وفك وقت ذاك حتى بالاثار والحفير على الاثار وترميم الاثار و و و وكانت حظاير كبيره
0: معناها دكتور

0: معناها ملاحظة، الوقت هذا معناها في الستينيات سيريانا اتبعثت كولاية معناها
1: هي
0: رسمية.
1: ولاية مستقلة، هي كانت مش تكون بأكثر،
0: اي
1: فهمتوا؟ بعد عملوا سليانة بس،
0: اي
1: فهمت؟
0: اما هي ذولي 74 التسمية الرسمية متاعها
1: اي
0: معناها
1: ما كانوا
0: كولاية
1: الكاف كانت معها السليانة،
0: مكثر.
1: اي تو تمشي، كان يسمعوا فينا
0: اي
1: جماعة
0: تحية لهم
1: كسرى، اي جماعة كسرى
0: مستمعينا كلهم.
1: التو يقول لك نحن تابعين الكاف،
0: اي صحيح.
1: جماعة مكثر، جماعة تيلا، جماعة فرصة.
0: اداريا فما بعض المؤسسات معناها كما الاداره الجوية للنقل ولا الطرق وكذا الى حدود هنا يعني وين
1: التعليم، التعليم كان عندنا اولا سحك الفرع الزيتوني كانت تجي هنا معناتها جو حتى بالجزائر، جو بالجزائر فهمت. وثم بعد ولا الليسي كيف كيف قروا من يقروا معايا من القصرين ومن جندوبة يجوا هنا الواحد فهمت سليانة وفهمتوا بالجزائر من سوق هراس، هذا كل كنت تقرا في الكيف. كيف كان
0: مركز ثقل،
1: مركز ثقل
0: سياسي واقتصادي
1: بالضبط
0: وثقافي.
1: اي اي وكان المناجم، المناجم
0: فهمتوا اقتصادي قوي
1: معناتها
0: الى حدود 69
1: قطب. اي اي من 69 تبدلت السياسه، ولت السياسه بتاع الراسماليه
0: مع قدوم الهادي نويرة
1: هكاك بالضبط. هذيك كانت كارثه علينا بكل صراحه،
0: وتبدلت فيها
1: كل شيء معناتها ولينا
0: معناتها
1: ولينا نحن بالضبط ولينا نحن زرواته ونهبطوا
0: العاصمه وكذا
1: ولا يا ما خدمت حزام ولا بتاع اساسه بتاع عمارات ولا كذا امورنا تعبه ما ولينا تبدلت المعطيات تبدلت
0: في الاثناء. كان التفكير
1: وقعت لينا نحن
0: رجع
1: كل حقره حسينا باللي ولينا كيفاش نمشوا نحن نصيفوا في تبرقه، في تبرقه ثم مهرجان دولي ممتاز. وبالتالي مستحيل باش نوعيتك الجيل هذاك بتاعي نعيش ولا شيء هذي وما نردوش الفعل. هاو القوة فيه
0: بالضبط
1: هذي يعني. يا شباب معناتها هذه مناسبة معناتها ادعوكم الى معناتها اعتبار التجارب هذه من ناحية راو احنا قلنا
0: نرفع الايجابي من التجارب
1: بالضبط ورفعنا التحدي ومهرجان ابو مخلوف بديناها على حصر. لا كرسي ما عندناش على حصر، شارين الحصر
0: على حصر،
1: حصر قاعدين فوق الحصر و 300 دينار
0: ميزانيه.
1: اي 300 دينار
0: اي تسوى 300 دينار الوقت هذاك.
1: اي ولكن
0: كيفاش كنتوا كيفاش تعاملتوا معاه المهرجان في بدايته معناها؟
1: بدينا برواحنا نعملوا اللي نجيبوا في الفرق اللي عندنا والمغنيين اللي عندنا عبد العربي
0: محليين
1: بالضبط. فرقه هنا تنادي فرقه بالجهه هنا معناتها يغني يشوف يروحوا وتكونوا تاكل فرقه هذيك الملتزمه وكثروا كما ولاد ابو مخلوف وبرا وناس الدير ومدري شو بديت فهمت كيف بديت كيما يعني كيما يقولوا زيد المزيد الدقيق
0: بورما.
1: اي بالضبط تغلي الناس كل الجماعة يلموا بعضهم ويعملوا فرقه
0: فما حماس شباب
1: حماس وثم
0: ثم وعي
1: يعطيك الصحه
0: ثم وعي بالواقع
1: بالضبط. واحنا معناتها درجنا فيه هك الفكره هذاك وكرده الفعل الايجابيه.
0: اي
1: هاو اللي نحب نقوله، بلاش نحن نقعد هكا في القهاوي وكل يوم نسبوا في الواحد كذا. لا لا لا
0: هذيك سلبيه.
1: لا لا هذيك سلبيه. مشينا وعملنا كذا وعملنا مهرجان وكان مهرجان يعني متواضع في البدايه وبشوي بشوي بدا يكبر وكون اجيال وعطى خلق حتى معناتها شبه فكر وشبه ثقافه معينه وكذا والى درجه انه معروف مهرجان ابو مخلوف تو عنده 50 سنه
0: اي يعمل 50 سنه بالضبط.
1: اي بالضبط
0: السنه جويلي هذا عمل 50 سنه معناها
1: في 76 فهمت. وكانت معناتها البدايات بسيطه جدا ولكن الايرادات كانت قويه. هذا
0: الاراده
1: اراده و
0: إرادة الشباب الطامح
1: بالضبط.
0: وكان ثم تجاوب من السلطة
1: باهي بما انه مشتك السلطة هذيك
0: اي بما انه مشت
1: كانوا هما العدو اللدود يجنوا بالحكاية هذي يجنوا كانت الامور راكدة. لا لا لا
0: كانت حاجة باهية مفروض.
1: لا لا لا لا لا ما يحبوش تتحرك الامور. لا ما يساعدهمش هما بس ربي يركحوك تجي هذيك ويبركوا عليها وهكا هو خلوه يقعد هكاك فهمت كيفاش يعني ما لا لا انا شوف
0: كان تحدي بالحق معناها
1: تحدي سياسي
0: مهرجان تحدي
1: انا ويلي فاكر وقت هذاك توا انا بحال هكا يضرب فيا على صدري هكا يقول لي تجيب فلان شاعر ساعتها
0: شعراء
1: شعراء ملتزمين قال لي ممنوعين قال لي نحطك في الحبس هيك ايه. فهمت معناتها ديريكت يعني حاجه عاديه ايه.
0: تعامل السلطه كان خير ايه. السلطه من ايه. الكلمه ومن الاغنيه وتخاف من القصيده
1: طلبناه باش يشرف على افتتاح المهرجان يلعب في في في الرامي قدام فهمت وعطينا بظهر ونحن وش عملنا عملنا سيف تعمل سي كمال
0: تتحكي ولا ما تتحكيش
1: تتحكي مشينا جبنا كانت بكري بن عنين كلها اكل كرارة بالبهيم
0: ايه
1: وكل كريطة طلعنا فوقها ديكور بتاع فرقة التمثيل
0: ايه
1: وبالمناسبة كانوا بكري وزارة ثقافة جاها في رق بتاع فولكلور بالعالم كامل
0: ايه
1: وتوزحهم للمهرجانات بالزهر نحن يبعثوا لنا ألمانيا الشرقية
0: ايوه والمانيا الشرقيه عندهم الغجر
1: وشبان وبيض ياسر وبالصدفه يجي سيفة نهار شهيلي مش وعادي تساعدوا ويتبعوا
0: كيما شهيلي تاع نهارات
1: اي فك القراره وانتم حاصينه ومتعديه قدام الولايه وخلبت علينا السيد الوالي وسمعنا ما نكره قال لنا تتبركوا علي وتعدوا قدامي في براوة كرارت بالوحدة ووجينا مرثين بحالها نوريك تصورهم كيفاش يستحوا في الكنيسة بتاع قصر واش اسمه كنيسة دار القوس
0: اي دار القوس
1: روعة هما هبلوا يقول لك عندكم الشيء هذا فهمت كيفاش ونحن عاودنا وظفناه عملناه مسرح هو طلق فكر وقت ذاك السي كمال بدينا بالبازيليك البازيليك مسكرة كانت جامعة وعدوا وترمتوا بقتها كيكة مسكرة دخلنا فيها هذاك أول مكان بعد نشطناه لأن أنا فكر وقت ذاك ماني كنت مسؤول على الأثار ولا لا
0: أي
1: وش مش نعمل بها الأثار هذي
0: فهمت استغلالها
1: يعطيك الصحة هذيك أول تجربة معناتها في إعادة إحياء وتوظيف التراث وعملنا فيها مجموعات موسيقية وتجي الناس ولت هاك البلاصة هذيك تملي وتفرغ الوكالة هذه كنا نتكلم عليها كانت واحدة بتاع الأطفال مسرح الأطفال العيسوية من غير دي رجعت تخدم ولا تعمل ولك الحي ذاك رجع معناتها ولا حي بمخلوق بالحق يعني ولا قلب نابض معناتها للثقافة وكل شيء البازيليك ثم بعد ليه يحكوا لي أصحابي قالوا لي راهو مرة شيخين عليك فيش تلمو متحبس تخزر فوق البازيليك وتقول لهم على القصبة
0: أي.
1: يجي وقت ونعمل المهرجان بتاعنا في القصبة, عاد قالك يحكي لي فيها حبيب قال لي نتكلموا مع بعض قال لي محمد ياسر غلط في روحه
0: طموح برشا
1: برا يا زمان ويا زمان سي كمان المهرجان في القصبة
0: يولي في القصبة
1: وبرا شوف المهرجانات اللي وراه اخرهم سيكاجاز شفت يا سي كمال هذا كل إرادات
0: الإرادة والإيمان
1: وبعد وقفت برشا انتكاسات
0: ليش انتقل المهرجان للقصبة تتفكر أنا عام
1: ليه القصبة خذيناها نحن من الجيش وين خذيتها وصح عليها وكل شيء نفسي عبد الرحيم الماجي الله
0: يرحمه
1: صح في أوت 1986
0: هاي ومن عامتها بدأ المهرجان
1: لا لا لا لا بدينا نربو
0: بديتوا
1: قعدنا خمسة سنين نربو ونظفوا الواحد كذا وبعد بشوي بدأت تعملت فيها برامج إذاعية كبيرة منهم نجيب الخطاب وبره
0: تلفزة واللي
1: ولت حاجة أخرى فهمت ولا فيها المهرجان بتاع أبو مخلوف ولا يعني شكون كان يتصور فكر وقت ذاك أكل حركية بتاع أبو مخلوف هذيك قلبت المعطيات الكل اللي كانت مدينة مهمشة مطيشة الصيف يجي وشبابنا الكل يهبط للشطوط ويمشي معتها غريب فريد في في في أو في تبرقة عركيت وقعت لنا في تبرقة قالوا لنا بروا لبلادكم مش تعملوا هنا
0: مع كل تحية تورد بالك هذا
1: لا لا لا لا ما عندناش مشكلة
0: نحن
1: لا لا لا لا لا في فترة معينة هما فهمت ليه
0: تحيتنا الكبيرة لكل مستمعين في تبرقة
1: صحيح صحيح أما مشي معناتها ثم أشياء معناتها مؤلمة
0: لازم تعملوا في المشاكل كي تمشوا تعملوا المشاكل غادي
1: أي هذيك بالحق
0: أي تعملوا في المشاكل
1: بالحق
0: باهي دكتور توا بدا المهرجان بدا مهرجان بومخلوف معناها ولا في القصبة؟
1: تتفكر في القصبة راهو
0: تفكر أول برمجة ليه في القصبة مثلا
1: والله
0: من الفنانين البارزين وقتها؟
1: والله شوف سبيك أنا فك الفترة ذيك إيسي تروفي اللي أنا اعتزلت
0: أي؟
1: وقت اللي بدا المهرجان في القصبة أنا مشيت لعديد الأسباب، ثم أسباب معناتها
0: ذاتية،
1: لا مشاكل كبيرة معناتها الواحد جراح أخرى
0: أي
1: معناتها هي ثمن الناس اللي تحب بلادها واللي تلتزم ببلادها هذاكم الكل مشاو ونحن بقينا فهمت هذا الفرق والكلمة سي كمال خاطر تو ثم اللوندي مرات المسكوت عنه هو الأهم اللي نتكلموا فيه
0: أي أكيد
1: ونحن تربينا على أن ما بينوش معتها مشاعرنا ونتكلموا على آلامنا ومعاناتنا ثم أشياء مرات واحد ينتفع بها هكا مباشرة ويبدأ ما يدريش وش وراها من درامات
0: معناها تو كي أنت تحدث فيا معناها على مهرجان بومخلوف اللي هو ردة فعل من طرف شباب معناها حس بنوع من القهر ومن الظلم انه بلاده كانت مركز ثقل ثقافي واقتصادي وسياسي فجأة معناها يسحب منها البساط وكانت ردة الفعل الجميلة هذيك وكان المهرجان مهرجان بو مخلوف معناها اللي هو معناها في وصل في فترة ما إلى أوج معناها إشعاعه من الناس اللي تعدت معناها من الفنانين اللي تعدوا في مهرجان بومخلوف هو خيري باش يختار لنا توا مارسيل خليفة خيري مارسيل خليفة من الناس معناها ومن الفنانين اللي
1: والهادي قال له ومحمد بحر
0: أثوا معناها سهرات مهرجان بومخلوف هات نسمع شوية مارسيل خليفة
2: صغيرين والأشجار عالية وكنت أجمل من أمي ومن بلدي من أين جاء وكرم اللوز سيجه أهلي وأهلك بالأشواك والكبد في البال أغنية يا أخت عن بلدي نام لأكتبها رأيت جسمك محمولا على الزرد وكان يرشح ألوانا فقلت لهم جسمي هناك فسدوا ساحة البلد

0: التسجيلات، هذه التسجيلات المباشرة في مهرجان أبو مخلوف اللي غنوا فيه معناها فنانين كبار كما مارسيل خليفة، محمد بحار، الهادي قلة وغيرهم، معناها لطفي بوشناق وغيرهم، معناها من الفنانين التونسيين وغير التونسيين، وأثوا سهرات كبيرة برشا. عرف فترات متاع ازدهار مهرجان أبو مخلوف دكتور؟
1: طبيعي، هو مربوط للأسف ككل يعني كما الأولمبيك بالفلوس، البال وقوام الأعمال، وزادت ولت ثقافة ولت تجارة كبيرة معناتها،
0: صحيح،
1: وسوق غالي ياسر، ويويح اللي عنده أمور المالية تاعه.
0: صحيح،
1: هذا الواقع.
0: صحيح صحيح. وقتاش خرجت انت من مهرجان ابو مخلوف؟ ما عادش فيه معناها رسميا؟
1: لا شوف، انا مهرجان ابو مخلوف اخر الوحدة هو في 1979.
0: من عام 79؟
1: من 79 عملت ما يسمى الدورة الرابعة،
0: اي،
1: لانه فك الفترة ذيك بعد 3 سنين زعما مات
0: المهرجان.
1: اي ما عادش حتى واحد بكري. كيفاش؟ شوف يا سي، كانت عندنا عادات وتقاليد متميزه الى ابعد درجه، نلموا بعضنا، نقولوا راهو كيما جماعه اللي عملوا الزرده بتاع سيدي رابح، نلموا بعض، ما يا اخويا شكون السنه باش يترشحوا للثم، خاطر مش سهله راه. ما عندناش نحن هذه لا فكره مدير لا فكره مسؤول اول، لا ما عندناش ناس باش يتطوعوا وعندهم واحد منسق يعني منسق دونك. معناتها العام الثالث فشلنا، ماش ما عندناش امكانيات حتى، وحتى واحد ما متجاوب معانا وماشي، ولت صعيبه صعيبه تعمل مهرجان يعني مش ولعب، تبقى ثلاثة جمعات هذاكم معناتها مش ولعب. ودا بالمناسبه كانت عندي ظروف عائليه خاصه، معناتها قبلت باش انا نعمل لك الدوره ذيك الرابعه، عملناها تعرفين من جملة الأشياء اللي كانت عزيزة علي، عودت عملت المهرجان في البيسين ميليتير، وردينا البيسين وعملنا جو البيسين، لأن قبل في الستينيات الحفلات بتاع الكاف الكل تقع في البيسين، سيدي علي الرياحي وعليا ونعمة وكل جو المنعش الحلو بتاع، كانوا يجيبوا الحفلات للبيسين. اللي معاش هاك الفترة ذيك ما عرفش عزة الكاف، وكان جوك البيسين وكمال وكل واحدة سي كمال
0: روعة.
1: تو تكلموا على الماء
0: باين فوتو الماء
1: والله راسي.
0: خلينا في الانتعاش نتاع المهرجان.
1: قلت لك في عام 2009 تفهمت مع الجيش ما قصرش، حلينا البيسين، عملنا من جملتها جبت لك الريطه نتاع لمين نهدف في الوقت هذا،
0: المسرحيه
1: هي هكا هذيك يعني رايع. عندي انا مهبط تتصاور انا في البيسين مع فهمت بزول هذاك الكيب نتاعو هذاك وش اسمه ولا كمال وش اسمه ولا مشهور تو وش اسمه كمال التويتي ولا
0: كمال تويتي،
1: اي هذا مصور صغير ومعاه
0: منجلعوني
1: منجلعوني شاف والله شوف هالتصويره محلو ياس فهمت، وهذه اللهبه كيك الفنيه بتاع الوحده، وعملنا مهرجان بامكانيات متواضعه، وبعد بقيت نتابع بعيد وكهو يعني صار با دير لكن نمشي نحضر لهم القصبه ونعد لهم الوعده ونوقف معاهم منه ومنه ومنه ونسهل لهم مهامهم الى يومنا هذا. حاجة عادية مش بالضروري. شوف سي كمان، احنا عندنا مركب هنا في الكيف خطير جدا، واللي هو قضاء على برشا مبادرات وبرشا حسن نوايا وبرشا قدرات، انه اكل تفرد اكل الانسان اللي
0: تفرد بالرأي
1: والوحدة والجمعية ويبرك عليها ويقطع عليها الانفاس وكذا، وما عادش ناس اخرى. نحن تربينا فكرة التداول، انت ما تسوى حتى شيء اذا ولدك ما يوصلكش بخير، وبالتالي نحن توا وانا هذا سياستي من بكر، انا باللي كنت في الكشفيه معناتها كون باش يتكونوا بعدي باش الناس فهمت يواصلك تواصل.
0: اي اكيد
1: اهم حاجه، لان ثم ناس تقطع الحياه.
0: الاستمراريه، اي الاستمراريه
1: فهمت،
0: اهم حاجه الاستمراريه.
1: وبالتالي انا كي نشوف مهرجان ابو مخلوف اليوم يضرب في 50 سنه هذا بكل فخر، نقول هذه زريعة زرعناها في الفترة
0: بذرة
1: بذرة ما شفت ليش مش شكون توا مدير ولا وش يعملوا كذا ربي يعينهم كل جماعة بالهم بلا يأخذ المشعل ويعدل غيره يعدل غيره يعدل غيره فهمت كيفاش فهمت عندي غنية دي تغني فيها وسسمها ذيك بتاع نريم الفهري وجيل تعدي لجيل بعد حطوها ذيك اي ممتازة ياسر هذيك الكيف الغالية
0: فهمت كيف العالي
1: الكيف العالي يا غالي منك تقاو تهبالي وكذا وشي نحن نبرو اللي ولادنا عندهم الحق مشهومة يتحملوا ثاني المسؤولية ويواصلوا
0: أكيد
1: فهمت وهو مخلوف كان مدرسة
0: به يظهر لي استوفينا الحديث على أبو مخلوف كمعلم تاريخي معلم أثري أحواله مش هي المعلم دكتور حاليا إن شاء الله
1: فماش
0: معناها بوادر الترميم
1: بوادر سي كمال شوف توا راهو المصيبة أنا بصيفتي يعني كنت مسؤول كانت عندي مركزية القرار
0: ايش
1: معناتها ماذا بينا ما نكثروش باللي ديسيدور باللي فهمت كيفاش كانت توا عندك خسر البلدية مسؤولة سيادة المدينة مسؤول الأثار مسؤول السياحة مسؤول الخواص هذاك مسؤولين هي في ماشي شكون ماشي يدخلوا في الربح ويخشوا في الخسارة
0: وشكون ماشي يتحمل هو المسؤولية
1: هو شوف نحن بو مخلوف كظاهرة معمارية فريدة المسؤول الأول والأخراني
0: هو
1: على مسؤول هو المحل
0: ما هذا الوطن التراث
1: لعب لا لأن ذاك معلم والمعلم له ترتيبه ولا قوانينه وعليش معلم باش يخلد هكاكا ورموا المعلم المحد إلى آخره والمحد هو اللي يضمن له الحراسة وقت اللي ما عاد كان تعقل يحرقوا في الزوايا كما سيدي مسعيد
0: فعلا
1: ستة عساسة يباتوا غاديك ضمنهم المحد هي إيش بيه واصل المعهد كيف يرغى ذيك مش يرببك القبة ولا مش شو توا المعهد ولا توا ولا فريلو خافوا كل شيء فهمت وهذه مش باهث انا وقت اللي تلقى غلطه يعاقبوا الناس بصفه معناتها الواحد كذا هكا الناس كلها ما عادش حتى واحد ما عاد ياخذ المسؤوليه
0: اي باهي توا امكانيه ترميمه معناها
1: يترمم بسهوله تامه
0: بسهوله
1: تامه
0: وتكاليفه
1: تكاليفه حكايه فارغه شوف يا سي كمان الناس اليوم
0: معناها للدرجه بسيطه معناها
1: انعم إن عمس هذا أيوة. هذه المفارقة الكبرى أن تونار
0: مش جاء وزير السياحة ومعناها عمل جولة
1: عملناها ونبيدي مع أنت
0: مش كحضرت أنت دكتور وقتها
1: وعيت أشطح له قدامك كل واحد وقلت له شوف وكذا وكل شيء دخلت منها خرجت منها
0: أي معناها
1: هي
0: شنو المشكلة اعتمادات معناها
1: مثلا مش حكاية اعتمادات عزيمة
0: أي عزيمة
1: والتزام بما انا مسؤول عليه
0: أي.
1: شوف لاني المصيبه فين ما عادش نحمله حتى مع النقد العادي توا انا زميلي واصل هو فالمهم يقول لك شو دخل فيا في شأني نقول ليه مش انت التراث بالدرجه الاولى بعمره كان هو بتاع
0: ماهوش منقطع
1: انت تتكلم
0: في سيروره
1: هيك ولا لا هي أنا توكي نجيك وقول لك ها هو حكاية فارغة أنا قلت لها حكاية جمعتين ونخرج منها الحكاية جيبوا لي الوحدات مدريات نعمل بهم اللي تيمو على القبة من داخل هكذا ونعمل معناتها سونداج نحل نشوف تبعك الشقة ذاك وش هي أصله ولا على ثم حاجة تخدم اللوطة والشفاق لأني رممت قبل الآن رممت من الجهة القبلية ذيك جناح كامل كان ديما كل مرة نحن نرموه ويتحل كل مرة لقينا اللي تحته ثم قناف سيبوا مش واحد واحد مفايق به ولينا حفرنا مشينا لكن اللي ذاك بعدناها
0: خرجتوه
1: وبعد بنينا على الصح هانو التو ما تحركش سانتي
0: صحيح
1: فالتو يعني ايش معناتها سي كمال شوف اي مهنة اذا ما عندكش فيها حد ادنى من الالتزام وتحس اللي انت امبليكي
0: صحيح
1: يقولوا بالفرنسوية كلمة حلوة ياسر انتربلي كأنك معيش انسان مسائل في مسائلة اخلاقية اليوم وقت اللي شفت الاخت حنان مبدعة أديبة شاعرة بنت كيف بعث نداء استغاثة بعدش البيع خمس أيام يعقل هذا يعني تحركت فيه المواطن وتلاقي قلت نجي معاك نوقف معاك وقفة احتجاجي علاش؟ لأن قضايا كما هيك قضايا جماعية مش بتاع واحد مش ينفرد ودي مش نعمل واحد خطاب كيما يقولوا
0: ولا واحد مش يعمل بنية خاصة
1: ولا مش نمشي فلاس السعودية قضايا جماعية إذا ما عندناش الوعي بالجماعي رو ما تقدموش هسي كمان
0: أكيد
1: رو المجتمعات اسمها مجتمع تراهم يعني جمع وقلوبهم شتى نحن يجب أن كنت نحكي لك توا على كيفاش في معتها السبعينيات اللي هنا روحنا قدام وضع معتها مخزي إن نحن أبناء معتها ثقافة وبناء نقول واحنا مطيشين هنا لمينا بعضنا ومن ضعف عملنا قوة وبدلنا برشا معطيات
0: كالضربات على الطاولة يطلع رقم دكتورة في الميكرو
1: ده هو
0: هاي دكتور توا وين باش تاخذنا توا الثنايا الذاكرة
1: ثنايا الذاكرة شوف
0: باش تهزنا توا شوية
1: والله شوف يا سي
0: كملنا مع ابو مخلوف اي
1: شو
0: برا نكملوا مع التوته دكتور اي
1: التوته
0: اي كالشجره المزيان
1: التوته
0: مازلت راهي محافظه على
1: وذيك هي من نقول من مكونات شخصيتك الحي
0: اي صحيح
1: هذيك
0: جت مع الزاويه هذيك ولا بعده
1: لا هي جت بعد. يقولوا انه عندها خصائص معينة وجابوها من زغوان وغرسوها المرة الأولى من الجهة القبلية توقع بعد وقت اللي أضافوا بعدها كالحوش تاع سيدي أبو مخلوف من الجهة القبلية ولو حولوها حطوها في المكان بتاعها ذيك مكان سبا ثم
0: وهك الحجارة دكتور هذيك اللي قدام الباب متاع الزاوية معناها واللي تقريبا تميز المدينة العتيقة الكل خيل الحجارة ذيك خاصة مع سبيسيال الحاجة
1: البضاج يعني تكلم
0: عن هيك الحجارة المبلطة
1: ايه طبليت خاصية بالكيف هذيك ايه ركتوا برشا مدن قولوا يعملوا فيها تلقاها في سيدي بوسعيد
0: ونوعية الحجارة ذاك موجود
1: بيسير نحن بلاد الحجارة
0: هي علاش ما يتعودش يتبلطك النهج هذاك وين راس العين معناها ويتعدى حتى للصبات بنفس الحجارة ذاك
1: أخذ شوف في فترة معينة
0: هي.
1: عملنا تجربة مع ساعتها تشغيل الشباب
0: هي.
1: وعلمنا برشا شباب باش يعملوا تروتر مع البافاج وعمل البافاج وجددنا عنها كامله وكان عندنا برنامج بعيد المدى البلايص الكل نعاودوا نجددوا والبافاج راه ما يلزمش يبقى كيك يلزم يتنقر باش ما
0: يزلقش
1: وهو معناتها حجرنا مرخم بالخيط يعني بالاستعمال يولي هكا سرتو تصب عليه شويه
0: طر ولي يلمع
1: ولا فيها
0: لقك
1: حلو ياسر وعنده شارب خاص
0: صحيح.
1: في الليل هكا بالضوء بتاع الواحد وكذا ولا توا ثم ظاهره جديده وحلوه ياسر واحد يشجعها بتاع الخضار الناس ولت تغرس ياسر معناتها سيجر وواحد وكل الاكل
0: نباتات الزينه وبوغانفيليي وغيره معناها
1: والياسمين ولحن حاجه خرقه
0: ممتاز
1: بالطبيعه اللي كان الدينه الكل لا بلونج فك واحد هذيك ويعاودوا لها البافاج بتاعها ويبيضوا ويليقوا الحيوت وبيضوها ويدهنوا كل شيء بالليزر وكذا حتى الكيف ما ثمش راهي مشكله الكيف اعطيه ربي بعت زين اللي ذاك خلق له المشكلة كيف راز مسكين
0: معناها
1: شوف زين يكرروا
0: شوف ساحة بمخلوف نجم توصل لها من قده من طريق معناها وانت من
1: والقلب علاش القلب النابض علاش هذيك تعطيك فكرة على يسموه في الليستولوجي ستدير علم النسيج لأن يعني نحن نقرأ النسيج العبراني كيفاش تكونه شو المحاور بتاعه وعلاش والقلب يعني شو
0: القلب
1: البول يعني اللي يقبل ويبعث
0: فهمت قلب النابض
1: بالضبط هو لوروشي هذيك تبين لك اللي هكا الجبل هذاك المبنية فوق القصبة هو بداية معناتها المدينة فهمتوا نلقوا فوق قبل ما توصل القاسم نلقوا فوق لاكروبول يعني كيما في لاتين اتين فوار اتين اكل البلاتو هذاك الفوق مجمع المعالم المعابد هذاك هو لاكروبول اكروبول الراس يعني هو الكيف اصل الكلمه في الاصل بتاعها
0: كيف
1: الكيف سافدير الراس
0: الراس أي.
1: الراس فهمت يعني حاجه خرق العاده
0: حاجه خرق العاده
1: اي هذيك معناتها كانت الكل اكروبول دونك الاكروبول هي الخلقه معناتها يسكون ابل لو باترون سيركولاسيون هو البلاصه اللي تمشي لها الناس كل تقصدها فهمت ومنها هي تتوزع وبالصدفه هاك الشبكه هذيك حطوا فوقها ثاني الاسواق
0: أي
1: يعني تو يقول لك طول الشماع بين روح هذيك وانت جاي سواء طالع من راس العين سواء طالع من حارة سواء
0: هذه نفس الإجابة اللي جاوبتها معناها فما وليداتك مرة جايين في زيارة للكيف ومازالوا كي هبطوا من الكار سألوني منين كيفاش نجموا نوصلوا القصب قلت له النهج هذاك يطلع النهج هذاك يوصل النهج هذاك يجيبك فيها بالضبط
1: وهذاك
0: بساحب بمخلوف اي
1: لو جينا إن شاء الله وأنا متفائل
0: إن شاء الله
1: وجينا يمات باهية ونخرج من الأزمات هذه ومن المخاطر ومن الفترة الصعيبة ونرجع نبنو من جديد وترجع النظارة والحضارة والجمال رأي مدينة الكيف يعني قابلة باش تولي معناتها عاصمة بتاع ثقافة وبتاع سياحة
0: مساهم المواطن في الحكاية دكتور مساهم المواطن في الحكاية
1: هي المواطن هو كي يتولها بدار وينظفها ويعمل لك الخضار وكل محابس شدي جابوك
0: ما تكلفش برشا الحكاية
1: ما تكلفش خلاص وإحنا في فترة معينة عملنا سيادة المدينة كنا نعاونوا الناس عاونوها بأشياء معينة يعني نعاونوه ببلو بلاج مواد بناء يا بناء مختص يا تسهيلات إدارية يا جائزة في فترة معينة عملنا أنظف نهج فوق في بوم خلوفة كنسالي تفرح هذيك في قدام ديارها جاه الوالي سعد سي الفاضل الخليل الله يرحمه وعطاهم هكا جوائز
0: جوائز رمزية معناها
1: باش يعني سي سون با لي زيدي كي مونك الافكار الناقصين عندنا والمبادرات والتجارب كل شيء وارد مثلا تاع ثم حاجة عاطبة هني قلت لك أنا مع جمعيات باركين عليها الواحد كذا حقا تتحرك وتفتح أبوابها للقدرات الجديدة برشا شباب يحب يعمل حاجة يحب يسأل يحب يدخل يحب يأخذ تجربة
0: أعطيه
1: فرصته ما عندكش الحق باش تسكر عليه الحياة
0: قل لي أنت معناها أنه زاوية أبو مخلوف سهل برشا معناها ترميمها وأنها ترجع معناها لسالف نشاطها وتستقبل زوارها وترجع فيها معناها الحياة من جديد
1: شوف سي كمان 10 شباب بالقدام وبعها بنقولوا نحن 10 خلي 30 في الكل يتلبوا يضربوا الشهرية 3-4 يتمرنوا بالقدام بالقدام بالقدام وباللي كوستيوم بتاعهم وبهيتهم وكذا كشي ويعملوا موعد مرة في الجمعة نهار الجمعة تجيهم لبوس من سوسة وبالحمامات والواحدة باش يحضروا غديك أو التسكرة بخمسين دينار ويا رب يشروح شوفوا الشي يربحوا فلوس بعدك
0: أي أكيد الأفكار موجودة
1: وشي اللي يمنع
0: ما يمنع حتى شيء
1: تتعب الوكلة تتعب الرسطور يخد هذاكم يعملوا العيساوية بتاعهم يشيخوا ويتفرهدوا ويعملوا المدحات بتاعهم ويتحولوا ويستحوا ويضربوا الفلوس فجيت
0: به كملنا أبو مخلوف هو باش نمشوا البازيليك جمعة جاية
1: جمعة
0: جاية ما نبعدوش برش على أبو مخلوف نحن
1: بازيليك
0: عدينا مدة باهية في القصبة عدينا مدة باهية في الزاوية الرحمانية عدينا مدة باهية كذلك في زاوية أبو مخلوف توا بشوي بشوي نهبطوا البازيليك وحكاية طويلة وعريضة مع بازيليك بين ثنايا الذاكرة الليلة قصة نوفت الجمعة الجاية بحول الله في مثل توقيت الليلة نلتقي مع دكتور محمد ليلي استحفظ على روحك نهيرات جايين سخونين شوية والمارش لازم منها اي برشا ماء وبرشا ظل
1: فرهد له
0: برشا ماء وبرشا ظل
1: قلبي
0: ان شاء الله شكرا لك دكتور شكرا كامل فريق العمل معنا الليله شكرا لكل من تابعنا وانسنا بالاستماع نلتقي باذن الله تصبحون على خير.

أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف. إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تفتح بيننا وبينه فتحا مبينا. يا من قلت والصبح إذا تنفس اكتب لنا من أنفاس هذا الصباح خيرا نعلمه ورزقا نكتسبه وبشارة نسعد بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خطب فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعد هذا الحديث جامعا في باب المعرفة بالله عز وجل والتعريف بالله سبحانه، وقد انتظم هذا الحديث في خمس جمل هي جمل تامة وافية للتعريف بالله سبحانه وتعالى. الجملة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لا ينام، أي أنه سبحانه وتعالى منزه عن النوم وعن مقدماته، لأن النوم نقص. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله لا ينام إثبات كمال حياة الله سبحانه وتعالى وإثبات كمال قيومته عز وجل. هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى تدعو المؤمن إلى أنواع كثيرة من العبوديات وحسن الإقبال على الله، ومن ذلك التوكل وتفويض الأمور والمراقبة وإصلاح العمل، لأن الديان سبحانه لا ينام. الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينبغي له أن ينام، أي كما أن النوم لا يقع، الرب سبحانه وتعالى منزه عنه، فهو أيضا في حقه ممتنع ومستحيل. الجملة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخفض القسط ويرفعه، هذه الجملة فيها إثبات كمال عدل الله سبحانه وتعالى وكمال تدبيره، وأن كل شيء عنده بميزان، وكل أمر يدبره بمقدار، يدبر أمور الخلق بالعدل، فلا ظلم ولا حيف ولا هضم، والقسط هو الميزان والعدل، سبحانه عدل لا يظلم، والأمور كلها عنده بميزان فيما يتعلق بأعمال العباد وما يرفع إليه منها، كما سيأتي في الجملة التي بعده، وفيما يتعلق بما هو نازل منه للعباد من أرزاق ونعم، قال سبحانه وتعالى: وما ننزله إلا بقدر معلوم، فأرزاقه سبحانه وتعالى بمقدار، وتدبيره بمقدار، وأموره كلها قائمة على العدل في أحكامه وجزائه وتدبيره. ولهذا ينبغي علينا كمؤمنين أن نكون لله معظمين، مقبلين عليه في الشدة والرخاء، في العسر وفي اليسر، وهذه حال المؤمن صادق الإيمان.
الجملة الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، لأن الرفع إنما يكون إلى أعلى. وفيه عرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى، أعمال النهار ترفع إلى الله وتعرض عليه قبل الليل، وأعمال الليل ترفع إلى الله وتعرض عليه قبل النهار. مما يوضح هذا المعنى ما جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، أي إلى الله، فيسألهم وهو أعلم سبحانه وتعالى بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. الجملة الخامسة قوله عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. في هذا إثبات الوجه صفة لله، وإثبات البصر صفة لله عز وجل، وإثبات السبحات للوجه صفة للوجه، والسبحات هي بهاء الوجه وجماله. قال: حجابه النور، والضمير عائد إلى الله سبحانه، وهذا فيه إثبات الحجاب وذكر الحكمة منها. قال: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. بصره سبحانه وتعالى محيط بجميع المخلوقات العلوية والسفلية، فلو كشف الحجاب لأحرق العالم، ولكنه سبحانه حجابه النور ليحفظ العالم سبحانه وتعالى.

0: ربي.
1: اللهم يا عزيز يا جبار، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل عيوننا تدمع من خشياك. اجعلنا يا الله من أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي إن عبادك قد ضاقت بهم الأسباب، وأغلقت دونهم الأبواب. اللهم افتح لنا مناهل الصفو والقربات، وأنت المرجو سبحانك لكشف كل الهموم والمصاعب. اللهم إنا نستغفرك، لا إله إلا أنت الحي القيوم، ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك، لا إله إلا أنت الحي القيوم، ونتوب إليك. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك. لا تصرف وجهك الكريم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، اقضي عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: الكاف.
1: تحية صباحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز السادسة صباحا للأنباء. اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزرية ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النورية، وتناول رئيس الدولة خلال الاجتماع القانون الذي تم ختمه والمتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وتعرض الرئيس قيس سعيد إلى الديون التي قال إنها تراكمت ولم يستفد منها الشعب التونسي، ومع ذلك أوفت تونس بكل تعهداتها ولم تتأخر عن سداد ما التزمت به. وفي هذا الإطار شدد رئيس الدولة على مضاعفة الجهود بهدف تحويل هذه الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية كما يريدها الشعب التونسي. قال المعهد الوطني للرصد الجوي إن 20 ولاية ستكون اليوم الثلاثاء في درجة إنذار كبيرة، والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشهيلية وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء اليوم الثلاثاء إلى القطع الدوري للكهرباء، وأوضحت الشركة أن الانقطاعات تهم والفترة المتراوحة بين السادسة صباحا ومنتصف النهار، وتشمل القائمة المعلنة الجهات التالية بالشمال الغربية: جهة وشتاتة، نفزة، الروحية، مكثر، بوسالم، غردما، تبرسق، نبر، الجريسة الدهمانية، بعرادة. ولفتت الشركة إلى أن عودة الكهرباء تكون دون سابق إعلام، داعية إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. دعا المدير الجهوي للصحة بالكاف كافة مصابي القصور التنفسية المزمنة من الذين يتلقون العلاج بمكثفات الأكسجين بمنازلهم للتوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج في حالة انقطاع التيار الكهربائي. في أنبائنا الدولية، استشهد 4 فلسطينيين أمس وأصيب آخرون بجروح جراء غارات وعملية إطلاق نار وقصف من جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة بقطاع غزة. قال التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن إنه سيرد بحزم وقوة على تهديدات الحوثيين للسفن، وذلك بعدما أعلنت جماعة الحوثية فرض حظر الملاحة البحرية على المملكة. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: صباح الخير.
1: مرحبا بكم، صباح النور، صباح الخيرات. ملتقانا يتجدد بحضراتكم كما عودناكم صباحية كل نهار الثلاث في متينة الثلاثاء، اليوم 23 جويلية 2026. اللهم في هذا الصباح نسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك واملأ قلوبنا بحبك وحب من يحبك. اللهم أرحنا من هموم الدنيا وارزقنا البركة والرزق الواسع وتيسير الأمور وفرحة من حيث لا نحتسب والتوفيق في جميع أمورنا. اللهم في هذا اليوم أسألك أن تهبنا وتهب عبادك الخير والرحمة والرزق وتيسير الأمور. اللهم اكتب لنا في هذا الصباح حسنات تنير بها دربنا وتسعد بها قلوب تكفينا بها من شر الناس وشر ما خلقت. صباح الخير، صباح الأنوار. شكرا لكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة الكاف، باش يرافقنا في أولى منوهاتنا التنشيطية الصباحية لصبحية هذا اليوم الثلاثاء 21 جويلية.

0: شوي
1: طير الصبح غنى عالغصن ماله قال طير الصبح غنى عالغصن ماله قال

0: عطف عليه شوي شوي شوي عطف عليه شوي.
1: يا ماشية بالرنة أهتف على قلبي شوي، هكا غنينا الفنان التونسي الراحل محمد الفرشيشي. هالأنغام هذه اللي نحب أنه ترجع شوية للذاكرة، طير الصباح غنى. نغم صباحي أحلو خفيف، فيه كلمات جميلة، كلمات من الزمن الجميل. أبقوا معنا لأنه مزلنا في جهبتنا، خاصة في البارتي الأولى من منوعاتنا، باش نعدي لكم غنيات من الزمن الجميل، غنيات خفيفة، غنيات صباحية. بعد شوية نسمعكم أمينة سرارفي والعازفات في نغم غبريز لمحلى ليالي إشبيلية، نغم هذية اللي كبرنا عليه بصوت الفنانة فتحية خيري. الطقس اليوم باش نعطيكم فكرة أولية، نبدأ بطقس اليوم. أنا في العادة نخلي شوية باش نتحدث على الطقس، لكن الطقس هو من الأخبار اللي فارضة نفسها في الفترة الأخيرة، باعتبار وأنه درجات الحرارة مرتفعة ومرتفعة جدا، وما زالت الحقيقة للأسف ما زالت الارتفاع في درجات الحرارة متواصل. طقس اليوم الثلاث 21 جويليا باش يكون ويتواصل حار وقليل السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية. بعد الظهر باش تكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا بعض المناطق الشرقية. الريح من القطاع الغربي بالشمال، من القطاع الجنوبي بالوسط ضعيفة معتدلة، البحر هادئ قليل الاضطراب. الحرارة تتواصل مرتفعة، تتراوح القصوى بين 40 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 45 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. درجة الحرارة في ارتفاع، هذا هو يعني اللي نخرج به، ما زالت في ارتفاع بالنسبة لنهار اليوم. زادة فما توقعات انه نهار غدوة باش تبدأ تنقص تدريجيا. اش معناتها؟ يعني بتاعها درجتين ثلاثة خمسة درجات ماكسيموم، لكن ما زالت الحرارة مرتفعة. فما تصنيف 20 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة الاثنين والثلاث اليوم، وتكون أغلب الولايات، هو الحقيقة 20 ولاية من مجموعة 24 ولاية أمس واليوم 23 جويلية في درجة إنذار كبيرة، واللي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح شهيلي، ظهور خلايا الرعدية اللي كما قلت تكون مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية. صنفت بقية الولايات كما القصرين سوسة والمسير والمهدية ضمن درجة الإنذار العادية حسب خريطة اليقظة، ويكون يعني عنا في الـ24 ولاية عنا القصرين وسوسة والمستير والمهدية. العشرين ولاية تبقاو هذوكم يعني صنفوا في أعلى درجات الإنذار بما فيهم الكيف والشمال الغربي. الخطر الأكبر يكون بالنسبة للأطفال، الأشخاص المسنين، الحاملين لأمراض مزمنة، اللي عندهم اضطرابات عقلية، كذلك اللي يستعملوا في الأدوية بصفة مستمرة، والأشخاص اللي يعيشوا بمفردهم، هذوكم يلزمنا نردوا بالنا عليهم ونتفقدوه، ما فيها بأس. إذا كان عندك جارك كبير شوية ويعيش وحده، ما فيها بأس وإنكم تتفقدوه، خاصة في شربين الماء. المعهد الوطني للرصد الجوي ادعى زيادة الرياضيين والأشخاص اللي يعملوا في الهواء التلقي إلى الحذر من جفاف الجسم، ولطف عليكم من ضربة الشمس. أعراض ضربة الشمس تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة مع احمرار وجفاف البشرة، وينصح المعهد بشرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون شعور، حتى إذا كانت ما عندكش ما تحسش روحك عطشان، يلزمك تشرب الماء، ترتب الجسم متاعك بصفة مستمرة. هذية باش نتجنبه خاصة في أوقات الذروة الحرارية. بطبيعة فما دائما توصيات ويلزمنا نذكره بها. بوجوب، إذا كان في حالة وجوب اضطرابات صحية، نتحدث عن المعهد الوطني للرز الجوي، أنكم تتنقلوا أو تتصلوا بطبيب وإلا طلب المساعدة عبر الاتصال بالسلطة المعنية، والاتصال بالنجدة على رقم 198. إن شاء الله لاباس الناس الكل، إن شاء الله ردوا بينا، نتحملوا هالسخانة هذية باليقظة وبالمحافظة، إنه اللي الإنسان ما هوش يخدم ما عندوش داعي إنه بش يخرج، ماذا به يشد الدار، خاصة في أوقات الذروة من اليوم، لأنه درجات الحرارة كلها تنظر بأنه فما درجات إنذار كبيرة واللي تتميز بطقس حار. ودائما نقول إن شاء الله ربي يلطف بينا وربي يلطف بعبيته.

0: نحكي لكم على اثنين قابلوا في مدينة فيها شارع طويل مبلول بالشتاء. عجنب هذا بنك فوقه جريدة منفخة بالماء، وعجنب الآخر بنك فوقه أنبوبة مكسرة.
1: تقابلوا من غير ما تواعدوا، لمتهم الصدفة والظروف في هالمدينة، وباش يضيعوا الوقت قعدوا يحكيوا لبعضهم على حكاية صارت لهم.
0: والغريبة إن الاثنين عاشوا نفس القصة في نفس المدينة في نفس الوقت وفي الشارع هو بيته.

أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. إن شاء الله إلى حد الآن نكون وفقت في تقديم هالأنغام هذية اللي نحبها تكون رقيقة خفيفة، نحبها فعلا تكون نسمة سيف، برغم أنه عنا مديدة على نسمة الصيف. إن شاء الله ترجعنا كالنسمة الصيف اللي كبرنا عليها، نسمة الصيف العادية. على كل بعد شوية باش نهزكم زيدة مع هوا الوديان، خلينا نتذكروا على الأقل هالغنيات هذوما، نتذكروا النسمة الطرية الوديان والماء اللي مسبسب. هوا الوديان مع وديها صافي الكبير، وديها صافي. وباش نسمعكم زيدة رزق الله على هك الأيام، هما في لبنان يقول لك كما احنا نقولوا يا حسرة هك الأيامات، هما يقولوا رزق الله على كل هيا الأيامات، كي أيامات الخير والبركة، أيامات جدي وجدك، وقت لي الأرض، وقت الحصاد. الغنية هذوما ساعات انتك تسكت، تحب تقدمهم جس انك تسكت وتخلي هالغنايات هذوما يهزوك لعالم آخر، يهزوك لدنيا أخرى، يهزوك لزمن آخر. هيت نعمل طلة على المساجاتكم الحلوة اللي توصلني وتسعدني صبحية هذا اليوم. سيل عامري كالعادة أول من يصبح علينا يقول لنا صباح خاص للغالين معطر بالفل والياسمين. شكرا سيل عامري. يقول صباح الورد وعطر الورد إلى من هم أحلى من الورد، صباح المحبة والمودة. صابرين اليونسي، صباح النور صابرين، تقول صباح النور والسرور، تحية عطرة لكامل الفريق. شكرا يا صابرين. مدام ولهي زهرة، صباح النور، إن شاء الله نهارك من أسعد الأيامات. سي عبد المجيد الحيوني يرجع معنا بعد مدة غيبة طويلة، ولو أنه ساعات حتى يتصل بنا ويكون حاضرا معنا. إن شاء الله تكون عديت رحلة ممتعة في كندا سي عبد المجيد الحيوني. مرحبا بك مرة أخرى في تونس. مرة أخرى مدام زهرة تقول لنا صباح الحب والفل والياسمين، شكرا لك يا لله. وأنت كذلك جليلة خياري، صباح الورد صباح الفل. سي محمد الربعي من القيروان، شكرا لك على كلماتك الجميلة والرقيقة واللي متعودة بها الحقيقة، وماهوش غريبة عليك سي محمد. إن شاء الله تكون أنت بألف خير، وإن شاء الله ديما اللباس، وإن شاء الله إن شاء الله كل ما أنا أكون موجودة تكون أنت حاضرة معنا في الاستماع. محمد بكر الحبيبي، صباح النور، إن شاء الله نهارك من أسعد الأيامات. غزالة نصري، صباح الورد صباح النور وسرور محمد الغانمي. ياسمين صباح النور. عبد الستار نقيب، نصبحوا عليك. بن شريف صباح النور. نجاة الشيخاوي كيف كيف، نصبحوا عليك. الفريق اللي عملوا معي صبحية هذا اليوم اللي أمل لنا رحلتنا، سلاح الشيرني صباح النور سلاح. نصبحوا على عيات حاضر معنا مش بعيد علينا برشا في القاعة الفنية. 31 دقيقة بعد السادسة صباحا، بعد في حدود 7:15 كالعادة باش نتحدثوا اليوم مع البيئة فيما يخص البيئة، ويحضر معنا كالعادة سي وحيد الجنحاني المهندس المختص في البيئة، باش نتحدثوا على الكانيكول، باش نتحدثوا على كل ما يهم البيئة. أبقوا معنا، احنا مازلنا مواصلين معكم. هوا الوديان وديها صافي، وسمير حنا رزق الله على هاك الأيام. هوا الوديان.

تشوفني شكل سويس كعب سردة بدك ويسكي بدك ويسكي من غير ما يفهم كيسكن على الويسكي عم بحسدكن انا

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، شان نهاركم زين، شان نهاركم من أسعد الأيامات. نتحدثوا على الغابات ونتحدثوا على البيئة، وبديتوا تكتشفوا بشوية بشوية أنه الصيفية هذية يكون حضرة مايا إن شاء الله ديما في التوقيت هذية سبع غربة حضرة مايا. سي وحيد الجنحاني الخبير والمهندس في البيئة، نتحدثوا على التلوث، نتحدثوا على البلاستيك. جماعتين التالي حكينا على البلاستيك و الموضوع متاعنا ضرب القدي، وبارشة مستمعين يتفاعلوا مع حوارنا حول التلوث هذية البصري، والتلوث اللي صاير توا دغنيغمون في تونس للأسف. يعني تونس اللي دائما كانت ونحبوها تبقى خضرة، تونس مزيانة، تونس بالورد، تونس بالنوار، لكن للأسف اليوم تفيق على البلاستيك، تفيق على النفايات المكدسة بارتو، يعني حاجة توجع القلب بالقدا. اليوم باش نتحطوا زادة في على سلوك المواطن اللي راهو عنده دخل كبير وكبير برشا. احنا ساعات نلوموا على البلدية، نلوموا على أعوان البلدية اللي ما يهزوش الزبلة، اللي ما ينظفوش. المواطن زيدا لهنا عنده دخل كبير وكبير برشا، انه باش يخلي هاك الاوساخ هذيك تتراكم. السلوك بتاعه المواطن في الغابة، واحنا توا كنا نحكيوا شوية في الكواليس عن الحرائق، منيش هالحرائق هذية، اسكو حرائق مفتعلة، اسكو حرائق ناتجة عن الإهمال متاع المواطن انه ميهموش في الحرارة هذية والكانيكول اللي نعيشوا فيها حرارة مرتفعة، انه يتكيف ويرمي هك العقاب السيجارة متاعه، وما يعرفش، ما عندوش يعني علم انه هذيك راهي تنجم يعني تعمل حرائق كبيرة، وما عادش نجم سيطروا عليها. السلوك العشوائي هذية والتلوث متاع البلاستيك دائما نحرص أنه نحكي عليه. سي وحيد صباح النور.
1: صباح الخير مدام لي، صباح الخير مستمعي ذات الكيف الكل.
0: شكرا لك، صباح النور لك أنت، تحية لك من الكيف القليبية، المدينة الجميلة الحلوة، المدينة الساحلية. شو الطقس عندكم؟ نتصوروا أنه أقل حرارة منا، لأنه
1: استنى نكمل معلومة. أنت قلت قليبية المدينة الجميلة، حتى الكيف المدينة الحالمة، مدينة المزيانة، المدينة مدينة الثقافة، مدينة الناس البهيم.
0: شكرا شكرا يا سيدي، بارك الله فيك، هذايا من حسن اخلاقك.
1: كما تونس الكل يا سيده ليلى، معناتها راهو الطقس، احنا بداتنا في قليبيا نعيشوا درجات حراره استثنائيه بيتم معنى الكلمه. انتم تعرفوا اللي وطن قبلي مع باعتبار الجغرافيا، معناتها كان كنا نسجلوا فيها اقل درجات الحراره
0: هذيك علاش
1: السنوات السابقه. اليوم ولينا نوصلوا كيما انتم لل 40 و 42، ربي يرفق بينا وربي يخفف علينا.
0: اللهم امين، اللهم امين.
1: نرجع لي قاعدين نشوف فيه، انا كي نمشي لغابه ترشيش واللي في الوطن القبلي معروفه واللي تحرقت قبل، ولا كي نمشي للشواطئ والشواطئ يجيوها برشا عباد، كي نمشي للمنتزهات وين الناس تمشي في الليل تتفرد، يعني اخجل من نفسي، اخجل من نفسي اقولها. يعني الشيء اللي نشوف فيه، خاصة نحكي على الفضلات الخفيفة، نحكي على السشيات، ونحكي على البلاستيك، ونحكي على فضلات القلوب وكلمتع الجلاس إلى غير ذلك. أكل الفضلات الخفيفة هذيك تلقاها على طول الغابة، على طول الممرات متاع الحدائق، على طول الرمال والممرات المؤدية للشواطئ موجودة. ونقعد ونقول علاش وإلى متى هذا؟ إلى متى باش يتواصل؟ راهو الغريب في الأمر، تحكي فرادة مع الناس اللي تشوفهم قلك عندك الحق، وقلك عيب، وقلك ونشوف ونتأكد، وألف في المئة الناس، بعض الناس مش ما نعممش، بعض الناس من هذوما يقوموا بهم الأفعال العشوائية، السلوكيات العشوائية. نسألوا سؤال مع بعضنا، شنو المشكل؟ وين المشكل؟ بتضيع المشكل مع الناس، منهج تربوي ثقافي بيئي يربينا من لول من المدرسة، وذين احنا تحدثنا فيه مدام ليلى من قديم، كونه منهج التربية يزم يتغيروا. إلى متى باش نقعد نتفرجوا في السلوكيات؟ راهو لا يغير أو حتى يغير ما بأنفسهم.
0: صحيح ولا صحيح صحيح
1: صحيح. يا ناس يا ناس، راهو الغابة، نذكر الحريقة اللي صارت في 2022 يظل في تبرقة، غابات المحيطة بالتبرقة، وقديش هزت من مئات الهكتارات، من آلاف الهكتارات. ويجينا نبحث، وأنا كنت أحد الفني مهندسين نبحث على الأسباب. الأسباب هي زبلة ملوحة، هي زبلة تشعل وحدها. راهو قاعدين نخسروا في الثروة الغابية وأعوين الغابات وحدهم ينجموا يعملوا حتى شيء. راهو الغابة تتحرق على أي حاجة، متعرف البلاستيك يشعل لأنه من مستخرج من مواد نفطية، وبالتالي مع تعمل حرارة تشعل. راهو اللي احنا نشوفه في سلوكيات احنا مسؤولين عليها، احنا كبار وصغار، لانه الصغير يتعلم الكبير مع الرزمه، وكيشوف بو ولا اخته ولا امه تلوح ساشي بلاستيكي واللي من غير ما يشعر. يلزمنا نفهموا اللي يلزمنا نعملوا معناتها تربيه جديده مبنيه على ان بلان دو كوميونيكاسيون، معناتها برنامج تواصلي اتصالي واضح ويحمل مسؤوليه الناس الكل بطريقه حضاريه. يلزمنا نفهموا اللي مسؤوليتنا احنا الكبار وحتى زاد الشباب باش نتعاونوا مع بعضنا، مع البلديات، مع الغابات، مع الجمعيات، مع الخواص، مع وزارة البيئة، مع الناس الكل، باش نوصلوا نقفوا هالنوع البذيء من السلوك المواطني. ما هوش مواطني، خاطر المواطنة حاجة أخرى. يعني السلوك العشوائي هذا يجب يقف. سيدة ليلى، معناتها شيء أسف باش نقول، معناتها كيما توتقص اللمبوبات الأحمر شعليب أو خلينا نقول برتقالي، حتى في السلوك في النظافة، هاك شوفوا النظافة معناتها ماشي التالي مش ماشي القدام. خلينا نبدأ بالحاجات السهلين اللي هي سهلة. يعني كي نقول وإحنا بلاستيك، من الغريب كونه في آخر سونداج عملته أنا في 5 بلديات كنت نخدم على ضرورة تري سيلكتيف في الأحياء وكل شيء، يعني على 1000 مستجوب فما أكثر من 90% العباد يحبوا يعملوا تري سيلكتيف. وما تعرف تري سيلكتيف يبدأ بالبلاستيك. يعني الناس الكل مقتنعة اللي يلزمنا نبدأ الفرز الانتقائي من المصدر. ولكن يا رسول الله، هذا أنا نعرف اللي كان 10 من الناس اللي أنا نحبهم برشا نسميهم سفراء الفرز، يدوروا في الغابة يكونوا مورد رزق. خلينا نفهموا حان الوقت باش نتكتلوا مع بعضنا، باش نحطوا اليد في اليد، مربين ومجتمع مدني وأفراد وبلديات، باش نحيو، باش نقصوا هالسلوكيات البذيئة التي لا تليق بينا في الأصل، ما تليقش بينا احنا هكا ولا لا مدام.
0: فما اقتراحات الحقيقة جيتني مراند سلعملي، يقول لك علاش ما يتمش الدراج، وهذا يحكينا فيه بامال دو فوا، علاش ما يتمش الدراج، موضوع الدراج هذا الموضوع ضمن الإصلاح التربوي. يقول لك انه في اليابان الأقسام التحضيرية لمدة 3 سنوات في التربية البيئية والسلوك الحضاري، لكن دائما سي وحيد نرجع لعدم توعية المواطن. تحدثنا فيه هذه مرارا وتكرارا، لكن عماله شيء يقوى، عماله وأنه السلوك عماله زيد يتغير نحو الأسوأ. في الغابة، في الشواطئ، الوسخ اللي موجود توا، احنا ربما رسمنا هو هاك شوية الغلة والسياحة. السياحة انت كيجيك زائر، وإلا حتى تونسي باش يمشي للمناطق هذه السياحية. اليوم ما شاطئ ربما ما عادش ينجمهم فيه لأنه فيه البلاستيك، الناس تبيبز الماء تلوحهم بارتو. هذه لاحظنا حتى في المدن، لاحظنا كل ما هو عشوائي، الوسخ، الأعشاب الطفيلية، يعني وكأنه البلاد تركت إلى حالها. يعني تنظف وإلا ما تنظفش، أعوان البلدية ربما يقولك أنا تعبت ومليت وكليت، والمواطن ما تعبش. شو الحل الجذري اللي يخلينا نخرجوا من هلا الحلقة اللي ندوروا فيها وما نجمناش نخرجوا منها سي وحيد؟
1: شوف، أنا ديما أعتقد اللي الحلول موجودة، ونعود نقول الحلول مقدور عليها إذا كان فما الجدية وفما الرغبة في ذلك. أنا يعني في كل المسائل راهو الأمور تبدأ منذ البداية. البداية يتحل بين ديالوج، حوار مباشر يحضوه الناس الكل في المسألة متاع التربية البيئية. يعني مناهج التعليم كما قال صديقنا يجب أن تتغير. مناهج التعليم، احنا المناهج التعليم التربية البيئية يجب أن تدخل في مناهج التعليم، وانا راو فما خبراء في التربية البيئية، وانا نعرف العديد منهم اللي ينجموا يعاونوا وزارة التربية، وينجموا يعاونوا معناتها وزارة الثقافة، كل ما يعني شأنه يعني وزارة البيئة كذلك. دونك يلزم هذا اترافير ان ديالوج اوفير، معناتها حوار مفتوح يحضروا فيه خبراء من كل جهة، خاصة خبراء نتاع التواصل، معناتها لي زيكسبير دو كومونيكاسيون، لانهم هما عندهم لي زوتي دو كومونيكاسيون باش يوصل. انا نعرف اليوم انا باعتباري معناتها واحد منهم، يعني وسائل التواصل المجتمعي، وسائل خفيفة نظيفة توصل مخاخنا، توصل بالطريقة الحلوة، فهمت؟ أما هذا يلزم يتعمل في إطار تشاركي، في إطار معناتها أن ديالوج، معناتها حوار كبير ويحضروه كل القطاعات اللي معنية بالموضوع، ويلزم تتحط له رزنام التنفيذ، معناتها عمل يعني أن بلان داكسيون واضح، وان بلان داكسيون نسعى باش نبدو على عام وعامين وثلاثة سنين باش فيسا نوصلوا للنتيجة. ويزن زادة فما حوافز، فما ردع، جانب الردعي، جانب الحوافز معناتها هذا يكون موجود، التشريع يكون موجود. لازم الكل لازمنا فيسا نخمو فيهم، وما نبتاوش، خاطر احنا من المؤسف عنا الإداريات تبتع برشا. لازمنا نكونوا فما خالية متاع متابعة موجودة مكونة، ثم معناتها الإدارة، معناتها الإرادة، سامحني، الإرادة القوية، كونوا إرادة التغيير، كونوا إحنا وصلنا الليميت متاعنا، يلزمنا ستوب، يلزمنا نلقاو الحل، والحل كما قلت لك مقدور عليه، يشاركوا فيه الناس الكل ويتحملوا فيه المسؤولية الناس الكل.
0: نعم، دونك عنا نحن أمام بناء ثقافة بيئية، نحن أمام يعني منظومة تربوية نعاودوا نعالجوها ديما، كما ذكرت صديقتي حياة، صباح النور حياة، تقول ديما يلزمنا نرجع للتربية لأنه هي الأساس اللي تتعزز من المدرسة، من وسائل الأعلام، من مؤسسات المجتمع المدني، احترام المكان العام. هذي راهو كيف ما ذكرت انت وكتبت في احدى التدوينات نتاعك، ماهوش مجرد سلوك يومي، هو قيمه من قيم المواطنه وعنوان لهالرقي نتاع المجتمعات نتاعنا. شكرا لك سي وحيد، يعطيك الصحه، لكن ان شاء الله نقص من هالتذمر نتاعنا، ان شاء الله نقص من هالتصرف اللي مسؤول في البيئه نتاعنا، وإن شاء الله نصلحوا رواحنا برواحنا، وإن شاء الله ديما تونس خير، وإن شاء الله ديما تونس لاباس.
1: شكرا لك.
0: شكرا يا سيدي، يعطيك صحة، بارك الله فيك. سي وحيد الجرحاني المهندس المختص في البيئة اللي تعود يعطيه صحة، تعودنا به كل نهار ثلاث من السبع غربة، نتحدثوا ديما الأعلام موجود، وسائل الأعلام موجودة من أجل التثقيف البيئي، من أجل الوعي، حتى وأنه نرجع السلوك متاعنا أكثر سلوك واعي، سلوك حذاري، ونبعدوا عن هالظاهرة اللي ما تعكسش القيمة متاعنا، ما تعكسش الأخلاق متاعنا، ظواهر يوميا نشوفوا فيها عن سلوك يعني يشوه الجمال والفضاء متاعنا، فضاءتنا الطبيعية. مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا مواصلين معكم سبعة موجز لأهم الأنباء، وراجعين في جزءنا الثاني من ماتينال الثلاثاء.

الكاف. تحية صباحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز السابعة للأنباء. قال المعهد الوطني للرصد الجوي إن 20 ولاية ستكون اليوم الثلاثاء في درجة إنذار كبيرة، والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح شهيلية وظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء اليوم إلى القطع الدوري للكهرباء، وأوضحت الشركة أن الانقطاعات تهم الفترة المتراوحة بين 6 صباحاً ومنتصف النهار، وتشمل القائمة المعلنة الجهات التالية بالشمال الغربي: وشتاتة، نفزة، الروحية، مكثرة، بوسالم، غردمات، برصق، نبر، الجريسة، الدهماني وبعرادة. ولفتت الشركة إلى أن عودة الكهرباء ستكون دون سابق أعلام، داعية إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. عززت المؤسسة الصحية بمختلف جهات البلاد من جاهزيتها لاستقبال مرضى القصور التنفسي المزمن الخاضعين للعلاج بواسطة مكثفات الأكسجين الكهربائية، وذلك لضمان التكفل الأمثل بهم في ظل تكرار انقطاع التيار الكهربائي بسبب موجة الحر. في خطوة استباقية لتأمين الثروة الحيوانية وحماية الأمن الغذائية، رفعت المصالح البيطرية درجة التأهب واليقظة الوبائية إلى حدها الأقصى، معلنة استعداد كافة هياكلها الجهوية لتأمين مخزون استراتيجي من اللقاحات، وذلك رغم الاستقرار الحالي للوضع الصحي للقطيعة الوطنية. اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بكل من رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي التونسي، وتناول رئيس الدولة القانون الذي تم ختمه والمتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وتعرض الرئيس قيس سعيد إلى الديون التي قال إنها تراكمت ولم يستفد منها الشعب التونسي، ومع ذلك أوفت تونس بكل تعهداتها ولم تتأخر في سداد ما التزمت به. وشدد رئيس الدولة على مضاعفة الجهود بهدف تحويل هذه الديون إلى استثمارات. في العالم، استشهد 4 فلسطينيين أمس وأصيب آخرون بجروح جراء غارات وعمليات إطلاق نار وقصف من جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قال التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن إنه سيرد بحزم وقوة على تهديدات الحوثيين للسفن، وذلك بعدما أعلنت جماعة الحوثية فرض حظر الملاحة البحرية على المملكة العربية السعودية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: صباح الخير.
1: صباح الخيرات، مرحبا بكم مجددا، جزءنا الثاني من ماتينال الثلاثاء. أمال ورغي، صباح النور يا أمال. تقول الحمد لله تم السيطرة على الحريق في جبل دشرة نبر. نذكر وأنه الحريق هذية اللي اندلع البارح في الليل العشية، يعني حريق بجبل المينا، وتنتشر فيه أشجار الصنوبر الحلبي، ويمتد غطاء نباتي غابي ثري. الوحدات الحماية المدنية مشكورين، والغابات في كانوا في المواد لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى ممتلكات الأهالي ومساكنهم بمؤازرة الحرس الوطني وبحضور ممثلي السلطات الجهوية والمحلية. ذكروا أنه زاد عدد كبير من شباب منطقة نبر اللي قاموا تطوعا لدعم جهود الأطفاء الأضرار. تطال بعض الأشجار أشجار الزيتون على ملك الأهالي، وشكرا لعياد الجندوبي صديقنا وزميلنا اللي هو مدنا بالفيديو هذية، هي كان موجودة على الباج متاعنا راديو كيف بوانت ان. شاء الله كل ما يعطينا باللطف، وان شاء الله ان شاء الله ديما تونس سلامات، لكن سلامات وقت اللي احنا زادة نحافظوا عليها تونس، وقت احنا كيف ما كان يحكي قبل سي وحيد انه بالسلوك متاعنا، هالسلوك اليوم العشوائي، انك ترمي البلاستيك، انك تمشي للبحر توسخه، انك تمشي للغابه تلوثها وترمي هاك الاعقاب نتاع السيجارو وتحرق الغابه، فهذوما السلوكات نتاعنا اللي للاسف ما نعرفش شنو اللي صار لنا، شنو كيفاش كنا وكيفاش تغيرنا، يعني علاش ولينا هكا وقت كان تونس بصفه هامه، كانت تونس هي كانت تونس الخضراء. بون نحكيو ربما لهنا شوي يدخل فيها شوي العامل المناخي، لكن نتحدث على السلوك متاع التوانسة، السلوك متاعنا اللي أصبحنا نشوفوه بارتو، يعني وين ما تمشي وين ما تمشي فما، سامحوني في الكلمة، فما الهمجية، فما عدم النظام، فما الوسخ، فما سامحوني زادة في الكلمة، فما قلة التربية، وفما الأعصاب اللي ديما الناس الولاد ديما على أعصابها، الناس أبسط ما أبسط حاجة يفوح فيك ويعمل لك عركة في الشارع في الطريق، حتى راه حتى إذا كان يبدأ هو غالط وتزمر عليه بالكهرباء يقول لك كيفاش تزمر عليه، ويبدأ غالط تزمر عليه يزمر عليك هو ساعات، إنك كيفاش إنك تحبس في الفو وإلا وقفت مثلا مشوار. دونك ما عدناش نصبر على بعضنا، السلوكات متاعنا إنه حاجة قلت تكسر المواتر، راو كيتكسر يا مواتر، راو كيتكسر حاجة راو يحب لك مدة باش تعاود تتصلح، لأنه كيما حكينا بالأوراق وبالبيروقراطية متاعنا، وباش مثلا باش أنت تكلم شكون، وخاصة في الأمور الإدارية، ويزمني نعمل ورقة نبعثها للإدارة الأم متاعي، وحتى اللي قراوها وحتى اللي جاوبوني، وحتى إنه إذا كانت تبدأك القطعة ديك، أنت أسانسور كي يتكسر أسانسور في عمارة معروف إنه العمارة هذيك فيها الطب، نحكي مثلا على الأسانسور في إحدى العمارات اللي فيها أطباء في مدينة الكيف. أنت كي تكسر الأسانسور ما يزمو يتصلح الأسانسور هذيك، تعرف علاش يزمو يتصلحها وما يبقاش معطل الأسانسور؟ لأنه الأسانسور هذيك المسعد بشي يطلع المريث، بشي يطلع المسن، بشي يطلع اللطف عليكم المكسور اللي محتاج ما ينجمش يمشي، ما ينجمش يطلع الدروش، المرأة المسنة وإلا الرجل المسن ما ينجمش يطلع الدروش، المريض اللي المرأة الدايخة مثلا ما تنجمش تطلع الدروش، دونك تستحقك لاسانسور هذيك، لاسانسور هذيك معطل معطل وما يتصلحش. علاش ما يتصلحش؟ لأنه ربما فما عراقيل، ربما فما إهمال، هذا يراه الكل، النماذج هذه الكل نشوفه فيها يوميا، نشوفه في يعني العشوائي، الخضارة العشوائيين والغلال جاية توا اللي عنده كميونة متاعها متاع دليع ولا متاع بطيخ، إيجي على الشارع وأنصب هكاك يعني بدون لا حسيب ولا رقيب. أنا راهو مانيش نلوم فيهم، بالعكس يعني نستخدم على رواحها، ربما برشا باش يقول لك لا هذاك يسترزق، صحيح يسترزق لكن بالنظام بالمعقول. يعني نتحطوا على النظام ونتحطوا على مسألة التوعية. نقطة أخرى بربي حبيت نتحدث فيها، وين جبتوا هالموضوع هذي، جبتوا المقاهي ومكثرهم، تبارك الله مكثرهم المقاهي في الكيف. البارح كانت حملة الحقيقة من طرف البلدية، حملة على الكراسي هذيك اللي تجي تهز لك تاخذ لك التروتوار الكل. اي ايش عملنا اذا كان انت تجي البلدية تخرج وتخرج القهوين متاعها وتعمل حملة على الكراسي المنتشرة في القهاوي، واللي ما تخليش التخطوة هذيك اللي مفروض انه يتعدى عليه المواطن، لا ما تتعداش مواطن، المواطن هذيك يجب يجيب على الكياس. وعلاش؟ لانه التروتوار هذيك ما خذته القهوة والناس منشرات برك الله عليهم، يعني من الخمسة متاع الصباح من الستة منشرين. البلدية والأعوان تقوم بالمهمة متاعها وتمنعوا انه باش يمشي يحط هك الكراسي، يروحوا الأعوان وتاع أعوان التراتيب وأعوان البلدية، ونعرفوا انه اليوم توا عنا سيونس يونيك، وفي العشية ترجع تتنصب هك التواول لذيك وتتنصب هك الكراسي هذيك على التخطوار، وكأنه ما عملنا حتى شيء. عرفتوا علاش نمشوا في هك الحلقة المفرغة هذيك؟ لأنه هذا هو، يعني أنت تجي تحب تنفذ القانون، نفذت القانون وفي يعني كل ما هو عشوائي أنت تروح، وين نزيد نعاود نرجع نعمل اللي نحب عليه. دونك ما فماش ردع صارخ، وما فماش ردع قوي، ما فماش قانون فعلا يتنفذ على الناس هذوما خارجين عن القانون. التوعية تحدثنا على التوعية، تحدثنا على النظام، تحدثنا على هالسلوكات الغير لائقة، لكن لا حياة لمن تنادي للأسف. ما نعرفش شنو يلزمنا باش نعملو باش انه ترجع تونس منظمة، ترجع تونس نظيفة، ترجع تونس مزيانة. على كل موضوع هذي حبيت انه نفتح فيه قوس، مش نفتحوا ديما القوس ديما مفتوح في المجال هذايا. هيت نعملوا وقفة أخرى مع أنغامنا الصباحية 11 دقيقة بعد السابعة صباحا، نرجع مع فيروس.

0: هذا يا فيروز، حبيتك تنسيت النوم باش نرجعوا لفيروز باش نواصلوا مع فيروز، لكن هيت نمشيو مع المعهد الوطني للرصد الجوي حتى نعطيكم اكثر تفاصيل عن الكانيكول، عن الحراره المرتفعه وشنو اسكو فما تعديل في الطقس، اسكو غدوه كيف ما سمعنا انه باش تنزل شويه هدرجات الحراره. على كل سيده سعيده بن صالح حاضره معنا باش تعطينا اكثر تفاصيل. مدام سعيده صباح النور.
1: صباح النور اخت ليلى، تحيه ليك ولكل مستمعي اذاعه الكيف.
0: شكرا ليكي لله. يعني من يوم امس واليوم وقدموا في البلاغات نتاع الحراره المرتفعه، وسمعنا انه غدوه باش تنقص شويه، صحيحه الحكايه ولا لا؟
1: صحيح، يعني هي موجة حارة تعيشها بلادنا منذ يوم الثلاثاء الفاضل، كانت حرارة مرتفعة في أغلب مناطق البلاد وكنا تجاوزنا بعض الأرقام القياسية في بعض الجهات منذ يوم 17 جويلية أو 16 جويلية حتى يكشي 19 جويلية، كنا سجلنا أرقام جديدة في جندوبة، في القروين، في زغوين، في قليبيا، يعني هي شملت أغلبية المناطق نتاعنا. مازالت هي متواصلة لليوم، تنجم اليوم تبلغ الذروة نتاعها في مناطق الشمال، مناطق الشمال الغربي، جندوبة نحكيه على القروين، نحكيه على الجنوب الغربي، درجات حرارة مرتفعة. البارح في الكيف كنا سجلنا 45 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، اليوم بين 44 و45 درجة، غدوة تبدأ تنقص كما قلت درجات الحرارة في مناطق الشمال وبقرب السواحل، على خطر الريح تتحول للقطاع الشمالي، غدوة تبدأ تساهم في انخفاض تدريجي في درجات الحرارة. نحب الانخفاض هذا نقول راهو انخفاض تدريجي، الجو مازال مشبع بالسخانة بتاع الأيامات اللي فاتت هذيا الكل، دونك مش نستناو اللي احنا في ليلة ونهار الحرارة تنخفض، فما سائم بارد باش تدخل على بلادنا بشوية بشوية، أما الانخفاض باش يكون تدريجي حتى كشي نهاية الأسبوع ويوم الاثنين بتدخي ترجع المعادلات العادية بتاعها لدرجة الحرارة على
0: بلادنا. يعني المعادلات بتاع شهر جويلية اللي تعود.
1: شهر جويلية. صحيح، شهر جويلية. دونك اليوم مازلنا معنيين بارتفاع في درجة الحرارة. اليوم ثم إمكانية لتكون سحب رعدية في المرتفعات الغربية مع يعني مصحوبة ببعض الأمطار، تكون أمطار ضعيفة. الريح اليوم من القطاع الغربي في الشمال الوسط، من القطاع الجنوبي في الجنوب، ضعيفة إلى معتدلة. البحر هادئ إلى قليل الاستراف في السواحل نتاعنا الكل، والحرارة كما قلنا تواصل مرتفعة، تتراوح بين 41 و45 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 46 و49 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي. غدوة انخفاض طفيف في الشمال وجهة الساحل والمرتفعات، تكون بين 38 و43، وتبقى مرتفعة في بقية المناطق، المناطق الداخلية بطبيعة تكون أسخن بين 44 و49 درجة. يوم الخميس ويوم الجمعة انخفاض تدريجي في درجة الحرارة، البحر قليل الاضطراب. يعني هذه هي فكرة على طقسنا تقريبا بالنسبة لأيامات الري.
0: الموجة متاع الحر تجاوزناها، نجم نقولوا تجاوزناها، وإلا عنا موجة أخرى تستنى فينا في أوت.
1: حسب توقعاتنا الأولية توا مازلنا معناها ما نجموش نعطيكم يعني معلومة موثقة على موجة حر في شهر أوت. الحقيقة طبعا بدكم بالتحيينات أول بأول إن شاء الله، وإن شاء الله إن شاء الله ربي يرحمنا.
0: إن شاء الله ربي يرحمنا. شكرا لك سيدة سعيدة، بارك الله فيك، نهارك من أسعد الأيامات. غدوة باش تهبط درجات الحرارة، ما نتوقعوهاش إنها باش تكون شوت كبيرة، لكن باش تكون أخف من نهارات اللي ريناها. إن شاء الله كل ما يعطينا باللطف. 20 دقيقة بعد السابعة صباحا نواصلوا مع فيروز.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي
2: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر
3: المرصد الوطني لسلامة المرور
4: إشهار
5: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
6: السنة في الصيف وين انتي وين هي فلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس أورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
5: فاش تستنى خطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج
7: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومادامنا على موجة الفانسي ملا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي
4: اشهار
8: صباح النور على موجاتنا صديقتنا إسيا الرويسي هي حاضرة باش تقدم لكم عناوين نشرة الثامنة للأخبار
9: شكرا ليلى سميدة تحية صباحية متجددة مستمعينا الكرام في نشرتنا القادمة تجدد المطالب بولاية جندوبة بضرورة تكثيف المراقبة والتوقي من الحرائق التي أضرت بمساحات غابية شاسعة في السنوات الأخيرة فلاح معتمدية نبر يطالبون بتوفير أعوان مختصين لتشغيل محطة الضخ وتزويد المنطقة السقوية العمومية بمياه الري انطلاق موسم جني التين بتبار وسط توقعات بإصابة هامة مقارنة بالموسم الماضي وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عن برنامج جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي هذه العناوين تأتيكم مفصلة في تمام الثامنة صباحاً

شكرا آسيا، شكرا لقسم الأخبار اللي يرجعونا بعد نصيف ساعة من الآن. احنا مازلنا مواصلين معكم كالعادة مستمعينا الكرام، تحية صباحية لكل من يسمع فينا في هذا التوقيت 32 دقيقة بعد السابعة صباحا. تحية للعامل، تحية للعاملة، تحية للوليدات اللي ربما فما اللي على البحر توا، اللي فما اللي راقد يصبح يقول لك أنا مصلى أنا في عطلة. تحية للأمهات اللي في الكوجينة منذ الصباح الباكر، تحية لكل من يعمل بالفكر وساعد في هذا الطقس الحار. نرجو مع الأنغام متاعنا، نرجو مع أنغامنا التونسية، هدايا الفنان الرقيق عدنان الشواشي يغنينا عيبك.

هذه اسمعنا لافي ان كولور، توصلنا ل 41 دقيقة بعد سايبها صباحا. ذكروا أنه أعوان الغابات والحماية المدنية بولاية جندوبة تمكنوا من السيطرة على جميع الحرائق بمعتمدية عين دراهم، مع الإبقاء على بعض الأعوان بالمنطقة لمراقبة جيوب النيران. المعهد الوطني نذكركم للرصد الجوي يقول أنه 20 ولاية باش تكون اليوم الثلاث في درجة إنذار كبيرة، واللي تميز بطقس تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح شهيلي، ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية. نذكر زادة أنه المدير الجهوي لصحة بالكيف دعا كافة مصابي القصور التنفسي المزمن من اللي تلقاوا العلاج بمكثفات الأكسجين بمنازلهم ينجموا يتوجهوا إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وأكدوا على جاهزية مختلف المستشفيات لتأمين هذه التدخلات حفاظا على سلامتهم وعلى صحتهم. في الموضوع هذا متاع انقطاع التيار الكهربائي، الشركة التونسية للكهرباء والغاز الساك تعلن وأنه باش يتم اللجوء اليوم الثلاث إلى القطع الدوري للكهرباء. الشركة أوضحت في إشعارات على صفحتها على صفحات التواصل الاجتماعي وأنه الانقطاعات هذه تهم الفترة المتراوحة بين 6 متاع الصباح ونصف نهار من نهار اليوم، في إضافة إلى أنه باش تكون على فترات متقطعة على مستوى عدة مناطق من البلاد. تشمل القائمة

0: المعلنة للجهات والولايات، جهة الشمال الغربي الانقطاع الدوري باش يكون على وشتيطة، على نفزة، على الروحية، على مكثر، على بوسالم، على غار دماء، على تبرسق، على نبر، على الجريسة، على الدهماني، على بوعرادة. هذوما فيما يخص الشمال الغربي، فيما يخص الانقطاعات المنتظرة للكهرباء نهار اليوم 31 بليتو جويليا 2026، اليوم من 6 متاع الصباح حتى المنتصف النهار. وبالطبيعة يقول لك راهو ما نعرفوش وقتاش يعني الضوء باش يرجع، لكن هاوكا علموكم وانه الغاز، الشركه التونسيه للكهرباء والغاز تقولوا انه عوده الكهرباء تكون دون سابق اعلام ودعوه الى اتخاذ كل التدابير الاحتياطيه اللازمه. وشركه تقول انه هالقائمه هذه ماهيش نهائيه، تنجم تشمل مناطق اخرى احنا ما ذكرناهاش في الشمال الغربي، نجم تشمل الكيف، نجم تشمل عديد الولايات. للتبليغ عن أي طرح وإلا لطلب مزيد من المعلومات، تشير الشركة إلى أنها توضع على ذمة الحرفاء متاعها رقم الخدمات اللي هو 71-239-222، 71-239-222، بالإضافة إلى أرقام الهاتف الموجودة على فاتورة الاستهلاك متاعكم. إذا كان عندكم أي إشكال في الضوء متاعكم نجموا تتصلوا بالمنطقة اللي انتوما فيها، وإلا على 71-239-222. نذكر بربي قبل ما نمشي للفصل الإشهاري أنه في منطقة في حي عين مناخ الضوء مقصوص نهارين، أبارامون فما صارت مشكلة في التيار الكهربائي، وإلى حد البارح الضوء التيار الكهربائي منقطع نهارين متواصلين في منطقة عين مناخ بالكيف. وهذه هكا وصلت المعلومة لأنه برشا اتصلوا بيا وحابوني أنه نمرر هالمساج هذايا. نعملوا فاصل إشهاري وبعدش كريم العوادي وكا حاضر معنا باش يقدم لكم برقية الرياضة.
1: صوت الشمال الغربي في جندوبة على الذبذبة 102.2.
2: إشهار في إم جي كل يوم عنا أرخص زوم حتى 9 أوت سيش لانج هوم لاين ب 45 دينار و 990 في 65 دينار و 990.
3: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: إشهار
4: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2026. بدايتها بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، المهزلة التي وقعت في المونديال ومركز قبل الأخير في ترتيب منتخبات المونديال 48، هذا انعكس على ترتيب منتخبنا في الترتيب الصادر البارح عن الفيفا لمنتخبات كرة القدم. منتخبنا تراجع 12 مرتبة وأصبح في المركز 57 عالميا، والمركز الرابع عربيا، والمركز الحادي عشر على مستوى إفريقي. منتخبنا جاء في المركز الحادي عشر إفريقيا. المنتخبات الأولى على مستوى إفريقي: المغرب سادس عالميا، السنغال 18 عالميا، مصر 24 عالميا، نيجيريا رابعة إفريقيا 26 عالميا، ثم الجزائر 29 عالميا، كوت ديفوار 31 عالميا، كونغو ديمقراطية 41، الكامرون 43، مالي 53، جنوب أفريقيا العاشر إفريقيا 54 عالميا. منتخبنا 57 عالميا، حادي عشر إفريقيا، الرابع عربيا بعد المغرب مصر وكذلك الجزائر. ترتيب متاع المنتخبات الخمسة الأولى: المنتخب الإسباني بطل العالم في الصدارة، يليه منتخب الأرجنتين، ثم فرنسا، إنجلترا، والمنتخب البرازيلي. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عبر صفحتها الرسمية أعلنت البارح أنه موعد عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامت بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم ستجرى يوم الأربعاء المقبل 29 جويلية في الساعة 11 صباحا صباحا في قاعة الندوات في الإدارة الوطنية للتحكيم في الجامعة التونسية لكرة القدم والبلاغ، يعني بمثابة دعوة لكافة النوادي المعنية بالحضور لهذه الرزنامة وصاحب رزنامة موسم 2026-2027 بطولة تنطلق يومي 22 و23 أوت المقبل. الأولمبي الباجي عز صفوفه بمهاجم مستقبل قصرين يحيى العاشوري، أمضى عقد لمدة زوز مواسم على فريق الأولمبي الباجي، كان تعاقد سابقا مع مهاجم أمل بوشمة مهدي خيري في طريقه لطلب إعارة عزيز نغريسي من نادي الأفريقي. الأولمبي الباجي وصل تحضيراته البدنية تحت إشراف مدربه لسعد معمر. نادي الاتحاد الليبي اتحاد طرابلس يعلن تعاقده مع المدرب فوزي البنزرتي، المدرب السابق للنادي الافريقي، لقيادته الموسم القادم في البطولة. عرض مالي لا يقاوم بالنسبة لفوزي البنزرتي 90,000 دولار شهريا، يعني تقريبا 3.5 مليارات في الموسم بالنسبة للمدرب فوزي البنزرتي مع فريقه اتحاد طرابلس الليبي، الفريق الليبي اللي كان تعاقد سابقا مع مدافع النادي الافريقي حمزة بن عبدة، ورحلة لعديد او رحيل عديد اللاعبين من النادي الافريقي، معتز زمزمي، أسامة سهيلي، حمزة بن عبدة، توفيق شريفي، فراس شوات، ثم المدرب فوزي البنزرتي. بالنسبة للمعوض قد يكون لسعد جردة، عادل السليمي، شكري خطوي، أسماء مطروحة لتدريب النادي الإفريقي. الافريقي اللي كان تعاقد سابقا مع متوسط الميدان السابق للاتحاد المنستيري والملعب التونسي والمنتخب الوطني واللي كان محترف في الامارات العربيه المتحده، هيكل الشيخاوي، امضى عقد بثلاث مواسم مع النادي الافريقي. الترجي الرياضي التونسي واصل تعزيز صفوفه للموسم الجديد، وعادل بالطيب اللاعب التونسي الفرنسي باش يكون موجود اليوم في تونس لامضاء عقد بثلاث مواسم مع الفريق بعد موافقته المبدئيه على الانضمام للفريق. كذلك لوكاس ريبيرو لاعب الاتحاد الليبي في طريقه للامضاء للترجي الرياضي التونسي بعقد لمده 3 مواسم. نادي أهلي طرابلس الليبي يقترب من التعاقد مع الجزائري مدافع الترجي محمد أمين توغاي بصفقة تبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات للترجي الرياضي التونسي، باعتبار اللاعب مازال متعاقد مع الترجي الرياضي التونسي. من جهة ثانية، أخبار متداولة حول سفر يوسف بلالي إلى الجزائر قبل تمديد عقده مع الترجي الموجود في عين دراهم في طرابلس منذ يوم الخميس 16 جويلية الجارية. الحارس عبد السلام الحلاوي غادر فريق الاتحاد المنستيري وأمضى عقد مع النادي الصفاقسي لمدة موسم، وهو رابع انتداب للنادي الصفاقسي في هذه الصائفة بعد مؤمن الرحماني، غيث صغير، وحكيم موتايبي، والمدرب هو النبيل كوكي مدرب النادي الصفاقسي. الملعب التونسي بدوره تعاقد مع فخر الدين بن يوسف اللي فسق عقده مع الاتحاد المنستيري، أمضى للملعب التونسي عقد بزوز مواسم. وفي الرابطة الثانية مستقبل السيماني عين أمين كمون مدرب جديد للفريق في هذه البطولة. كمون كان درب سابق نادي حملنف وسبورتينغ بن عروس والملعب الجيبسي في نفس بطولة الرابطة الثانية. الاتحاد الرياضي بوسالم النازل إلى الرابطة الثالثة المستوى الأول، يعقد يوم الجمعة 31 جويلية جلسته العامة الانتخابية للموسم الرياضي، موسمين الرياضيين 2027 حتى 2028، وتقبل الترشحات حتى يوم 27 جويلية الجارية. إلى التايكواندو، وتونسية وفاء المسخوني تضمن الميدالية البرونزية وتفوز بالميدالية البرونزية لوزن أقل من 62 كيلوغرام بعد تأهلها للدور نصف النهائي في دورة كوريا المفتوحة، وكانت انهزمت في نصف النهائي ضد بطلة الصين. نفس الشيء لشيما تومي، تحصلت على الميدالية البرونزية ولم تلعب نصف النهائي بسبب الإصابة. بطولة افريقيا لتنس الطاولة للشبان في غانا، منتخبنا يفوز في ثاني مبارياته على جزر موريس 3-0، وكان فاز في الجولة الأولى على أوغندا 3-0. منتخبنا يتكون من الثلاثي يوسف عيدلي، أمير السيد، وكذلك أمين العمور، يتصدر مجموعته 3، ومنتخب أقل من 15 عام كذلك فاز على منتخب بنين ب 3-0. كرة اليد، وتواصل مغادرة بعض اللاعبين للنادي الافريقي بعد كل من علاء مصطفى اللي يلتحق بالشرق الاماراتي، جيلاني معارف، واشرف السعفي. البارح ثلاثي تاكد مغادرته غازي بالغالي، علاء عمارة، وكذلك مهيب القلال، اضافة لأسامة رميكي اللي قرر فسخ عقده مع الفريق. كذلك لعب اخر غادر، لكن الترجي الرياضي التونسي هذا اللاعب هو احمد بن نور بعد نهاية عقده، والترجي لم يجدد عقد احمد بن نور. كمل أوروبيا وتحديدا في إيطاليا عرض رسمي للمدرب الإسباني بيبي غوارديولا لتدريب المنتخب الإيطالي اللي غاب عن المونديال الأخير. باولو مالديني المدير الرياضي الجديد للمنتخب الإيطالي تواصل مع بيبي غوارديولا اللي كان وفي عقده مع فريق مانشستر سيتي وما أجدوش، وعرض من الاتحاد الإيطالي لتدريب منتخب إيطاليا وممكن عودة للمدرب الإسباني هذه المرة كمدرب بعد ما كان لعب في إيطاليا مع بريشيا وكذلك مع فريق روما. هذه أخبارنا على موجة إذاعة الكيف، ملتقى نجدد إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة. إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إشهار يلا جو سيف السني حافلة انترنت
2: السني في السيف وين انتي وين هي بلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد تكونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس أورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خطر سيف السني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج.
3: في ام جي كل يوم عنا ارخص زوم حتى 9 اوت سيش لانج هوم لاين ب 45 دينار و 990 في 65 دينار و 990
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
1: اشهار
5: صوت الشمال الغربي اذاعه الكاف
6: تحيه طيبه مستمعينا الكرام اهلا بكم الى نشره الثامنه للانباء. وفي عناوينها تجدد المطالب بولاية جندوبة بضرورة تكثيف المراقبة والتوقي من الحرائق التي أضرت بمساحة غابية شاسعة في السنوات الأخيرة. فلاح معتمدية نبر يطالبون بتوفير أعوان مختصين لتشغيل محطات الضخ وتزويد المنطقة السقوية العمومية بمياه الريان. انطلاق موسم جني التين بتبار وسط توقعات بصابة هامة مقارنة بالموسم المنقضي. في تفاصيل الأنباء قال المعهد الوطني للرصد الجوي إن 20 ولاية ستكون اليوم الثلاثاء في درجة إنذار كبيرة والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح شهيلية وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية في فترة ما بعد الظهر. هذا وأعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء اليوم إلى القطع الدوري للكهرباء. وأوضحت الشركة أن الانقطاعات تهم الفترة المتراوحة بين السادسة صباحا ومنتصف النهار وتشمل القائمة المعنية الجهات التالية بالشمال الغربية وشتاتة نفزاء الروحية مكثرة بوسالم غار الديمات برسق نبر الجريسة الدهماني وبعرادة. ولفتت الشركة إلى أن عودة الكهرباء تكون دون سابق أعلام داعية إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. تمكن أعوان الغابات والحماية المدنية بولاية جندوبة من السيطرة على جميع الحرائق بمعتمدية عند رهم مع الإبقاء على بعض الأعوان بالمنطقة لمراقبة جيوب النيران. ومع تواتر الحرائق بجندوبة تطالب عدة أطراف بتنسيق التدخلات المشتركة وتكثيف الجهود للتوقي والحملات التحسيسية لإنجاح جهود حماية متساكني المناطق الغابية والحد من الحرائق التي أضرت بمساحات غابية شاسعة خلال السنوات الأخيرة. هشام الصغيرية
7: يقول رئيس جمعية حباء البيئة بجندوبة شكر الترخاني إنه لابد من تكثيف جهود مختلف الأطراف للوقاية من الحرائق التي أضرت بالغطاء الغابي في السنوات الأخيرة بالجهة.
8: تشهد ولاية جندوبة عدة حرائق خاصة بالجبال وبالحوض الغابي، مفروض تكثيف من حملة التحسيس القرب من المواطن لأنه في بعض الأحيان السجار يتسبب في حريق كبير. نتمكن من الحد والتقليص من الحرائق التي تمثل كل صيف هاجس كبير وخطر كبير على أهالي الحوض الغابي، والمواطن عليه التحلي بالمسؤولية.
7: من جهته يرى عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية عند راهم زياد البلعيدي أن حماية الغابات من الحرائق مسؤولية مشتركة.
9: ولاية جندوبة هي ولاية من فيها برشا غابات وشعر فيها النيران بصفة كبيرة، ينثمنوا جهود مختلف المصالح على مجابهة هذه الكوارث ومجابهة معناها النيران، وندعو إلى تكثيف جهود الوقاية معناها من هذه الحرائق خاصة قرب التجمعات السكنية. ندعو مواطنين أنه ما يغمروش معناها بإشعال النار قرب الجبال سواء للتخييم أو غيره من أنشطة اللي مارسوها، تبليغ معناها حاجة يشوفوه
7: هذا. ونذكر أن ولاية جندوبة قد شهدت في الأيام القليلة الماضية بعض الحرائق بمناطق مختلفة، وتمت السيطرة عليها بمجهودات مختلف الأطراف المعنية.
6: يطالب عدد من الفلاحين بمعتمدية نبر بتوفير أعوان مختصين لتشغيل محطات الضخ وتزويد المنطقة السقوية العمومية بنبر بمياه الري وإنقاذ الغراسات والأشجار المثمرة وفقا لتصريحاتهم.
10: بالنسبة للمنطقة السقوية العمومية بنبر عندنا ثلاثة سيون بومباج، عندهم عامل واحد مختص ما نجمش يوفر كمية الماء لمدة 17 وإلا 18 ساعة اللي متوفر لنا فيها الضوء باش نجمو نخدمو باش يضخ الماء للمنطقة السقوية باش العباد نجم تزدي. والحال أنه أنا عندنا المنطقة السقوية سيدي خيار بحذانا لبعد 5 كيلومتر فيها أربعة ولو ما خمسة خدامات دي بومبيس، والمنطقة حابسة ماهيش قاعدة تخدم.
11: احنا فلاحة نبر عندنا 400 هكتار في السقوي، منهم 200 هكتار غراسات كبرى فيها ما يقارب عن 100 ألف عود منتجة في الفترة هذه تاع السخانة هذه معظمها قاعدة تموت، هذا يمرض رزقنا. كو
10: نحن نطالبوا بتوفير أعوان مختصين في الضخ للي ساسيون بومباج اليوم تو ساسيون بومباج بين المنطقة السقوية العمومية بنبر. نداءنا إلى السيد الوالي، وضعية راي تري تري تري تري يرجع، السجرية قاعدة تموت يوميا.
6: دعت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف كافة مصابي القصور التنفسي المزمن من الذين يتلقون العلاج بمكثفات الأكسجين بمنازلهم للتوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج في حالة انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدة جاهزية مختلف المستشفيات لتأمين هذه التدخلات حفاظا على صحتهم. المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني.
12: في الارتفاع الأخير متاع درجة الحرارة احنا المؤسسات مفتوحة على مدار الساعة وعلى مدار اليوم، مواطنين اليوم تحت تنفس الاصطناعي وتحت آلات الأكسجين، إذا فما أي إشكال ولا انقطاع للتيار الكهربائي ولا أي إحاطة كل المؤسسات مفتوحة لقبول كل مرضانا، ما فما حتى إشكال. احنا الخدمات متاعنا متواصلة 24 ساعة، وبالتالي كل مؤسساتنا مفتوحة لكافة مواطنينا وخاصة للفئة اللي تستعمل في الأجهزة متاع التنفس الاصطناعي، وإحنا على جهوزية تامة للإحاطة بهم.
6: تواصل فرق الهيئة الوطنية للمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية سليان تنفيذ برنامج خصوصي للمراقبة خلال هذه الصيفة ومع ارتفاع درجات الحرارة خاصة، ويشمل هذا البرنامج المحلات المفتوحة للعموم وخاصة المطاعم ومحلات بيع الأكل الخفيفة للتثبت من مدى احترامها لشروط حفظ الصحة وحماية المستهلكين. المنسق الجهوي للهيئة بسليان عدنان العبيدي.
13: المطاعم ومحلات بيع الأكلات الخفيفة تدخل في برنامج المراقبة الصحية متاع فرقنا. احنا ننصح خاصة فيما يخص طريقة الحفظ متاع المواد الغذائية هذه، خاصة التنة والسردين اللي هي سريعة التعفن، فما سلوكات زادة كيف يلزم تخلي عليها خاصة ملامسة المواد هذه باليدين، نأكدوا ساعة على غسل اليدين، عدم ملامسة النقود اللي هي تعتبر مادة ملوثة جدا ومادة ناقلة للجراثيم بشكل خطير وكبير برشا. تأكدوا زادة في عملية الرقابة نتاعنا على التحاليل الدورية اللي هي كل 6 شهور تثبت عدم حمل المواد الغذائية جراثيم والفطريات، خاصة عدم ترك المواد الغذائية في درجة حرارة عالية، ونأكدوا على المواطنين زادة كيف بعدم اقتناء المواد هذه.
6: انطلق موسم جني الطين باعتبار وسط توقعات بإصابة هامة وجودة أفضل مقارنة بالموسم الماضي، بالتوازي مع دعوة الاتحاد المحلي للفلاحة بالمنطقة إلى التسريع بصيانة قنوات مياه الري وحماية الصابة من تأثيرات موجة الحر. فاتن أتوجاني.
14: انطلاقة واعدة لموسم جني الكرموس بمعتمدية تبار في ظل توقعات بصابة معتبرة وجودة عالية رغم تقلص المساحات. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتبار محمد علي الماجري.
15: الكرموس يا سيدي السماء أخير مصابة على النوم، بالنسبة للبيق ما جاش الشعب باهي والكاليتي حتى خير من تاع النوع. عملوا تقريبا يقارب 2500 3000 طن، يبي ان لا تتراوح بين 400 و500 طن. لازم تقول تقلصت المساحات، ساعة مش تكون في متناول الجميع. التصفيق معنا عندنا ثلاثة مناهج نتاع التصفيق، يمشي شوية تصدير خاصة الشقيقة الليبية، لازم عندنا في الكمية معتبرة، عندنا تحويل. وعندما تبعت الحال المرشي اللي هو يستهلك في كمية معتبرة.
14: استكمال أشغال صيانة قنوات البحيرة الجبلية أبرز المطالب لإنجاح الموسم.
15: الإشكال المطروح هو في البحيرة الجبلية باعتبار اللي هي ترجت فيها شوية فلوس باش تقع الصيانة بتاع القنوات بتاعها، لكن إلى حد تاريخ الساعة ما تمش إتمام الأشغال داو فيها مرابيرة في أقرب وقت ممكن.
14: ومن المنتظر إقامة المهرجان السنوي للاحتفاء بهذه الثمرة منتصف شهر أوت القادم لأجل مزيد تثمين هذا المنتوج والترويج له.
6: اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزرية ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النورية، وتناول رئيس الدولة خلال الاجتماع القانون الذي تم ختمه والمتعلق وفق ما جاء في البلاغ ب 2026-2030 والمصادقة على مخطط التنمية. وتعرض الرئيس قيس سعيد إلى الديون التي قال إنها تراكمت ولم يستفد منها الشعب التونسي، ومع ذلك أوفت تونس بكل تعهداتها. وفي هذا الإطار شدد رئيس الدولة على مضاعفة الجهود بهدف تحويل هذه الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية كما يريدها الشعب التونسي. كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر على هامش افتتاح أشغال المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لسنة 2026، كشف عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعية وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية. كما أعلن عن قرب استكمال مشروعي قانونين لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل. وأكد الوزير أن الإصلاح المرتقب سيبنى على حاجيات المواطنة التونسية وليس على مقاربات نظرية هدفها تحقيق توازن مالي ظرفي. في أنباء الشرق الأوسط، استشهد 4 فلسطينيين أمس وأصيب آخرون بجروحة جراء غارات وعملية إطلاق نار وقصف من جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة بقطاع غزة. قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات على إيران. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عنوان: تجدد المطالب بجندوبة بضرورة تكثيف المراقبة والتوقي من الحرائق التي أضرت بمساحات غابية شاسعة. فلاح معتمدية نبر يطالبون بتوفير أعوان مختصين لتشغيل محطات الضخ وتزويد المنطقة السقوية العمومية بمياه الري. انطلاق موسم جني الطين بتبار وسط توقعات بصابة هامة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
16: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
17: المرصد الوطني لسلامة المرور.
18: صيف آمن.
19: بعد انتهاء الحصاد يمنع منعا باتا الحرق المكشوف للمخلفات لتفادي انتشار النيران بفعل الرياح. تجنب تجميع المخلفات في كتل ضخمة قريبة من خطوط الكهرباء أو المنازل. لا تترك المواد سريعة الاشتعال تحت أشعة الشمس المباشر دون ترطيب أو تغطية.
18: صيف آمن مع رفيق الجيسمي.

مرحبا بكم، مرحبا بكل السادة المستمعين اللي تحكوا بينا على موجاتنا في هذا التوقيت 14 دقيقة بعد الثامنة صباحا. بلادي زينة، غازي العيادي وجروب آخر شباب، هذه تحية نوجهها لكل يعني مواطنينا بالخارج واللي أبدوا في عودتهم لأرض الوطن من أجل الاستجمام، من أجل قضاء العطلة مع الأسرة مع الأحباب، في قضاء العطلة في تونس المزينة، بلادي زينة. وبعدش نمشيو مع فاصل إشهاري.

0: إشهار
1: في إم جي كل يوم عنا أرخص زوم حتى 9 أوت سيش لانج هوم لاين ب 45 دينار و 990 في عوض 65 دينار و 990
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
0: إشهار

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
0: اشهار
4: هاي تك.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في ركن الاي تيك. اليوم نتحدث على شات جي بي تي، فما دعوى قضائيه جديده تتهم شات جي بي تي بتشجيع امراه على الانتحار. جوجل تطور شريحه جديده لتشغيل نماذج جيميناي بكفاءه اعلى، وخاتم ذكي يكشف تاثير السهر لمشاهده مباريات كاس العالم اللي فيت وغزمو. انخفض متوسط فترة نوم المستخدمين في المملكة المتحدة ب 38 دقيقة، وهذا خاطر كانوا يتبعوا في المباريات نتاع الكوب دي موند اللي صارت واللي تم يعني الاختتام نتاعها لحد اللي فات. بيانات خاتم ألترا هومن الذكي واللي جمعت من أكثر من 1000 مشجع إنجليزي لكرة القدم على الأثر البدني للسهر لمشاهدة مباريات كأس العالم. العلامة التجارية الهندية ركزت على مقاييس مجمعة من أعضائها بعد مباراة إنجلترا ضد المكسيك في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، واللي انطلقت في تمام الساعة 2 صباحا. و لهنا بك الخاتم هذيك تنجم تعرف انت يعني معدل السهر متاعك. هذية في مخز جديد بالنسبة للخاتم الذكي، وديما نتحدث على الذكاء الاصطناعي. نمشي ديما في الذكاء الاصطناعي. ذكاء اصطناعي جوجل تعيد إحياء أفضل أهداف بلي بالذكاء الاصطناعي لم تلتقطه الكاميرا قبل 67 عام. وبتبيع هذوما الحاجات اللي يعملهم الذكاء الاصطناعي اللي ديما عنده الجديد. نمشي مع تطبيقات. هل إغلاق التطبيقات في الخلفية يوفر طاقة البطارية الهاتف متاعك؟ لهنا هذا السؤال هذية يقولوا أنه تعد هذه واحدة من بين الخرافات المنتشرة المتعلقة ببطاريات الهاتف. وعلى الرغم من أن هواتفنا أصبحت مزودة ببطاريات أكبر وأنظمة أكثر ذكاء لإدارة الطاقة، فإننا لا نزال مهووسين بمحاولة استخراج كل قدر ممكن من الشحن. وفي بعض الأيام قد يبدو الحفاظ على بقاء الهاتف متاع قيد التشغيل وكأنه وظيفة بدوام كامل، خاصة في فصل الصيف. ولهذا السبب تنتشر الخرافات المتعلقة بالبطارية بسهولة، فهي تعد بحلول سريعة وتمنح المستخدم شعور بالتحكم. وبين هالخرافات هذه تقول ترفض الاختفاء، وهي أنه إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة يوفر طاقة البطارية. وتقوم الفكرة هذه على اعتقاد بسيط، هو أنه إذا كانت جميع التطبيقات مفتوحة فلا بد أنها تستهلك بطارية الهاتف باستمرار. بحسب تقرير لموقع تيتش رادار المتخصص في أخبار التكنولوجيا والتمرير السريع لإغلاق كل التطبيقات المفتوحة يمنح شعور بالإنتاجية والرضا، وكأنك ترتب الهاتف متاعك وتقلل عدد المهام اللي يتعين عليها التعامل معها. شنو الحقيقة في هذية؟ من السهل فهم سبب استمرار هالاعتقاد. إذا تبدو التطبيقات في واجهة الهاتف وكأنها تعمل جميعا في الوقت نفسه، تستهلك قدر كبير من الطاقة بصمت. لهذا يشعر المستخدم بأنه إغلاقها يشبه إجراء صيانة للهاتف، لكن الطريقة اللي تعمل بها الهواتف الحديثة تختلف كثيرا عما يتصوروا معظم الناس. والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة The Big Phone Store المتخصصة في تجديد الأجهزة التقنية يقول أنه إغلاق التطبيقات قسرا ما لا يفيد البطارية. صحيح أنها حيلة شائعة لكنها تستخدم بشكل خاطئ. وقال وأوضح أنه عندما تغلق أحد التطبيقات بالقوة ثم تعيد فتحه لاحقا يضطر الهاتف إلى تحميله من البداية، مضيف أنه هذا يطلب طاقة من المعالج وذاكرة الوصول العشوائي وهو ما تتحمله البطارية. إغلاق التطبيق ثم إعادة تشغيله قد يستهلك طاقة أكثر من تركه مغلقا في الخلفية. هاي تك.
0: إشهار.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
0: اشهار.
5: بعد شوية باش يكون حاضر معنا كيف ما عودناكم صبحية الثلاثاء الخبير في النجاعة التقية عدنان الحداد، باش نتحدثوا اليوم على الانقطاع المتكرر للتغيير الكهربائي وشنو الحلول الممكنة.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: إشهار
2: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
3: اسنة في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
2: فاش تستنى خطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
4: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم اليوم 21 جويليا اشري فنتيلاتور سور بيي برستيجيا افيك انتي موستيك انتيغري ب 129 دينار و 990 في عوض 229 دينار
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
1: اشهار
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، شكرا على تواصلكم، شكرا على استماعكم لراديو الكاف 31 دقيقة بعد 8 صباحا. تعودنا في التوقيت هذايا يكون حاضر معنا وبلوتو نمشيو لركن البيئة والابتكار، وحاضر معنا سي عدنان حداد الخبير في النجاعة الطاقية. صباح النور سي عدنان.
7: صباح النور ليلى، انت والساده المستمعين على موجات الكاف.
6: شكرا يا سيدي، بارك الله فيك. كل جمعه نتحطوا على ما يهم البيئه، نتحطوا على الابتكارات. اليوم الموضوع موضوع ساعة تحدثنا فيه منذ يوم أمس، تحدثنا فيه منذ الصباح الباكر، نتحدثوا على الانقطاع الدوري والمتكرر للتيار الكهربائي. هذه راهي نجم يضرنا برشا اقطايا متاع الالكتروميناجي متاعنا في الدار. شنو الحلول وشنو كيفاش نجمو ربما نتفاديو بعض ربما العطب هذا عدنان؟
7: اليوم باش نحكيو على موضوع الساعة كما قلت ليلى، كل نسمعوا على موجة الحر القياسية وعلاش الساعات يصير قصان الضوء، وشنو هي الحلول اللي تنجم تونس تخدم بها باش تتأقلم مع الوضع الجديد، خاطر احنا انتقلنا إلى وضع الحقيقة معاش استثنائي، ولات حاجة كما نقولوا نحن بتولي بصفة دورية. علاش؟ على خاطر علميا منطقة البحر الأبيض المتوسط ومن بينها تونس تعتبر من أكثر المناطق في العالم التي تتأثر بالتغيرات المناخية. هاوك علاش ولينا نشوفه في درجات حرارة توصل 48 49 50 في بعض المناطق، والموجات الحر تقعد أيام، معاد كما قبل نهار ولا زوز، ولينا معناتها أكثر أيام تبقى موجة الحر.
6: اليوم ولينا نتحدث، وأنا كنت حاضرة معي سيدة سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي، تقولوا أنه أصبحنا نتحدث كيف ما كنت تحكي على موجة متاع جمعة متاع جمعتين وتخفت هكا شوية تتقلص وتنقص شوية درجة الحرارة، روش معناتها شوية متاع درجة 2 ثلاثة ماكسيموم، وبعديش نزيدوا نعاودوا نتحطوا على موجة أخرى من هالحرارة المرتفعة، وهذا ناتج على الانحباس الحراري في نهاية المطاف. عدنان،
7: هو التغييرات المناخية بالطبيعة اللي توقعين نحسوا فيها معناتها أكثر وأكثر، وقت ترتفع الحرارة ليلة الناس الكل باش تولي تخدم في المكيفات.
6: نعم.
7: في نفس الوقت هذا وقتها في تصير ذروة الاستهلاك، يعني الطلب على الكهرباء يوصل أعلى المستوى في ساعات معينة خاصة بين نص النهار وبداية الليل، وقت أكثر الناس يكونوا موجودين في الديار متاعهم. المشكلة مش في المكيف، في المئات والآلاف المكيفات اللي تخدم مع بعضها، معناتها هذيك المشكلة. وقتها ثم مئات الميجاوات من الطلب الإضافي في الظرف ساعات قليلة، هذا يخلق لك الضغط كبير على منظومة الكهرباء. منظومة الكهرباء فيها ثلاثة مراحل، عندك الإنتاج، النقل عبر الخطوط الجهد العالي، وعندك التوزيع على المنازل والمؤسسات. هذا يصير ضغط كبير في أي مرحلة تجد تظهر الاضطرابات. الحرارة المرتفعة أثر على الشبكة، الكابلات الكهربائية كي تسخن تزيد مقاومتها الكهربائية، هذا يخلي لك فما ضياع نتاع طاقة في شكل الحرارة، والمحاولات الكهربائية تزيد تسخن، كيما الكهرباء معناتها كي تسخن مع نجم انت كي توصل لك المستوى معين لازمك توقفها، ما لازمكش معناتها ما لازمكش تتنقل بها. نفس السيستم هو اللي قاعد يصير كي تتجاوز درجة الحرارة، الأنظمة الحماية تعمل الفصل بشمال الأجهزة والمحاولات الكهربائية ما يصيرش فيهم تلف. أو كعليش لازم تتقص وقتها ويتقص الضوء لساعات وقت يكون انقطاع في شكل حماية. تقول أنت الحاجات هذو ما حضرنا لهمش نحن قبل،
6: هيدا هو اللي باش نسالك عليه. يعني معناش نظرة استشرافية فيما يخص الصيانة، لأنه الحقيقة فما بلدان الخليج بهم، مانيش نحكيو على الإمكانيات، لكن بلدان الخليج يعني حياتهم كاملة بالحرارة هذه، وما سمعناش بالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. بالعكس يعني حياة تمشي على نفس الوتيرة. اسكو هذي تطلب فلوس؟ اسكو هذي تطلب صيانة أكبر؟ اسكو تطلب إمكانيات أكبر ولا كيفاش؟
7: هو ليلى تطلب رؤية أكثر على خاطر الحلول راه موجودة. هو أول حاجة الاستثمار في الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية. إيه تونس عندها إمكانيات كبيرة في المجال هذا.
6: تبارك الله، راهو بريسك 365 يوم شمس احنا في تونس راهو.
7: خاصة في منطقة الجنوب اللي أنت تنجم في المنطقة الصحراوية تعمل معناتها مولدات حرارية تكون معناتها بآلاف آلاف الكيلومترات، لأن تخلق تولي أنت الإنتاج ويولي عندك الانتاج الاضافي باش انت وقت تصير ايامات الذروه كيما الايامات اللي قاعدين تعديو بها نجمو نقاو عنا الاستهلاك، يكون ما يتيحش والضغط ما يكونش ضغط على محاولات معينه. هذه حاجه. ثاني اللي هو تحسين العزل الحراري في المباني. علاش؟ خاطر هو السكن هو ثاني أكثر معناتها ملوث للبيئة، وهذا يخليك بنسبة 40%، هذا يخليك اللي هو قاعد يستخرج في أكثر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون اللي هو يأثر لك على المناخ متاعك. معناتها لازمنا نستثمره في العزل الحراري للمباني أهم حاجة، وزاد في البناء الإيكولوجي. علاش؟ على خاطر البناء الإيكولوجي يخليك أنت المكيف متاعك

0: في الطاقة ينقص ويكون فما ترشيد في الطاقة. علاش؟
1: نعم
0: البناء الايكولوجي راهو والله ضرورة اقتصادية
1: نعم
0: وبيئية. بيئية علاش؟ كل دينار نصرفوه في العزل الحراري راهو ينجم يوفر لك استهلاك طاقة لسنوات طويلة. هذه من الحاجات اللي نحن لازمنا نستثمر فيهم، ولازمنا زاده كيف كيف نشجعوا الاستثمار على الشركات الخاصة باش تدخل في المجال الطاقة، على خاطر إذا كان يكون معناتها المورد الأساسي للطاقة يكون من شركة واحدة، راه ما تنجمش هي توفر لك الاستهلاك الكهرباء على بلاد كاملة. معناتها لازم يدخلوا الشركات الخاصة ويكون تشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة. هذا اللي يخليك اللي أنت يخلق لك معناتها كونكورنس تكون بين الشركات، ومن وقتها تولي حتى كلفة الكهرباء يكون أقل. هذوما الحاجات اللي نجم نعملوهم. المواطن عنده الدور، ينجم يكون زاده اللي هو يحاول كي يحل الكليماتيزور بتبعه، ما يحلش مع الشبابك باش ما يصيرش ضياع على الطاقة. هذيك يستعمل أجهزة مقتصدة للطاقة اللي هما يكونوا موجودين، خاطر في كل أجهزة تكون فما البطاقة الطاقية اللي تكون موجودة اللي فيها قديش يستهلك الطاقة، يجنب تشغيل أجهزة تكون الحقيقة تستهلك برشا كهرباء في ساعات الضوء، اللي احنا ما نجموش نعملوا ياسر على معناتها على المواطن باش يكون هو السبب في الضغط الكهربائي هذا اللي قاعد يصير. لازم الدولة تتحمل جهتها،
1: تتحمل
0: تحاول
1: المسؤولية بتاعها. نعم
0: تعمل مسؤولية وتحاول معناتها توضع استراتيجية طويلة المدى، لأن التغيرات المناخية باش تزيد راهو، وهذا يخلينا
1: لازم
0: راهو
1: نقراو
0: احنا
1: حساباتنا، نقراو حساباتنا في الفترات
0: واحدة من
1: القادمة
0: التحديات
1: انه
0: الكبيرة
1: نعم
0: بالطبيعة.
1: نعم
0: هذا هو يخلينا معناتها نحن قدام تحديات كبيرة اللي هي راهو العالم الكل قاعد يواجه فيها.
1: نعم
0: فما سؤال واحد يا أخي تطرح يقول لك يا أخي يا أخي استاك تنجم تخفض في الفولتاج
1: متاع
0: نتاع وقت الضغط الكبير ولا إيه؟ من الناحية التقنية تنجم، ممكن معناتها منظومة الكهرباء في آليات تحكم، تنجم أنت تتحكم في الجهد نتاعك اللي هو احنا الجهد نتاعنا 230 معناتها بين 230 فولت، ينجم يجي يتعدل مستوى الجهد معناتها. هذا يخلي بعض معناتها الأجزاء نتاع الشبكة عبر المحاولات تكون بهدف الحفاظ على استقرار المنظومة وحماية المعدات نجم تكون به. لكن زادت تنجم بسبب الضغط زاد الفولتاج يطيح وحده، معناتها الضغط الكهرباء راهو يخلي لك انت تضيع الطاقه، وبالسخانه وبالحراره ينجم هو بيدو الفولتاج يطيح لك. أو علاش يكونوا الاجهزه قاعده تخرج في ساعات في كليماتيزور يخرج لك في هواء سخون برضه
1: صحيح
0: هواء بارد، على خاطر الجهد نتاعو الحقيقه والحراره اقوى من مكيف هذاك، كان
1: اي
0: باش ما ينجمش حتى يسخن لك يبرد لك الدار، على خاطر البروديه هي بيدها قاعده تخرج من الحيوط وقاعده تخرج من الشبابك. هذا بسبب غياب كما
1: نعم
0: قلت لك العامل الحراري اللي هو لازم يكون مرافق للمكيفات باش تنجم انت تحافظ على المسكن نتاعك وتكون في مسكن صحي وبيئي.
1: نعم عدنان حداد الخبير في النجاعة الطاقية، يعطيك صحة على المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا اليوم. اليوم حكينا عن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والحلول. شكرا لك
0: شكرا
1: عدنان، يعطيك صحة، إن شاء
0: شكرا
1: الله نهارك من أسعد الأيامات، بارك الله فيك. مواصلين مستمعينا الكرام، بعد شوية نتعداو لركننا اللي تعودنا به ميكرو تروتوار.

43 دقيقة بعد الثامنة صباحا نمشيو مع أنغام التونسية لطفي بوشناق اللي باش يكون حاضر ليلة في المهرجان الدولي بدقة. لطفي بوشناق ديو بحلو برشا مع ألفة برمضان، العين اللي ما تشوفك شيء.

0: العين اللي ما تشوفكش يقول لي قلبي اللي ما يشوفكش زيادة اش يعمل بحياته. تحية لكل سادة المستمعين التوينس اللي يسمو فينا ويسكنوا في فالونس غونالب يسمو فينا، شكرا لكم. يسمو في موجات إذاعة الكيف تشكيات الحقيقة يوميا، إذا كان باش نفتح الباب متاع تشكيات باش نبقى حتىش للتسعة ونص ومناش باش نفكوا على الموضوع هذية. وهما الحقيقة راو عندهم الحق المواطن اللي يقولك عندي أربع أيام وخمسة أيام في الحرارة هذية، في الحرارة الغير عادية اللي نعيشوها في الفترة هذية، الكانيكول هذية، والماء مقصوص مدة خمسة واربعة وستة أيام وساعات حتى بالأسبوع راو الماء مقصوص. العصفورية اثنين، العصفورية اثنين عندهم توا أزيد من أربع أيام الماء ما فماش. تصوروا أنتوما الماء ما فماش في الطقس الحار هذية. لقطاع تاع التيار الكهربائي بنهارين في عين مناخ أبارمون، فما مشكل، فما بان صارت، لكن إلى حد الآن ما رجعش الضوء. ما نعرفش بربي المتساكنين في عين مناخ في الكيف ينجموا يتصلوا بي ويأكدوا لي إذا كان رجع الضوء ألا لا، كيكا باش ما نظلموش ستيغ. ستيغ والصنيد يخدموا على رواحهم، يعني يقص لك الضوء وقت اللي ما يحب، الصنيد تقص لك الماء بالأربع بالأسبوع وقت اللي ما تحب، يعني ماخذين راحتهم وماخذين ريتهم يخدموا كان في الأمور هذية. في وقت اللي يبدأ الماء يهرهر ويفويدو ما يخرجوش وما يصلحوش، أما باش يقص على حومة كاملة وباش يقص على حي كامل الماء لمدة أسبوع وأزيد من أسبوع، يتكبد عليه متاع التنقل ويخرج ويهز كرهبته العوين هذوما ويقصوا الماء. فهمتني؟ هاي هنمشي للموضوع متاع الساعة هذه من الصباح وحنا نحكيو فيه، الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. موضوعنا في ميكرو تروتوار مع صديقنا وزميلنا ناجي الخلولي. ناجي صباح النور.
1: بخير ليلى وصباح الخير كيف مستمعي إذاعة الكيف.
0: شكرا. شنو حوالكم؟ شنو طقسكم في بيجا يا ناجي؟
1: طب بالنسبة للطقس ليلى المدة هذه الحقيقة ارتفاع كبير برشا من درجات الحرارة، وأكيد كيف الولايات المجاورة ومعناها بالنسبة للفترة هذه خاصة ليامين البارح واليوم معناها ارتفاع كبير الحقيقة درجات الحرارة، وفما انتشار زيادة للحرائق إن شاء الله أكيد يتم السيطرة عليها
0: إن شاء الله.
1: هذا من شأنه ليلى باش يساهم حتى في زيادة في درجات الحرارة
0: أكيد أكيد
1: يعني اللي لاحظناه كونه حقيقة تنقص شوية في الليل يعني والطقس سخون برشا.
0: والله حتى في الليل شيء ما نحكي لك شيء نيجي. ربي قد الخير وكها.
1: إن شاء الله تجي تبدل الطقس إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: على الأقل درجة الحرارة مسحبة، نعرف درجة الحرارة تكون مسحبة تقلق الإنسان وتقلق كل شيء، معناه النبات كل شيء الحقيقة. وكانت وشوفنا لاحظنا ليلة حتى انعكاسات كبيرة برشا على درجة الحرارة حتى على الزراعات حتى السقوية منها ليلة، وهذه معناها نعرفوا باش تخلف أضرار إن شاء الله ما تكونش كبيرة بالنسبة للفلاحين.
0: نعم. به موضوعنا اليوم الانقطاع التيار الكهربائي.
1: أكيد ليلة في علاقة ما نمشوش بعيد برشا مع الموجة نتاع الحر هذه، كثرت الحقيقة كثرت كما ذكرت ليلة وأنت تناولت الموضوع اليوم كما شفناك على الصفحة الرسمية إذاعة كيف، كثرت تشكيات. احنا بطبيعة مشينا حكينا مع المواطن حول الموضوع هذا، شنو رايه في خاصة موضوع الانقطاع الدوري للتيار الكهربائي. بطبيعة خرجنا للمدينة يوسف مدينة بيجا، اكيد نسمع المواطنين شنو قالوا.
0: نسمع ما بعد نسمع ونرجع.
2: اول حاجة يعلمونا نحتاطهم شيء الراية، ونحن أصحاب كما في مهنة كما تعرف السيترون كما جزار الحم كما في برشا حتى في الدار التالي. أنا واحد من الناس ثواب ما دمش نهايرين عندي كليماتيزار والتلفز تضربولي مناش قص الضوء. يزم جماعة الساق يحطوا في علمنا كان ثم تصليح كان ثم فهمتي كذا، لأننا مش نحتاطه ونحن نقبل القصام ثم حتى مشكلة من خاسر مخاسر. تم تنظيم برنامج واضح في
3: المستوى توما بالسخانة توما دجاج مثلا نستهلك ضوء برشا، حتى الضوء ضعف معناها طاح ضعيف، الفجيرات ما عادش واصلة باش تتبرد اصلا. صدق ولي خايف على السلام نقص في الصوم دينا والفيه باش نفصل السلعة رخيصه نقسم بالله يلزم تعمل نظام جاب.
4: قلقتنا بالقديه خاصة الحوم ما عادش تبرد الفريزان سيئة سكتت اللحم يتهلك يفسد تديك حاله ويفسد ويقص ما غير ما يعني الناس قاعده تخسر تو في اللحم قاعده تخسر.
5: بالنسبه لحكايه التيار الكهربائي نتاع الانقطاع نتاعو حسب ايش نقول لك خلل في العمل في الصيانه الشركه طيب. الأكسجين ثم عايش شكون الآلات التنفس هذيك بكيفاش يعملوا ولا حياة اللي من تنوي ما يحس بيك حتى واحد راهو
0: ليه لخصوها يعني كيف ما جاء في منذ قليل في حواري مع الخبير في النجاة التقية سعدنين حدنين حديد يقول لك وإنه فما خلل في الصيانة وهذا جاي زاد على لسان المستجوبين ناجي الإعلام يقول لك يزم إعلام إعلامنا بون هكا بالصباح وإحنا نعلموا فيهم أصحاب المواد الغذائية تتشكى اللي الدجاج يتشكى الززار يتشكى اللي يبيع في الجلاس يتشكى يعني هذا اللي صاير اليوم وهذا اللي نفيقوا عليه واللي نبيتوا عليه.
1: بالفعل ليلى كما ذكرت في كل واحد كل مواطن شنو يرى كونه الانقطاع الدوري لازم يكون علام مسبق والا الانعكاسات السلبيه معناها النتائج نتاع الانقطاعات الدوريه على العمل نتاعهم بحكم ليلى نعطيك مثال البارح مثلا في معتمديه نبذه معناها قص الضوء ما يقرب الساعتين تعطل كل شيء ليلى تعطلت الخدمات في البريد في البنوك معناها تعطلت
0: والريزو كي يعاود يتقصر وصعيب باش يعاود يرجع احنا نشوفوا فيها حتى في ديارنا اي
1: يخدم ليلى معناها وفي القطاع الخاص زاد تعطل معناها اللي ماشي وخلق اضطراب الحقيقه وشفناها معناها على مستوى العمل في جميع ومس جميع المجالات وشفنا حتى برشا ناس تضرت ليلى شفنا المخابز اللي هما زاد يتشكوا سواء من انقطاع يكون هو ما يطيب في الخبز فجاه يقص الضوء معناها باش يكون نتيجه اكيد باش يخسر هو برشا من السلعه اللي عنده باش يخرجه للمواطنين او يخرجها ما عندهاش جوده الحقيقه وشفنا هذا على ارض الواقع حقيقه بالنسبه للمؤخرا معناها في الايامات هذوما ولاو معناها يهبطوا في معناها النشريه نتاعهم اللي هي معناها ويعلموا الناس شنو الاماكن
0: يلزمهم يهبطوا النشريه يلزمهم نعم
1: اضطراب كبير اضطراب على مستوى سواء العمل بالنسبه للعديد المهنيين والا والحقيقه الانقطاع الدوري نشوفه لانه اليوم معناها خاصه وانه طرح عديد الاسئله كونه احنا صحيح لابد الرجل في الطاقه لكن نراعوا العمل نتاع الناس كونه يغيروا في التوقيت يعملوا برشا حلول اخرى باش ما تتضرش العباد لانه نشوفه في نفس المنطقة تنجم نخش في النهار ثلاث مرات ليلى وهذا معناها من شأنه كما ذكرت باش يضر عديد المواطنين يضروا سواء في الآلات نتاعهم الخاصة في المنزل وإلا على مستوى العمل والحقيقة تحتاج المراجعة وهذا ما ينتظره المواطن في خصوص الانقطاع الدوري للتيار الكهربائي اللي شفناها في الفترة دي خاصة الفترة نتاع ارتفاع درجة الحرارة شفناها تسجلت برشا انقطاعات ولو برشا الحقيقة مرتبطة زيادة ليلى في عديد الأماكن بالصيانة اللي هي ممكن تخليهم في ظل الارتفاع درجة الحرارة تخليهم ما يمشيوش معناها ويتحولوا ونجموا هما من حزاتهم معناها أعوان ستيك يصلحوا معناها في الوقت ونجم تبقى معناها مدة وده معناها ما يكون عنده ضرر كبير بالنسبة للموال.
0: نعم شكرا ناجي دائما نرجع نقولوا انه هذه راهو ناتج للصيانه ناتج عن غياب الصيانه في تونس نحسها تونس يعني وصلنا لمرحله سيئه يعني كيما الدار اذا كان ما تصلحهاش الدار نتاعك راهي تبدا ماشيه وايله للسقوط وهذا اللي نحسوا فيه يعني على مستوى التوزيع نتاع المياه لانه تبارك عندنا المياه وهكا زدنا عليها التيار الكهربائي هذا ايش يصير في بلادنا اذا كان ما فماش الصيانه الدوريه للخزانات المياه للقنوات نتاع المياه اللي تهرأت وهذا اللي صار الحقيقة لأنه ما عادش تنجم توصل الماء في في في في وقته للأماكن وللمنازل. بعد شوية رفيق القاسمي من قسم الأخبار باش يقدم لكم موجز لأهم الأنباء وراجعين نتحطوا على حجز أكثر من 100 أثنين من الأغذية غير الآمنة خلال هالشهرين هذوما متاع جوان وجويلية.
6: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
7: إشهار.
8: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
9: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم. اليوم 21 جويليا اشري فنتيلاتور سور بيي برستيجيا افيك انتي موستيك انتغري ب 129 دينار و 990 في عوض 229 دينار.
10: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
7: اشهار
11: أسعد الله صباح الجميع وأهلا بكم إلى موجز التاسعة.
12: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
11: اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بكل من رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي التونسي، وتناول رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع القانون الذي تم ختمه والمتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 حسب ما جاء في بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية. وتعرض رئيس الدولة وفق ذات البلاغ إلى الديون التي قال إنها تراكمت ولم يستفد منها الشعب التونسي، ومع ذلك أوفت تونس بكل تعهداتها ولم تتأخر عن سداد ما التزمت به. وفي هذا الإطار شدد على مضاعفة الجهود بهدف تحويل هذه الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية كما يريدها الشعب التونسي وانتظاراته لن تخيب. قال المعهد الوطني للرصد الجوي أن 20 ولاية ستكون اليوم الثلاثاء في درجة إنذار كبيرة، والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشهيلي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ أنه قد يتم اللجوء اليوم الثلاثاء إلى القطع الدوري للكهرباء، وأوضحت الشركة أن الانقطاعات تهم الفترة المتراوحة بين الساعة 6 صباحا والساعة منتصف النهار، وتشمل القائمة المعلنة الجهات التالية في الشمال الغربي: وشتاتة، نفزة، الروحية، مكثر، بوسالم، غار ديمات، بورسق، نبر، جريس الدهماني وبعردة. ولفتت الشركة إلى أن عودة الكهرباء تكون دون سابق إعلام داعية إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. دعا المدير الجوي للصحة بالكافة دكتور منصف الهواني كافة مصابي القصور التنفسية المزمن من الذين يتلقون العلاج بمكثفات الأكسجين بمنازلهم للتوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج في حالة انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدا جاهزية مختلف المستشفيات لتأمين هذه التدخلات حفاظا على سلامة المواطنين. أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء استهداف بنية تحتية تابعة لشركة أمازون الأمريكية في البحرين، ولم يصدر أي تأكيد رسمي من البحرين. أعلن الجيش الأمريكي في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران، مشيرا إلى استهدافه مراكز قيادية عسكرية وقدرات بحرية ومواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي إيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: دفن يزينة مع توفيق الشرني.
1: مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نحكوا على احترام قواعد المرور اللي نعتقد وقالوا هي من الأساسيات لضمان سلامتك على الطريق. معنا مدام عفيف بن غنية، رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية. مرحبا بك عفيف.
2: مرحبا بك توفيق، تحية ليك وإلى كل مستعملي الطريق. اليوم نحكيوا على موضوع مهم جدا وهو احترام قواعد المرور، خاصة ونحن داخلين على الفترة الصيفية والموسم السياحي والمستعملي الطريق تتنوع، معناتها الجمهور نتاعنا هوني، وإنه عنا زوار، عنا مواطنينا بالخارج، عنا أخواننا الجزائريين الليبيين اللي جيونا. فبالتالي ركزوا على موضوع مهم هو احترام قواعد المرور وخاصة الأضواء توفيق واحترام الأولوية. هذوما من الأسباب، وانتي ترجع للإحصائيات تلقاهم من الأسباب اللي المباشرة لحوادث المرور، خاصة وإنه احنا توا مع تسهريات وتنقلات وكل. فاحترام الأضواء راهو مهم ومهم برشا، خاصة في الليل، خاصة في الليل نركزوا عليها توفيق، وإنه احنا ساعات نراو الكياس فارغ وما فماش عون المرور، اللي هو الناس معناتها تحترم وقتها الضوء كي راو حون المرور يقول لك لا نسالش راهي هذيك، حتى وانه يبدا الكياس فارغ احترام الاضواء اجباري اجباري، ما تعرفش على خطر منين يجيك. اعطاء الاولويه، احترام كل العلامات الموجوده، السرعه المحدده، يفضلكم خاصه السرعه المحدده، راهو الطرقات تاعنا ما عادش تستوعب الكثافه المروريه الكبيره والسلوك المتهور لبعض السواق. بالتالي يكون الاقل منا احنا نحترموا قواعد المرور، نحترموا الاخر على الطريق، نكثفوا من الانتباه والحذر، نكونوا مسؤولين، وبالتالي ان شاء الله تكون عطله امنه للجميع.
1: نعم، وهذه هي القياده الامنه، ان نلتزموا بقانون الطرقات ونحترموا قواعد المرور. وفي الحقيقه كلنا مدعوين الى احترام القانون ونتحلوا باليقظه والانتباه والانضباط، لانه السلامه المروريه في الحقيقه اصبحت قضيه وطنيه تستوجب تضافر جهود الجميع لإيقاف هذا النزيف، نزيف حوادث المرور. وإن شاء الله ثنيتكم زينة. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرني.

0: هذا الريتم بتاعنا، الريتم الصيفي على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. باب سانكلير لاف جينيريشن، 17 دقيقة بعد 9 صباحا نتحدث عن ما أشار إليه المعهد الوطني للرز الجوي، اللي الحقيقة هي تبقى توقعات، اللي يقولوا أنه الانخفاض الملحوظ في درجة الحرارة والانفراج الحقيقي باش يبدأوا تدريجيا انطلاقا من نهار الجمعة 24 جويلية، وباش يصبح ملموس في كافة الجهات بداية من الأسبوع المقبل نتيجة هبوب رياح شمالية ملطفة اليوم وغدوة 21 حتى 23 جويلية. تتواصل درجات الحرارة في مستويات مرتفعة واستثنائية بين 45 و 49 درجة مع هبوب رياح الشيلي، مع تراجع طفيف جدا يقتصر على المناطق الساحلية. نهاية الأسبوع من 24 إلى 27 جويلية بداية الانحسار للكتلة الهوائية الحارة وتراجعها تدريجيا حتى ترجع درجات الحرارة إلى مستويات الأربعينات، يعني في مختلف المناطق. بون، مع درجات الحرارة هذية المرتفعة، فما حجوزات على مستوى الأغذية بالأطنان، أكثر من 110 أطنان من الأغذية غير الآمنة الفاسدة خلال الشهرين اللي تعدوا، ونتصور أنه الأرقام باش ترتفع خاصة في الجمعة هذية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حجزت أكثر من 110 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، ومنع ترويج قرابة 50 طن من العسل وشبيه العسل. ردوا بالكم، لأنه توا على صفحات التواصل الاجتماعي وعسل حر وما حر، ردوا بالكم هذيك راهي غشة. دونك من جملة هال 110 أطنان منهم 50 طن من العسل وشبه العسل، وحجز أكبر وأكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية. قل قايل المياه المعدنية علاش؟ لأنه هذية كانت إكسبوزي للشمس خلال حملات رقابية مكثفة نفذتها بمختلف ولايات الجمهورية كما قلنا خلال شهر جوان وجويليا، وما زالت الأرقام متأكدة وأنها باش ترتفع. الهيئة أوضحت وقالت أن التدخلات هذه نفذت بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية، مصالح التجارة، السلطات الجهوية المحلية، وكانت تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفين بهدف ضمان سلامة المنتجات هذه، المنتجات الغذائية، والتصدي للممارسات اللي تهدد صحة المستهلك. ردوا بينا، لأنه مع الارتفاع متاع درجات الحرارة راهو أي حاجة إذا كان ما تكونش بردة بالقدى راهي تنجم تتكاثر فيها الميكروبات وتولي عرضة للتهافن، وإذا كان واحد يقتنيها ويستهلكها تنجم تهدد له صحته. نرجع لمنتجات العسل، قائمة المحجوزات اللي كانت في أكثر من ولاية 50 طن من العسل المحجوز وشبه العسل ومنع ترويجه بعد الكشف عن تجاوزات تمثلت في خلط العسل المورد بالعسل المحلي والإخلالات ببيانات التأشير، مغالطة المستهلك بشأن منشأ المنتوج إلى جانب تدني الجودة وسوء ظروف الخزن والتصنيع. الحم، قطاع الحم ومنتجاته أكثر من 17 طن، المحجوزات في جندوبة والكيف وجندوبة والكيف شملت المحجوزات هذه نحو 11 طن من لحوم الديك الرومي، الدجاج، مشتقاته، وضبطت فرق المراقبة مواد محظورة استعملت في أعداد المرجاز داخل أحد محلات الجزارة. عملية مراقبة أسفرت عن حجز أكثر من 40 طن من الحبوب ومشتقاتها بولايات الكيف وسيدي بوزيد، شملت السميد، الدقيق، المقارون، الكسكسي، الشربة، وبعد التثبت تعرضها للرطوبة، نمو الفطريات وتكاثر الحشرات نتيجة سوء ظروف الخزن. العمل نتصوره كبير للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كبير برشا خاصة في هذه الظروف مع تصاعد درجات الحرارة.
1: وثيقتك بسهولة.
2: كيف يتم تسجيل أو تمديد تسجيل الطلبة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS؟
3: ديما في إطار التسجيل المطلوب مطبوعة مطلب تسجيل محررة ومضات من قبل الطالب، نسخة من بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب، نسخة مطابقة للأصل من شهادة الترسيم أو من بطاقة الطالب بعنوان السنة الجامعية الجارية، وتعوض هذه الوثيقة عند الاقتضاء بشهادة سحب الترسيم لأسباب صحية مسلمة من المؤسسة الجامعية. شهادة من المؤسسة الجامعية تثبت الانقطاع عن الدراسة بسبب مرض طويل المدى أو ولادة، أو شهادة من مصالح وزارة الدفاع الوطني تثبت تاريخ الالتحاق بالخدمة العسكرية وتاريخ التسريح، أو شهادة من مصالح الوظيفة العمومية تثبت فترة العمل بالوظيفة العمومية، أو تقرير طبي مفصل يثبت الإصابة بداء خطير يستدعي علاج سريع ومكلف في صورة تجاوز سن 28. شهادة في التمتع بمنحة جامعية مسلمة من الوزارة المكلفة بالتعليم العالي بالنسبة للطالب الأجنبي الذي لا ترتبط بلاده مع تونس باتفاقية ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي للطلبة. شهادة إصدار حوالة بريدية بمبلغ 5 دنانير لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الحساب الجاري رقم 7332. بالنسبة لكل من الطلبة التونسيين الذين تجاوز سنهم 28 أو المرسمين بمؤسسات خاصة للتعليم العالي والطلبة الأجانب. بالنسبة للطالب المتزوج، نسخة بطاقة التعريف الوطنية للقرين، نسخة بطاقة التعريف الوطنية لكل من الوالدين في الكفالة.
2: وشنو اللي تخول له الطالب إذا انخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS؟
3: هو أو أكثر حاجة نهتموا به هي التغطية الاجتماعية،
2: يعني الكارني بتاع الدواء
3: التغطية الصحية. التغطية الصحية
2: واضح.
1: وثيقتك بسهولة.
4: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.
0: تقريبا وصلنا لنهاية مشوارنا معكم. قبل ما نختم نعطيكم فكرة على الصيدليات المناوبة بولاية شمال غربي الأسبوع هذه، تتواصل إلى غاية 23 جويلة صيدليات المناوبة. هيت نبدأ بالكيف قلعة سنين، صيدلية سيف الدين المسعودي، تجربين عبد الجواد الحمروني، سرس عبد الوهاب الحسني، الدهماني سامي الذابي، نبر يامن المزي. صيدليات المناوبة في مدينة الكيف: أسماء جواد، ديز فاتلانا باتشيخ، سمير تبرسقي، في القصور خالد تتاني، سقيت سيد يوسف، أمل بوغاني، نمشي البيجة في تستور محمد علي بن حميدة، منير كريشين، في نفزة سونيا قدور، في مجاز البيب مدر العكرمي، في تبرسق الهدي بالهدي، في تيبار رفيق قزم، ويد الزرقة نيديا الشلواتي، سيدي أسماعيل، في راس سيري، في سلينا غافور جلال الدين بن فرحات، بورادة محمد بنجاجي، لكريب هذه في سلينا زيدا محمد تقيا، سلينا خالد الأحمدي، الروحية هنون حسني، في مكثر شيلي الويتي، في كسرة يوسف مفداوي، وفي معتمدية برغو صيدلية عيسان بناتية. هذوما صيدليات المناوبة بالنسبة لهذا الأسبوع. صنع لنهاية مشوارنا صباحي في متنا الثلاثاء 21 جويليا. شكرا لسلاح الشيرني، شكرا اللي كان حاضر معي على الكونسوليت، شكرا لحياد اللي راقبنا البث، سعاد كانت حاضرة معنا في عملية التنسيق، يونس الشيرني ورحمة الجوادي كانوا حاضرين معنا، شباب حاضرين معنا في الديجيتال، وترجعوا تشوفوا كل ما قدمناه اليوم، خاصة ضيوفي اللي كانوا حاضرين معايا صبحية هذا اليوم في المتينال. إن شاء الله نهاركم زين، إلى اللقاء.

0: إشهار
1: في إم جي كل يوم عنا أرخصوم. اليوم 21 جويلية إشري فنتيلاتور سور بيي بريستيجيا أفيك أنتي موستيك إنتيغري ب 129 دينار و 990 في عوض 229 دينار.
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
3: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
4: دنيا الصغار دنيا الصغار دنيا الصغار

0: الراوي أنور العياشي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحياوي.
1: قصة الأميرة المغرورة من إيرلندا.

0: يحكى أنه كان هناك ملك عظيم له ابنة جميلة جداً، لكنها كانت متكبرة ومغرورة. تقدم لها العديد من الملوك والأمراء للزواج منها، ولكنها رفضتهم جميعاً. وحين تعب والدها من عجرفتها، قرر دعوة جميع الملوك والأمراء والنبلاء الذين يعرفهم لمنحها فرصة أخيرة للاختيار. وفي صباح اليوم التالي وصلوا إلى القصر ووقفوا صفاً واحداً، فمشت الأميرة أمامهم تتفحصهم.
1: لا لا، لن أتزوجك أيها الفيل، فأنت سمين سمين جداً. وأنت أيها الطويل يا عود القصب، لا لا لا لا لا لا لا لا.

0: لي.
1: ألم يعجبك أحد من هؤلاء؟ أليس كذلك؟
0: نعم أبي، فكل شاب له عيبه، وأنا أميرة، علي اختيار زوج مناسب.
1: حسنا حسنا، سأزوجك أول عريس يتقدم لك يا إيزابيلا، حتى لو كان متسولا، عقابا لك على عجرفتك.
2: وفي اليوم التالي تقدم متسول إلى الملك وقال له إنه يحب ابنته كثيرا ويريدها للزواج. رحب الملك بالمتسول وأمر بتحضير كل ما يلزم لعرس الأميرة. وأمام حشد من المدعوين قالت الأميرة إلى والدها:
0: أبي أرجوك، سوف أختار عريسا مناسبا، امنحني فرصة أخيرة، أرجوك يا أبي، لا أريد الزواج من هذا الفقير، أرجوك.
1: هيا أيها الشاب.
3: نعم.
1: خذ زوجتك وغادر في الحال، ولا تدعني أرى وجهيكما بعد الآن.
3: أمرك مولاي.
1: هيا إيزابيلا.
2: انطلق العريس مع الأميرة الغاضبة على عربته المتواضعة، ولكنه كان دائما ما يهدئ من روعها بصوته الرقيق وبأسلوبه العذب اللطيف.
0: لمن هذه الغابة؟
3: إنها غابة ذات الشارب البني الكبير،
0: وحقول الذرة هذه، وهذه المدينة الرائعة.
3: إنها لذا الشارب البني الكبير.
0: لولا حماقتي لكان ذلك الملك زوجي الآن. هل وصلنا؟
3: نعم.
0: أين هو بيتك؟
3: هذا الذي أمامك.
0: هذا الكوخ بيتك؟
3: وبيتك أنت أيضا.
2: أخذت الأميرة تنوح وتبكي، لكن الجوع والتعب أرغماها على الدخول دون اعتراض. لم يكن في الكوخ أي طاولة أو نار مشتعلة، فكان عليها مساعدة زوجها لتحضير الحطب وإشعال الموقد وطهو العشاء ثم غسل السحون. وفي اليوم التالي اتسخت ملابس الأميرة، فاضطرت أن ترتدي ثوبا من الخيش. كانت الأميرة تقوم بتنظيف وترتيب المكان كل يوم، وعندما كانت تنتهي من أعمالها المنزلية كانت تعمل على عجلة الغزل، فكانت لا تستريح أبدا، وسرعان ما فقدت يدها الناعمة من كثرة العمل. وفي أحد الأيام طلب الزوج من زوجته العمل في قصر الملك ذو الشارب البني كطاهية في مطبخ القصر، وكانت المسكينة مكرهة على أن تضحي مرة أخرى بكبريائها. وفي الأسبوع الثاني لخدمتها أقيم احتفال كبير بمناسبة زواج الملك من عروس لا تزال مجهولة الهوية. وفي مساء نفس ذلك اليوم أنهت عملها وجلست مع الخدم لتشاهد الاحتفال. وفي غضون ذلك جاء زوجها مرتديا ملابس بسيطة، وأمسك بيدها وسحبها داخل القاعة، وبدأ يرقص معها على أنغام الموسيقى الكلاسيكية. كانت الأميرة محرجة جدا من نظرات المدعوين إليها.
3: إيزابيلا تعالي معي هنا. ألم تعرفيني يا عزيزتي؟ أنا هو الملك.
0: ماذا؟
3: ده الشارب البني، فقد حلقت الشارب البني وتنكرت في هيئة متسول وتزوجتك، وكل هذا باتفاق مع والدك حتى تتوقفي عن الغرور والكبرياء.
2: لم تعرف الأميرة ماذا تقول.

0: قول وبماذا تشعر؟ ولكن مشاعر الحب كانت أقوى من أن تبوح بشيء. بكت الأميرة ووضعت رأسها على صدر زوجها. لم يفهم الحاضرون ما حدث بالضبط بين الملك والخادمة، ولكن ما هي إلا دقائق حتى نفذ أمر زوجها بإلباسها أجمل فستان. خرجت العروس في أجمل حلة، فنسي الجميع ما حدث وانغمس في الأفراح والمسرات.
1: كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل فاطمة الحسناوي، محمد علي بالحارث، وعلي بن سالم.

0: راما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
1: كان النهر الصغير يجري ضاحكا مسرورا، يسرع في خطواته الخصب ويحمل في راحتيه العطاء، يركض بين الأعشاب ويجدب الأغاني، فتتناثر حوله النباتات فرحا أخضر، يسقي الأزهار الذابلة فتضيء ثغورها باسمة، ويروي الأشجار الظامئة فترقص أغصانها حبورا، ويعانق الأرض الميتة فتعود إليها الحياة، ويواصل النهر الكريم رحلة الفرح والعطاء، لا يمن على أحد ولا ينتظر جزاء. وكان على جانبه صخرة صلبة قاسية القلب، فاغتاظت من كثرة جوده وخاطبته مؤنبة:
2: لماذا تهدر مياهك عبثا أيها النهر؟
3: أنا لا أهدر مياهي عبثا، بل أبعث الحياة والفرح في الأرض والشجر وكل.
2: وماذا تجني من ذلك؟
3: أجني سعادة كبيرة عندما أنفع الآخرين.
2: لا أرى في ذلك أي سعادة.
3: لو أعطيت مرة لعرفت لذة العطاء.
2: احتفظ بمياهك فهي قليلة وتنقص باستمرار.
3: وما نفع مياهي إذا حبستها على نفسي وحرمت غيري؟
2: حياتك في مياهك، وإذا نفدت تموت.
3: في موتي حياة لغيري.
2: لا أعلم أحدا يموت ليحيا غيره.
3: الإنسان يموت شهيدا ليحيا أبناء وطنه.
2: سأسميك بعد موتك النهر الشهيد.
3: هذا الاسم شرف عظيم.
1: لم تجد الصخرة فائدة في الحوار مع النهر، فأمسكت عن الكلام مغتاظة من أجوبة النهر التي لم تستطع لها ردا مقنعا. اشتدت حرارة الصيف يا أصدقائي، واشتد ظمأ الأرض والشجر والورد، وازداد النهر عطاء، فأخذت مياهه تنقص وتغيظ يوما بعد يوم، حتى لم يبق في قعره سوى قدر يسير لا يقوى على المسير. صار النهر عاجزا عن العطاء، فانتابه حزن كبير، ونضب في قلبه الفرح، ويبس على شفتيه الغناء. وبعد بضعة أيام جف النهر الصغير، فنظرت إليه الصخرة وقالت:
2: لقد مت أيها النهر ولم تسمع لي نصيحة، فلقد نصحتك كثيرا بأن تحافظ على مياهك ولكنك لم تسمع كلامي، وها أنت الآن تدفع ثمن عدم اكتراثك بقولي.
4: النهر لا يموت، مياهه مخزونة في صدري.
5: النهر لا يموت، لا يموت، مياهه تجري في عروقي.
6: النهر لا يموت، مياهه ممزوجة بعطري.
2: لقد ظل النهر الشهيد حيا في قلوب الذين منحهم الحياة.

0: وأقبل الشتاء يا صغاري، كثير السيول، غزير الأمطار، فامتلأ النهر الصغير بالمياه وعادت إليه الحياة، وعادت رحلة الفرح والعطاء. فانطلق النهر الكريم ضاحكا مسرورا يحمل في قلبه الحب وفي راحتيه العطاء. والآن أقول لكم يا أصدقائي، إلى اللقاء.
1: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنيور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
2: يلا حبيبي مشي، يلا يا أمي.

تمام العاشرة. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، وتناول رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع القانون الذي تم ختمه والمتعلق بالمصادقة على المخطط التنمية 2026-2030 حسب ما جاء في بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية. وتعرض رئيس الدولة وفق ذات البلاغ إلى الديون التي قال إنها تراكمت ولم يستفد منها الشعب التونسي، ومع ذلك أوفت تونس بكل تعهداتها ولم تتأخر عن سداد ما التزمت به. وفي هذا الإطار شدد سعيد على مضاعفة الجهود بهدف تحويل هذه الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية كما يريدها الشعب التونسي وانتظاراته لن تخيب. تمكن أعوان الغابات والحماية المدنية بولاية جندوبة من السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم بمنطقة سيدي محمد بمعتمدية عين دراهم دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية حسب ما أفادنا الزميل هشام الصغيرية. قال المعهد الوطني للرصد الجوي أن 20 ولاية ستكون اليوم الثلاثاء في درجة إنذار كبيرة، والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح شهيلي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. وأعلنت الشركة أنه قد يتم اللجوء اليوم إلى الثلاثاء إلى القطع الدوري للكهرباء، وأوضحت أن الانقطاعات تهم الفترة المتراوحة بين الساعة 6 صباحا والساعة منتصف النهار، وتشمل القائمة المعلنة الجهات التالية في الشمال الغربي: وشتاتة، نفزة، الروحية، مكثر، بوسالم، غردمات، برصق، نبر، جريسة، الدهماني وبعرادة. ولفتت الشركة إلى أن عودة الكهرباء ستكون دون سابق إعلام، داعية إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. في الشرق الأوسط استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح جراء غارات وعمليات إطلاق نار وقصف من جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية اليوم الثلاثاء استهداف بنية تحتية تابعة لشركة أمازون الأمريكية في البحرين، ولم يصدر أي تأكيد رسمي من البحرين. إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر استوديو الناس. سويتين من زمان أكيد نأتي فيها على مختلف مواضيع تتعلق ببلادنا. اليوم باش نركزوا على موضوع البرامج النموذجية الخاصة بقطاع الصحة بولاية الكيف. باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع سي منصف الهواني المدير الجهوي للصحة بالكيف وكل ما يهم زيد الطب المدرسي والجامعي. نعرفوا وليداتنا نجحوا في البكالوريا وكذلك الملفات الطبية اللي لازم تكون مصاحبتهم طيلة السنة الجامعية ومسيرتهم الجامعية إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. كذلك نتحدث على الرقمنة بالأقسام الاستعجالية إن شاء الله يكون حاضر معنا. كذلك إن شاء الله تكون حاضرة معنا سيدة هجر البحيري رئيس إقليم الصونيد بالكيف. نتحدث على قطاع المياه وكيفية تفادي النقص والانقطاع المتكرر للمياه. وإن شاء الله نتحدث زيادة على الموسم السياحي بولاية جندوب. يكون حاضر معنا سي عيسى المرويني مندوب السياحة بجندوب. السويعة الثانية باش ركزوا فيها على مراكز التكوين المهني من بينهم مركز التدريب والتكوين المهني بالدهماني، الاختصاصات الجديدة وكل ما يهم سنة تكوينية 2026-2027 مع سي طارق الساحلي مدير المركز وركن الناس ومشاغل مع زميلي هشام الصغيري من جندوب، أخبار الجهات مع زملائي المراسلين. أهلا وسهلا بالجميع، معكم نزار الهريغي في الإخراج الرقمي، هند اليونسي في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، سعاد عباس في التنسيق لمختلف فقرات هذا اللقاء المباشر استوديو الناس، مولدي شعباني في التأمين الهاتفي، رحمة ويونس شيرني في الديجيتال، وتحييكم عواطف اليعقوبي في عدد وتقديم هذا اللقاء المباشر. أهلا وسهلا بالجميع، نمشي النغم في انتظار ضيفنا يكون حاضر معنا.

0: إذا قبل النغم هذا حاضر معنا ضيفنا الدكتور منصف الهويني المدير الجهوي للصحة بالكيف. صباح النور دكتور، أهلا وسهلا.
1: الله يخليك، صباح الورد، شكرا لك على الاستضافة. مرحبا. كذلك كل العاملين معك.
0: أهلا وسهلا.
1: وكل مستمعي إذاعتنا العزيزة إذاعة الكيف.
0: مرحبا بك. إذا الدكتور قبل ما نتحدث على البرامج النموذجية الخاصة بقطاع الصحة بولاية الكيف، حبينا نتحدث على الوضعية الخاصة بالمرافق الصحية في الولاية بينها المستشفى الجهوي بالكيف بخصوص التيار الكهربائي وكذلك الماء الصالح للشرب. يعني المرافق هذوما الزوز موجودين تاو ما فماش انقطاعات، كيفاش الوضعية بالضبط؟
1: والله لحد الآن والحمد لله لاباس، ما عندناش انقطاعات. بالنسبة للماء تقريبا من اكتوبر نوفمبر تحلت الاشكاليه نتاع معناها التزود بالمياه. بالنسبه للكهرباء زاد كذلك، احنا معناها لاباس ما فماش انقطاعات كبيره، واحنا عندنا المولدات نتاعنا في صوره ما فما انقطاع او طارئ بالطبيعه المولدات هي اللي معناها تشتغل، ولحد اليوم والحمد لله ما عندنا حتى انسيدوم حتى معناها حادثة أو ما شابه ذلك. وإن شاء الله ما أنا ربي يسترنا ويستر بلادنا
0: إن شاء الله. ما تعرف يعني تو قسم الصدرية يعني على مسألة التنفس وكذلك القسم التصفية دياليز، يعني هذو مزوز أقسام حساسة تستدعي أنه يكون موجود ما فما التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب، هذو ما الحاجتين.
1: حتى لليوم والحمد لله الخدمات ماشية بشكل طبيعي. المرضى متاعنا ياخذوا في الخدمة بمعناها كيما المواعيد نتاعهم، سواء كان قسم الصدريه او الاقسام الاستشفائيه الداخليه او قسم تصفيه الدم والامراض الكلى، كيف الخدمات متواصله بشكل عادي. ما عندناش حتى بالطبيعه احنا خذينا الاحتياطات نتاعنا كيما تعرف مدام عواد.
0: نعم.
1: كل شيء محتمل، بالتالي خذينا احتياطاتنا وحتى اعطينا معناها التعليمات لكل منظورينا في صوره ما مثلا من مرضانا من تصفيه الدم مش يستحق اقامه ولا حاجه يبقى معناها يقيم فما حتى اشكال، بالعكس
0: اي في السخانه ذي يعني ما نجمش يروح.
1: السخانه ذي صحيت ما نجمش يروح. النقل كيف عندنا مجموعه من المرضى نتاعنا نوصلوهم ونجيبوهم. بالنسبه لداخل المؤسسه خذينا احتياطاتنا الكل، منعنا اللي بشروا بالكاباسيتي كبيرة برشا، خذينا منا دعمنا المستشفى. عنا منا خطة بديلة، وكذلك فعلنا إدارة الطوارئ أو خلية الطوارئ داخل المؤسسة الصحية. بالطبيعة هي في حالة انعقاد منا دائم، تعرف مديري المؤسسات هما المسؤولين الأول.
0: نعم.
1: وهما لو فعلنا منا خطة الطوارئ لحد الآن والحمد لله لاباس، وإن شاء الله نتمنى أن تستمر الأمور بشكل عادي.
0: نعم.
1: وإن شاء الله القطاعات تنقص. بالنسبة لنا احنا مؤسستنا الصحية لحد اليوم الوقت اللي نكلم فيك والحمد لله ما سجلناش، منا سجلنا ممكن هكا شاشة حاسوب في العشرة ولا 15 يوم الانقطاع المفاجئ نتاع الكهرباء اثر على شاشه حاسوب معنا موجود باحدى مؤسساتنا.
0: واضح.
1: الخدمات نتاعنا للمواطنين لحد اليوم والحمد لله لاباس، وان شاء الله تتواصل بالطريقه هذه
0: ان شاء الله. من ناحيه الادويه يعني متوفره ما فماش نقص في الصيف؟
1: الادويه كما تعرف الادويه المتوفره في الصيدليه المركزيه متوفره عندنا. بالنسبه لنا احنا تمويل معناها شراء الادويه او لي كوموند اللي نعملوهم ما عندناش اشكال، يبقى المتوفر في الصيدليه المركزيه اللي هي المزود الحصري للمؤسسات الاستشفائيه الصحيه. بالتالي عملنا خطه احنا في الصيف، خطه استثنائيه. تعرف عندنا 10 اقسام مستعجلي موجودين داخل الولايه نتاعنا داخل الجهه الصحيه بالكيف، كلهم معناها فما جهوزيه تامه فما استعداديه تامه. وبالمناسبة حبيت نشكر كل العاملين في القطاع الصحي سواء كانوا من إدارة طبية شعبة طبية عملاء إداريين وكل الأسلاك وكل الرتب. طلعنا من سوية
0: من ناحية الجاهزية الأقسام الاستعجالية فيش تتمثل بالضبط دكتور؟
1: تتمثل في كل شيء. ما عندنا بالنسبة للموارد البشرية متوفرة على مدار الساعة 24 ساعة. بالنسبة للتجهيزات دعمنا كل التجهيزات، عملنا صيانة لليزمو صيانة ودعمنا بتجهيزات أخرى وكل المستلزمات الضرورية لإنقاذ الأرواح وللبريزون شارج للإحاطة بمرضانا متوفرة في المؤسسة متاعنا على حسب الصنف متاعها. تعرف المستشفى المحلي مش كما مركز الصحة الأساسية، والمستشفى الجهوي ماهوش كما المستشفى المحلي، بالتالي على حسب الأصناف متاع المؤسسة متاعنا يبقى أقسام الاستعجالي متاعنا ف فكل المستلزمات نتاع الاسعافات الاوليه ونتاع كل الاسعاف والانعاش، لي زومبيلونس حاضرين، التجهيزات موجوده، ديفيبريلاتور، لي اس جي، كل المستلزمات، والادويه المتوفره في الصيدليه المركزيه كذلك متوفره في معناها المؤسسات نتاعنا، وبالتالي معناها فما اكرفها لدرجه الجاهزيه اكثر ما يمكن في فصل الصيف، لانه فما توافد نتاع مواطنينا بالخارج، فما حركيه، فما شكون يرجع للولايه معناها كان يخدم في ولايه اخرى في الفتره الصيفيه، وبالتالي معناها خذينا الاحتياطات نتاعنا الكل، وان شاء الله نتمنوا السلامه لكل المواطنين نتاعنا.
0: كيف فقط نقطه برك دكتور، يعني نعرفوا المستوصفات يعني المراكز الرعاية الأساسية إنه فما نقص حاصل فيما يخص الأدوية خاصة في الصيف، نعرفوا مناطق ريفية، يعني إذا كان واحد ما عندوش دواء شنو يعمل بالضبط؟ لهنا على مستوى التزويد يعني كيفاش تمت عملية التنسيق، وإذا كان فما نقص حاصل يبلغكم شكون يعني الموجود في المركز هذيك مركز الرعاية الصحية، وإلا المدير المستشفى يعني في المعتمجي؟
1: لا، هو عنا الشبكة متاعنا، المنظومة متاعنا شبكة، كل واحد كيف يكوى. عنا الممرض في مركز الصحة الأساسية، عنده الطبيب اللي يجيه مرة أو مرتين في الأسبوع أو ثلاثة مرات حسب معنى المركز. وبالنسبة لي عندهم المرضى المزمنين اللي هما عنا قوائم اسمية فيهم، واللي هما معنى الكميات متاعهم معروفة مسبقا، بالتالي عنا الكميات تقريبا متاع شهرين معنا موجودين، يعملوا كوموند للفارماسيان، فما صيدلي لكل دائرة من المستشفيات نتاعنا الكل، فصيادلة والصيدلي يعمل الكوموند، والمدير اللي هو آمر الصرف لأنه هو المسؤول عن الأمور المالية هو اللي صح البوند كوموند، تمشي البوند كوموند للصيدلية المركزية ونجيبوا الدواء، ويتم توزيع كل مركز صحة أساسية عنده مرة في الأسبوع أو مرة في 15 يوم يجي ياخذ الأدوية اللي هو طلبها المتوفرة بالصيدلية نتاعنا، بالتالي الشبكة واضحة، وتوا عنا شبكة مرقمنة معناها تو حتى عنا اللي معناها اللي زارتيكل أو من الأدوية المفقودة تطلع لك على السيستم اللي هي مفقودة، والأدوية الموجودة المخزون اللي عندك يطلع لك كيف كيف، وبالتالي عنا لو فارماسية دي تطبيق لو فارماسي، الفارماسي يعرف معناه بالضبط شنو الكميات اللي عنده، شنو اللي موليكيل اللي هما ناقصين، شنو اللي بالتالي معناها فما شبكة متكاملة، يبقى النقص سنة أفضل من عام ناول، معناها 16 دوما تاع 2026 تحسنت معناها التزود والتزويد معناها بالنسبة للأدوية، يبقى في بعض الأحيان يقع ربتير أو يقع معناها مدنا بكمية متوسطة ما تنجمش تكمل، ولينا خذينا قرار كنا مثلا نعطيه بالشهر نولوا نعطيه بال 15 يوم باش الناس كل تاخذ، ونجددوا ديما لي كوموند نتاعنا وقت اللي توفر الدواء، أما سيطرنا شوية على أكل نقص ذاك بحسن توزيع المخزون اللي عندك.
0: به متفهمين دكتور فيما يخص حسن التوزيع، فما رقابة بخصوص الصيدليات الموجودة بالمعتمديات نحكي على مستوى المستشفيات يعني لهنا كيفاش؟ يعني فما نوع من الجرد والمراقبة للكميات الأدوية الموجودة بالصيدليات الخاصة بالمستشفيات المحلية؟
1: موجود بطبيعة أنا متفقد السيد من السيد
0: بصفة دورية،
1: بطبيعة بصفة دورية، أول حاجة فما دي رابور شهرية أنا فما تقارير شهرية، وفما زيارات ميدانية عن طريق السيد الصيد المتفقد بالإدارة الجهوية اللي يتنقل معناها إلى الجهات ويتابع معناها سواء كان المخزون الاستراتيجي، سواء كان معناها الطلبيات نتاع الأدوية، سواء كان معناها الخطط نتاعنا اللي لحد اليوم الطو دي ساتسفاكسيون معناها معناها نسبة الاكتفاء تقريبا 87% كولاية، معناها تتراوح بين معناها دائرة ودائرة، أما آخر اجتماع مع السادة الصيادلة بطبيعة والعرض اللي قدمناه والتقارير اللي عنا أنه فما معناها اكتفاء ب 87%، عنا 13% في بعض الحين تلقاها موجودة، في بعض الحين مفقودة، في بعض الحين
0: هو حسب ما لاحظنا دكتور إنه برشة أدوية يعني على المستوى الوطني مفقودة، يعني حطها الطبيب في الوصفة الدوائية لكن ما هيش موجودة، تمشي للفارماسيان يقول لك راي عنا اسم آخر نفس التركيبة وتعاوض، لكن نشوفوا اللي هي ماهيش نفس الفاعليه نتاع الدواء هذاك المطلوب اللي يحطه الطبيب. لهنا العمليه هذه كيفاش يتم النظر فيها؟ كيف تتم عمليه الاستراتيجيه يعني التنسيق قبل؟ اكيد احنا ديما نحطوا نعملوا استراتيجيه قريبه المدى ومتوسطه المدى وبعيده المدى باش يعني لتفادي النقص الحاصل في الادويه، لكن للاسف يقول لك فما دواء بديل والا دواء يعوض، راه فما نفس التركيبه تجي تشوف تلقى الطبيب المريض ماهوش قاعد يتحسن لانه ماهوش ياخذ في الدواء اللي عطاه له الطبيب.
1: والله شوف، احنا في القطاع الصحي العمومي الامر واضح، احنا المزود الوحيد هي الصيدلية المركزية، وفما نومونكلاتير اوسبيتاليير، معناها فما قائمة الادوية المسموح بها في القطاع الصحي العمومي، هذه فما قائمة ما نخرجوش عليها احنا، القائمة هذيك هي اللي توفرها الصيدلية المركزية، فهمني؟ فما عندنا علاقة معناها مع الكنام بطبيعة احنا كصحة عمومية، معناها فما عندنا تقريبا حوالي 10 شهر او 11 شهر السيد رئيس الجمهوريه اذن انه الكنامي معناها المنخرطين في صندوق معناها الكنام اذا ما لقاش الدواء في الصحه العموميه ينجم ياخذه من البريفي والكنام يعوض له معناها المبلغ هذاك. هذا معناها
0: هذا من ناحيه
1: يعطيك من ناحيه، من ناحيه ثانيه احنا في الصحه العموميه ما عندناش اشكال، لانه عندنا نومنكلاتير، عندنا قائمه دوائيه استشفائيه، القائمه هذيك هي نفسها عندنا وعند الصيدلية المركزيه، واحنا الاطباء هم اللي بريسكريبتور، معناها الطبيب هو اللي يعطي الوصفه الطبيه، والادويه الجنيسه احنا ما عندناش اشكال، لانه ما نعرفش هل اما على تجربتنا انه فما الفاعليه نتاع الادويه الجنيسه على الاقل في دي باثولوجي معينين في امراض معينه، اما احنا بالنسبه لنا الصيدليه المركزيه تعطينا الاصلي، تعطينا الجنيس هذاك داخل في القائمه الاستشفائيه الدوائيه، في البريفي ديك حاجه اخرى، من القطاع الخاص حاجه اخرى، لانه هو مفتوح، معناها البريفي بطبيعه عنده علاقه بالكنام بالرومبورسمون نتاع الكنام وعنده علاقه بالسويفي نتاع المالات، اما احنا في الصحه العموميه عندنا قائمه استشفائيه دوائيه نلتزموا بها، ما نخرجوش على القائمه هذيك اللي هي اجري معناها من وزاره الصحه ومن لانستونس نتاع الادويه.
0: دكتور، يعني من في مستوى اللقاء تحدثنا على البرامج النموذجية الخاصة بقطاع الصحة، تحدثت على رقمنة الأقسام الاستعجالية، تحدثت على تعزيزها بالإطار الطبي وشبه الطبي، هذه حاجة باهية. زيدا فما رزنامة التلقيح، فما إدراج بعض التلقيح الجديدة في رزنامة التلقيح الخاصة بوزارة الصحة.
1: يعطيك الصحة، احنا عنا في التجارب النموذجية بالنسبة للجهة الصحية بالكاف وولاية الكاف، فما زوز معنا محاور خدمنا عليهم، وكانت الولاية في تلقيح معنا عملية تلقيح متاع الورم الحليمي معنا الخاص بالفتيات من 12 إلى 18 سنة، اللي هو عافانا وعافاكم الله للحماية من سرطان عنق الرحم أو للوقاية من سرطان عنق الرحم. كانت الولاية ضمن ثلاثة ولايات الأولى في الجمهورية، وكانت بحذنا اليونيسيف معنا الممول الرئيسي والشريك الرئيسي مع وزارة الصحة ومعنا أحنا في نطاق البرنامج هذا. إن شاء الله معنا قريبا عنا حملات توعوية تحسيسية، وعنا معنا لجان محلية في خمسة دوائر اللي هما كانوا نتائجهم ممتازة، وعندنا كذلك كوميتي دو بيلوتاج معناها ريجيونال إن شاء الله قريبا. هذايا من معناها المرض هذايا أو عفوا وعافاكم الله سرطان عنق الرحم يصيب 441 امرأة كل عام في تونس،
0: نسبة عالية،
1: يتوفاو 50%، معناها 200 أو 210 امرأة يتوفاو، معناها فوالا يتوفاو، والنساء معناها اللي كيف كيف اللي يبقاو في طور العلاج فما معناها تكلفة كبيرة عليهم هما بدرجة أولى، وكذلك تكلفة كبيرة في العلاج، بالتالي ودخل التلقيح دخل في الرزنامة الوطنية للتلقيح، بالتالي احنا بدينا بالتوعية والتحسيس والاقتراب أكثر، وكل المتدخلين سواء كان جمعيات أو سلطة جهوية أو سلطة محلية، وإن شاء الله معناها بما أن الولاية من أولى الولايات في النسب رغم النسبة قليلة 16%، يبقى هي كانت أول ولاية وبعدها نابل وبعدها تونس، وهذايا معناها ماشيين فيه، ماشيين نحو معناها حماية فتياتنا من السرطانات هذه ومن تمتعهن معناها بلقاح مجاني فاعل
0: ما فيش
1: فعال
0: آثار
1: وآمن،
0: جانبية
1: ما
0: دكتور
1: عنده
0: يعني؟
1: حتى آثار جانبية، ما دام عواطف ما
0: نعم
1: عنده حتى. هو من 2005،
0: اي
1: خل من 2005، احنا في تونس دخلناه في 2025،
0: اي
1: من 2005 معناها في 147 دولة
0: اي
1: موجود، معناها ما عنده حتى تأثيرات جانبية، ما عنده حتى اختلاطات، بالعكس
0: بالعكس
1: هو
0: عنده
1: يحمي،
0: وقاية يعني، يحمي
1: يعطيك الصحة،
0: دور
1: يحمي
0: حماية.
1: الفتيات من سرطان عنق الرحم، وهذه
0: نعم
1: حاجة باهية، معناها ما لابد أن الناس كلنا نخرطوا فيها، لابد أن نتعاونوا باش نحميوا معناها أجيالنا القادمة
0: نعم
1: وفتياتنا اللي هما معناها إن شاء الله نتمنوا لهم معناها مستقبل زاهر. وهذا دورنا احنا، واجب علينا كدولة وكوزارة الصحة لحماية معنى المجتمع نتاعنا بمختلف الفئات نتاعو من الأمراض، سواء كانت الأمراض المزمنة أو الأمراض هذه، الأمراض اللي هي أمراض العصر، وأنت تعرف معنى النسبة نتاع معنى النساء والنسبة نتاع الفتيات لا قدر الله المصابات بالسرطانات، وبالتالي سواء كان سرطان عنق الرحم، سرطان الثدي، معنى وكل أنواع السرطانات. وبالتالي احنا خطتنا معناها ودخلنا في معناها الزمرة أو المجموعة النموذجية اللي بدينا بها. كذلك عندنا الملف الطبي المرقم في الطب المدرسي
0: أي
1: والجامعي،
0: أي
1: كيف كيف من ضمن الأربع ولايات الأولى اللي معناها تم اختيارنا معناها لتجربة نموذجية، أنه معناها معناها إن شاء الله مش نبدأ الأسبوع القادم بطلبتنا معناها اللي نجحوا إن شاء الله بالتوفيق. احنا عندنا
0: أي
1: في ولاية الكاف عندنا تقريبا 1536 تلميذ نجحوا في الباك، أي طالب معناها جديد، هذوما الكل مش ياخذوا للفحص الطبي، مش ياخذوا لكل التحاليل، ومش ياخذوا كذلك لمن ضمن منظومة مراقبنا معناها مربوطة بتطبيق معناها حديثة تكنولوجية تتماشى ومعناها تطورات العصر. واحنا والحمد لله من الأربع جهات صحية اللي بداوا بها كتجربة نموذجية داخل وزارة الصحة.
0: نعم، حكاية التحاليل الجديدة هذه يا دكتور اللي
1: أي
0: يقوموا بها
1: بالطبيعة بالطبيعة احنا نعمل، فما معنا مجموعة تحاليل وفما الانتروجاتوار وفما الاكزامان، بالتالي باش الطالب أول حاجة ملفه عندنا معناها يجيب هو ملفه من اللي هو من سنة أولى ابتدائي أو من روضة، واحنا نواصلوا معاه. اللي عنده لا قدر الله أمراض مزمنة بالطبيعة نعملوا له معناها عنده بروتوكول خاص، واللي لا قدر الله نكتشفه أنه عنده مرض بالتالي، واللي لا بأس نتمنى السلامة
0: سلام.
1: للناس كله، واللي لا بأس بالطبيعة معناها ياخذ معناها السيرتيفيكا نتاعو، وإن شاء الله مسيرة
0: إن
1: جامعية
0: شاء الله إن
1: موفقة.
0: شاء الله. زيدا نحكو على طلبتنا يعني الطلبة الوافدين من دول يعني عربية ودول يعني أجنبية يقراوا زيدا لهنا في الكيف، وإلا لهنا فما ملف طبي
1: اي
0: زيدا قائم
1: ما
0: الدير.
1: عنده ملف طبي ايه،
0: أنتوما
1: وعنده
0: زيدا
1: تحاليل
0: تعاودوا التحاليل وال
1: بالطبيعه بالطبيعه لا بالطبيعه كل شيء،
0: نعم
1: معناها ما فماش معناها احنا الطب المدرسي والجامعي المصلحه نتاعنا بالاشتراك مع وزاره التعليم العالي ووزاره التربيه مشكورين، فهمني عندنا معناها تعاون مشترك للاحاطه بكل الطلبه، سواء الطلبه التوانسه اولادنا الموجودين هنا، سواء
0: الأفارقة.
1: الطلبه
0: نعم
1: الوافدين علينا، فما حتى مشكل، بالعكس الوافدين عندهم تحاليل اخرى وعندهم معناها انواع من التحاليل اللي تتماشى مع الدول اللي هما جايين منها، كما
0: بالضبط.
1: حكيت لك عنها منظومه معناها متكامله وما نخلوش وجراتوي معناها، وهذا الكل معناها مجاني من طرف الدوله للحفاظ على الصحه العامه وللحفاظ على وضعيه وبائيه
0: نعم
1: مستقره.
0: نعم شكرا لك دكتور منصف الهويني المدير الجهوي للصحة بالكيف، بارك الله فيك على هذه المعطيات الهامة واللي تفيد كل السادة المستمعين. شكرا لك وإلى اللقاء، بارك الله فيك. لقاءنا مازال متواصل معكم في استوديو الناس.

هذه طلب يعني طلب التزود بالماء الصالح للشرب في الموجة الحارة القياسية هذه. على كل احنا نطلب في السيدة هاجر البحيري رئيس اقليم الصوناد بالكيف ما تهزش علينا التليفون، نقول ان شاء الله المانع خير. وكذلك نطلب في الإدارة الإقليم، يعني ما نعرفش علاش ما يهزوش علينا التليفون باعتبار انه المواطنين يطلبوا فينا عديد المرات، وفما نقص حاصل في التزود بالماء الصالح للشرب وانقطاع متكرر للمياه. مشوارنا مازال متواصل معكم على موجات إذاعة الكيف.

مرحبا بكم، مواصلين معكم المشوار في استوديو نيس. بكري شوية تحدثنا على انقطاع المتواصل للماء صالح للشرب، حابين نتحدث زيادة على الانقطاع المتكرر للكهرباء واللي يرجعوه بعض الخبراء من بينهم الخبير الدولي في الطاقة سيد عز الدين خلف الله، أنه الاستهلاك المكثف للمكيفات يعد السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف، وأنه قطاع التبريد يمثل على امتداد السنة نحو 35% من الاستهلاك النهائي للكهرباء، تليه المكيفات بنسبة 18% ثم الإنارة بنسبة 15%، في حين تمثل بقية التجهيزات المنزلية نحو 10%، وأنه ذروة الاستهلاك الصيفي ارتفعت بأكثر من 30% مقارنة بالاستهلاك العادي، ولم تعد تقتصر على الفترة المسائية بل أصبحت تمتد إلى النهار أيضا بسبب الاستعمال المكثف للمكيفات. وأشار الخبير الدولي أن الطلب على الكهرباء مرشح هذا الصيف لتجاوز 5000 ميجاوات مقابل ذروة بلغت 4880 ميجاوات سنة 2024. أمام الارتفاع القياسي في استهلاك الكهرباء، لجأت الشركة التونسية للكهرباء والغاز منذ الأسبوع الماضي إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي، وأن الإجراء هذا يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وهذا الإجراء يعني أثار بطبيعة استياء كبير من في صفوف المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. تشهد تونس منذ الأسبوع المنقضي موجة حر شديدة، وتم تسجيل درجات حرارة قياسية تجاوزت أحيانا المعدلات العادية بعشرة درجات، ولامست الحرارة القصوى 50 درجة. مشوارنا مازال متواصل معكم مستمعينا في استوديو النيس.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: تابعونا على الفيسبوك راديو كاف إذاعة الكاف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
3: الحادية عشرة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف،
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. تمكن صباح اليوم أعوان الغابات والحماية المدنية بولاية جندوبة من السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم بمنطقة سيدي محمد بمعتمدية عين الدراهم دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية. وتسبب الحريق في احتراق نحو 8 هكتارات من الغابات وحقول من الأشجار المثمرة وعدد من القنوات البلاستيكية المعدة لري الحقول وقطيع من الماشية، وفق ما أفاد به عدد من المتضررين ومسؤول محلي بالجهة لمراسل وكالة تونس أفريقيا للأنباء. ووفق ذات المصادر فإن الحريق الذي طال منطقة سيدي محمد القريبة من سد الزرقاء جاء بعد أن تمت السيطرة على الحرائق الثلاثة التي اندلعت قبل يوم في مناطق مجاورة لها، وتسبب غياب المسالك القادرة على تأمين وولوج الشاحنات وصهاريج الإطفاء في توسع دائرة الحريق وأضراره، وهو ما يستوجب فتح مسالك جديدة وتهيئة الطرائد الغابية وتجهيز نقاط خزن المياه حتى تكون قريبة من مناطق التدخل وضامنة لنجاعته وسرعته. قال المعهد الوطني للرصد الجوي إن 20 ولاية ستكون اليوم في درجة انذار كبيرة، والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشهيلي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز استاج أنه قد تم اللجوء اليوم إلى القطع الدوري للكهرباء. وأوضحت الشركة أن انقطاعات تهم الفترة المتراوحة بين الساعة 6 صباحا والساعة منتصف النهار، وتشمل القائمة المعلنة الجهات التالية في الشمال الغربي: وشتاتة، نفزة، الروحية، مكثرة، بوسالم، غارديمات، بورسق، نبر، جريسة، دهمانية وبعردة. دعت الإدارة الجهوية لصحة بسليانة كافة المرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والمستفيدين من العلاج بالأكسجين المنزلية إلى الاتصال الفوري بأقرب مؤسسة صحية لمحل سكناهم في حال تعذر عليهم مواصلة العلاج بالمنزل بسبب انقطاع التيار الكهربائية، وفق بلاغ صادر صباح اليوم على الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للصحة بسليانة. تحتضن المكتبة الجهوية بجندوبة تصفيات المحلية للبطولة الوطنية للمطالعة بمشاركة حاملي دفاتر البطولة من مختلف الفئات العمرية، وذلك يوم الخميس 23 من جويلية الجاري. وتندرج هذه التظاهرة في إطار الدورة الخامسة للبطولة الوطنية للمطالعة والتي تشرف عليها الإدارة العامة للكتاب بوزارة الشؤون الثقافية، وتهدف إلى ترسيخ ثقافة المطالعة وتشجيع مختلف الفئات العمرية على ارتياد المكتبات العمومية وتنمية علاقتها بالكتاب. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في موجز منتصف النهار، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام لعرفنا لحظة ندم.

0: مرحبا بكم مستمعينا في الجزء الثاني من لقاءنا استوديو الناس. اليوم باش نركزوا على القطاع التكوين المهني في بلادنا، ومانيش باش نبعدوا برشا، باش نتحدثوا على مركز التكوين والتدريب المهني بالدهماني. وحاضر معنا سي طارق الساحلي مدير المركز. اهلا وسهلا، مرحبا سي طارق.
1: مرحبا بك مدام عويصخ، ومرحبا بك مستمعي ذلك.
0: أهلا وسهلا. إذن سي طارق، حبينا نتحدث على هذا المكسب في الجهة في معتمدية الدهماني، مركز التكوين والتدريب المهني بالدهماني، اللي عنده عراقة يعني بالحق على في المركز هذا. تخرجوا برشا شباب وتبارك الله منتصبين للحساب الخاص متاعهم، مشاريعهم، وفي نفس الوقت زيادة فما شكون اللي هاجر وبالخبرة متاعو بلك الشهادة اللي خذاها مستفيد منها، ويكون موجود في دول أوروبية تشهد له يعني بتدريب المهني متاعو والتكوين الجيد ليخول له الدخول في المجال، الاندماج في الحياة المهنية. حبينا في البداية نعرفوا بالمركز التكوين والتدريب المهني بالدهماني، وفي نفس الوقت نعطوا جديد يعني الاختصاصات الجديدة الموجودة اللي يسمعوا فينا اللي يحبوا ينخرطوا يعني في التكوين في السنة التكوينية الجديدة 2026-2027. أعطوهم أكثر تفاصيل عن الموضوع هذا. مرحبا، تفضل.
1: ربي يخليك مدام عواطف،
0: عيشك. أهلا وسهلا.
1: بداية نعود الرحب بكافة المستمعين على الكيف.
0: مرحبا.
1: حبيت في مداخلتي هذه نعمل تعريف صغير لمركز التكوين المهني الدهماني. هو مركز يتبع الوكالة التونسية للتكوين المهني، اللي هي بيدها هي هيكل تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
0: نعم.
1: تأسس سنة 2005 وتلقى التكوين فيه خلال شهر أكتوبر 2006. هو مركز يضم 18 فضاء بيداغوج، في 6 قاعات تدريس، مخبر إلكترونيك، مخبر أوتوماتيزم، وزوز مخابر كهرباء صناعية، 3 قاعدات تكوين في الآلية اللحام والهيدروليك والبنوماتيك، 3 قاعدات تكوين في الطاقة والتجهيز الصحي والتبريد وتكييف الهواء، فيه زوز قاعات إعلامية مجهزة بأحد التجهيزات الإعلامية.
0: نعم.
1: هو يؤمن، مركز يؤمن 9 اختصاصات في 3 قطاعات فرعية. القطاع الفرعي الأول هو الكهرباء التقنية، القطاع الفرعي الثاني هو الإلكترونيك، والقطاع الفرعي الثالث هو التجهيز الصحي وتبريد تكييف الهواء. بالنسبة للاختصاصات، هو يأمن الاختصاص في 3 مستويات.
0: نعم.
1: يأمن 3 اختصاصات في مستوى مؤهل تقنين مهني.
0: نعم.
1: في الآلية في الصيانة الصناعية، التقنين في الآلية والإعلامية الصناعية، والتقنين في التبريد التجاري وتكييف الهواء.
0: نعم.
1: مدة التكوين في مؤهل التقنين المهني هو سنتين. يأمن
0: BTP
1: يأمن 4 اختصاصات في مستوى شهادة الكفاءة المهنية CAP، اللي هما كهربائي ميكانيكي، ومركب الأسلاك كهربائية ومجهز حراري وصحي، ومركب مصلح في التبريد. هذوما 4 اختصاصات في مستوى شهادة الكفاءة المهنية.
0: نعم.
1: مدة التكوين فيهم عام ونص، بخلاف المركب المصلح في التبريد اللي هما التكوين فيه 14 شهر. ويأمن في التكوين في زوز اختصاصات في مستوى شهادة المهارة.
0: نعم.
1: اللي هما سيسية ذوم. الاختصاص
0: يعني التكوين سي طارق، فما يعني نوع من التكوين السامي في المركز؟
1: اللي هما نحن نأمنوا 3 اختصاصات تكوين، 3 مستويات.
0: أي.
1: BTP، CAP، وCC.
0: واضح. أي.
1: CC هما زوز اختصاصات لأمنهم مركز في مستوى شهادة المهارة، هما مساعد مركب مكيفة الهواء ومساعد مركب الكهرباء الصناعي. هما معتها طالب التكوين ينجم معتها يلتحق بالتكوين في المستويات هذوما أبارتين معتها سنة سادسة ابتدائي فما فوق. بالنسبة للCAP هو معتها يكون متحصل على شهادة ختم التعليم الأساسي من يوم عليه فما فوق. حتى بنوعاتها مش بدون نجاح التسعة أساسي. وبالنسبة لاختصاصات مؤهل تقني مهني نجم يلتحق فيها طلب التكوين معتها في سنة ثانية ثانوي فما فوق.
0: نعم. يعني
1: حتى مش ناجح.
0: ايه. فما المتحصلين على البكالوريا ويقروا عندكم تكونوا
1: عندنا برشا عندنا برشا وليدات متحصلين على شهادة البكالوريا في اختصاص معناتها ما فيش أشياء تشغيل يلتحقوا حتى في مستوى شهادة الكفاءة المهنية معناتها الاختصاص المطلوب برشا هو مجهز حراري وصحي.
0: فهمت.
1: لما عندنا برشا وليدات فهمتني اللي يقراوا وتحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية شهادة خدمة التكوين بتاعهم ويلتحقوا بالعمل خارج الوطن.
0: يخولهم يعني الانخراط في الحياة المهنية سواء كان في تونس وإلا خارج حدود الوطن. الإقبال كيف هو السي طارق؟
1: نكملوا
0: اي تفضل اي كمل اي سامحني.
1: المركز يضم ما بين ذكور وما بين إناث. ما بين ذكور يتسع على 80 سرير وما بين إناث يتسع على 32 سرير. حتى الطاقة الجنبية 112 سرير ذكور وإناث. فيه مطعم يتسع على 180 مقيم. فيه وحدة تنشيط حياة جماعية.
0: إيه.
1: فيه نوادي تنشط في المسرح الألعاب الفردية، الغناء الفردي، الغناء الجماعي، نوادي رياضية جماعية فردية. كيف نادي كرة قدم 6 لاعبين ذكور. نادي الماراثون ونصف الماراثون، نادي كرة الطاولة، نادي كرة الحديدية، إتسيتيرا.
0: بارك الله برشا نوادي يعني. إيه.
1: معناتها وحدة كاملة بتاع تنشيط تاعنا معناتها التنشيط. المقيمين والمقيمات
0: يعني الإقامة والإعاشة موجودة يعني ما فهمش حتى قلق باش واحد يبعث بنته وإلا ولده باش يتكون يسكن بعيد علاش لا تقبلوا يعني من ولايات مجاورة ولا جوز كان ولاية الكاف
1: لا كامل تراب الجمهوري
0: كامل تراب الجمهوري
1: اللي يحب يلتحق المركز مرحبا بيه مفروه كامل دور في النجاح
0: نعم نعم
1: هذا يخلي ما قصت عليه بالمركز
0: به الجديد في المركز هذه سي طارق
1: الجديد والله احنا بدينا احنا في اطار هيكله تتمثل في زوز اقساط هو قسم بناء نبيت ذكور يتسع ل 150 سرير والقسم الثاني هي تكمله التجهيزات معناتها الانطلاق في التكوين معناتها مستوى مؤهل التقنيه يعني في مرحله ثانيه احنا بدينا تو نقبلوا في التجهيزات الفرنسي والتجهيزات بحول اللازم من هنا ل 2027 معناتها البروجيات والتجهيزات باش نتعداو بجوز مستويات تكوين اللي هما التقني السامي التقني السامي في التبريد
0: وعندنا
1: التقني السامي في الآلي والعالمي الصناعي.
0: هذوما اختصاصات اكيد يطلبهم سوق الشغل واللي مطلوبين في الوقت الراهن يعني بصفه عام.
1: شيخ التكوين هي معناتها تتمثل التكوين المهني هو أفاق معناتها عنده أفاق كبيرة
0: واعدة نعم
1: اللي هي معناتها تتيح المنظومة الوطنية للتكوين المهني عبر شبكات المؤسسات الفرعية للوكالة التونسية للتكوين المهني اللي هي المراكز كل المتصلة في كامل تراب الجمهورية اللي هي توفر عدة مستويات تكوينية تناسب مختلف الفئات والمستويات التعليمية كما ذكرت في الحين معناتها تأمن معناتها التكوين في شهادة مهارة، شهادة الكفاءة المهنية، شهادة المؤهل التقني المهني، شهادة المؤهل التقني السامي. على أفق تشغيل الطلب العالي في سوق الشغل على بعض الاختصاصات أو القطاعات الفرعية اللي تأمنها مؤسسات الفرعية للتكوين المهني، الوكالة التونسية للتكوين المهني. مثل قطاعات صناعة الغذائية، تكنولوجيا المعلومات، اللوجستيك اللي فيها طلب كبير هذاك.
0: صحيح.
1: كما توجد زاد اتفاقات دولية معناتها تفتح أبواب الهجرة والمنظمة للعمل. عن طريق وزارة الإشراف. أما العمل المتفق له التمويل تدعم الدعم اللي هي الدولة الدعم خريجي التكوين المهني عبر برامج قروض ميسرة وإحاطة لبعث مشاريع خاصة. معناتها أترافير معناتها مشاريع معناتها منظمتها هيكل الإشراف ووزارة التشغيل والتكوين المهني معناتها هو يأطرهم فضاءات المبادرة ومكاتب التشغيل والعمل المستقل لبعث مشاريع وتمولها من الدولة عن طريق قروض.
0: نعم سي طارق نعرف انه فما برشا خريجي الجامعات يعني ما يتمش ادماجهم في سوق الشغل يمكن الاختصاصات والتوجيه نتاعهم والشعب اللي اختاروها الكل انهم تخولهمش العمل وصعيب الاندماج نتاعهم ينجموا مباشره يعني بعد ما تخرجوا ينجموا يسجلوا عندكم ويقراوا ويتحصلوا على شهاده تقني سامي
1: بطبيعه الحال نذكر على سبيل الذكر عندنا مركز نابل تبارك الله معناتها اللي هو عامل والحق المستوى اللي أعمل فيه مستوى المؤهل التقنيسي،
0: أي.
1: ومع طالب التكوين نقبلهم 100% في البكالوريا 2025 عندي.
0: أي. أي. أي. وإلا مثلا واحد أو ينجح في
1: أي
0: البكالوريا
1: على
0: أو...
1: شهادة، ولا أي واحد متحصل على شهادة
0: أي.
1: وما تشكرش في سوق الشغل.
0: نعم،
1: ومعك
0: هو سامحني سي طارق، فما برشا ينجحوا في البكالوريا المعدل نتاعهم يخولهمش ياخذوا الشعبه اللي يحبوا عليها، ونقولوا احنا التوجيه اللي يحبوا عليه، يولي يقول لك نقرا انا في مركز تكوين مهني ونضمن الخدمه نتاعي والا نخرج لبرا. فما عديد الافاق يعني الموجوده.
1: احنا الوكاله التونسيه تكوين مهني وفر جديد، معناتها فيه كافة الاختصاصات، معناتها المتوفرة في دورة سبتمبر ونوفمبر 2016 للمتحصلين على شهادة البكالوريا، معناتها سواء معناتها السنة ولا الأعوام الفارطة، وينجم معناتها يرسم على منظومة تسجيل عن بعد.
0: نعم.
1: www.atsc.at وينجم معناتها يعمل كونس.
0: أي.
1: ويلازم يختار معناتها 6 اختصاصات معناتها، واي مركز تكوين مهني يجاوب على الاختصاص اللي يحب يقرا فيه ان شاء الله.
0: هو نوع من التوأمة او الاتفاقيه الحاصله بين وزاره التكوين المهني والتشغيل ووزاره التعليم العالي، يعني نقصده هكا، والا وزاره التربيه سي طارق.
1: هما هي حلقه متكامله
0: مع بعض،
1: التربيه وما بين التكوين المهني وبين التعليم العالي.
0: واضح.
1: فما برشا ما يوصلهمش سكور، وناس معناتها بسكور وما يوصلهمش مش ياخذ اختصاصات اللي تواكب مؤهلاته والاختصاصات معناتها اللي يحب عليه في مؤسسات التعليم العالي. معناتها ينجم معنا برشا قطاعات تشابه او معناتها وعدات ينجم يلتحق في اي اختصاص منهم اللي يتابع الوكاله.
0: حاجة باهية برشا، لأنه مرات واحد يقول لي ينجح في الباك معدل مش باهي، يقول لي مش نبقى نخسر العام، خليني نمشي سونتر نتكون وفي نفس الوقت نضمن الخدمة باش نخرج لبرا وإلا باش نحل مشروع لهنا في تونس.
1: نعطيك معلومة. أي
0: تفضل. نعم.
1: فما برشا وليدات تقراوا في الفاكولتي معناتها وضيعوا وقت.
0: إي.
1: خاطر معناتها ينجح بسكور ما هواش معناتها، وبعد يجي يضيع عام وعامين يحطوه في اختصاص ما يرغبش فيه.
0: أيه.
1: ومن بعد يرجع يختار معناتها التكوين المهني، يختار الاختصاص وينجح وياخذ
0: وينجح في حياته كامله
1: ويتمش في سوق الشغل.
0: هذا هو.
1: هذا
0: هو، يعني واحد ما يخسرش سنوات من عمره اذا كان ما عندكش رغبه باش تواصل الاختصاص هذاك ولا الشعبه اللي تقراها في الجامعه، بسيلش راهو تقص الهرج هذا الكل وتمشي تعب الفورماسيون التكوين، يعني يعني تاخذ شهادة تقني سامي ومطلوب، يعني نشوفه في ألمانيا، نشوفه في برشا دول تطلب يعني التكوين أكثر من
1: التكوين المهني.
0: بالضبط.
1: الكل باش تمشي تنجح في الباك وتقرا في الباكيتي. فما معناتها طلبات شغل معناتها باختصاصات معينه اللي هي معناتها تنجم معناتها الوكاله التونسيه للتكوين المهني توفرهم.
0: نعم.
1: معناتها طالب التكوين ولا الطالب اللي ناجح في البكالوريا ما يخسرش وقته معناتها وما يضيعش
0: سنوات من عمره.
1: سنوات من عمره.
0: سيدي طارق.
1: على فكره في مركز التكوين المهني الدهماني فما ناس متريزار.
0: اي.
1: عملوا متريزار وجاوا قراوا عندنا سي ا بي وبي تي بي.
0: صحيح.
1: ويخدموا على رواحهم تو حاليا يكسوا مشاريع للانتصاب الخاص معناتها او معناتها في اطار اتفاقيات.
0: أيه. عاملين شركات يعني ولو حتى صغيرة تكبر بشوي بشوي، يعني مع التمويل مع الخبرة مع يعني المرافق اللي التعاون، يعني نقولوا احنا المرافق الضرورية. سي طارق وقتاش التسجيل؟ فما في سبتمبر، يعني اللي باش يسجل في اوت والا يبقى لسبتمبر.
1: كنا قبل معناتها في المؤسسات الفرعية للتكوين المهني عندنا 2 دورات.
0: أيه.
1: عندنا كان دورة سبتمبر.
0: أيه.
1: ودورة فيفري.
0: نعم.
1: تولوا 4 دورات. عندنا دورة سبتمبر، دورة نوفمبر، دورة فيفري، ودورة أبري. معناتها زدنا قوينا معناتها عشان طاقة الاستيعاب كيف المؤسسات الفرعية المتابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، مش على الأقل طالب التكوين يلقى حظ أوفر معناتها وما يخسرش أشهر أو سنوات من عمره.
0: أيه. هذوما اللي سجلوا كما ذكرت يعني في سبتمبر وفي نوفمبر وفي فيفري وافريل، اللي سجل في افريل كيفاش يدخل يقرا عادي والا يبقى يسجل؟
1: يدخل اللي يسجل هو معناتها الدوره محلوله في توا،
0: اي
1: معناتها تتحل ديجا في جوان،
0: اي
1: وعندنا الدوره الاخرى تتحل في ديسمبر. بالنسبه للدوره اللي تحلت في جوان على السيت اللي هي تعنى بدوره سبتمبر ونوفمبر، بالنسبة للأخرى للدولة باش تحل في ديسمبر تعنى بدورة فيفري وأبري. ينجم هو في أبري باش يقرا، ينجم يرسم معنا في ديسمبر، ومشي في نوفمبر باش يقرا، يمشي يرسم في جوان.
0: هذا هو يعني
1: برشا اختصاصات معناتها على فكرة باش تسكر، معناتها الترسيم فيها يتسكر نهار 31 جويلية.
0: اي يعني ما عاد ما عاد يعني
1: المهني او المؤسسات الفرعيه معناتها مش تتريد في لي دوسي، معناتها يبعثوا لطالبي التكوين معناتها لي ريونتاسيون تاعهم في احد المؤسسات الفرعيه.
0: واضح، هذا هو يعني فرصتهم، خاصه المنقطعين على الدراسه، علاش ليه ما يضيعوش الاولياء يهزوا ولادهم والبناتهم ويرسموهم يقراوا على رواحهم ويربحوا يعني خبره في مجال مهني، خير من يبقوا قاعدين في الدار وشادين تليفونات. وزيدة بالنسبة
1: الوكالة التونسية هي عملت منظومة ترسيم عن بعد، عملناها سنة وتحت إشراف السيد وزير التشغيل والتكوين المهني.
0: نعم.
1: وكانت الانطلاق نتاعها خلال ندوة مديرية مؤسسات فرعية لبورصة الصدرية،
0: اي
1: وعطى إشارة الانطلاق السيد الوزير.
0: نعم.
1: نجم حتى معناتها طالب التكوين يكون قاعد في داره، معناتها عنده الوثائق الضروريه، معناتها يسكنيهم ويرسم يرسم بتليفونه الخاص.
0: يدخل على الموقع نتاع الوكاله؟
1: لا، يدخل على الموقع www.atsp.ca.
0: فهمتك، ان شاء الله بالتوفيق. فما حاجه ما حكيناش عليها ونختموا معاك، اكيد الاطار المكون اللي نحيوهم لسيد الموجودين فميكا، بالحق خدمة كبيرة يقوموا بها سي طارق، وعملية التداول زادة فيما يخص التكوين يعني النظري والتطبيقي.
1: احنا المؤسسة الفرعية التكوين المهني هو نأمنوا معناتها 80% نأمنوا التكوين بالتداول. شو معناتها التكوين بالتداول؟ معناتها تكوين بين المركز أو بين المؤسسة الفرعية التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني والمؤسسة الاقتصادية كسوة معناتها المنتصبة في الجهة أو خارج الجهة في إطار اتفاقية شراكة. بطبيعة الحال معناتها الإطار البيداغوجي والشبه البيداغوجي هما عندهم دور كبير ياسر، ومعناتها من المنبر هذا يقدم لهم تحية شكر
0: يعطيهم الصحة
1: وتقدير لعتها لتأثيرهم لشبابنا ومعناتها
0: إحاطة بهم
1: وإحاطة بهم. راهي معناتها تتعدينا معناتها سنة تكوينية صعيبة راهو في كواليسها.
0: يعني كل هو من مشارب الوطن نقولوا، كل واحد وطبيعته، كل واحد واللونتوراج اللي عاش فيه، انتم ما تحاولوا تأطروه.
1: مؤسسة فرعية معناتها في العمل اليومي فما برشا إشكاليات وبيحاول
0: الإشكاليات، وخاصة مع المراهقين يعني لهنا يلزم لهوة كبيرة.
1: ما عنديش حتى حل هذوك أولادنا ولازم نوسعوا بيننا معاهم
0: ونوجهوهم
1: معناتها. واحنا فرحتنا الكبيره انه تتحصلوا على شهاده ختم التكوين معناتها وينطلقوا معناتها في الحياه المهنيه، وان شاء الله ربي يوفق كل شيء
0: ان شاء الله
1: وقصص معناتها متحصل على شهاده الكفاءه المهنيه ومؤهل تقني مهني او مؤهل تقني ثاني او معناتها اللي باش يقرا ان شاء الله ربي يوفقهم
0: ان شاء الله ان شاء الله سنه تكوينيه ناجحه.
1: فوالا
0: ان شاء الله. حابين نشكروك سي طارق، بارك الله فيك سي طارق الساحلي، شرفتنا بالحضور، مدير المركز للتكوين والتدريب المهني بالدهماني، حكينا على جملة الاختصاصات للتسجيل وكل ما يهم التكوين من مختلف الفئات العمرية أو المراحل التعليمية، يعني سواء كان من الكوليج وإلى الليسي والجامعة. مرحبا بكم الناس الكل، تنجموا تسجلوا في مركز التكوين والتدريب المهني بالدهماني، أكيد على المنصة أو نقول وإحنا الموقع التابع للوكالة. شكرا ليك، يعطيك الصحة سي طارق، إلى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل معاكم بعد شوية، ركن ناس ومشاغل، يكون حاضر معنا زميلي هشام الصغيري. فاصل موسيقي وراجعين.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، واصلين معكم المشوار في استوديو النيس، ونوصلوا الركن نيس ومشاغل مباشرة من جندوبة مع زميلي هشام الصغيري وضيفه. أهلا وسهلا هشام، مرحبا.
1: مرحبا بك عواطف.
0: مرحبا بك.
1: تحية كل مستمعي ذات كيف، بالفعل في متابعة دائما لمشاغل المواطن.
0: نعم.
1: ومشاغل كذلك بعض القطاعات الحيوية على مستوى جهاتنا في الشمال الغربي، واليوم في ولاية جندوبة باش نحكي على قطاع مهم برشا، مهم باعتباره يشغل في عدد معتبر من المواطنين، وكذلك يساهم في إيجاد فرص شغل مباشرة وغير مباشرة للأهالي والمواطنين، وهو قطاع الصناعات التقليدية. طبعا موسم الاستياف والحركية اللي تشهدها خاصة مدينة تبرقة بدرجة أقل من دراهم، تكون ثم حركية سياحية و تكون عندها تأثير إيجابي على قطاع الصناعات التقليدية، اللي نعرفه في السنوات الأخيرة وأنه عديد الإشكاليات مرتبطة بهذا القطاع المهم، ومن بينها عملية ترويج المنتوج وتسويق وغيره.
0: نعم.
1: اليوم حابين نركز دوية على تنظيم المعارض. نعرفه أنه للتسويق والترويج لابد من أن تكون ثم تظاهرات، ثم معارض سواء كانت محلية جهوية أو وطنية بالنسبة للحرفيين لعرض منتوجاتهم. كنا يعني قابلنا مجموعة من الحرفيين بالأساس.
0: نعم.
1: وحكينا معهم حول هذا الموضوع. ما أعرفش إذا كان سي كمال العوادي المندوب الجهوي
0: أي حاضر معنا.
1: موجودة معنا. حاضر معنا. مرحبا سي كمال. أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا سي كمال.
1: مرحبا بك سي كمال. ما هوش حاضر
0: سي كمال. سي كمال العوادي، مرحبا، مندوب الصناعات التقليدية بجندوبة. انقطع الخط، على كل نعود الاتصال به. كما ذكرت هشام، قطاع الصناعات التقليدية بولاية جندوبة، كنا نتحدث على عين دراهم وتبرقة والمعابر اللي بالحق ناشطة فيما يخص تسويق المنتوج، واللي فرصة بخصوص المعارض هذه وقت اللي تم تنظيم معارض يفرحوا برشا الحرفيين والحرفيات انهم يسوقوا المنتوج اللي يخدموا عليه عام كامل، ويلقوا هالفرصة العرض او المعرض في الصيف في تبرقة وإلا في عين دراهم باش يبيعوا المنتوج متاعهم، وديما تتواصل ديمومة القطاع. إذا حاضر معنا سي كمال. مرحبا سي كمال، أهلا وسهلا، مندوب الصناعة التقليدية.
1: مرحبا بكم جميعا مستمعي ذي الكيف.
0: مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بي.
1: مرحبا سي كمال. مرحبا سي هشام. مركزين.
2: شكرا سي كمال على تلبيه الدعوه. كنا نحكوا بطبيعه مع زميل عواطف على قطاع الصناعه التقليديه، واكدنا انه يعني قطاع حيوي جدا على مستوى جهه جندوبه ككل ومتنوع كذلك. واليوم ثم الحقيقه نقص على مستوى تنظيم المعارض، وهذا اللي حكينا مع فيه على مع مجموعه من الحرفيين. هات استمعوا سي كمال، استمع معنا ثم نعود.
3: ماذا بينا احنا تحطوا لنا يعني بلاصه هكايا باش ديما نعرضوا المنتوجات نتاعنا على تكامل العام، على خاطر ديما يجونا السياح لكن يلقوا صعوبه باش يختاروا شنو الاحسن الكاليتي، لازمنا نخدم على طول العام.
4: تفيدنا نحنا باش نعرفوا برشا حاجات، وتفيد زاد العباد اللي يحبوا على الحاجه التقليديه الحاجه اليدويه.
5: الصناعه التقليديه بالطبع بيتنا ديما موجوده، ما ناقصه عنايه بالصناعه التقليديه. ما ثمش معارض كان في الصيف هذه جماعه الصناعه التقليديه، ما ثمش معارض خاطر تو الصناعه التقليديه ولات خدمه محليه، ما عادش السياحه ياسر ولا ما عادش شويه تزيريه.
6: المهم هي اللي تعرف بيك، هي تخلي الكليون يقبل على البرودوي نتاعك محرك. هي خاطر هذه هي الخدمه الاساسيه اللي عندنا، خاطر ما فماش فضائيات معينه، وما عندكش عندي موحد، ما عندوش مورد كبير باش ينجم يمشي ويجازف ويمشي يشارك في برشا معارض اخرى. عارفوا بالمنتوج نتاعنا
7: شارم صفه كهو جولي او تكهو باقي الكل معناتها تلقيت في حد وشبت في
8: الفاو او كما كل النصابه كمون الجرب. علاش مش الفضاء يخدموا فيه صيف وشتاء؟ انا حتى في الشتاء واللي لعبات تمشي لها مو تعرف في الشتاء ناري برشا مطر، واللي على الاقل لعبات تعرفوا ومحمي على المطر وعلى الشمس وعلى الرياح وفي برشا حاجات. انا ياوي برشا عائلات.
0: نعم هشام، نرجع لك ونرجع لسي كمال مندوب الصناعات التقليدية، الحديث عن نقص المعارض اللي أثر سلبا بطبيعة على ترويج المنتوج. تفضل.
1: صحيح، تقريبا هي أول نقطة وأهم نقطة في هذا الروبورتاج مع الحرفيين. كمان اليوم كما كنت تسمع وانت تعرف جيدا، وأنه ربما اليوم قبل أيام المعرض الوطني السلع التقليدية، إن شاء الله نرجع بعد شوية نحكي على تفاصيله، اللي باش ينطلق يوم 24 جويلية يتواصل 9 أوت على مستوى مدينة ورقة. اليوم هناك تشكيات من نقص المعارض على مستوى ولاية جندوب.
9: مرحبا بك وجميع مستمعي ذات كيف. رجوعا للموضوع نتاع نقص التظاهرات لتعرض وبيع منتجات صناعة تقليدية في معتمدية ولاية جندوبة، نشير للخيان وأن التظاهرات موجودة والمعارض موجودة والمناسبات موجودة. لو كان عدوا كل معتمدية عندها مناسبة سنوية لتعرض وبيع منتجات صناعة تقليدية، غير أن لهم الحق باش يتشكوا في المظالم. ما عندناش فضاءات خاصة بعرض منتجات الصناعة التقليدية في جميع المعتمديات. عندنا استغلوا المهرجانات والأنشطة الثقافية تنظمها بعض الوزارات والتظاهرات الاقتصادية والاجتماعية باش نعملوا معارض على هامش هذه التظاهرات لتقريب المنتوج الصناعة التقليدية من المستهلك المحلي. أما يخص ولاية جندوبة كمدينة جندوبة مثلا، ناخذ النقطة بالنقطة، أن عدنا توقعات عرض في طور الإنجاز لتفض هذا الإشكال، وبحاول له من نهاية هذه السنة إذا كان تفض إشكال تاع المقاول تكون قاعة عرض موجودة على ذمة حرفي جميع المعتمديات للنشاط وعرض وبيع منتجات الصناعة التقليدية بصفة منتظمة كامل أشهر السنة. فيما يخص معتمدية عندرام، عندرام عندنا قري حرفي بطور الإنجاز وبلغ التو قرابة 80-81%. إن شاء الله منا موافة هذه السنة تفضل ويقع استلام المشروع ويقع استغلاله واستغلال قاعة العرض اللي خاصة بالحرفيين غير المنتصبين بالقرية. وعندك 26 حرفي من أصيلي معتمدية عندرام في أنتاج بالقرية، وبالتالي بيكون بلاتفورم أو قاعدة لعرض وبيع منتجات صناعة تقليدية على عين المكان. فيما يخص طبرقة، ذاك نقطة وإشكال كبير، عندنا مناسبة وحيدة اللي هي المعرض الوطني للصناعة التقليدية اللي يصير في بين جويلي وأوت، بحكم ما ثمش فضاءات خاصة بالعرض في عدد موجود عقارات، نولي نستغلوا الكورنيش ونعملوا معرض على تحت الخيام سنويا. بقية معتمدية عند بوسالم عندها مهرجان مجردة كل سنة وتصير فيها معرض صناعة تقليدية. مدونيس عندها أحداث أبريل، غرديما وعندها مهرجان رومان، وهذه بقية معتمديات كلها عندها مناسبات نستغلوها، خطر توفير فضاءات يتطلب اعتمادات كبيرة وتوفير عقار سواء أرض وألا بنية.

0: تعمل معارض نعاونوه ونساندوه وندعموه باش تعمل ايفينمون تحت الخيام في بعض المواقع من معتمديه غير اندرام لترويج المتول بصفه وقتيه حتى تفضل الاشكال تدريجيا، على خاطر الاستثمارات في انجاز الفضاءات تتطلب منا توفير عقارات، والعقارات صعيبه في بعض خاصه في وسط المدن في جندوب واندرام وتبرقه، ما ثمش عقار يلائم باش تعمل فيه قاعه عرض، حتى لو وفرت العقار يلزم توفر اعتمادات، نحاول نفضوها تدريجيا الى ان نوصلوا حل توفر الفضاءات كامل المعتمديات، ونحاولوا بنفس الحرفين نحسسوهم ونحفزوهم باش يمشوا للولايات المجاوره فيها تظاهرات فيها مهرجانات فيها برشا انشطه، ويحاولوا ينظموا رواحهم فيما بينهم باش يعملوا تظاهرات وندعموهم احنا. لكن جمعيه او جدياء او اي هيكل مهني يحب يعمل تظاهره او منظمه او اطار قانوني نعاونوهم احنا ماديا ولوجستيا باش ينظموا التظاهره ويبيعوا منتوجهم في ظروف طيبه.
1: اي وسي كمال خاصه على مستوى مدينه برقه تعرفوا انه الحركيه اليوم مرتبطه تاع الصناعه التقليديه بالقطاع السياحي وموسم الاس تي اف، ما ننسوش زاده انه غير موسم الاس تي اف تكون ثم يعني عوامل مناخيه تاثر شويه على هذا القطاع، يطالبوا ربما بمكان ينجم يكون يعني يلم الحرفيين الكل. هل ان هذا ممكن على مستوى مدينه برقه على الاقل بالنظر الى انه بقيه المعتمديات تقريبا كيف عندراهم في انتظار القاعه من مدينه جندوبه ثم بعض الفضاءات وين ينجم يكون ثم العرض على مستوى مدينه برقه؟
0: حد لي ما ثمش فضاءات تابعة للمؤسسات العموميه باش نستغلها في النشاط هذايا، لكن احنا وكان بودي في نقاش المخطط اقترحوا قاعه عرض او في قريه في برقه من لحظة المجالس المحلية وقت مناشاة المخطط والمقترحات حاولت أنا يقترحوا لكن ما اقترحوش، كان اقترحوا نلوجوا على الأرض في جهة من جهات وتنجز، لكن إن شاء الله في المخطط الجاي يقترحوش قاعة عرض وإلا قاعة قرية حرفية باش تستوعب الحرفيين اللي تو موجودين على تروتوار وبعض الأشكال مواد هشة، ونحاولوا نخلوا برلمان عندنا المعرض السنوي، ولكن ثم بالنسبة للمجتمع المدني والجمعيات تحب تعمل تظاهرة في وسط السنة باقي خارج الصيف نعاونها وندعمها ونجم نتبنوا العملية وتولي مناسبة وأكثر مناسبة لعرض المنتوج الصناعة التقليدية بمدينة برق خاصة فيها حركية في الربيع وفي الصيف. أنا أعطوه بالنسبة للمعرض على اللمسات الأخيرة ونهار الجمعة حول الافتتاح تاع التظاهرة وفرنا ظروف لتشريك غالبية الحرفيين بالجهة اللي يحب يشارك مسجلين وتوا موقع في طور الإعداد نهار الجمعة الافتتاح حوله وتدوم على 15 يوم لعرض وبيع منتجاتهم في ظروف طيبة إن شاء الله.
1: أي هو المعرض الصناعة التقليدية أكيد أنه أصبح يعني عادة ينتظرها أهالي مدينة برقة والمصطفين على حد السواء، لأنه أصبحت يعني تضفي حركية كبيرة على مستوى واجهة البحر في الكورنيش ويكون ثم إقبال من المواطنين تدريجيا. الحقيقة أكثر تفاصيل كمان حول عدد المشاركين تقريبا أبرز الاختصاصات وأبرز يعني الحرف اللي بيكون موجودة في هذا المعرض إن شاء الله.
0: طيب واضح. بالنسبة للتظاهر تاع دورة 16 للمعرض الوطني للصناعة التقليدية بمدينة برقة من 24 جويلية إلى 9 أوت، هذه الدورة خصوصية من ناحية أن وقع مزج أو شراكة مع اتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية وشركة منظمة المعارض، وجمعنا بين التظاهر التجارية اللي تصير كل عام في شهر أوت والمعرض الوطني للصناعة التقليدية في شهر جويلية، وعملنا شراكة باش يكون معرض موحد ويدوم على مدة أسابيع باش فرصة للحرفيين باش يحتكوا ويختلطوا بحرفي بقية الولايات، وهذه فرصة ثانية باش يكون الإقبال كبير اللي جاي لمعرض تجاري في اختيار باش يقتني حاجياته سواء صناعة تقليدية وملابس ولا الإعداد للعودة المدرسية، باش يلقى معرض أون باراليل على متوازي معرض الصناعة التقليدية فيه 75 أو 80 حرفي من جميع معتمديات الولاية فيها جميع الاختصاصات الصناعة التقليدية من خشب الغابي، الالياف النباتيه، الحلويات التقليديه، تقطير الزيوت الطبيه والعطريه، المرجان والحلي والفضيات، الملابس التقليديه النسائيه والرجاليه، الفسيفساء والكلابس العامه، عندك الموجود التحف والهدايا التذكاريه تاع المناسبات الدينيه والمدنيه، جميع منتجات الصناعه التقليديه موجوده في ولايه جندوبه بتلاقيها على عين المكان في معرض برقه، ينضاف لها مجموعه قرابة 70 او 75 عارض من بقيه الولايات في مجموعة من الصناعات التقليدية منها الجلود والأحذية والمنتوجات الجلدية، السكاجة التقليدية، الحلويات التقليدية بتاع بقية الولايات، عندنا الخشب الزيتون من صفاقس وسيدي بوزيد، عندنا الملابس التقليدية من جباجة وتونس.

0: وصفاقس جميع المنتوجات عندك السيراميك نتاع نابل بنواعو والمقنين الحاجات المنزل والديكور والمطبخ وزينة والهدايا والتحف والتذكارية والحلويات منتجات الأكلة التقليدية من عولة و نعبر عن الفحات موجودة. مرحبا بالجميع، هذه بشكل حاجياتهم إن شاء الله، وأسعار من المنتج المستهلك مباشر لأن الحرفيين هم اللي بيبيعوا ديريكت للمستهلك ما مش نجار.
1: نعم
2: واضح. شكرا لك سي كمال العوادي المندوب الجهوي للصناعه التقليديه بجندوبه، احكينا معك على موضوع تنظيم المعارض وكذلك المعرض الوطني اللي باش ينطلق يوم 24 جويليه يتواصل الى 9 اوت على مستوى مدينه طبرقة. عواطف قطاع الصناعه التقليديه بطبيعه قطاع مهم برشا على مستوى ولايه جندوبه، ان شاء الله يكون ثم مزيد التظاهرات استغلال المهرجانات الصيفية وغيره وللحفاظ على موارد الرزق الحقيقة الحرفية.
1: إن شاء الله إن شاء الله تستكمل المشاريع القرية الحرفية عين دراهم وزيادة القاعة العروض بجندوبة باش تتحل إشكالية هذه فيما يخص البيع وتسويق المنتوج نتاعهم. بارك الله فيك، شكرا لك هشام وشكرا لسي كمال، إن شاء الله ربي يعينكم وإلى اللقاء. لقاءنا مازال متواصلة معاكم، نمشي جولتنا مع مراسلينا، نمشي لمصدق شيرني من تجروين. أهلا وسهلا مصدق.
3: مرحبا بك عواطف ومرحبا بكافة مستمعي ذات الكيف.
1: أيوة تفضل مصدق.
3: عندنا بعض الخبيرات العواطف، حبينا نبدو بالحريق اللي وقع في نبر الحقيقة، وهذه من جمرة الحرائق اللي تكثفت الحقيقة، خاصة أنه ثم مناطق عواطف ما كانتش فيها حرائق قبل كيف تجروين وقلعة سنان والطوير، يعني ما كانتش أثناء الحقيقة ثم برشا حرائق. ثم العدد من المواطنين نبقى ديما في نبر اللي الحقيقة طالبوا بتوفير أعوان مختصين لتشغيل المحطة الضغط، لأنه علاش؟ لأنه ثم إلى حد الآن عون واحد فقط، عون واحد مكلف بضخ مياه الري لحوالي 400 هكتار الحقيقة، ما عون يخدم في 8 سوايع ما نجمش يخدم أكثر، وبالتالي برشا غراسات تضرت من ناحية، والدعوة موجهة للمصالح المعنية أنه يوفروا أكثر من عامل مختص باش يكون التبادل وتكون عنده معناها المساحات هذه، خاصة أنه حرارة غير عادية الحقيقة، وبالتالي تتطلب أنه هو معناها برشا برشا برشا ري. هذه الأخبار الثانية. عدنا للشباب الحقيقة، مقطع تو الشباب يحب يمشي للبحر، ولكن هو الكشافة لقيت
1: لهم حل.
3: حل. تم 4 مخيمات الحقيقة في جهة الكيف اللي يضم 8 أفواج، تم 4 أفواج مش ينظموا مخيمات صيفية. الفوج الأول هو فوج عبد الستار قديش الحقيقة، هو الغدوة تبع المخيم هذا من 22 جويلية حتى 30 جويلية، يضم تقريبا 140 مشارك في الحمامات. فوج المنجي بالي من 30 جويلية حتى 8 أوت في الحمامات كذلك. ثم المخيم الجهوي من 31 جويلية يبدأ تقريبا و 100 انفرط في نابل. فوج تجروين كذلك يبدأ من 8 أوت حتى 16 أوت 100 مشارك، وفي الحقيقة تقريبا حوالي 500 شاب وطفل بصفة عامة مش يكونوا في المخيمات هذه، وهذه فرصة الحقيقة في أنه اللي من نجم يشيروا بحر على الأقل يبعث ولده ومتطمن عليه. نعم. في الكشافة
1: هذا
3: أخبير أخير فقط. ودعوة أنه الماء في تجروين وفي تقريب المناهة ديما يقص مع الضوء، ثم من المعلومة ما ثماش تقريبا ثم الصفحة الرسمية نتاع بلدية تجروين ما تهبط كان لخصها هي، يعني آخر تدخل صفحة بلدية تجروين تلقى آخر أخبار 30 جوا كم منها النظافة. بالتالي
1: هو مصدق قرانا راسلنا وزارة الفلاحة والموارد المائية باش تدخل معنا سيدة هاجر البحيري رئيس تقليم صناد الكيف، لكن للأسف ما جاوبوناش من الوزارة، ونطلبوا زادة لهنا في الإقليم بما أنه معطوهمش لوكي باش يدخلوا وما نجموش يدخلوا معنا. على كل إن شاء الله تتحل هالمشكلة هذه متاع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب في الصيف هذه ودرجات الحرارة القياسية. حبينا نشكرك زميلي مصدق، بارك الله فيك، بارك الله فيك على جملة هذه المعطيات، ونمشي مباشرة البيجة مع زميلي ناجي الخلولي. ناجي أهلا وسهلا ومرحبا.
4: مرحبا بك عواطف، ومرحبا بكيف مستمعي إذاعتك. كيف؟
1: مرحبا بك. تفضل ناجي.
4: شكرا لك عواطف. اليوم نحكي ثقافة عواطف، نحكي على دورة 33 للمصيف الوطني للكتاب. نعرف عواطف كل عام في أكيد وتستهدف المكتبات الكل. بالنسبة للشعار نتاع سناء، وعي بيئي إبداع رقمي وقيادة مسؤولة، المكتبات الكل تقريبا تحتفي بها من خلال جملة من الأنشطة التثقيفية اللي تجمع بين المعارض ورشات القصة والمطالعة ورشات تحسيسية في العناية بالبيئة والذكاء الاصطناعي في علاقة بالكتاب، ندوات تثقيفية وعرض أشرطة وثائقية تحسيسية، إضافة للمسابقات الثقافية البيئية. تقريبا عواطف عديدة الأنشطة طيلة الشهر الكامل اللي انطلق تقريبا المصيف الوطني للكتاب في بيجا، انطلق نهار 20 جويلية يتواصل 20 أوت بالطبيعة، وفي عديد الأنشطة تقريبا دون أن ننسى عواطف تكونوا في الشاطئ الزويرة راهو حتى يمشي للبحر يلقى أنشطة متنوعة، تقريبا خيمة موجودة على عين المكان وفيها عديد الأنشطة المتنوعة، وتقريبا المصطفين كي يمشي وراهم باش يلقوا معناها الخيمة هذية ويلقوا عديد الأنشطة والورشات المتنوعة، وحتى صغيراتهم كي يمشوا معاهم ينجموا تكون هذه مجال معناها باش هما يشاركوا في الأنشطة هذية.
1: هو الناجي سامحني باش شط زويرع، فما إقامة، فما اللي باش يهز صغيرات وإلا باش يتفرهد، وكما ذكرنا يعني فيما يخص الاصطياف أمور الأمور واضحة يعني من ناحية الإقامة، من كيفاش أعطينا فكرة على
4: والإقامة عواطف مش موجودة حتى بالنسبة لشاطئ الزويرة، ما عدا في مركز الاستياف والتخييم اللي هو تقريبا يمشوا له كان الرواد نتاع دور الشباب،
1: دور الشباب
4: اللي هما تقريبا عندهم أنشطة متنوعة خلال فترة الصيف، وبالطبيعة معناها مخول ليهم، لكن على مستوى الإقامة مش متوفرة بالنسبة له. فما ما عدا مشروع اللي هو مشروع خاص معناها لأحد الملك أحد الخواص، واللي هو تقريبا فماش طاقة نتاع استيعاب كبيرة نتاع إقامة عواطف اللي بجانب شاطئ الزويرة. وعلى كل إن شاء الله هذه من طموحات الجهة باش يكون منطقة سياحية متكاملة إن شاء الله، معناها
1: إن شاء الله يشجعوا على للشباب باش يعملوا إقامات، علاش لا، يعني تستوعب عدد كبير من المصطفين ومن زوار الجهة اللي بالحق منطقة جميلة برشا يعني من ناحية
4: وللإشارة عواطف راهو فما تبعثت شركة أهلية وإن شاء الله الشركة الأهلية من بين معناها الطموحات نتاعهم كونوا باش يعملوا تكون منطقة سياحية إيكولوجية وفيها بالطبيعة من الإقامة تكون موجودة إن شاء الله، على كل الحلم نتاعهم يتحقق عواطف وتتحسن المنطقة السياحية، ولما لا يكون فما إقامة الناس تجي من بعيد تلقى إقامة على عين المكان.
1: نعم، شكرا لك ناجي، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. نمشي مباشرة لسليانة مع زميلي ماهر. أهلا وسهلا ماهر.
5: مرحبا بك. مرحبا بك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
1: أهلا وسهلا ماهر. إذا نتحدث على الأوضاع في سليانة، لاباس، ما فماش حرائق، أمور هانية، الدنيا بيرتة، ما فماش دوم.
5: هو الحقيقة شنو فيها سليانة باش تحرق، يعني تقريبا من أكثر الولايات ظهرت في 15 سنة الأخرانية هي ولاية سليانة، أغلب الجبال والغابات كلها مشيت حرائق،
1: غابات الصنوبر للأسف،
5: دونك معناها مبقى شيء الحقيقة ثاني مو، إن شاء الله نعملوا إحصائيات ونشوفوا شنو الضرر اللي صار، كان كبير برشا من الولايات. تصوري أنت كانت المنتج الأولى في مركز جوجي ما عادش تصور سليانة
1: إن شاء الله يتم تشبيب الغابات هذية والعودة، يعني بطبيعة هي لمحل الشجرة تاخذ وقت كبير وبش تنتج
5: حملات تشجير تو ما يسمعش في الصنوبر الحلبي الحقيقة، قاعدين يلوجوا على
1: بجيك
5: توصف الروب، لأنه شجرة الصنوبر الحلبي هذية شجرة تحرق تبقى أكثر من 30 سنة باش ترجع شجرة، معناها برشا وقت تاخذ لها. أنا داير من كسرة قصدي وحضرت الحريق وأنا عمري صغير برشا، التو ما رجعت الحرائق هذيك، مازالت معناها في راس ما طلعش فيها الشجر على الرغم من برشا محاولات تشجير وصارت، ولكن يبدو أنه هذا دوس كبير موضوع آخر. عملية التشجير والاعتداء على الملك الغابي. فقط أنا بالصدفة تواجدت في المستشفى الجهوي في سليان، الحقيقة لازم الناس ترد بالها شويه لانه ابارامون فما برشا صارت لهم ضربات شمس. الحقيقه هذه فما برشا
1: هو راه فما ضربه الشمس وضربه السخان.
5: الحقيقة حتى أنا مثلا جيت عندي شكون في قومي مثلا صارت ضربة شمس رغم في العمر والكل تقريبا نهارين تو فما برشا أخرين نفس النوع إن شاء الله الناس ترد بالها
1: ترد بالها يعني
5: في القطاع في القطاع الفلاحي والكل لأنه معرضين أكثر للشمس. أيضا المستشفى الجهوي انطلق البارح العمل على عن طريق تطبيق هذه والمنظومة المعرف الوحيد أنك يكفي أنك كمواطن تمشي لأمريكا تظهر بطاقة تعريف وتقيد تسجيل بقى الحكايه مزيد ما يشبه فهمه برشا بالنسبه للمواطنين لانه يعني قيل الصف كالعاده فهم الصف موجود ما في بينا مش نحى الصف يا اخي الصف ما تنحاش ان شاء الله مع الوقت تصير بهول الحملة التوعيه للمواطنين ورواد المستشفى باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الحكايه هذه يفهمها اكثر وان شاء الله تسهل ربما الاجراءات. نختم فقط مساله الماء سيدينا تعرف مشكله كبيره نتاع ماء وانقطاعات تاع ماء على الرغم من المحاولات. صار نهار الجمعة اجتماع في علاقة بمشاريع من هنا إلى 2030 مثلا جار مياه الشمال من سد بربر أيضا سد واد تيسة وسد واد وزيفة بس هي عملية الحقيقة
1: نعم
5: ولكن هل هي قابلة للتنفيذ أم غير قابلة للتنفيذ وهنا السؤال اللي يطرح نفسه في علاقة لأن المشاريع هذه من زالت في دورة الدراسة واللي من زالت تبحث تمويلات مبدئيا شكون 2027 الانطلاق نتاعهم بعض المشاريع وتم مشروع نتاع مناطق تقوي وبرشا حاجات من نوع هذايا. هل انه السؤال تاع نفسه هل هي قابل للتنفيذ ام غير قابل للتنفيذ وايضا شنو هما الحلول الاستعجاليه لانه كل عام ولايه سدينا قاعد تخسر في موارد مائيه ونظب موارد مائيه. هل انه اليوم احنا الصيف هذه هل نعديو فيه كما بالطريقه هذه توقعات نعرفوا المناخ اليوم وارتفاعات درجه الحراره والتغيرات المناخيه لانه في السنوات القادمه كيفاش تكون العمليه كيفاش تكون الوضعيه في ولايه سدينا ان شاء الله تكون هذيك حد البيس وربي يرحمنا بالمطر اكيد
1: ان شاء الله. شكرا لك ماهر يعطيك الصحه. شكرا لكيب تكنيك. شكرا لكم مستمعينا الكرام دمتم بخير الناس الكل والى اللقاء.

0: 스튜디오 네스 스튜디오 네스 스튜디오 네스 아라 모제 이다티케
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات توا كل شيء ولا أسهل بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل تتحصل على رخصتك في أقصر وقت يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك ادخل توا وصب مطلبك بسهولة رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب
2: منتصف النهار على موجات إذاعة الكاف
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
2: موجز لأهم الأنباء تحية طيبة. تمكن أعوان الغابات والحماية المدنية بولاية جندوبة من السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم بمنطقة سيدي محمد بمعتمدية عين دراهم دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية حسب ما أفادنا الزميل هشام الصغيرية. قال المعهد الوطني للرصد الجوي أن 20 ولاية ستكون اليوم في درجة إنذار كبيرة والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشيلي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاج أنه قد يتم اللجوء اليوم إلى القطع الدوري للكهرباء وأوضحت أن الانقطاعات تهم الفترة المتراوحة بين الساعة 6 صباحا والساعة منتصف النهار وتشمل القائمة المعلنة الجهات التالية في الشمال الغربي وشتاتة نفزة الروحية مكثر بوسيالم غار دماء بورسق نبر جريسة الدهماني وبارادة. ولفتت الشركة إلى أن عودة الكهرباء ستكون دون سابق إعلام داعية إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. دعت الإدارة الجهوية للصحة سليانة كافة المرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والمستفيدين من العلاج بالأكسجين المنزلي إلى الاتصال الفوري بأقرب مؤسسة صحية لمحل سكناهم المستشفيات المحلية والمستشفى الجهوي في حال تعذر عليهم وصلة العلاج بالمنزل بسبب انقطاع التيار الكهربائي وفق بلاغ صدر صباح اليوم على الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية. تحتضن المكتبة الجهوية بجندوبة التصفيات المحلية للبطولة الوطنية للمطالعة بمشاركة حاملي دفاتر البطولة من مختلف الفئات العمرية وذلك يوم الخميس 23 من جويلية الجارية. أفادت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الأخيرة 10 شهداء و42 مصابا. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت ودمرت اليوم عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء استهداف بنية تحتية تابعة لشركة أمازون الأمريكية في البحرين ولم يصدر أي تأكيد رسمي من البحرين. إلى اللقاء.
4: العيادة البيطرية إعداد وتقديم رفيق الكافي.
5: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان. دائما من الأستوديو المركزي بإذاعة الكيف نحييكم وندعوكم لعدد جديد من فضاء العيادة البيطرية وأهم مستجدات الصحة الحيوانية في ظل الموسم وارتفاع درجات الحرارة والموسم الصيفي وكل ما يترتب عنه من توصيات وأيضا من الجانب الوقائي. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: الفلاحة مستدامة.
1: إذن نحييكم مستمعينا دائما على موجات إذاعة الكيف، وفي هذا العدد الجديد من دليل الفلاح أو عفوا من العيادة البيطرية نحاول معكم تأمين كل ما نستحقه ويستحقه الفلاح التونسي في ظل أيضا الناشطين في الفلاحة العائلية والفلاحة الحافظة في ظل موجة حر مستمرة، موجة حر يعني تصل إلى أقصى مدى في الشمال الغربي وفي بلادنا. نذكر فقط أنه المعهد الوطني للرصد الجوي وبعض النشرات اللي تذكر ديما بموجة الحرارة المستمرة على قليلة لحدود هذا اليوم، انه الموجة هذية تنجم تكون عندها تداعيات على صحة القطيع متاعنا حيواناتنا، على صحة ايضا الاغنام والابقار متاعنا والدواجن، ونحاولوا في كل مرة انه نشوفوا بعض التوصيات اللي تنجم تأمن حيواناتنا من الاجهاد الحراري، واذا كان فما موجة متحر كيف هكا كيفاش نجمو نتعاملوا معها. أيضا يهمنا نتابعوا في نفس السياق برشا تحذيرات من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من المخاطر اللي تهدد كميات السردينة بسبب موجة الحر والانقطاعات المتكررة للكهرباء، ويعني دعات في السياق هذية للتدخل العاجل لحماية المنتوج من الإتلاف. كما تعرفوا انقطاع التيار الكهربائي يعطل عمليات حفظ يعني السردينة وغيرها من الأسماك، ويتسبب في تلف كميات كبيرة تكبد البحارة خسائر اقتصادية. نشوفوا أنه انقطاعات التيار الكهربائي وحتى الماء تداعياته تمس الإنسان، ولكن أيضا تمس الحيوان بصفة مباشرة، خاصة إذا كان نحكيه على السقي وعلى طريقة يعني الشرب متاع الحيوانات متاعنا وتأمينها في ذروة الحرارة. برشا تفاصيل في هذا السياق مع الدكتور شفيق بن صالح رئيس الدائرة الفرعية للصحة الحيوانية بقلعة سنين، حاضر معنا لتأمين هذا اللقاء مباشرة على موجات إذاعة الكيف. سي شفيق مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدة رفيقة، مرحبا بكل العاملين بإذاعة الكيف، ومرحبا بكل مستمعينا في هالحصة دي اللي إن شاء الله تكون ثم المعلومة حاصلة والإفادة حاصلة بإذن الله.
1: إن شاء الله، وإن شاء الله تكون فيها برشا منفعة وبرشا فايدة، خاصة وإحنا نعرفوا أنه موجة الحر يعني اليوم تشهد الذروة القصوى متاحة حسب المعطيات الأخيرة وما تم تحيينه من المعهد الوطني للرصد الجوي، لكن النصائح تبقى على امتداد الصيف، على امتداد ايضا اوقات الذروه، لانه حتى اذا خرجنا من الصيف عاده الخريف نتاعنا يكون فيه ايضا بعض الموجات نتاع الحراره، وهذا متعارف عند الفلاح التونسي. يعني الاجهاد الحراري ما يهددش الانسان فقط يعني في اوقات الذروه دكتور، لكن الانسان ينجم يعبر، ينجم يلقى معناها الحلول الخاصه به، يتبرد، يعبي الماء، لكن الحيوان غير ممكن انه يتحصل على الرفاهيه هذه، لانه ربي خلقه بامكانيات معينه في ظروف معينه، فكيفاش احنا النجم نعاونوه انه يخرج من ذروه الحر، ما يتاثرش بالاجهاد الحراري، ما تكونش فما خسائر، ما تكونش فما حالات متاع نفوق، ما يكونش فما أيضا أمراض تتزامن مع الموسم هذي، وخاصة نعرفوا أنه زادة الحرارة عادة تكون يعني مترافقة مع نواقل الحرارة، نواقل الأمراض اللي هما الناموس والذباب وغيرها من الحشرات اللي تنمو في موجة الحرارة. دكتور
2: بياتك صح، هو كما قلت انت ممكن تاثير الجهاز الحراري اكثر على الحيوان من الانسان، لانه يعني الانسان ممكن عنده الامكانيه باش انه يتصرف او انه يعبر على النواقص، وبالتالي ممكن يعني يلبي الرغبه تاعه، لكن للاسف انه يعني نشوفوه خاصه منذ دخول شهر جويلية ارتفاع ملحوظ في درجه الحراره، بل ايضا ولينا نحكي على قبه حراريه خلت الحيوانات تاعنا يعيشوا جانب من الظلم والضنك اللي ممكن يأثر عليهم. ممكن احنا نقولوا انه النفوق، لكن إضافة الى النفوق وراء ثم العديد والعديد من يعني الخسائر الاقتصادية اللي ممكن ما تبانش، والله هي صامتة لكن تأثيرها كبير وياسر. مثلا كي نحكوا على إنه إنتاج الحليب في الذروة الجهة الحرارية تنقص، البقر الكل ينقص الحليب، اللي يسمن في الغنم واللي يسمن في العلوش واللي يسمن في البرشني إنه ثم نقص كبير أيضا في نسبة اللحم اللي ينجم يكتسبها الظأن وإلا البرشني في اللحظة دي. الدجاج اللي يبيض أيضا ينقص
1: المنتوج
2: في المنتوج نتاعو، العفو. ثم ايضا ضعف كبير في نسبه الخصوبه في الفتره دي، برشا يقول لك راهو النعجه نتاعي ديما تلقح وتعاود ولا قاعده تذوب. ايضا ثم امكانيه نتاع اجهاض كبيره، الغنم العشار والا البقر العشار والا الميز، راهو ثم امكانيه كبيره في ارتفاع درجات الحراره في تاثر البدن ينجم توقع عمليه اجهاض. ثم نسبه كبيره ايضا نتاع ضعف المناعه ناتج عن الاجهاض الحراريه دي، واللي نجم يكون هو سبب لانه برشا من الامراض ولا برشا من الاصابات الجديده اللي تنجم تكون يعني لاحقه للاجهاد الحراري هذايا. وهذا الكل يخلي الفلاح انه مش يزيد ثم تكلفه نتاع علاج وقت تمرض الهشه نتاعو، وثم تكلفه نتاع ادويه، وبالتالي انه مضاعفه هالخسائر الاقتصاديه الكبيره دي. هذاك علاش كي نحكوا توا على الاجهاد الحراري، هو احنا حكينا عليه في فتره سابقه وممكن اعطينا جمله من النصائح، لكن خلينا توا في ذروه الاجهاد الحراري، في ذروه القبه الحراريه، شنو الفلاح يلزم يعمل على الاقل باش نحاول قدر المستطاع انه نمنعه ما نجم نمنعه، وانه نتعدوا هالفتره بسلام ان شاء الله.
1: ان شاء الله. احنا خلينا نتفق، معناها الاجهاد الحراري عنده علامات وعنده ايضا اجراءات وقائيه وعنده الاثار السلبيه اللي كنت تحكي عليها دكتور. احنا باش نجموا نخرجوا للمعادله هذه وباش نجموا بطبيعه الحال باش ننطلقوا مع العلامات اللي تنجم تدلنا على انه فما اجهاد حراري، وباش نجموا ايضا ان نقدموا معناها الجانب الوقائي والاجراءات الوقائيه حتى لنوصلوا لقدر الله اذا كان صارت معناها الحالات هذه في العلاج شنو كيفاش نجموا نتصرفوا. لكن خلينا يعني متفقين انه السلبيات برشا، والسلبيات يعني على طريقة معناها المنتوج، توفير المنتوج، العائدات متاع المنتوج، وحتى على الحيوان في حد ذاته في طريقة ما عايشه اللي توصل به حد النفوق. دوك احنا كيما نعرفوا الفلاح وقت اللي يربي يكون عنده مشروع قائم بذاته يحاول انه يربح منه يكون فيه المكسب بعيد عن الخسارة، لكن اوقات هالجوائح الطبيعية هذه تخليه يعيش ما يخالف ذلك. باش نسهلوها العملية يا دكتور، الإجراءات الوقائية اللي تنجم تجنب الحيوان إنه يدخل في علامات الـ أو الأعراض متاع الإجهاد الحراري اللي باش تعطيه لنا بطبيعة الحال.
2: هو خلينا نعطيهم فكرة شنو هو الإجهاد الحراري، لأنه يعني ممكن يسمع فيني يقول على شنو يحكوا. هو راهو إنه البدن متاع الحيوان الكائن الحي هذا ربي يعطاه فيزيولوجيا طريقة باش انه ينقص منها نسبة الحرارة في بدنه باش ما تفوتش المستويات القصوى اللي تنجم تضر. يعني كل حيوان عنده نسبة حرارة اذا يفوتها يولي يضر، ربي يعطيه حوايج فيزيولوجية من خلالها ينقص من الحرارة دي. مثلا انه له هيك يبدا يلهث الحيوان ينقص من الحرارة، يبدا يتعرق الحيوان ينقص من الحرارة، كيف الحيوان يتفرش على الارض يلصق بحاجة باردة يحاول ينقص من الحرارة. لكن في ظل الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة توا يولي البدن يقاوم لليوصل الحالة انه ما عادش قادر ينقص من نسبة الحرارة اللي قاعد يتلقاها خارجيا، سواء كان من أشعة الشمس ولا من المكان اللي عايش فيه. وبالتالي تولي ثم فشل فيزيولوجي في انه الجسم يخلص نفسه من الحرارة الزايدة.
1: واضح، معناها تولي ما عادش الجسم متاع الحيوان عنده القدرة انه يتفاعل معناها فيزيولوجيا مع العوامل الحرارية واضح.
2: الحرارية الخارجية يتولي عنده وزية مش يدخل في نوع من الأعراض اللي تنجم باش انه لازم الفلاح يعرفها باش يولي ينتبهره والحيوان متاعه وبدأ يدخل في حالات حرجة. اللي هم الأعراض شنو مثلا؟ هم يختلفوا من حيوانات الحيوانات ومن فصيلة لفصيلة. اما خلينا ناخذوا نعطوا المعلومات يعني
1: هيك نعطيها بصفة عامة وبعد نخصوا شوية إذا كان بقنا وقت.
2: الأبقار والأغنام والماعز اللي هما المشترات يولي ثم الهيشة بتاعي تلهث برشا وبطريقة سريعة، وتنجم ده نحس فمها محلول باش تنفس، تحاول تاخذ اكثر نسبه من هواء وتحاول تخرج اكثر نسبه من مخارميه ومن حراره، توصل حتى لهيش تقول لسانها يبان ويدلدل معاش انه لسانها داخل في فستهم.
1: واضح، معناها طريقة الهيث اللي تخليها وتسارع معناها في التنفس، وما عادش تنجم تتحكم برشا في اللسان متاعها.
2: في اللسان بتاعها
1: واضح.
2: اصلا نحسه في فمها ثم افراز زائد للعاب، يولي برشا لعاب نحسه في فمها، ما كلها هي ذاك ثم برشا لعاب، انها تنقص من الحركه، تحسها كاني خامله ديما متركنه في شيره ما عادش قادره تتحرك. نحسوها ثم زياده في شرب الماء، نازله على الماء برشا وما عادش تاكل الماكله، تبطل الماكله تدريجيا والا كليا. مثلا اللي عنده بقر خاصه حليب يحس ثم نقص، يعني اذا عرفت انه بقرك بدا ينقص في الحليب، اليوم حلبه 20 وغدوه 15، خاطر امكانيه نقص الحليب يوصل حتى 30%، مثلا اللي كانت تحلب في 21 لتر تولي تحلب 14 لتر، عارف انه البقره بتاعك راهي دخلت في لحظات حرجه، ويعني نتاع انه امكانيه انها تصاب بارشاد حراري قد يقودها للنفوق.
1: واضح بي.
2: ايضا انه عدم القدره على الوقوف، مثلا اذا بركت من الانهاك ومن الاجهاد ما عادش تنجم تقدر توصل توقف، وتنجم تموت حتى موت مفاجئ، هي
1: واضح.
2: تحسها تعبه راكده لكن تتلفت وترجع تلقاها ماتت.
1: وهنا يعني نجم نقولوا عليها انه حالة شلل يعني مؤقت، ما عادش تنجم تقف.
2: مش شلل لكن ان هي ما عادش عندها الجهد باش تنجم توقف،
1: واضح،
2: تدخل في حاله بتاع
1: معناها
2: اغماء وحاله
1: فقدت
2: انه
1: السيطرة على قوائمها وعلى
2: على
1: الحركة.
2: كل شيء، حتى على عمليه انه ضخ الدم في البدن، لانه يعني البدن اجهد اللي وصل لدرجه ما عادش قادر الاعضاء الداخليه تعمل بطريقه طبيعيه.
1: واضح. دونك هذوما الأعراض، هاو عطيتهمنا بالترتيب، دونك فما تسارع في التنفس والهيث وما عادش تنجم تكون عندها القدرة على السيطرة على اللسان، فما ارتفاع كبير في استهلاك المياه، فما انخفاض في الشهية للأعلاف واستهلاكها، فما خمول وقلة حركة وعدم يعني القدرة على الوقوف، وفما أيضا انخفاض يعني في نمو الإنتاج متاعها والحليب اللي نجم يقدروا طبعا المربي متاعها به.
2: بس هذوما مثلا عند المشترات مش للدواجن، خاصة اللي عنده، مش نحكوا على الدواجن الصناعية لأنه ممكن التعامل متاعهم ثم الإمكانيات من خلال التهوي أو المراوح، ولكن في ظل انقطاع درج يعني التيار الكهربائي والتم إشكاليات، لكن خلينا نحكوا على الدجاج العائلة ولا الدجاج المربي في العائلة، أنه يعني تحس الدجاج متاعك حال المنقار متاعه يلهث باستمرار، يعني كل ديما تشوف اللسان كأنه يخرج ويرجع، أنه الدجاج متاعك ديما حالة جنحها تحبش تحاول تبعدهم على الجسم بتاعها باش تمي شويه تيارات هوائيه انهم يتعدوا ما بين الجناح وما بين الجسم باش يبردوه. ايضا انه الدجاج ينخفض بصفه ملحوظه في استهلاك الاكل ونجم ينقطع عن الاكل. ونحسوا انه ديما يلوج على الماء وديما يشرب في الماء. انخفاض في انتاج البيض، كان عندك دجاجاتك مثلا انه الدجاجه تبيض نهار بعد نهار ولا تغب نهار ولا نهارين في الجمعه، تولي تبيض مره اثنين في الجمعه كهو. وحتى العظمات اللي تبيض فيهم القشره بتاعها تحسها رهيفه، بس كانوا القشره ما هيش خشينه، ملي انت تجي تشد العظمه وتتكسر.
1: يعني اكل تبدا القشره نتاعها رقيقه، كانها شفافه هكا ولا
2: شفافه، وايضا ان حتى تحس ثم القشره هذيك اللي نعرفوها، لكن انت تجي تمسها
1: وتكون
2: لانها
1: هشه. اي
2: هشه ياسر، لانه كما قلنا نتيجه للرهاق بتاع البدن، البدن العديد من يعني الحركات والاعمال الفيزيولوجيه الطبيعيه تولي تتاثر، وبالتالي انتاج ماده الكالسيوم اللي موجوده في القشره تولي تنقص، وبالتالي القشره تكون انقص سمك وانقص يعني تكوين.
1: واضح واضح دكتور، يعني نشوفوا معناها قد يغيب علينا احنا في العادي والطبيعي متاع حياتنا اليومية انه ما نلاحظوش ربما من الحاجات هذه، لكن اكيد المربي يكون على الاطلاع. لكن في حالات الذروة كما التوقيت الحراري هذه مع وجود العلامات هذه والاعراض هذه، دكتور شنو اول حاجة ينجم يتصرفها المربي؟ كيفاش يتعامل معناها باش يبردهم باش يعطي يقويهم شوية معناها ويعطيهم دفعة على القليلة يمروا بسلام من الموت موجة بتاع الإجهاد الحراري؟
2: هو احنا ديما نقولوا انه الوقاية والعلاج، هو العلاج لهنا مش يكون يعني في اغلب الاحيان يعني ما عندوش حتى قيمة، لانه تدخلنا مش يكون ديما متأخر شوية، مش يكون بعد نفوق، خاصة في الدجاج راهو اذا وصلت الحالة الكيماوية خاصة الفلالة الصغار كل الاغلبية بتاعها مش تنفق. وذاك علاش ديما نحكوا على الجانب الوقائي. يلزمني شنو نتصرف قبل ما توصل الحوايج هذه، يا اما تكسر والا تبدا اسف الظهور. هنا حاولنا نقسمهم باش تكون واضحه عند المستمع وعند المربي، كنقسمهم لثلاث حوايج. اول حاجه انه وين يعيش الحيوان بتاعي، سواء كان بقره او نعجه او ماعز او خيل او حتى يعني دجاج او غيره.
1: هو كنت تتذكر احنا لنا وصيناهم معناها في اكثر من حصه على قيمه توفير الظل والاماكن المهويه.
2: مظله ومهويه
1: بالضبط.
2: يعني احنا نحكوا على الاسطبلات ولا نحكوا على الزريبه ولا نحكوا على الكوري. الكوري هذه يلزم يكون فيه الظل، وايضا ماذا بينا مش حتى الظل ويكون مهوي ايضا. يعني اذا الظل هو غاط وسخون راه مش تولي كوشه، يعني كاين ما عملنا شيء.
1: بالضبط.
2: يعني الظل يلزم يكون متلازم مع انه ثم تيارات هوائيه تدور في وسط الكوري بتاعنا ولا في وسط الزريبه. وذاك علاش ديما نحكوا ونعاود ورا اعز حاجه في الصيف هذايا هي زريبه تحت شجره. اللي عنده شجره اعز حاجه يكون الزريبه بتاعها، سواء تحط خلي تحتها نعشه ولا بقره ولا معزه ولا خيالي ولا حشاك مبهيم والا دجاجه والا بطه ولا وز. مهما كان، ولا حتى بيت نحل، راهي بيت نحل تحت ظل تاع شجره يقاه العديد من الاشكاليات ويجنبك العديد من الاشكاليات.
1: والله دكتور انت زيد ربما حكيت يعني في النقطه هذه، كما تعرف موجه الحراره تتزامن معها ايضا موجه الحرائق، واحنا نعرفوا انه النحل يعني عاده مش يكون في المناطق الغابيه هكا، ولا هو بيدو باش يتاثر من الحرائق هذه، وحتى الحيوانات الكل يعني اللي تكون حيوانات في الرعي في المناطق معناها الغابيه ولا الحدوديه، يعني هما عرضه كبيره برشا زاده للحرائق وتاثيراتها والاختناق نتاع.
2: وذلك علاش انه مقاربتنا لازم تكون مقاربات بيئيه. احنا ديما نحكوا على انها الصحه واحده، يعني راهوك الغابه اللي خلوها ملوثه الغابه اللي نخلو فيها يعني بعض مخلفات الزجاج ولا غيره اللي نجم يكون سبب في اندلاع الحرائق، راه هو مش يكون له كوارث، يعني مش يكون امر كارثي ولا هو مخلفات يعني ونتائج كارثيه سواء على صحه الحيوان والا ايضا على صحه الانسان، اللي مش يكون ثم نقص في المواد التغذيه وثم نقص في العديد من الاشياء اللي ممكن يتغذى منها الانسان. هذاك علاش نحكوا راه ديما مقاربه صحه واحده، بيئه سليمه ونظيفه تخلي عنا حيوان بصحه جيده وسليم ونظيف، وبالتالي انسان في صحه جيده وسليم، وايضا ما فماش امراض تنتقل من البيئه الى الحيوان الى الانسان.
1: وفما حتى توصيات معناها بنقل النحل، وانه حتى عمليه معناها الحصول على العسل تكون بعيد على النار، يعني ما نستعملوش فيها النار والا
2: هو يلزمنا العد خاصه في ظل الحراره المرتفعه توا. يلزمنا ممكن احنا توا خلينا نعطوهم شنو نجم يعمل توا، اما راهو يلزمنا السنه تكون لنا عبره باش العام الجاي نتحضروا على بكري، وشنو هو يلزمنا نحضروه على بكري باش ما نقعروش في الاشكاليات اللي حاصله السنه. راه حتى السنه راه للاسف ممكن الخيال البياطر اللي مطلعين ولا على الميدان ولا المربين يسمعوا فينا، راه للاسف ثم برشا ضياع في العلوش الصغير، ثم برشا ضياع في البرشني الصغير، ثم برشا ضياع ايضا في عمليه اجهاض قاعده تتكرر، والسبب بتاعها راه ارتفاع درجات الحراره والتسيير الخاطئ داخل المستغلات الفلاحيه.
1: واضح دكتور بي هيت نكملوا
2: الحاجه الاولى الاسطبلات والزريين. قلنا يلزم بقعة ظل وبقعة مهوية، واللي عنده شجرية هي حبذا تحت شجرة تكون الزريبة. التهوية هذه راهو عنده إمكانية باش إنه في الزريبة بتاعه ولا في الكور بتاعه إنه يجي مثلا في نص نهار كي ولا قبل شوي يعمل رشة بالماء فوق الحيوانات بتاعه وراهو يبرد. اللي عنده إمكانية، وأيضا الأرضية متاع الإسطبل إذا رشوها بالماء تبرد تشد شوية كبرودة تكون خير.
1: واضح.
2: تقليل الاكتظاظ ما يجيش اني نحط عدد كبير في مساحه صغيره. وقت الحيوانات الكل مش تلصق لبعضها تولي درجه الحراره ترتفع، ماذا بينا المساحه تكون واسعه باش كل حيوان على الاقل عنده فضاء انه الجسم نتاعه ينجم يتخلص من الحراره، ما يكونش جالب للحراره من حيوان اخر.
1: معناها هنا في صوره ما عندك قطيع كبير تنجم معناها على اكثر من شجره، معناها تكون
2: وسع قدر المستطاع. وسع قدر المستطاع باش يلقوا امكانيه نتاع انه الجسم الحيوان يتخلص من الحراره، خاطر يكون الحيوانات لفقين ببعضهم في بقعة انه مش يتخلص من الحراره من جسمه، يولي ياخذ الحراره نتاع الحيوان الاخر. وذاك علاش نشوف في الشتاء بقعة الحيوانات علاش يلصقوا ببعضهم، باش يحاولوا انهم
1: تدفئة.
2: يتبادلوا حراره الجسم، ويحافظوا على حراره الجسم ما تمشيش في الفضاء الخارجي. من هنا عندنا اشكاليه يعرفها مربينا الكل، انه عندنا البراتير ولا الزرايب مغطيين بالزنك. الزنك راهو يعني الافق في المعدنيه ذي خاصه اذا تكون قريبه ماهيش عاليه ياسر، تكون يعني تاخذ الحراره وتخلص منها داخل الزرايب،
1: معناها تزيد
2: وبالتالي
1: تخزن، هي
2: تزيد
1: تخزن، هي
2: تخزن
1: معمولة
2: حراره
1: للشتاء.
2: وتولي عباره يعني موقد نار يوزف حراره. اللي عنده ذي ماذا به انه يعمل عمليه عزل حراري ما بين الشمس وذوما بشويه بنت وهو موجود برشا، والا بالقصب والا بالنخل، تعرفش نخل، المهم يعمل عازل حراري ما بين أشعة الشمس والأثقب الحديدية هذه.
1: واضح. وإلا معناها من الأول قبل ما يركبها ياخذ احتياطاته، يعرف اللي هي
2: هو احنا
1: راهي
2: توا ماذا
1: اي
2: بينا قلنا اللي نوقف فيه سنة ما نعاودوش، ولكن اللي
1: اي
2: عنده سقف حديد وما عندوش كيفاش يبدل الغلامة نتاعو ولا ما كيفاش، على الأقل إنه يعزل
1: واضح
2: الحرارة
1: واضح
2: على
1: بيه.
2: الأقل. والعام الجاي انه يفكر باش انه يعمل زريبه لبرا وتكون عاليه شويه السقف نتاعها، ويسقفها بشويه قصب ولا بشويه يعني قروش نتاع نخل ولا نتاع جريد، انها تكون تقينا حراره الشمس وتكون انها ما هيش ناقله للحراره، عازله
1: واضح
2: للحراره.
1: واضح دكتور واضح.
2: الحاجه الثانيه بعد ما حطينا في بقعه مروحه وبقعه ظل وبقعه ما هيش مكتظه وبقعه انها ما فيهاش برشا اشعه الشمس وعازله الحراره، نوفروا لهم الماء النظيف والماء البارد، شوية ماء ما يجيش منه ستيرنا معبية بالماء من الصباح تقضي بالشمس وتصبها للغلام وتقول تو تشرب، ولا
1: هو
2: تصبها
1: انت
2: للخيل
1: باش
2: وتقول تشرب.
1: تتبرد بها ما تنجمش تبرد، فما بالك
2: ما
1: معناها
2: تنجمش،
1: حيوان
2: فما
1: باش
2: بالك انا
1: يستهلكها
2: تقول لك
1: يشرب.
2: انا حطيت له ماء سخون كيما كيكا ومش خليه يشرب. يعني الماء لازم يكون بارد شوية ونظيف، ما يجيش ماء انه من غدران ممصق نجي مش نشربها مش خليها تروى، ولا نجيب لها امراض اخرين ولا نجيب لها اشكاليات اخرى.
1: واضح. دونك هنا يعني كي تجي باش تحط المين للقطيعة نتاعك للمشترات والا حتى للدجاج، حاول انه تبرده شوية، ما تعطيهوش الماء اللي يبدا في الستيرنا يبدا سخون وعلى امتداد معناها ذروة الحرارة اكيد معناها باش يكون غير قابل للشرب، يعني حتى ما تنجمش تمسه. مش باش
2: هذوما اللي واللي عندهم ابار ولا عندهم دي سونداج ما تبين يزقولهم، يعني كل مره ماء بارد يعني من باطن الارض اللي هو مش يكون معدل حراريا ومش يكون بارد، ويعني يكون في حاله جيده باذن الله.
1: بالنسبة للمرعى معناها العلفة
2: ما هي طول الماء بالنسبه للي يعلفوا، اللي يعطف العلفه في الدار سواء كان مهما كانت نوعيه الحيوان، طيور خيول ابقار مهما كان، نعطوهم العلفه في اوقات البارده. يعني ايش معناه؟ صباح بكري بكري قبل ما تغرب الشمس، والعشية مخر بعد ما تغيب الشمس. نتجنب ونعطوهم أعلاف أثناء فترة الحرارة، لأنه البدن سخون مش ياكل هو علفة قوية، الكرش مش تولي تهضم الماكلة ذيك وتنتج حرارة بطبيعتها هي، وبالتالي احنا زدنا حرارة فوق حرارة الطقس.
1: واضح
2: نعطوهم العلفة صباح بكري برشا ولا العشية مخر،
1: واضح
2: هذين العلفة
1: اي
2: مهما كان رو دجاج بط يوزن مهما كان نوعية الحيوان. بالنسبة للراعي تو نفس الشيء، ماذا بيا نعمل عملية الراعي الصباح بكري، نخرج من الفجر الدنيا تبدأ تسخن وأنا نروح بالغلام متاعي ولا بالهوش متاعي مهما كان، بهيم حصان أي حيوان، حتى الدجاج إذا عندك إمكانية كيفاش إنه تسيبه الصباح بكري يسرح وبعد ترجعه ما ثم حتى إشكالية. وأيضا في العشية مؤخر بعد 5:30 6 تبدأ الدنيا تبرد، نشرها بالغلام متاعي، وإذا ثم إمكانية وما ثماش أخطار تاع حيوانات يعني برية، إذا نشمر ونسرح في الليل كامل وصبح بكري نروح.
1: واضح. دونك هنا تنجم معناها الوقت والا التوقيت يتبدل بحسب ارتفاع درجة الحرارة. تنجم اذا كان عندك امكانية باش ترعى ليلا ما فماش علاش ليه، ونحاول فقط انه تكون المنطقة امنة وما فيهاش مشاكل وما فيهاش ايضا مخاطر تنجم تهدد القطيع
2: ولا سلامة أيضا حتى المربي ولا سلامة للراعي. حاجة أخرى تقول هنا في الماء والعلف فيما هو أكل، إحنا لبدنا بتاع الحيوان بتاعنا في حاجة ماسة إلى الأملاح المعدنية والفيتامينات، وبالتالي يلزمنا نضيفوا لهم الأملاح المعدنية والفيتامينات سواء كان في الماء أو أيضا مثلا خاصة للمشترات، ثم يعني اللي يقولوا هما حجرة تنجم تتعلق في وسط الكوري ولا في وسط الزريبة وتمكن الهيشة باش أنها تلحسها بالتالي انها اكل نقائص الموجود، النقص الموجود عندها في الاملاح المعدنيه والا في الفيتامينات، نجم تركبيها من اكل حجرها هذيك. راهو هامياس الاملاح المعدنيه والفيتامينات في ديمومه حياه الحيوان في فتره الصيف، سواء كان يوفر له جانب من المناعه وايضا يوفر له المتطلبات من الاملاح المعدنيه والفيتامينات، خاصه بالنسبه للإناث سواء كانت عشار والا في حاله فساد والا ايضا في حاله انتاج.
1: بي دكتور اللي يسمع فينا الاملاح المعدنيه هذيا والفيتامينات ينجم يمشي لل معناها وين تتباع ويشريها، مش المقصود اللي هو الملح العادي، خاطر فما ناس كي تسمع يمشي ببالها الملح العادي، معناها يقول لك اني خلطت العلفه بالملح وغيرها، معناها
2: هو الملح يعني معدن واحد كما نقولوا احنا، ماهوش فهمتني صوديوم،
1: صنف واحد معناها من المعادن
2: واحد، لكن اللي بدنا نحاشه بالعديد من الاملاح المعدنيه وبالعديد من الفيتامينات باش تبدا يكون يعني تركيبه الغذاء اللي ياكل فيه متكامل، وبالتالي ينفع في بدنه ما يكونش مسبب له ضرر ولا نقص في احدى المكونات الغذائيه.
1: واضح. والملح يتعطى معناها في بريود نتاع الاجهاد الحراري ومتاع
2: هو هنا تدخل النساء، وذلك علاش احنا نحاولوا نتجنبوا الملح، نخافوا لان النسبة تكون عاليه، ونخافوا لانه الماكله تولي مالحه، واذا مش تولي مالحه وتفوت حد الاقصى تولي عندها اضرار.
1: واضح.
2: وبالتالي انه تركيبات الحاضره من المكملات الاملاح المعدنيه والفيتامينات
1: هي
2: تكون
1: الانسب.
2: بتركيب هي الانسب.
1: واضح.
2: الحاجه الثالثه، احنا حكينا الاولى على الاسطبلات ولا الاماكن اللي يعيشوا فيها، حكينا على الماء والاعلاف والاضافات شنو نجم نستدوها في الماكله. الحاجه الثالثه هي التسيير داخل القطيع، راهو هام ياسر ما بعرفش يحكي. مثلا انا نتجنب اني ننقل الحيوانات نتاعي في فترات الذروه، مش انا نجيب مثلا بعد ما بين العشره والاربعه ونقول راني مش نسوقها للعين باش تشرب، ولا مش نسوقها للبير باش تشرب، والا نخليها توصل حتى ال 11 بتاع النهار وهي في الطبخ وهي في الحصيده ونقول تو نروح بها تو.
1: وهو اصلا ما يعني الحيوان ما يوافقش معناها في اللحظه هذيك، هو بيدو يرد الفعل ما يبقاش معناها في الاماكن هذيك هكا ولا دكتور؟
2: لكن ثم حيوانات مثلا اذا مش يحصرها خاطر
1: كيما الابقار، معناها عاده الابقار ترفض انها تكون في اوقات الذروه معناها في المراعي،
2: لكن اذا هو رابطها في الطبخ
1: واضح
2: مقيدها وماهيش باش تروح، واذا الحصار نتاعه والا الحمار نتاعه رابطه في الطبه ومخليه حتى نص نهار.
1: والله يا دكتور وهذه حالات قاعدين نشوفوا فيها ساعات هكا توصلنا معناها فيديوهات وصور على موقع التواصل الاجتماعي بالمناسبة هذه للي مربين حيوانات بين ظفرين، ساعات كلاب كما كنت تحكي، حمير وغيرها معناها من الحيوانات هذه الأنعام اللي خلقها لنا ربي، سواء للأكل وإلا للمرعى وإحنا نستعملوها وتكون حاضرة في حياتنا، ما يجيش تربته في الشمس معناها، ما يجيش معناها أنت باش تستغلوا يعني لمصالح ضيقة هكا ولا؟
2: هو احنا ناخذ ديما الجانب النية السليمة نقولوا انساه،
1: اي
2: احنا سوى اللي ماذا بينا انه ما ينساش العيشة بتاعو بعد فترة خاصة التسعة بتاع النهار حتى الاربع العشية في بقعة تكون الشمس فيها قوية. قلنا انه ما ينقلش حيواناته في فترة يعني تكون الشمس قوية والا الحرارة مرتفعة، ايضا ما يحاولش يقوم بعمليات وقائية كالتلقيح في الفترة هذه، وجسم الحيوان مرهق متعب منهك، وانت التلقيح في حد ذاته عملية تزيد ترهق الحيوان.
1: واضح دكتور.
2: الحيوان
1: دكتور انا باش نستسمحك بعض يعني الثواني باش نرفع فيها اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف ومجاورها ثم نعود.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذن مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، تقبل الله صلتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب، ونعود معكم إلى برنامج العيادة البيطرية، نتابع أهم التوصيات الوقائية للخروج بسلام من موجة الإجهاد الحراري عند المشترات وعند أيضا الحيوانات متاعنا سواء دواجن وغيرها من القطعان، في إطار معاضدة مجهود المربي ومحاولة لأنه نأمنوا ثروتنا الحيوانية. إذن دكتور، وصلنا عند نقطة التلقيح، من غير المنطقي ومن غير المعقول أنه في ذروة الحرارة نقوم بعملية التلقيح، لكن يعني إذا صارت معناها كيفاش نجم نتصرفه، ووقتيش تكون الأنسب الأوقات متاع مواعيد التلقيح بالنسبة للجانب الوقائي للحيوانات متاعنا سواء مجترات وغيرها من الحيوانات؟
1: هو رو انه ماذا بينا احنا نسبق عمليه التلقيح، بل فتره تذير هي فتره حرجه وفترات يعني يكون البدن فيها مشد برشا، لكن اذا انه حاله تفرض استعمال احد اللقاحات لحمايه القطعان في الحال، هو الاتصال بالاطباء البيطري لانه تولي ثم عمليه تحضير لاخذ عمليه التلقيح، وهي انه تمكين جسم الحيوان من مجموعه من الفيتامينات لتقليل نسبه الاجهاد سواء كان حراري او غير حراري لتقليل نسبه الاجهاد، وبالتالي انه نخلو البدن بتاع الحيوان قادر وقت اللقح له انه يكتسب مناعه، لانه في الظروف الحاليه حتى تتلقى الحيوان بتاعك الاجهاد بتاع البدن ما يخليش الجهاز المناعي يخدم باش يكمل باش يحقق وقايه ويحقق مناعه لجسم الحيوان.
0: واضح، دونك هنا نحاولوا بقدر الامكان، ما احنا نحكيوا دائما في الجانب الوقائي على امتداد المواسم القادمه باذن الله، وخلينا ربي حيين باش نشوفوا معناها صيف ومواسم يعني ما زالت متواصله من الحراره، وربي قدر خير ويلطف بالناس الكل بالحيوانات وبالانسان وبالناس الكل، لكن نحاولوا نخرجوا مواعيد التلقيح الموسميه من فتره ذروه الحراره، معناها تكون استباقية شوية معناها قبل الصيف، احتراما طبعا لتأثر الحيوانات هذه بموجة الحرارة والتداعيات الصحية على الحيوانات متاعنا.
1: دكتور، هذا هنا مش نفتح قوس، لأنه احنا قبل كنا نحن دي منقولوا نحذروا حيوانات في الشتاء، نفس الشيء لما نحذروا حيواناتنا باش في موسم الشتاء يكونوا مخدين اللقاحات قبل، ونكونوا محضرين لهم مأوى باهي، يكونوا محضرين لهم الزاد من الغذاء وغير ذلك، طوره منه هكا يلزمنا نحضروا الحيوانات بتاعنا لفصل الصيف ولفترة الصيف، وبالتالي انه من ماي نكونوا محضرين رواحنا باللقاحات اللي يلزم نعملوها، بالتحذيرات سواء كان في الزرايب وإلا في الأكل يكون حاضر ما قبل، كيفية التزود بالماء، كيفية تسقين الحيوانات بالماء، يلزم يكون يتحصر قبل فصل الصيف باش ما نقوش في الإشكاليات هذه والأخطار هذه.
0: هذه بعض يعني التوصيات اللي نحاولوا ديما نركزوا
1: عليها باش ما ننسوش التسيير، كما قلنا حاولوا نجنبوا نقل الحيوانات في فترات الذروه اللي هي كما نقولوا احنا من 9 تاع الصباح حتى ل 4 تاع العشيه، ولا نقولوا نقل الحيوانات حتى اللي مش ينقل حيواناته بسيارات من مكان لمكان، ماذا بيه ياخذ ديما فتره الليل باش ينقل الحيوانات هذه باش نبعدوهم بقدر المستطاع على اجهاد في فترات سخانه كبيره.
0: واضح. دكتور بربي باش نسألك سؤال، معناها للناس اللي نشوفوهم عادة يتنقلوا بالحيوانات في إطار البحث عن المرعى بين المدن، واللي يبدو عادة في مناطق تكون يعني مفتوحة معناها في الرعي بعاد على

0: الأشجار بعاد عليه، السكان بعاد عليه، يعني ما فماش غابات تكون قريبة منهم. الناس هذوما كيفاش يتعاملوا معناها في موجة الحر مع الحيوانات متاعهم، إذا كان لا متوفرة زرائب معناها زريبة ما تكونش مهيئة كما التوصيات اللي كنت تحكي عليها، الماء عادة ما يكونش متوفر برشا معناها في المناطق هذه، دونك شنية كيفاش ينجم معناها يتعامل إذا كان دهمته موجة حر معناها استثنائية؟
1: هو اللي متعودين عليه قبل انه الخيان هذوما، الخيان مربي هذوما اللي هم يتنقلوا من مكان لمكان، كانوا ديما يتنقلوا فتره صيفيه الى الشمال، وكانت انه الطقس في الشمال اقل درجات حراره من اللي شادوا فيه ما بين عام الاول والسنه. السنه وصلت لعند درجه حراره كبيره. احنا نشوف فيه انه حتى الحيوانات نتاعهم انها بالرسمي قاعده ترهق بصفه كبيره ياسر. الخيان هذوما هم الاغلبيه نتاعهم حتى يحطوا ديما بقراب في اماكن السقي وقراب للوديان والا العيون ولا كذا، استعمال الستير نراهم مش يكون خطير على حيواناتهم، وما يخليش الحيوان ياخذ غرضه من الماء لانه يعني الماء سخون برشا. ننصحهم توا بانهم عودوا يفكروا في مظلات متنقله، انها الزريبه يحط الزريبه بتاعه وتكون ثم مظلات متنقله من بقعة لبقعة، كل ما ينقل الزريبة ينقلك المظلة ذيك باش على الأقل يوفر نسبة قليلة من الظل اللي تنجم الحيوان يتخبى تحته ولا يتدرج تحته على أشعة الشمس، لأنه راهو اللي مش يخلي الغلمة بتاعه في الشمس في الصيف هذايا صعيب ياسر باش إنها تشد حتى كلكحت، باش تبقى ديما تذوب وديما تعاود، والعشرة بالحرارة دي راهي مش تلوح، باش تكون خسائره كبيرة. استعمال المظلة مهما كانت تكلفتها هي ماهيش باش تطيشها، هو مش يبقى يستعملها طول العام، وممكن يخبيها ويستعملها العام الجاي، وانها تمنعه باش انه تكون خسائره كبيره في مساله انها النعجه ما تشدش تلقى حتعاود والا تلوح.
0: واضح. دونك هذه بعض ربما الحلول الظرفيه، ولكن في نفس الوقت هيك معناها حتى كي باش تكلفوا معناها مظله ينجم يبقى يستعملها شتاء والا صيف، معناها عنده ينجم وقت اللي بيظهر له
1: في الشتاء ما يستعملهاش لانه ما يستحقهاش، درجه الحراره ماهيش كبيره، لكن في الصيف انه توا ولينا تحت درجات حرارة، احنا في تونس يعني كي نحكوا 3 سنين التالي واربع سنين ما كناش متعودين بدرجة حرارة نحكوا على 46 و48 في الظل، فما بالك في الشمس.
0: واضح.
1: في الشمس ممكن ياسر ونزيدوا حتى 5 وحتى 10 درجات قريب، يعني درجات حرارة كبيرة ياسر، مهما كان نوعية الحيوان ومهما كان تحمل الحيوان راهو ديما مش يكون ثم أضرار، حتى ما تبانليش السنة ولا ما بانتليش توا أنا مش يكون أضرارها يعني المخفية اللي مش تظهر لي بعد مدة.
0: واضح واضح. باهي دكتور، هات نزيدو نكملو، احنا مازال عندنا بعض الدقائق.
1: ايضا انه الاستعمال مثلا اللي عندهم البقر ماذا بيه انه يحاول يحلب بكري ويحلب مؤخر، يحاول يبعد قدر المستطاع لانه يستريسي ويجهد الحيوان بعملية المسك وعملية الحلبان. ايضا كما حكينا عن الراعي انه يصبح
0: هو
1: بكري ولا لا،
0: دكتور معناه في السياق هذا، هل ينجم يكون قادر على انه يخلي معناها مش لازم عملية الحلب بالنسبة للنهار هذايا في إطار وقاية الحيوان من الإجهاد ولا؟
1: لا ما نجموش، لانه خاصه نحكوا على الابقار والابقار الحلوب لانه لازم تحلب، اما كانش مش ولي ثم ضرر على الزراعه بتاع البقره
0: واضح.
1: ويكون ثم اشكاليات اخرى
0: اي واضح.
1: سواء البقر ولا
0: هو
1: ايضا
0: علاش
1: ثم
0: انا سالتك السؤال هذا، لانه راهو حتى اللي يقوموا بجمع الالبان واللي معناها في القطاع دي عندهم مشكله كبيره الايامات هذوما مع
1: هو
0: قصان
1: الاشكاليات
0: الضوء.
1: بتوصل، لكن احنا ممكن اكثر حاجه نحكو على
0: الحيوان.
1: صحه الحيوان وحياه الحيوان،
0: بالضبط. اي دونك هنا
1: لانه
0: ينجم. اي
1: لانه هو مهما يكون هو كائن حي كما انه يحس ويتالم يشعر، وبالتالي من
0: ومطلوب
1: مسؤوليتنا
0: منه يستمر، معناها احنا تو مطالبين باش نستحفظوا عليه باش يستمر
1: ومن
0: معانا.
1: مسؤوليتنا ايضا كل مربي حيوان وكل مالك حيوان من مسؤوليته انه يرعى الحيوان بتاعه ويوفر له يعني الحوايج الدنيا بتاع انه باش يعيش في براحه على الاقل. أنا مش
0: واضح.
1: نحكوا على اللوكس لكن حوايج الدنيا.
0: تفضل دكتور، مازال
1: ثم
0: عندنا
1: كان
0: بعض.
1: إمكانية في التسيير، في التسيير ثم إمكانية اللي عندهم الإمكانيات كما قلنا يرشوا الزرايب الارضيه نتاعهم، يرشوا حتى فوق الزريب. وثم شكون عنده امكانيه خاصه في البقر اللي عنده برشا بقر، راهو ينجم يعمل لك الرشاشات ولا البخاخات الصغيره اللي كل مره تبخ شويه ماء على ظهور البقر ولا على حتى على ظهور
0: معناه
1: الغنم
0: كيما
1: ولا
0: تعمل
1: العين،
0: العصافر للأرض تنجم تعمل
1: كيما
0: عصافر صغيرة
1: تبخ
0: لل
1: هكاك شويه تكون هي مبرمجه فاهم الفري تبخ في فتره معينه انها تخلي اكثر رطوبه في الماكينه ذاك، مع زيد انه هو مهوي تتحرك الماء الهواء يتحرك الهواء مع شويه بلل تولي ثم هو منعش للحيوان.
0: واضح واضح دكتور بي. دكتور انا قبل ما نختم معاك حبيت نرجع فيدباك الصغير على طبعا ما تم تقييمه من فعاليات ومخاطر الصحية اللي تم الحديث عليها في جلسة عمل خصصت لدراسة تتعلق بتلقيح ضد مرض السل لدى الأبقار، يعني في إطار القطاع المنظم التابع لديوان الأرض الدولية. باش نرجعوا فيدباك ربما للمرض هذايا وايضا اعتماد التلقيح البي سي جي ضد مرض السل لدى الابقار كخيار معناها واعد وفعال للحد من انتشار الامراض هذايا ان شاء الله في الحصه القادمه باذن الله. لكن حبيت نسال اذا يعني توجد عندنا حالات معناها من الامراض هذايا في الفتره هذايا من الامراض اللي تمس مباشره الحيوانات نتاعنا كيفاش نتعاملوا معها معناها في الإطار العلاجي، خاطر الوقائيا ما عادش نجمه الوقاية مع غير ممكنة هكا ولا
1: هو
0: اي
1: بالنسبة للمرض السل عند الأبقار يعني
0: اي بالضبط.
1: هو مرض السل عند الأبقار ما ثماش فيه علاج. أنا العلاج برجع يعني للإجراء المتبع في تونس إنه العلاج مخصص كل الإنسان، يعني نخافوا إذا نستعملوا العلاج عند الأبقار أول حاجة إنه التكلفة غالية، ونخافوا من انه الانتيبيو ريزيستانس انه الجرثومه او البكتيريا تتعود على الدواء وبالتالي كي نستعمله باش نعالجوا الانسان يعني البكتيريا
0: تولي تقاوم.
1: يعني مقاومه وبالتالي انه ما عادش عندها الدواء ما عادش عنده تاثير. في تونس انه كل حاله اصابه او اشتباه كبير في اصابه المتبع انه يقع ارسال الحيوان الى المسلخ، وبعد الذبح يقع التثبت من ان
0: دكتور صوتك تفضل الصوت كان يقطع شوي. اي
1: هل انه الجسم يعني اللحوم حامله كليا ولا جزئيا لمرض السل، وحسب يعني درجه الخطوره يا ما يقع استهلاك اللحوم او اتلافها كليا او جزئيا هذاك بعد الفحص، وبعد انه يعني المساله يعني يكون الطبيب البيطري على مستوى المسلخ هو الوحيد القادر على انه يتخذ القرار بعد عمليه فحص اللحوم.
0: واضح. دونك هنا هذه معناها تخرج مع فترة الإجهاد الحراري والنجم نكونوا قادرين على سيطرة متاح عليها وقت اللي نتوجهوا للمسالخ اللي هي بطبيعة الحال عندها كما احنا نقولوا بروتوكول كامل للتخلص من الحيوانات المريضة والحاملة لهذا الفيروس.
1: بالطبيعة هو ثم إجراءات حتى عملية نقل حيوان من منزل المربي والماء المالك إلى المسلخ تكون ثم إجراءات ثم وصل المسلك وثم يعني يحدد فيه مكان انطلاق الحيوان إلى مكان الذهاب، وأيضا حتى عملية الذبح تكون في آخر العملية يعني آخر حاجة تذبح مش حتى لا قدر الله أنه سمى المرض بعد يكون عملية تطهير وتكون اللحوم اللي قابله خرجت وما عندهاش فيها حتى أضرار.
0: واضح دكتور بي. دقيقة ونختموا فيها حوصلة كاملة ونصيحة معناها تختزلها في هذا اللقاء للمستمعين متاعنا وأيضا لمن يتابعنا على البث الرقمي، تفضل دكتور.
1: هو في دقيقة أنه في ظل التغيرات المناخية الكبيرة لتونس ولت من جانفي حتى آخر أوت ثم درجة حرارة كبيرة لتنرش مرات تفوت يعني قدرة الحيوان على التحمل، وبالتالي أنه يولي الحيوان معرض لأخطار تنجم تنقصه في الإنتاجية متاعه، وإلا توصل حتى أنه ينفق ويموت ويخسر يخسر المربي نهائيا. في ظل ذلك كل المربي مطالب باتخاذ بعض الإجراءات يوفر له بقعة مظلة بقعة مهوية الماء يكون متوفر ياسر، ويحاول يبعده في أوقات الذروة على أنه يكون متعرض لأشعة الشمس ومتعرض للسخانة باش أنه الحيوان يحافظ على جسمه ويكون قادر على التخلص من الحرارة الزايدة، وبالتالي الإنتاجية متاعه تكون في المستوى وأيضا المردودية متاعه قد تنجم تخلص الفلاح وما يخليش يخسر، وأيضا أنه ما ثماش نفوق يكون الفلاح وتكون خسائر كبيرة.
0: دكتور يعني كليمة صغيرة بالنسبة للحيوانات اللي تكون قريبة عادة من الحرائق، ويكون فما برشا دخان وفما برشا تأثر، كيفاش تكون عملية ربما إنعاشها وإلا تقويتها معناها في
1: هو شوف بالنسبة لهذه أنا تحاول أن تبعدها على مصدر الدخان، بعدها على مصدر السخانة، إذا هي سخونة تحاول تبلها حتى بكوفيرتها مبلولة وإلا بحاجة بخرقة يعني قماش مبلولة، صب عليها الماء البارد، تحاول أنه إذا ثم إمكانية بتاع أنه ثم أكسجين أنه نعطوها شوية أكسجين باش أنه نخلوا الرواري بتاعها تتخلص من الدخان اللي دخللها، وانه بالتالي انه نرعشها. اللي ننصح به ايضا انه كل مربي نحل يحاولوا قدر المستطاع انه يحطوا النحل نتاعهم في اماكن قادرين يوصلوا لها لا قدر الله ثم حرائق باش يحموا النحل نتاعهم، وكل المنازل الموجوده داخل الغابات ولا قريبه من الغابات ماذا بين المواطنين نتاعها يحرصوا حول المنازل نتاعهم ويبعدوا وقت يدش وقت البقايا نتاع الحطب وبقايا نتاع الاشجار، باش على الاقل لو كان حصلت المشكله يكون انه المنزل نتاعهم في مسافه بعيده على الحرائق هذيك ما توصلهمش الحرائق هذيك.
0: هذا هو دكتور، يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي يلطف ببلادنا. شكرا ليك، إن شاء الله المنفعة حاصلة لكل مستمعينا، وربي يحفظ الناس الكل. إلى اللقاء.

تقييماً لأداء النواب ومدى حضورهم في جهاتهم، إلى أي حد استطاع المخطط التنموي الجديد أن يلبي احتياجات ومطالب التنمية بولاية باجة؟ وهل ترتقي المشاريع المبرمجة إلى مستوى انتظارات متساكنية الجهة؟ تساؤلات نطرحها على ممثل ولاية باجة بالمجلس الوطني للأقاليم والجهات النائب صلاح الماجري. الموعد الأربعاء من الساعة 1:15 إلى الساعة 2 بعد الزوال في برنامج يوميات نائب. الإمضاء سندس مسعاوي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: فيسبوك. تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم، ونقدكم ديما على الفاشل تاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تمام الواحدة هنا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. ومن أبرز عناوينها: السيطرة على حريقي غابة نبر من ولاية الكاف وسيدي محمد من معتمدية عين دراهم، وتواصل عملية التبريد لمنع اندلاع جيوب النيران. متساكنو منطقة المعلة بمعتمدية جندوبة الشمالية يشتكون من غياب مياه الشرب والري في ظل موجة الحر. بولاية سليانة دعوة المرضى المستفيدين من العلاج بالأكسجين المنزلية إلى الاتصال بأقرب مؤسسة صحية لتلقي الرعاية اللازمة في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء. في تفاصيل هذه النشرة، تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بولاية الكاف فجر اليوم بمعاضدة عدد من أهالي المعتمدية من السيطرة على الحريق الذي اندلع ليلة البارحة بغابة نبر، فيما تتواصل عملية التبريد والمراقبة للتدخل في الإبان ومنع اشتعال جيوب النيران من جديد. كما تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بجندوبة بمساعدة أهالي منطقة سيدي محمد من معتمدية عين الدراهم من السيطرة على الحريق الذي نشب فجر اليوم بالمنطقة بالتوازي مع تواصل عملية التبريد. وتسبب الحريق الذي اندلع بمنطقة سيدي محمد في احتراق نحو 8 هكتارات من الغابات وحقول من الأشجار المثمرة وعدد من القنوات البلاستيكية المعدة لري الحقول وقطيع من الماشية، وفق ما أفاد به عدد من المتضررين ومسؤول محلي بالجهة لصحفي وكالة تونس أفريقيا للأنباء. دعت الإدارة الجهوية للصحة بسليانة كافة المرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والمستفيدين من العلاج بالأكسجين المنزلية إلى الاتصال الفوري بأقرب مؤسسة صحية لمحل سكناهم في حال تعذر عليهم مواصلة العلاج بالمنزل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وفق بلاغ صدر صباح اليوم على الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للصحة بسليانة. ويهدف هذا الإجراء وفق نص البلاغ إلى تمكين المعنيين من تلقي الرعاية الصحية اللازمة وفق الإمكانيات المتاحة، بما يضمن سلامتهم واستمرارية التكفل بهم في أفضل الظروف الممكنة، وذلك تبعا للاضطرابات المسجلة على مستوى التزويد بالتيار الكهربائي خلال هذه الفترة. يشتكي متساكنو منطقة المعلة بمعتمدية جندوب الشمالية من غياب مياه الري ومياه الشرب، بما عمق معاناتهم وأثر على قطيع الماشية والمزروعات والأشجار المثمرة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وفق تصريحات عدد منهم.
3: احنا مواطنين منطقة معلة معتمدية جندوب الشمالية، رانا نعانوا من العطش، رانا حبسنا ساعين الكل حيواننا مين راهو مليق نشح بوتر الى منطقة معلة واد مليق قص علينا، لا عندنا باش نوردوا ساعينا، لا عندنا باش نعبوا سيتيرنا ماء، ولا عندنا باش نزوا اشجار مضمرة، واسماني كل شيء ضاع،
4: كلها تعاني في مليق توا كان كنا مسامحين به نوردوا به في الحيوانات نتاعنا ونحبوا به في الماء ونشربوا ونقص الماء جملة قص مرة واحد حيوان ونجار والإسواني يبسط وهي معلّة أكثر من 2000 ساعة كارثة بأسم معنى الكلمة.
3: لا بالنسبة للماء اللي قص انتهى قص ما مال اللي يصلح الشرب وش يصبوا فيه ما عندناش نشرب في البيدول دينا
4: الرجاء من معنيين بالأمر شوف لنا حل مع براج ملاك باش ينفسوا فيه شوية تجري لنا حتى قطرمة.
1: تم إقرار اعتماد برنامج تداول مؤقت لتوزيع مياه الشرب بالمناطق المرتفعة بمعتمدية تبرسق، وذلك إلى حين عودة التزويد إلى نسقه الطبيعية بعد استكمال أشغال ربط قناة المحاور ببوهارتما بالخزانة الرئيسية بحي النسيمة. فيتن التوجاني.
5: اعتماد التداول لأجل تأمين التزود بالمياه لجميع المتساكنين وفي كل عمادات معتمدية تبرسق أحد الإجراءات التي تم اتخاذها رئيس المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية تبرسق رمزي العبيدي.
6: وضعية المياه هذه واللي تعاني منها تونس كاملة اللي هي شح المياه وزيد مرتبطة بانقطاع الكهرباء واضطرابات هذه اللي عملت مشكل كبير كبير برشا يتسبب معناها في مباشر في انقطاع المياه. وعلى هذا وهذاك اتخذت السلطات المحلية بعض الإجراءات اللي من شأنها أنها توفق بين عمادات المعتمدية ونحاول نوفر معناها الماء للمواطن بشتى طرق. من جملة الإجراءات اللي اخذيناها توفير المياه نهار بنهار من 7 نتاع الصباح لـ8، مثال عمادة المنشية حي النسيم دقة هذه نهار، اليوم الموالي عمادة عين مراد بوفروج ووسط المدينة، هكاك نجم نوفقوا معناها. وزيد احنا كمجلس محلي عملنا معناها حملات توعوية والمواطن الحمد لله تقبل معناها وفاهم الوضعية ومقدر الوضعية.
5: وتتواصل أشغال ضخ المياه الموردة من سد بوهرتما،
6: وبالتوازي زاد فما مشروع قاعد يخدم عليه السونات اللي هو معناها ضخ المياه من مياه من بوهرتما للفوار، وعملوا معناها انستالاسيون هذية باش تقوي ضخ المياه وتزيد من منسوب المياه. والمشروع ذا متكلف ب 320 مليون ومتواصل الأشغال وحسب توفر معناها المستلزمات والتجهيزات، وإن شاء الله في القريب العاجل يكملوا من شأنه أنه يساهم أنه يوفر ديما المياه الشرب.
5: إجراءات تهدف إلى تنظيم التوزيع وضمان استمرار التزود لأطول فترة خاصة في المناطق المرتفعة.
1: ستستأنف في 20 من أوت القادم أشغال وإنجاز مشروع القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات بتبرقة بعد توقفه لسنوات باعتمادات تقدر ب 4,766,000 دينار، المندوب الجهوي للشباب والرياضة بجندوبة حميد ستيتي.
7: بالنسبة قاعة الرياضات متعددة الاختصاصات برقة، الحقيقة هي توقف المشروع هذا منذ سنة 2017 لأسباب عقارية، ثم والحمد لله بعد فترة من التوقف يعني باش يستأنف بناء القاعة. بالنسبة للاعتمادات اللي تم إسناد الصفقة والحمد لله لشركة مختصة باعتمادات تقدر ب 4,766 مليون،
8: شملت تستأنف الأشغال يوم 20 أوت هو الموعد اللي اتفقنا فيه لانطلاق الأشغال من جديد.
7: في هذا يكون مشروع المعسكر هذا تم رفع في تدخل من أطراف وزارة الشباب والرياضة الولاية، التجهيز إن شاء الله يرجع مقاول في أقرب الأجال، هي مقاولة جديدة بعد فصل الصفقة مع المقاول الأول لم يفي بتعهداته تجاه الإدارة. تم إعلان طلب عروض أول وثاني، ثم بالتفاوض المباشر مع شركة مختصة قدمت عرض مشت نوعا ما، ولكن بعد التفاوض والنقاشات أفضت الصفقة إلى ما يبلغ تقريبا 4,766 مليون.
1: تختتم اليوم بسليانة دورة تدريبية في ريادة الأعمال موجهة خاصة للشباب والمتخرجين الجدد من أصحاب أفكار مشاريع في مجالات مختلفة، على أن تعلن جوائز لأفكار المشاريع الفائزة في 25 من جويلية الجاري، وذلك في إطار مهرجان سيدي حمادة بسليانة. مديرة المهرجان هاجر زروق.
9: دورة تكوينية في ريادة الأعمال، فنسقنا دورة هذه مع سنتر إليت مشكورين، دينا فيها البارح معناتها نهار الاثنين والثلاثة لمدة يومين. دورة هذه تكوينية في ريادة الأعمال، حاضرينها معناتها مجموعة من الشبان عندهم أفكار مشاريع إن شاء الله تهم المنطقة، تقديم المشاريع والجوائز تكون نهار 25. مشكورين كذلك البروغرام صمود باش يقوموا بدورة حول آليات التمويل فيتم الاستفادة منها، خاصة بالنسبة اللي عنده مشروع باش يعرف كيفاش يمول مشروعه. فكرة مشروع تم تدفير منصة لتصدير زيت الزيتون، يعني في معنا شكون شاب معناتها لقى صعوبات بالنسبة لتصدير الزيتون، معناتها وين باش يمشي بالضبط، الأوراق اللازمة، شنو هو البروسيدور اللازمة، منصة باش تمكنه مثلا من تصدير الزيت عن طريق المنصة، يمكن أنه يعرف شنو هو البروسيدور اكزاكتلي وشنو هو المتطلبات في كل سوق. إذا كان باش يصدر للبلدان الأوروبية تفرق على تصدير البلدان الآسيوية الأمريكا، يعني كل منطقة وكل بلد عنده التزاماته وخصوصياته كذلك.
1: تنطلق مساء اليوم بساحة عز الدين عليا بسليانة فعاليات الدورة 33 لمصيف الكتاب بسليانة، والتي تنظمها المكتبة الجهوية بسليانة بالاشتراك مع عدة أطراف على مدى شهر، وتتضمن عروضا تنشيطية وفنية وورشات متنوعة للتشجيع على المطالعة. رئيسة مصلحة بالمندوبية الجهوية لشؤون ثقافية بسليانة رشيدة القفصي تتحدث في متابعة للزميل ماهر هماسي.
10: الافتتاح الجهوي للدورة 33 لمصيف الكتاب، عنا برامج ثرية موجهة للعائلة والطفل قصد نشر ثقافة الكتاب والمطالعة وتثمين الأرصدة الوثائقية بالمكتبات العمومية من خلال توجيه أنشطة إلى مختلف الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية بمختلف التجمعات السكانية والمناطق الريفية. تهدف هذه الأنشطة إلى التحفيز بالمحافظة على الطبيعة وحماية البيئة، توظيف التقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة، نشر ثقافة العمل التطوعي داخل المجتمع، التوعية باستعمال الأمن للإنترنت والسلامة الرقمية، التدريب على القيادة والعمل الجماعي. الهدف الأسمى أن نرجع الكتاب، حاولنا أنها تكون برامج مختلفة وتخرج للساحات العامة للأرياف، وهذا كل بيكون معناه على امتداد شهر.
1: تنطلق مساء اليوم بالفضاء الخارجي للمركب الشبابي بسليانة فعاليات الدورة 49 لمهرجان سليانة الدولي لتتواصل إلى 29 من جويليا الحالي ببرمجة متنوعة تجمع بين العروض الفنية والمسرحية والترفيهية. في شأن الوطني، اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بكل من رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري. وتناول رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع القانون الذي تم ختمه والمتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 حسب ما جاء في بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية. وتعرض رئيس الجمهورية وفق ذات البلاغ إلى الديون التي قال إنها تراكمت ولم يستفد منها الشعب التونسي، مع ذلك أوفى تونس بكل تعهداتها ولم تتأخر عن سداد ما التزمت به. وفي هذا الإطار شدد رئيس الدولة على مضاعفة الجهود بهدف تحويل هذه الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية كما يريدها الشعب التونسي وانتظاراته لن تخيب. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن حياة الدول والأوطان لحظات تكون فيها الشعوب في موعد مع التاريخ لتصنع التاريخ كما تريد، ولا مجال في هذه اللحظة للأيادي المرتعشة والفرائس المرتعدة. تنتظم يومي الأربعاء والخميس 22 و23 من جويليا الجاري بمدينة العلوم بتونس الأيام الأعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي ببديرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبشراكة مع مدينة العلوم، وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية. تعتزم وزارة الصحة قريبا إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا بوانتيان، وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تتيح للمواطنين متابعة مسارهم الصحي والاطلاع على مواعيدهم الطبية وإدارة الملفات الصحية الخاصة بهم وبأبنائهم بكل سهولة، وفق ما أكدته المكلفة بمأمورية بوزارة الصحة إناس العيادي. وأوضحت العيادي في فيديو توضيح نشرته وزارة الصحة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن البوابة الرقمية دخلت مراحلها الأخيرة من الإنجاز، وستتيح للمواطنين أيضا التعرف على المعرف الوطني للصحة الخاص بكل واحد منهما، والذي شرعت الوزارة في تعميمه تدريجيا بمختلف المؤسسات الصحية العمومية التابعة لها. في أخبار العالم وتحديدا في أخبار الشرق الأوسط، أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة 10 شهداء و42 مصابا، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1168 والإصابات إلى 3798، فيما تم انتشال 802 جثمانا. أعلنت القيادة العامة لقوات دفاع البحرين أن منظمات الدفاع الجوية تصدت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم. نهاية هذه النشرة وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها: السيطرة على حريقي غابة نبر من ولاية الكاف وسيدي محمد بمعتمدية عين دراهم، وتواصل عملية التبريد لمنع اندلاع جيوب النيران. متساكنو منطقة المعلة بمعتمدية جندوبة الشمالية يشتكون من غياب مياه الشرب والري في ظل موجة الحر. وبولاية سليانة دعوة والمرضى المستفيدين من العلاج بالأكسجين المنزلي إلى الاتصال بأقرب مؤسسة صحية لتلقي الرعاية اللازمة في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، ألقاكم من جديد في موجز الثانية، إلى اللقاء.

تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع. ثاني موعدنا الرياضي نبدأها بفريق الأولمبي البيجي لواصل استعداداته للموسم الجديد تحت شرف مدربه لأسعد معمر في انتظار برمجة طرابلس الأسبوع القادم استعدادا لانطلاق البطولة يوم 22 و23 من أوت المقبل. إلى حد الآن أخبار عن زوز تعاقدات: يحيى العاشوري لاعب سابق لمستقبل القصرين مهاجم، وكذلك نفس الخطة مهدي خيري مهاجم أمل بوشمة هداف الرابطة الثانية لكرة القدم في انتظار استعارة عزيز الغريسي الظهير الأيمن فريق النادي الإفريقي. الترجي الرياضي التونسي واصل تعاقداته في الفترة هذه بعد مغادرة محمد أمين توغاي انتداب اللاعب الإيفواري سايدو ساكو لحل اليوم بتونس. هو متوسط ميدان دفاعي في انتظار إمضاء العقد رسميا لاعب أساك ميموزا وقائد الفريق الإيفواري. الترجي اللي تقدم بالشكر للاعبه محمد أمين توغاي اللي التحق بالاتحاد الليبي، هذا ما أكده على الصفحة الرسمية فريق الترجي الرياضي التونسي. من التعزيزات القادمة كذلك للترجي الرياضي التونسي عادل بالطيب المهاجم التونسي الفرنسي اللي منتظر اليوم أو غدوة قدومه إلى تونس لإمضاء عقد بثلاث مواسم مع الفريق. كذلك اللاعب البرازيلي ريبيرو اللي منتظر جدا كذلك إمضاء عقد بثلاث مواسم مع فريق الترجي الرياضي التونسي. اتحاد طرابلس الليبي يعلن تعاقده رسميا مع المدرب فوزي البنزرتي قيادته الموسم القادم بعرض مالي لا يقاوم حوالي 3.5 مليار في الموسم. الجراية الشهرية لفوزي البنزرتي 90,000 دولار شهريا. الفريق الليبي اللي كان تعاقد مع متوسط دفاع النادي الافريقي حمزة بن عبدة. النادي الافريقي يرجع غدوة لاستئناف التمارين تحت اشراف المدربين المساعدين احمد التويهري وخالد المليتي بعد مغادرة فوزي البنزرتي. والفريق باش يدخل يوم الاثنين 27 جويلية في تربص ثاني بعد تربص جمارت، يدخل في تربص ثاني في مدينة عين درهم. الانتدابات الرسمية: هيكل الشيخاوي، غسان المحرسي، ياسين الشيخاوي ومعتز الزدام. الهجرة الجماعية بالنسبة للنادي الافريقي بعد معتز الزمزمي، وسام السهيلي، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي وفراس شوات، غيث الزعلوني في طريقه للبطولة الروسية. الاتحاد الرياضي المونستيري غدا الأربعاء 22 جويلية غلق باب الترشحات لرئاسة الفريق في الجلسة العامة الانتخابية. ننتظر يوم غد هل ترد على الكتاب العام للفريق تعاقد أو ترشحات لرئاسة النادي اللي فرط في حارس عبد السلام الحلاوي لفريق النادي الصفاقسي، أمضى عقد بموسم مع فريق النادي الصفاقسي قادما من الاتحاد الرياضي المونستيري. هو ثالث انتداب للاتحاد للنادي الصفاقسي بعد مؤمن الرحماني، غيث صغير وحكيم متيبي. الملعب التونسي يعلن تعاقده رسميا مع فخر الدين بن يوسف بعد فسخ عقده مع الاتحاد الرياضي المنستيري. ومستقبل سليمان في الرابطة الثانية أعلن تعاقده مع المدرب أمين كمون. نذكر الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة كانت أعلنت رسميا أنه يوم الأربعاء القادم 29 جويلية الساعة 11 صباحا باش يتم سحب رزنامة بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. البارح في مقابلة ودية في تبرقة شباب بلوزداد، فريق المدرب التونسي نبيل معلول واللاعبين بن حمودة وثقات تعادل مع الحزم السعودي فريق جلال قادري ومحمد أمين بن حميدة تعادل 1-1. رسميا المهاجم التونسي حسام الحباسي أمضى عقد لنادي الميناء العراقي، اللاعب كان المطروح لتدريب للانتقال للنادي الافريقي لكنه انتقل في انتقال حر من نادي النصر الكويتي إلى فريق الميناء العراقي. المنتخب الوطني التونسي للجيدو أصغر وصغريات في مهمة قارية في المملكة المغربية تبدأ نهار 23 جويلية تتواصل حتى 24 جويلية، ووفد المنتخب فيه كل من يسرى بن نور، أسير بن نور، مرام التيبي، إيمان فندري، نور هرودي الغريبي، رانيم بن سليمان، خديجة ترابلسي وآية الشيب، كذلك ريان الرقيق، يوسف السعيدي، إلياس زكتا، محمد إليس العرفاوي، أيوب العرفاوي، اسكندر العريبي، علي القصوري، محمد ملات وإياد العيساوية. في التايكواندو زوز ميداليات برونزية في دورة كوريا المفتوحة، ميداليات عن طريق وفاء المسغوني برونزية، وكذلك شيما تومي برونزية. شيما ما تمكنتش من لعب الدور نصف نهائي باعتبارها مصابة، وبالتالي زوز ميداليات برونزية في انتظار بقية المشاركات في هذه الدورة. على مستوى عربي، نادي الزمالك المصري أعلن تعاقده مع السربي فوك رازوفيتش لتولي تدريب الفريق الموسم القادم، وزمالك بيشارك في كأس رابطة الأبطال الإفريقية الموسم القادم.
الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أكد أن زين الدين زيدان قد وقع رسميا عقد توليه تدريب المنتخب الفرنسي لكرة القدم خلفا لديدي ديشان، وباش يتواصل عقده حتى 2030، وباش يعلن الاتحاد الفرنسي الخبر لاحقا. والمساعد قد يكون دافيد بيتوني المدرب السابق للنادي الافريقي اللي كان مساعد لزيدان في تدريبه لريال مدريد. في إيطاليا عرض رسمي للمدرب الإسباني بيب غوارديولا لتدريب منتخب إيطاليا اللي غاب عن المونديال الأخير. باولو مالديني المدير الرياضي الجديد للمنتخب الإيطالي تواصل مع غوارديولا وعرض عليه المشروع في انتظار الإمضاء رسميا على عقود انتقال غوارديولا لتدريب المنتخب الإيطالي. نكمل كذلك بإيطاليا، ولوكا مودريتش متوسط ميدان الكرواتي قرر مواصلة المشوار مع نادي ميلان لموسم آخر. نذكر الموسم الماضي كان أول موسم لمودريتش بعد مرحلة من ريال مدريد، قضى موسم يعتبر طيب مع الميلان وباش يواصل الموسم القادم مع فريق الإيطالي لمدة موسم إضافية. هذه آخر أخبار الرياضة على موجة إذاعة الكاف، ملتقانا إن شاء الله غدوة في أخبارنا الرياضية الصباحية. إلى اللقاء.

0: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج الشأن العام، والتي سنخصصها إلى غاية الساعة الثانية ظهرا لموضوع الأمن الطاقي والانتقال الطاقي في تونس والحلول الممكنة لضمان الأمن الطاقي للبلاد. سيكون معنا تواليا عميد المهندسين محسن الغريسي والخبير في الطاقة أيوب بابا، إضافة إلى عضو المجمع المهني للطاقة المتجددة بكونكت ملكان الكسكسي. نبدأ بالافتتاحية ثم ننطلق في النقاش. إذن نتوقف اليوم عند ملف مصيري يحدد ملامح مستقبل تونس الاقتصادي والبيئي، وهو ملف والانتقال الطاقي. هذا المفهوم الذي يتردد كثيرا، ما هي أبعاده بالأرقام وكيف سيغير واقع البلاد؟ إذن تشير البيانات الرسمية إلى أن تونس تواجه اليوم عجزا طاقيا هيكليا هائلا بلغ 65%، مما يعني أن البلاد تستورد معظم احتياجاتها من الوقود بالعملة الصعبة، وهو عبء مالي لم يعد من الممكن تحمله في ظل التحديات الراهنة. ومن هذا المنطلق وضعت الدولة الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق سنة 2035 بأهداف واضحة وطموحة، إذ تطمح تونس إلى رفع حصة الطاقة المتجددة كالشمس والرياح في إنتاج الكهرباء لتصل 35% بحلول 2030، على أن تقفز هذه النسبة إلى 50% بحلول 2035، وذلك عبر دمج ما يعادل أكثر من 8000 ميجاوات في الطاقة النظيفة في الشبكة الوطنية. ولكن هل سنحقق هذه القفزة؟ لقد تحركت العجلة التشريعية بقوة في هذا السياق، وحمل قانون المالية لهذه السنة حزمة من التسهيلات والتحفيزات غير المسبوقة لدعم هذا التحول. أولا، تم تخفيض المعاليم الجمركية على ألواح الطاقة الشمسية إلى 15% فقط لتصبح أقل تكلفة وفي متناول المواطنين والمؤسسات على حد سواء. ثانيا، جرى توسيع صلاحية صندوق الانتقال الطاقي ليتكفل بتغطية فارق نسب الفائدة على القروض المخصصة للاستثمارات الخضراء، ولم يغفل المشرع أيضا عن قطاع النقل، وهو القطاع الذي يستهلك أكثر ما يمكن من الطاقة، حيث أقرت إعفاءات وتسهيلات ضريبية وجمركية كبرى لاقتناء السيارات الكهربائية والهجينة، تشجيعا للمواطنين على تبني حلول النقل المستدام. أما على صعيد المشاريع الكبرى، وهنا نقف قليلا، فقد انطلقت تونس فعليا في تنفيذ 17 مشروعا ضخما لإنتاج الطاقة الفوتوضوئية وطاقة الرياح موزعة على عدة جهات، لعل أبرزها محطات كل من سيدي بوزيد وقفصة. إذن لا يمكننا الحديث عن هذا التحول دون ذكر المشروع التاريخي والاستراتيجي، وهو خط الربط الكهربائي البحري الذي سيربط تونس بإيطاليا والشبكة الأوروبية، والذي يحظى بدعم تمويلي مباشر من الاتحاد الأوروبي. إذن مستمعينا الكرام، إن هذا الرهان ليس اقتصاديا فحسب، هو رهان بيئي وإنساني، حيث تستهدف تونس خفض انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة بنسبة 46% وتقليص الكثافة الطاقية بنسبة 3.6% سنويا. إذن هذه الافتتاحية أردناها مستمعينا الكرام كمقدمة للنقاش والحوار، وسعداء باستقبال ضيفنا الأول السيد أيوب بابا الخبير في الطاقة. سيد أيوب، مساء النور.
2: مساء النور أخي وليد، وشكرا على الاستضافة.
1: إذن كنت في الاستماع لهذه المقدمة وهذه المعطيات حول موضوع الانتقال الطاقي في تونس. إذن عجز طاقي ب 65% يهدن ميزانية الدولة، وتونس تطمح ل 35% طاقات متجددة بحلول 2030. تقنيا واقتصاديا سيد أيوب، هل نحن في الطريق الصحيح أم أن النسق ما زال بطيئا في هذا الشأن؟
2: شكرا مرة ثانية أخ وليد. كما يعني ممكن معروف الآن أنه صار بعض التأخير في يعني في تحقيق هذا البلان سولار تونيزيان، أنه ندرك 35% إن شاء الله، هو كان 30% وصار تحوير ميزاجور الأخير أنه ندرك 35% دونك في القريب العاجل اللي هي 2030 يعني غدوة. ولكن يعني كما تعرف احنا تونس كنا إنتاج الطاقة مقتصر على 3%، والآن تقريبا مع دخول يعني المحطات اللي انت تم ذكرهم تقريبا نكون في 6-7% على موفى السنة هذه، فأنه نوصل 35% كان سيناريو أوبتيميست، تفاؤل إن شاء الله. يكون صعب شوي ولكن ميو تاف كو جامي كما يقولوا، أنه نصل متأخر خير من نوصل يعني في الوقت، ومع المشاكل الحالية اللي يعني تخطيط العجز الطاقي وأيضا لبيك ذوم الذروة، يعني كما تعرف على الطلب يكثر كل سنة تقريبا بحدود 200 ميجاوات، فيعني أصبح ما عادش أوبسيون يعني ما عادش خيار، إنما هو يعني ضرورة أصبحت الآن. وفما حاجات اللي ممكن نعدلها باش ايضا نتفاداو ان شاء الله في المستقبل بعض التحديات الموجوده حاليا.
1: يعني حسب ما فهمت من كلامك انه تقنيا النسق اذا تواصل في مساله مثلا المحطات انتاج الطاقه بهذا النسق سيكون بطيء ومن الصعب ان نحقق النسبه هذه 35%.
2: شوف هو تقنيا صعب شوية، ولكن أنا اللي احنا تعرف الخيار في تونس هو استثمار تقريبا كي نحكي على 35% معناها تقريبا 4800 ميجاوات. احنا تاو كما تعرف اللي هو انستالي، احنا تونس 97% من الكهرباء هو غاز، فمعناها الطاقة المتجددة هي خيار هام جدا، أولا للتنويع في الطاقات، وثانيا نحيو وتكون عندنا الاستقلالية لأمن الطاقي، وحاجة أخرى اللي هو النقص من اللي كنت تحكي فيه الاختلال ولا الديفيسيت في البالانس كوميرسيال متاعنا في الامبورتاسيون من مورد وحيد اللي هو الشقيقة الجزائر، فيعني هذا يعاوننا على هذه معناها تفادي المشاكل هذه الكل، هو مش الحل الكلي ولكن حل هام وهام جدا لتفادي هذه. تقنيا مش يكون صعيب ولكن ان شاء الله معناها الإنجازات الحالية أنه معناها نجم نوصل للهدف هذا قريبا. حاجة أخرى هو
1: نعم.
2: هو أنه احنا تو كما تعرف 35% هذه كما قلت أنا 4800 ميجاوات تقريبا، اللي نراه أنا أنه هم أغلبهم 68% كونسيسيون يعني لارج سكيل يعني المحطات الكبيرة. الحقيقة في الدول المماثلة لتونس أنا اللي راه مع المشاكل الآن اللي صايرة في الديليستاج على البيك، أنه حل من الحلول ممكن أن يصير نقول احنا أجيليتي على البلان هذا، هو خاصة أنه سمول سكيل يعني أنه نشجعوا لوتو برودكسيون كلكو سوا معناها في مستوى الباس تونسيون ولا الموين تونسيون. علاش؟ وهذا قاعدين نشتغلوا عليه احنا في تونس، يعني احنا توا المارشي نقولوا احنا ولا ماتور يعني ولا يعني ناس واعيه بالرونتابيليتي
1: نتاعهم،
2: هذوما يعاونونا بتفادي هالاشكال اللي صاير في الديليستاج. تو نحكي لكم عليه اكثر، ولكن هذه اون باغمي لي سوليسيون، خاطر اكتويلمون لوتو برودكسيون تمثل سولمون 10% من البلان سولير تونيزيان. دونك انا نرى انه اكثر انه لازم نمشيو نكثروا شويه من السمول سكيل، هذا يحل المشاكل من المشاكل الحاليه اللي عندنا.
1: انت سي ايوب تحدثت على الاستثمار وعلى الغاز، في إشارة للموضوع هذا، قانون المالية أقر تحفيزات هامة لتخفيض جمارك الألواح الشمسية لحدود 15%. الحزمة متاع القرارات هذه تراها أنت كافية ربما لجلب الاستثمارات الكبرى وتطوير قطاع واعد ربما ما تحدثوش عليه برشا، هو قطاع الهيدروجين الأخضر؟
2: والله شوف، هو بالنسبة للديمة أنه نحفزه يكون أحسن، لأنه تعرف توسيل المارشي مونديال تتحكم فيه حتى في السبلاي تشين، يعني أكثر هي الصين. فأنه أنه معناه مش أحنا بركة، هو العالم كل الآن تستورد تقريبا في حاجياتها من هذه من برا، دونك معناه من الأحسن هو التشجيع أكثر على توريد معناه
1: الأوقات الشمسية،
2: الألواح الشمسية.
1: الألواح الشمسية.
2: نعم، لأنه في الأخير هذا يعطينا تكنولوجيا ونجم أنادابت لمخشي أكثر ويشجع أكثر كما قلت لك بكري، يعني يشجع المواطنين وإلا أو أصحاب المشاريع أنهم يستثمروا في اللوتو برودكسيون. هذه هامة برشا. بالنسبة للهيدروجين الأخضر، الهيدروجين الأخضر حاليا يعني هذا يعني مش حل سريع، إنما هو في تطور كسوليسيون ولا كحل، ولكن خاصة احنا ممكن يكون لنا حل في انتاج يعني الفيرتيلايزرز واللي برودوي هذم، ولكن في الامن الطاقي يعني مش حل نقولوا احنا كورتر.
1: نعم، على مدى طويل نجم نخمو في الهيدروجين الأخضر
2: بطبيعة الحال. واضح. بطبيعة الحال مهم جدا يعني.
1: نعم، ابقى معنا سي ايوب، سعداء باستضافة العميد عميد المهندسين سي محسن الغريسي. مساء النور سي محسن.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
1: بارك الله فيك على تلبية الدعوة.
3: الحقيقة الخبراء اللي بحديك.
1: بارك الله فيك على تلبية الدعوة. أنت أيضا سيد العميد، من منظور هندسي بحت، شبكتنا الكهربائية الوطنية الحالية تقنيا هل هي قادرة على استيعاب تدفقات ضخمة وغير منتظمة في طاقة من الطاقة الشمسية ولا الطاقة الفوتوضوئية ولا طاقة الرياح، عندما نتحدث عن الطاقة المتجددة تقنيا؟ يعني هل من الممكن أنه تصير انقطاعات؟
3: شوف، التقنيات اللي موجودة، التقنيات الهندسية وخاصة معنا الكفاءات التونسية اللي موجودة معنا قادرة على كل شيء، وهي تويكا قادرة معنا قادرة على فعل المستحيل اللي قاعدين يقوموا به تويكا الفنيين والمهندسين التوانسة في الفترة الحالية. هم بالحق معناها قاعدين يعملوا في المستحيل. علاش؟ اليوم موجة الحر الموجودة في بلادنا كما كانت موجات سابقة راهو. معناها صراحة ما عادش ظرف استثنائي، معناها مرتبط بدرجة الحرارة. السخانة في تونس راهي مش جديدة علينا، معناها ولا الجفاف معناها مش وليد الصيف هذايا.
1: ومش السنة معناتها آخر موجة صيف مش جينا، في السنوات القادمة الكل ستكون فترات مماثلة.
3: معناها اليوم الحاجة الجديدة اللي وقفنا عليها هو أنه كشفت هشاشة المنظومة أمتعنا.
1: نعم.
3: أكثر مما كشفت قوة استعدادنا.
1: نعم.
3: معناها يا أخي احنا كل صيف نعيش تقريبا نفس المشهد. عيش أنه مواطن ينتظر معنا عودة الكهرباء، عودة الماء، معنا الفلاح خايف على المحصول متاعه، نشوف المؤسسات الاقتصادية اللي توقفت بسبب انقطاع التيار خاصة في الصاقس. وتمر هذه الأزمة نعود إلى حياتنا الطبيعية
1: كأنه
3: شيء معنا لم يكن.
1: بالضبط. نعم.
3: معنا وننتظر صيف آخر باش نعيش نفس المشاكل. هنا في مثل وروحنا وكل دورة معناه يلا نرى هل أصبح من الطبيعي أنه يزمن نتعايشوا مع هذا الوضع. يلا نرى مقبول اليوم باش يتحول انقطاع الماء والكهرباء معناه الى جزء من الحياه اليوميه للتونسي. انا في تقديري كما كنت تحكي الجواب واضح، معناه هذا مش يقول علاش، خاطر بلادنا معناه يقولوا دوله مش غنيه لكن تملك ثروه اهم من كل الثروات اللي هي ثروه العقل ثروه الانسان. يا اخي اليوم هاك شوف مهندسين اللي يشرفوا معناه على اكبر مشاريع الماء راهو بعد نجمة كاملة، معناها المشاريع الطاقة في أوروبا في الخليج في إفريقيا حتى في كندا. الجامعات اللي عندنا والكفاءات ومكاتب الدراسات معناها راكبة خبرة كبيرة وخبرة محترمة على امتداد عقود. دونك المشكلة مش في غياب الكفاءات نجم تعمل وما تنجمش، المشكلة كذلك مش في غياب الشمس ولا البحر ولا الإمكانيات الطبيعية. المشكلة الحقيقية اللي بدنا نفهمه اليوم هو ما نجمناش نحولوا الكفاءات هذه إلى مشروع وطني دائم، مشروع يكون قابل معناه ويستعد لوقوع الأزمات. هذاك علاش معناه اليوم راهو أنا في تدخلي ما نحبش نزيد من منسوب القلق. نحب نقول راهو الحلول موجودة
1: بالضبط،
3: راهو المهندس التونسي بالحق مستعد باش يتحمل مسؤولية كاملة لكن إذا توفرت بالطبع الإدارة والقرار.
1: رغم الحديث مؤخرا عن هجرة المهندسين ومن سينفذ المشاريع على أرض الواقع، وأنا في مقدمة البرنامج تحدثت أنه تونس مش تطلق 17 مشروع طاقي جديد، هناك من يتساءل أمام هجرة المهندسين التونسيين من سينفذ هذه المشاريع على أرض الواقع، وهل هناك الكفاءات الكافية لتنفيذ هذه المشاريع سيد العميد؟
3: يعني صح، معنا في سؤال هذا معنا احنا قاعدين تويك نسجلوا في هجرة غير مسبوقة للكفاءات الهندسية. الأخطر من ذلك أنه في سنتين مثل السنوات الأخيرة بدينا نسجلوا في المهندسين مش جدد اللي ماخدون دبلوم جديد، معنا قاعدين نسجلوا في هجرة تاع مهندسين عندهم 15 و20 عام خبرة يهاجروا مع عائلاتهم، وهذوما راهو مهندسين يخدموا في ستاج، يخدموا في السوناد، يخدموا في اللوناس، يخدموا في الجروب شيميك. شوف في وزارة التجهيز تلقى دي كلوار اليوم فارغين معناها كل هذا. معناها احنا انا قداش من مرة علمت على صيحة فزاعة كبيرة انه الفراغ الفني اللي قاعد يتواجد تويكا ويتسجل في المؤسسات الوطنية الكبرى راهو معناها مشكلة كبيرة برشا. شفت اليوم معناها كيف نتحركوا بعد وقوع الأزمة. نواجه ضغط كبير خاصة على شبكات الكهرباء ونتسابق معالجة الأعطال، بينما الأصل معناها أن تكون معناها الشبكات هذه قد وعدت مسبقا باش تتحمل معنا مثل هذه الظروف، لكن بشكون يعني المهندسين اذا كان اليوم المهندسين المهندس التونسي ما يلقاش قدره في بلاده راهو مطلوب معنا في العالم كامل.
1: نعم
3: اليوم برك نعطيك سبق صحفي. اليوم برك عماد المهندسين قدمت مشروع قانون لمجلس النواب واللي نخدمه في خدمة الناس الاخرين على معنى اعطاء امتيازات للعقل الفني للمهندس التونسي اللي موجود في الخارج. خويا اجا لبلادك ونعطيوك امتيازات وبلادك راهي اولى من البلدان الاخرين كما عملوا بلدان معناها قريبه وشقيقه كما المغرب كما العديد من البلدان، عرفت قيمه المهندس معناها كل السنين الى حد معنى العشرات السنين التالي ما كانت حتى شيء، ما كانش عندها معناها قوه كبيره معناها في الاقتصاد العالمي. وقتاش ولات معناها قوه اقتصاديه كبيره، وقتاش ولات مثال يحتذى به، وقت اهتمت بالعقل الفني، وقت اهتمت معناها بالمهندس نتاعها معناها كل.
1: شنو تفاصيل سيد العبيد، شنو تفاصيل المبادره هذه، شنو الامتيازات اللي ممكن تقدموها للمهندسين في الخارج انتم؟
3: والله انا نفضل انه يوصل لمجلس النواب، ولكن معنا لنا عوده قويه على الموضوع هذا. سننشر معناها كامل التفاصيل نتاع مشروع القانون هذا على صفحات العمادة، وانا على ذمة معناها إذاعة الكاف في كل وقت باش نحكيه بكل اتناب معنا حول هذا المشروع اللي نتمنى والله العظيم نتمنى انه معناها يسمعونا ويفهموا معناها المغزى من وراء هذا القانون اللي متاكد انه معناها مش ينقل تونس معناها نقله نوعيه معناها في قليل من الوقت. وراه بالحق اليوم الضوء الاحمر شعلنا، اذا كان احنا ما نقوموش لبلادنا ونخفوا لبلادنا شكون مش يقفلنا

0: العميد هنا تقدم بمبادرة أنه يشجع المهندسين التونسيين على العودة ربما لتونس ولا الموجودين في الخارج وهم كفاءات كبيرة. هل بمثل هذه الحلول نجم نحقق الهدف متاعنا؟
1: يعطيك الصحة على السؤال وعلى تدخل السيد العميد. دونك وحكاية يعني من منطلق هام مهم جدا. هو في الحقيقة نعم، يعني بالنسبة لأهم استراتيجية هو أنه نعود نرجعوا الإكسبات متاعنا ولا الكفاءات متاعنا اللي لبرا ونستغلوهم لهنا في تونس، كل كسوة اترافير الانفستيسمون او الاستثمار اللي كنا نحكيو عليه، وهذا نجم نعملوه كما قلت لك بكري، واللي راه انا تريز انتريسون وسورتو مع المشاكل الان الحاليه مع الديليستاج، لانه السوليسيون لا بلو رابيد ولا الحل الاسرع هو الاستثمار في المشاريع الصغرى السمول سكيل. هذا يحل لنا في المستقبل القريب المشكله، خاطر كما كنت نحكي بكري هو فما زوز عوامل كما حكى السيد العميد، وايضا العامل النمو معناها الديموغرافي والاقتصادي. العامل الاول هو التغيرات المناخيه، تعرفوا تو ما عادش كلام التغيرات المناخيه، تشوفوا في الحراره اللي ولات معناها احنا في العام تقريبا فما اوغمونتاسيون تاع 15 جور، يعني شود سبونابيل اللي الحراره نتاعهم تفوت حتى ال 35 ولا 40 درجه.
0: نعم
1: دونك هذايا سانيسيسيت اون كونسوماسيون بلوز الفي دينيرجي، واحنا تقريبا 40% تعرف يعني تقريبا اهم في الكونسوماسيون ولا الاستهلاك الطاقي، اكثر بارتي فما الاندستري والترانسبور اكثرهم هو،
0: بالضبط.
1: وهذه اكبر مشكل هو التيرسير والريزيدونسير. دونك هذوما وحدهم يمثلوا 40%، والاشكال نتاعنا انه في المستوى هذا هو البنايات نتاعنا يعني هما دي باتري فابل، يعني ما همش معناها نقولوا احنا افيكاس ولا ناجعين في الطاقه. دونك هام برشا الاستثمار في العزل الحراري وغيره باش نقصوا لي شارج نتاعنا. انت ترى تسكر الكليماتيزور ديريكتومون
0: ترجع
1: الحراره اللي
0: تسخن.
1: برا الكل تمشي
0: بالضبط
1: على روحها.
0: بالضبط.
1: دونك انك وهذا السوء فهم في الجيستيون انرجيتيك، ايش معناها انه مثلا نمشي ونشريو دي كليماتيزور انفرتر كوم انفستيسمون اكثر ب 30 20% ولا 40%، الور كو داري انا ماهيش والاسعار تشوفوا في الديار. دونك احنا اول حاجه بور اجير بور مينيميزي هو لازم نخدموا برشا على الباتيمون، وهذا السيكتور اللي ما خدمناش عليه برشا الحقيقه في تونس، فيه بوتنسيال كبير ياسر. نرجع دونك اذا الحل الكبير الحل السريع اللي باش نواجهوا الاشكال الاول واللي يخلي إجابة على سؤالك أنه معناها المواطنين بالخارج يستثمروا فيه لأنه ما يستحقوش استثمارات كبيرة ياسر كيما اللارج سكيل، هذاك أوبليجي باش نجيبوا دي ملتي ناسيونو، وذاك ما ينفيش أنه لازمين، ولكن أنه سمول سكيل المشاريع الصغرى يعني لوتو برودكسيون تاع الآن ميجا وات، أنت شفت في اللوتوريزاسيون الناس الكل ولات مهتمة الآن
0: نبسطوا
1: فيها
0: الامور
1: رونتابيليتي.
0: كما في المدارس توا مثلا، المدارس تنتج الطاقة
1: يعطيك
0: بتاعها،
1: الصحة،
0: في المنازل ايضا.
1: هذا هام جدا. علاش سي معناها سي وليد الاستثمار فيه يحللنا المشكله اللي صايره الان حاليا وانه نسرعوا فيه؟ لانه لعديد الاسباب، اولا لانه المشاريع الكبرى وهذا ديما يقعد لازمين المشاريع الكبرى، ولكن لو تو نتاعهم معناها الريبونس نتاعهم مش تكون لون تيرم، لانه الرياليزاسيون نتاعها كما انت كنت تحكي على 2030 يلزمهم 4 أو 5 سنوات بور ادري. بار كونتر لي بتي سكيل ولا سمول سكيل هذوما في 6 شهور 12 شهر يكونوا موجودين. هذه الحاله الاولى، الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه ما يستحقوش انفستيسمون مستاك في اللي معناها لي ليني هو تونسيون اللي هما معناها لازمهم رونفورسمون كبير على الشبكه. هذه الحاجه الثانيه. الحاجة الثانية فأنه أنت احنا الإشكال علاش يصير الديليستاج باش نواجهوا الذروة اللي هو احنا أصلا بالليزانفستيسمون هذا أنت تنتج ذاتيا، يعني في الأند يوزر في الليتيليزاتور فينال في المستهلك ديريكت،
0: نعم.
1: يعني أنت بطبيعتك تنتج ما لازمك في وقت الذروة. يعني احنا في القايلة مثلا ديجا الشمس موجودة، فانت وقت ذاك يسهل برشا على ستيك. بينما اللارج سكيل انت مش تجيبه من تطاوين ولا من الجنوب، لازمك برشا فما بيرت وفما مصروف باش تجيبه للاماكن الاستعمال
0: نعم
1: اللي هما كونسنتري اكثر في الشمال وفي الوسط. دونك اللي حبيت نقوله هذا

0: يحل المشكله اللي هي في الديليستاج، انه احنا للاسف انا اللي شفته انه 10% بركه برودكسيون شوي، خاصه في دول كيف تونس، معناها دول عندنا نفس شبيهه لينا اللي نشحوا اغلبيتهم هما كيو، لانه اولا الاستثمار سهل، نجم المواطن بالخارج يعمل الميجاوات نتاعو، يعمل 500 كيلو نتاعو، معناها ما تتطلبش ديفون كبار بنوك، بينما الاستثمار الكبير واللي هو يقعد ديما لازم، معناها جوست نحب، لكن هذاك لازم انفستيسمون اكبر ولازم متدخلين، معناها يكونوا
1: نعم
0: يعني بنوك كبيره موجوده في الاستثمار هذا، وهذا يحد من الاستثمار المحلي في المشاريع هذه. دونك
1: نعم
0: احنا باش ندخلوا الاستثمار التشاركي وحتى الحل الفني للمشاكل الحاليه هو انه نشجعوا في البرنامج نتاعنا سولار، هو الانتاج نتاع هذوما
1: إن شاء
0: المشاريع
1: الله إن
0: الصغرى
1: شاء الله
0: هامين وهام جدا.
1: أيوب، إن شاء الله باش نختموا به الموضوع هذا في مسألة مزيد التوعية بأهمية مثل هذه المشاريع، لكن سعداء أنه يدخل معنا أيضا عضو المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت سي ملكان الكسكسي. سي ملكان، مساء النور.
2: مساء النور يا سيدي.
1: شكرا على تلبية دعوة. إذا أنتم في كونكت أكيد سي مكان تقدمتوا بحلول، وأكيد عندكم حلول لمواجهة ربما العجز الطاقي اللي تعرفوا تونس، كيف ولا ما هي الحلول الممكنة واللي قدمتوها أنتم لربما لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة في تونس؟
2: شكرا جزيلا على الاستدعاء، وشكرا جزيلا على الساده المستمعين على الاستماع. انا نواصل على قاله سي ايوب، حقيقه اللي كان الكلام كانوا فيه كان معناه كله قيم وصحيح، معناه احنا اون بارتاج لافي نتاعو.
1: بالطبيعه
2: عندنا النقطه اللي احنا اليوم نحبوا نحكيوا عليها، اللي هو تونس بدات في البروجرام سولير نتاعها من عام 2011 ان شاء الله، وعندنا بروجرام اشتغلت 35% من الانتاجات الطاقيه نتاعنا تكون من الانتاج الطاقة المتجددة برانسيبالمون للإنرجي فوتوفولتايك. الموضوع اللي طرحناه المرة هذه في البلاغ نتاعنا، بلاغ صادر علينا الأسبوع الفارط، ونتدى باش نثمنوا البروبوزيسيون نتاع سي نافع البكاري اللي هو مدير العام نتاع لاجونس ناسيونال دو لا ميتريز دو لينيرجي، اللي هو نطوروا لي زانستالاسيون فوتوفولتايك نتاعنا بلي سيستيم اللي نسميهم لي سيستيم هيبريد، اللي
1: الهجين
2: هو
1: الهجين
2: الهجين النظام الهجين، اللي هو يسمح للمشترك ولا اللي عنده سا سا عنده ال... اللي عنده
1: الامكان
2: اللي عنده اللوحات الفوتوضوئيه ينجم يخزن نسبه من الطاقه اللي كان عنده.
1: تحكي على البطاريات؟
2: على البطاريات.
1: نعم،
2: احنا البطاريات في النظام الهجين موجود توليوم عندنا، البطاريات في اللي ما نحن نسميه الاوف جريد اللي هو غير مربوط بالشبكه. احنا اليوم نطالبوا اللي الوخيين في ستيك وفي وزاره الصناعه يسرعوا بالقوانين اللي لازمه باش ينجم الاند يوزر كما قال سي ايوب اللي هو المستهلك النهائي يستعمل بطاريات. في يكون عنده مشترك عنده هو مربوط بشبكه نتاع ستيك وعنده بطاريات، البطاريات اللي لازم يستعملوها في حالتي.
1: بربي سي مايكل سامحني على المقاطعه، لو تعطينا فكره على الموضوع هذا البطاريات، مثلا المواطن التونسي بسطها له ثمن نتاعها، وقطاع الغيار معناتها موجوده ولا هل هي متوفره في تونس ولا اي واحد ينجم ياخوها، ولا فما امور اداريه يلزم يقوم بها ولا؟
2: باهي، شوف هو البطاريات هو معناتها تعرف اللي البطاريات هو موضوع ساعة في الصناعات العالمية الكل توا، سورتو بالتطور نتاع السيارات الكهربائية. يعني البطارية هي في يمكن هي صناعة رقم واحد في العالم.
1: بالضبط.
2: ونحكيو على الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية على الـ على الـ الماتريو هذوما اللي نجم نصنع بهم البطاريات. الماتريو راي. دونك البطاريات اليوم هو المستقبل نتاع الطاقة في العالم. اليوم احنا لو بروجرام سولير نتاع تونس اللي هو فيه ثلاثة محاور اللي هما قارم عليهم سي ايوب، اللي هو انسان الطاقة المنجة فوق دارو، لا بارتي اوتو كونسوماسيون، عندنا لا بارتي اوتوريزاسيون اللي هي الطاقات هي لي سونترال هما المراكز لي سونترال فوتوفولتايك نتاع 1 ميجا و2 ميجا و10 ميجا حتى ال10 ميجا باش ينجم يبيع للمستثمرين اللي نقولوا احنا صغار كما قال سيتو، نجم يكون مستثمر تونسي انسان بالخارج نجم يستثمر، حتى الرقم المعاملي رقم اللي مش كبير ياسر وقادر عليه سلم نخبه من التونسي التونسي. وعندنا لي اللارج سكيل كما قال كيف كيف هما اللي احنا نسميهم لي سيستيم دو تريسيون على الاخر دو كونسيسيون اللي هما تقطع 100 ميجا وما اكثر، اللي هما يطلبوا برشا وقت للتحضير ولي زابيل دافر انترناسيونال الكل. دونك احنا في في البارتي الاولى اللي هي اللي تم المواطن التونسي اللي هو احنا اليوم عندنا الحق باش نركبوا طاقه فوتوضوئيه، اما كل احنا ريكورد ديال ستيك يعني كل ما ننتجه هو ندخوه في الشبكه نتاع ستيك وفي انقطاع الشبكه نتاع ستيك اليوم ما عادش نجمو ننتجو الانتاج يقف. فما نظام هجين مستعمل في برشا دول في العالم، في دول الاردن كذا ناخذ مثال الدوله الاردنيه اللي هي شبيهه بالدوله التونسيه يعني ناخذ البسامي الثانيه ايطاليا فرنسا يستعملوا يسميوه النظام الهجين. نظام الهجين هذا يسمح اللي انت تنتج الطاقه تعطيها لستيك في اليوم تاخذ نسبه منها تخزن طاقه في بطاريات. البطاريات هم تستعملهم في حالتي حاله رقم واحد كما اليوم وقت اللي انقطاع التيار الكهربائي من الشبكة تكون عندك انت بطاريات مخزنه فيها طاقه دونك تنجم تستغلها دونك تولي ما عادش عندك مشكله بتاعت قطع في الطاقه. الحاجه الثانيه اللي هو
1: في في وانت مستقل تماما عن شبكه الكهرباء بتاع ستيك.
2: لا لا لا وانت هو علاش اسمه هجين على خاطر انت مربوط بشبكه شبكه الستيك وعندك بطاريات علاش اسمه هو نظام هجين.
1: واضح واضح
2: هيك الاخر نسميه نظام مفصول هيك ما نحكيوش عليه هيك موجود في تونس ومعنا في اتكلي احنا نحكيو على النظام الهجين اللي هو يسمح للمواطن باش يعمل خزانيات ويكون بنفس الوقت مرتبط بالشبكه يكون عنده مجموعه من البطاريات عنده موجوده وقت اللي يصير انقطاع كما اليوم توا في بيريود ديال الاستاج واللي يستعمل هو ديك الطاقه باش يلبي حاجيته. وفما زاد حاجه اخرى اللي هو احنا اليوم وقت الظهر كما لاحظنا اليوم احنا في تونس ديال الاستاج واللي يصير حتى في الليل نجمو تولي الباتري نتاعك هذيك البطاريات تستعملها باش تعطيها للستيك وتساعدها في وقت الذروه.
1: نعم
2: دونك هذا حل احنا اللي نقولوا اللي هو حل سريع على خاطر المشاريع الاخرى الكل كما قال سيوب اليوم تطلب شويه وقت. هذه المشاريع موجوده في تونس واليوم عندنا الامكانيات التقنيه باش نعملوهم شركاتنا شركات
1: سيماكاد. وين الاشكال هنا معناتها في مساله
2: هو شنو هو احنا
1: تشريعيه مساله قانونيه
2: تشريعيه هو تشريعي هو احنا هالبروجرام هذا يكون اللي يجي باش احنا نستعمله في شبكه ستيك دونك ستيك تحكم في الريزون تاعها وحاجه مفهومه بيصير وعنده هما لي كونترانت نتاعهم. اليوم اللي انت تعطي الضوء كله للستيك مسموح به اليوم باش تنجم انت تخزن حاجه عندك وتنجم تعطيها للستيك مره اخرى غير مسموح به وعندهم الاخوين في ستيك علاش اسباب الفنيه نتاعهم. احنا نقمنا برشا جلسات عمل مع الاخوين في ستيك وفي وزاره الصناعه على الموضوع هذا ونتخيلوا راه هما قدموا اشواط كثيره في نسميهم لو ريفيرونسيال تكنيك هما شنو هما الخصائص الفنيه اللازمه في المحولات الفوتوضوئيه اللي تكون تتماشى مع الشبكه التونسيه.
1: بالضبط
2: هناك يعني جمله واضحه نعرف باللغه العربيه
1: بالضبط واضحه
2: دونك هذا قعد هو التفصيلات الاخيره النهائيه لازم نسرعوا فيها باش نتعداو باش يخرج على مشروع القانون اللي ان شاء الله وهو ما صوره مش مشروع قانون هو سي ريفيرنس تكنيك نتاع ستيك معناتها خرج هو ستيك واحنا نوليو نطبقوه ونستعملوه.
1: واضح
2: هذه يخلي برشا ناس كيما توا مساكن العباد تقول لك انا عندي في الاخر انرجي سولير وما نجمش نستنى وقت القصه اللي ضو يسمح لهم باش ينجموا يزيدوا بطاريات ويستعملوه. الحاجه رقم اثنين اللي يعاون زاد كيف كيف شبكه الكهرباء اللي هو حتى وقت اللي في الليل ينجموا يعاونوها الناس باش يدخلوها الفائده نتاعها.
1: واضح يعطيك الصحه سي ملكان الكسكسي عضو المجمع البهادي للطاقات المتجدده بكونكت. نختم معك
2: حاجه اخرى
1: نعم.
2: باش نختم
1: واضح.
2: احنا في اطار الكونكت نطالبوا زاده كما يمكن تجبت على الاسعار والاسعار صحيح راهي مرتفعه شويه اما مرتفعه زاده هي مرتفعه من المصدر وعندنا زاده في تونس اذا نحبوا نطوروا هالمشاريع الفوتوضوئيه اللي هو عندنا الاداءات نحاولوا كيفاش نرجعوا على الاقل الاداءات القديمه وننقصوا من لي درواي تاكس عن الاداءات الديوانيه والاداء على القيمه المضافه
1: باش نشجعوا للاستثمار في القطاع
2: اذا نشجعوا القطاع هذا لازمنا نخفف عليه شوية أعباء.
1: يعني حتى ال 15% نسبة معناتها الأداء الجمركي على الألواح الشمسية ماذا بيك أقل يعني؟
2: احنا اليوم نخلصوا 30%، ماذا بينا نرجع حتى ال 15. اليوم راهو تم الترفيع في 2026 من 15 إلى 30، وكان الأداء عقب وظيفة كان 7 مشى ل 19، هو هذا تكلفة تكلفة أكثر للمواطن التونسي. ماذا بينا نحاولوا مع الأخيين نحكيوا بهدوء، إذا راهو مستقبل الطاقة في تونس
1: واضح
2: هو الطاقة الفوتوضوئية
1: واضح. شكرا لك سي بلكات،
2: شكرا
1: يا عايش، يعطيك الصحة. نختم معك أيوب في دقيقة ولا دقيقتين في مسألة التوعية. أنت أكيد تحدثت على ضرورة أنه في دقيقة نعطوا أهمية كبيرة للتوعية بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
0: شكرا سي وليد. صحيح، هو بالنسبة للطاقة فما دو فولي، معناها التوعية هامة جدا، لأنه كي نقولوا طاقة الناس الكل تمشي للطاقات المتجددة، وهذا حاجة باهية والتشجيع عليها حاجة مهمة جدا، ولكن زادة فما روبريك أخرى ولا فولي أخرى هامة وهامة جدا، تعرف معناها أرخص طاقة هي الطاقة اللي ما نستهلكوهاش، يعني الإفكاسية نرتيك والنجاعة الطاقية كما كنت نحكي بكري في المباني هامة وهامة جدا، وتونس كانت ليدر يعني في الريجيون في الدول العربية وفي أفريقيا من ناحية النجاعة الطاقية. وكي نقولوا نجاعة طاقية معتمدة برشا في معناها تغيير behavior change، يعني تغيير
1: سلوكي
0: الكومبورتمون السلوكي. وتعرف الآن من أهم، يعني أنا حسب الخبرة اللي في المشاريع اللي نشتغل عليها، وكل أهم من ليزيكيبمون والتكنولوجي، لأنه هذوما تطوروا دو فاسون اكسبونسييل، يعني هو السلوك. السيارة ما تولت أوتو كونترول مثلا.
1: سي أيوب نعتذرولك سي أيوب، بارك الله فيك. موعد الأخبار إن شاء الله في حصص قادمة مش نرجع للموضوع هذا ونخصه جانب كبير للتوعية. بارك الله فيك سي أيوب، شكرا لعميد المهندسين وأيضا سي ملكان الكسكسي. نهاية الحصة، نلتقي في حصص إذاعية قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 للنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثانية هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بولاية الكاف فجر اليوم بمعاضدة عدد من أهالي المعتمدية من السيطرة على الحريق الذي اندلع ليلة البارحة بغابة نبر، فيما تتواصل عملية التبريد والمراقبة للتدخل في الإبانة ومنع اشتعال جيوب النيرانية من جديد. كما تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بجندوبة بمساعدة أهالي منطقة سيدي محمد من معتمدية عين دراهم من السيطرة على الحريق الذي نشب فجر اليوم بالمنطقة بالتوازي مع تواصل عملية التبريد. وتسبب الحريق الذي اندلع بالمنطقة في احتراق نحو 8 هكتارات من الغابات وحقول من الأشجار المثمرة وعدد من القنوات البلاستيكية المعدة لري الحقول وقطيع من الماشية، وفق ما أفاد به عدد من المتضررين ومسؤول محلي بالجهة لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء. دعت الإدارة الجهوية للصحة بسليانة كافة المرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والمستفيدين من العلاج بالأكسجين المنزلية إلى الاتصال الفوري بأقرب مؤسسة صحية لمحل سكنهم في حال تعذر عليهم مواصلة العلاج بالمنزل بسبب انقطاع التيار الكهربائي. بلغت نسبة تقدم موسم الحصاد بسليانة إلى غاية نهاية الأسبوع المنقضي 94%، بما يعادل 1,447,000 قنطار، وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد الطاهر عزوز. تحتضن المكتبة الجهوية بجندوبة التصفيات المحلية للبطولة الوطنية للمطالعة بمشاركة حاملي دفاتر البطولة من مختلف الفئات العمرية، وذلك يوم الخميس القادم. تنطلق مساء اليوم بفضاء الخارجي للمركب الشبابي بسليانة فعاليات الدورة 49 لمهرجان سليانة الدولية لتتواصل إلى 29 من جويليا الحالي ببرمجة متنوعة تجمع بين العروض الفنية والمسرحية والترفيهية. تقرر خلال جلسة عمل عقدها وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم مع اللجنة الوطنية للتلقيح الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح 2027-2030 وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العلمية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. تعتزم وزارة الصحة قريبا إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا بوانتيان، وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تتيح للمواطنين متابعة مسارهم الصحي والاطلاع على مواعيدهم الطبية وإدارة الملفات الصحية الخاصة بهم وبأبنائهم بكل سهولة، وفق ما أكدته المكلفة بمأمورية بوزارة الصحة إيناس العيادية. أخيرا أعلنت السلطات الصحية بفلسطين أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 10 شهداء وأكثر من 40 مصابا. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، ألقاكم في مواعيد أخبارية قادمة، إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة.

على شمع الحب ليدوب. انسونا والنبي تنسونا، سيبونا للفرح سيبونا، انسونا.

صالتينا حلوة برشا مع أكيد الفنانة وردة، أغنية حلوة برشا. من هي مواصلين المشوار معكم عوقية اختياراتنا ديما في بين كلمة ونغمة. نذكركم اللي تنجموا كلمتكم أنتم توصلنا في باج راديو كيف. مرحبا بالناس الكل، إذا كان عندكم موسيقى معينة تحبوها تكون موجودة معنا، وإذا كان عندكم تحية زاد على الطاير، إذا كان عندكم اقتراح بالنسبة لمختلف الأركان، مرحبا بأصدقائنا الكل حتى كي تسمعوا فينا أول مرة. مرحبا بكم الناس الكل كالعادة مواصلين مع بقية اختياراتنا. معنا كوكتيل من الأنغام، نسمعوه مع بعضنا وراجعين أكيد مع بقية جولتنا ديما في بين كلمة ونغمة.

إذا كان كوكتيلنا الشرقي مازلنا واصلين المشوار به معاكم أكيد ديما في بين كلمة ونغمة، إن شاء الله تكونوا بخير وإنما أنتم موجودين طمنون عليكم كالعادة. العنوان واحد هو باج راديو كيف. مواصلين احنا مع بقية اختياراتنا، والمرة هذية في ريتم داير اللي كل مرة نختار لكم إما أرتيست وإلا كوكتيل هكا من الأنغام، كل مرة نهزوكم الموندو معين متاع موزيكا. المرة هذية اخترت أني نعدي لكم كوكتيل مع فنانة معروفة أكيد من فنانات البوب بنتياز. بون حياتها ربما الشخصية هي اللي هكا فيها برشا أكيد تدخلات وفيها برشا مشاكل والكل، لكن موزيكتها خاصة البدايات. أنا رجعت للبدايات المرة هذية خاطر ربما فما برشا كيفي كنت من نغرو منين برشا برشا برشا بها وقت اللي صغيرة، لكن بعد الموزيكا الأولى حياتها اتقلبت 360 درجة. نحكي على بريتني سبيرس اللي من مواليد عام 81، كيد هي مغنية وكتبت أغاني ومثلة ورقصة أمريكية، وتعرفت بلقب أميرة البوب، وتعتبر من أبرز الشخصيات اللي ساهمت في إحياء موسيقى البوب الخاصة بالمراهقين، وعندها تأثير واسع على موسيقى وثقافة البوب في القرن 21. باعت أكثر من 150 مليون تسجيل حول العالم اللي خليها من أكثر الفنانين مبيعا في تاريخ الموسيقى، وهذه الحقيقة اللي همنا برشا تهمنا الموسيقى. هذيك علاش خلينا نسمعوا بداية بريتني سبيرس في كوكتيل وراجعينا.

كانت اختياراتنا اليوم بالنسبة لبريتني سبيرس بطبيعة رجعنا لبداياتها ما في كوكتيل بطبيعة واختيارات ريتم داير بالنسبة لليوم من ريتم داير وش نمشي والريتم الصيفي للإيقاعات الصيفية مع عدد من الاختيارات ده اللي إن شاء الله تنال عجيبكم بطبيعة عش نسمع بعضنا يارا في ريميكس وزادة كيف كيف نسمع محمد حميقي في أحلى حاجة فيك هذوما اختياراتنا بالنسبة لإيقاعات صيفية لليوم جد التحية كل من تواصل معنا في باج راديو كيف نرجعو لكم مازال عندكم الوقت بتبيع عش تخليو لكم كومنتير متاعكم الكل في باج راديو كيف ديما نفكركم زيدا بقية الأركين كيما حنين كيما ترب كيما زيدا سيني كافي وين تنجموا زيدا في الربريك هذية تقترحوا علينا واحد من الأفلام اللي تفرجتوا فيها وإلا اللي هكا سمعتوا عليها برشا كلام وبرشا أحديث ومتشوق باش تفرج فيها أعطونا الأسامي هذية وإحنا إن شاء الله نبحثوا عليها أكيد ونمدوا بها مستمعينا احنا معاكم ديما على موجة إذاعة الكيف في بين كلمة ونغمة.

0: إشهار.
1: يلا جو سيف سني حافلة انترنت
2: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر سيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
0: اشهار
3: تمام الثالثة
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
3: موعد مجاز لأهم الأنباء تحية طيبة. تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بولاية الكاف فجر اليوم بمعاضدة عدد من أهالي المعتمدية من السيطرة على الحريق الذي اندلع ليلة البارحة بغابة نبرت فيما تتواصل عملية التبريد والمراقبة للتدخل في الإبان ومنع اشتعال جيوب النيران من جديد. تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بجندوبة بمساعدة أهالي منطقة سيدي محمد معتمديتين دراهم من السيطرة على الحريق الذي نشب فجر اليوم بالمنطقة بتوازي ما تواصل عملية التبريد. وتسبب الحريق الذي اندلع بمنطقة سيدي محمد في احتراق نحو 8 هكتارات من الغابات وحقول من الأشجار المثمرة وعدد من القنوات البلاستيكية المعدة لري الحقول وقطيع من المشية. بلغت نسبة تقدم موسم حصاد الريد السليان لغاية نهاية الأسبوع المقضي 94% بما يعادل 1,447,000 قنطار وفق رئيس مكتب الزراعة الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد طاهر عزوز. تنطلق مساء اليوم بالفضاء الخارجي للمركب الشبابي بسليانة فعالية الدورة 49 لمهرجان سليانة الدولي يتواصل لغاية 29 من شهر جويليا الحالي ببرمجة متنوعة تجمع بين العروض الفنية والمسرحية والترفيهية. تقرر خلال جلسة عمل عقدها وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم مع اللجنة الوطنية للتلقيح تقرر الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح لسنة 27-2030 وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العلمية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة 10 شهداء و42 مصابا. شكرا لكم على حسن المتابعة. نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
5: هذا البرنامج إعادة.

تحية كبيرة برشا من جديد كل أصدقائنا، هذه أسالة رجعنا معها هكا شوية فلاش باك مع قد الحروف، أكيد من الأغاني جميلة برشا. احنا مواصلين معكم ديما المشوار مع بقية ما اخترنا لكم زيتا بن موزيكا مع كيف كيف. نذكركم ديما كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف، مرحبا بكل كل الأصدقاء بطبيعة، وكما عودناكم زيدا الأركين مازال ومازال الموعد مع ركن طرب في آخر المشوار كيف كيف، الموعد مع ركن حنين اللي فيه نختاروا لكم كالعادة موزيكا هكا اللي عندكم جديدة عليها، وبطبيعة من الأركين زيدا اللي تعودتوا عليها هو ركن سيني كافي اللي في كل مرة نختاروا لكم فيه واحد من الأفلام بطبيعة اللي حسب اختيارنا تفرجوا فيهم. في الأيامات اللي تعبديو اختارنا لكم زوزة فليم، لزوزة فليم عائلية كرتونية. علاش نقول عائلية؟ خاطر نعرف وقت اللي تحط فيلم كرتوني بك الإخراج الجميل وبك الصورة الحلوة والإتقان الكبير برشا الحقيقة، يكون فيلم تاع عائلة العائلة الكل. وهذاك علاش اليوم حابين نغيره شوي، اليوم نمشي والستيل آخر نتاع فليم باش نقترح عليكم في سيني كافي فيلم هندي المرة هذية، فيلم إخراج سنة زادة كيف كيف 30 جان في 2026، مدة بتاعه 129 دقيقة، والفيلم اسمه مير داني ثلاثة اللي هو الشجاعة ثلاثة. الفيلم هذا يحكي على ضابط شرطة هندية شيفاني سيفاجي اللي هي تحارب الجرائم الوحشية والمعقدة وباش تواجه خصم جديد خطير برشا وتحاول حماية المدينة إلى جانب أحداث تتناول قضايا اجتماعية متنوعة. بالنسبة للفيلم هذا فيه فريق العمل جانكي بيدوالا، راني ماكيرجي، ديفاك كامبوج، تارون جاهلوت، عشان كنا ننطق في اسميهم صحاح خي ما تعرفوا ممتع مكثرية بالنسبة للعمل الهندية نعرفوا شوية الأسماء هكا أسماء الأبطال الحقيقة، ما هذية وأسماء أخرى هما اللي مشاركين في الفيلم هذية. فيلم نتصور باش يعجبكم، تكون فيه البطلة هي البطلة البوليسية في الفيلم هذية. عندكم فيش تتفرجوا اقتراحنا عليكم، نذكركم بالعنوان مرداني ثلاثة الشجاعة ثلاثة ترجمة متاحة، هذية اختيارنا معكم اليوم في سيني كافي. من سيني كافي نرجع لأجواء الموسيقى.

وعايرته بالشيب قائلا: كبرت يا رجل. فابتسم الوقار على ملامحه بثبات لا ينهار وقال: هذا الشيب تاريخ رجل لا يستعار، هو تاج من عبر الليالي واقفا دون انتصار، ومن صافح التعب يوم ثم عاد حاملا معه انتصار. في حضوري تصمت الأصوات هيبة اقتدار، في عينيه وعد رجل إذا أراد امتلك، لا العمر ينقص من وسامته مقدار.

0: هذا كان بتبيع اختيارنا الأول في طرابلس لليوم مع فايزة أحمد اللي توصلنا الآخر اختياراتنا لليوم في طرابلس وفي بين كلمة ونغمة نخدم مع بعضنا بنجاة الصغيرة. احنا نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة. خليكم مع نجاة. باي باي.
1: كفاك تلعب دور العاشقين معي، كفاك تلعب دور العاشقين معي وتنتقي كلمات لست تعنيها. كم اخترعت مكاتيبا سترسلها، وأسعدتني ورود سوف تهديها، وكم ذهبت لوعد لا وجود له، وكم حلمت بأثواب سأشريها، وكم تمنيت لو للرقص تطلبني، وحيرتني ذراعي أين ألقيها. ارجع إلي فإن الأرض واقفة كأنما الأرض فرت من ثوانيها. ارجع فبعدك لا عقد أعلقه، ولا لمست عطوري في أوانيها. لمن جمالي؟ لمن شال الحرير؟ لمن ضفائري منذ أعوام أربيها؟ ارجع كما أنت، صحوا كنت أم مطرا، فما حياتي أنا.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الرابعة زوالا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الأخباري. تمكن أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات بولاية الكاف فجر اليوم بمعاضدة عدد من أهالي معتمدية نبر من السيطرة على الحريق الذي اندلع ليلة البارحة بغابة نبر، فيما تتواصل عملية التبريد والمراقبة للتدخل في الإبان ومنع اشتعال جيوب النيران من جديد. كما تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بجندوبة بمساعدة أهالي منطقة سيدي محمد من معتمدية عين درهم من السيطرة على الحريق الذي نشب فجر اليوم بالمنطقة مع تواصل عملية التبريد. وتسبب الحريق الذي اندلع بمنطقة سيدي محمد في احتراق نحو 8 هكتارات من الغابات وحقول من الأشجار المثمرة وعدد من القنوات البلاستيكية المعدة للري وقطيع من المشية. بلغت نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية سليان إلى غاية نهاية الأسبوع المنقضي 94% بما يعادل 1,447,000 قنطار، وفق رئيس مكتب الزراعة الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد طاهر عزوز. تنطلق مساء اليوم بالفضاء الخارجي للمركب الشبابي بسليانة فعالية الدورة 49 لمهرجان سليانة الدولية اللي تتواصل إلى غاية 29 من نفس الشهر ببرمجة متنوعة تجمع بين العروض الفنية والمسرحية والترفيهية. قرر خلال جلسة عمل عقدها وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم مع اللجنة الوطنية للتلقيح الشروع في إعدادية الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح لسنوات 27 و2030 و2000 وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العلمية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

0: لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: وش هذا؟ وش شو شو بالشوارع؟ الشوارع غرقت وولت وديانت، والناس حابسين على المادة. شوف المال الركبة شيخ، انت ولت بحر دي.
2: خايفين يمشوا في القلت. شيف ابراهيم هاك الصبابه المسير جاوا البلاص نظيف. ايه احنا رانا اولاد البادي والمطر.
3: يا اللي تمشي في القلت جيب لي اكل ولد فضلك وخذ نتاعك.
4: اسمع يا مسلم اجا اللوني اجا.
1: مالهم تكلم في انا؟ واش تحبي اليهودي؟
4: عديني من القلت وخذ نتاعك، ما يسوني فيك.
1: واش ريتني عندي فلوك انا؟
4: حل مخك يا مسلم، عديني على دارك واقبض البهايم. يا عمري 50 فرنك.
1: 50؟ اطلع 50. يجي هنا هي 50. الركبه ب50
4: يا ولدي.
1: مش تاكلها ب50
4: شويه باش تكسر لي قرايبي.
1: مرزنك ابي وش مرزنك؟
2: ب20 ب20 الركبه.
1: هاي دورها ب20 ب20
2: الركبه.
1: هاي ب20 الركبه.
3: يا راجل ما يسالش بدوره.
2: هاي يا بركة باللي جاب ربي، البركة في صحة الابدان. هاي يا مرأة هاتلي شدي في كتاف. يا
3: انا تكلمت قبلهم الكل.
1: وش سني شو؟ لا لا لا لا لا لا انت سمينا لله. لا لا لا
3: نعطيك 10 فرنك.
1: وش
3: باهي 20؟ المهم عديني من الطبعة.
1: باهي اطلعي هاي اطلعي شدي في كتافي. يا بي واش هذا مرزنك يا بي؟ فاش تاكلي يا هالشهومات؟ منين هذي؟ حرام راهي والناس جواعة.
3: صلي على النبي باش تاخذني بالعين. راه
1: العين وين العين؟ منين تدخل لك العين يا بقرة؟
3: اي بلاد يا حبيب يا مصخ.
1: ها واش هاي سيدي؟ ما لا تعرفش كيفاش اقعدي في والدي.
2: الله يهلكك ابراهيم. بيلك برك.

0: أبرهو أبرهو نلعبوا ديمين والليلة.
1: يا بلا ديمين وبلا واحدة والله يلا راسي وجعني بلا تطيب وعياط. طيب
2: أبي لقيت جريدة طايح.
0: جريدة خلي طرح من بعد استنى الساعة. أي اسمها الثورية في 20 مارس 1930. هي
3: والله صح عليك ابراهيم انت هاك على الاقل تعرف تقرا.
0: عماله بابا الله يرحمه قراني في الكتاب خساره خساره خساره مات بكري ولا راني توا عدل ولا قاضي ولا ايه.
3: سمعنا وش فيها طرح الجريده باي
0: اسيدي. اي اسمعني حفله فنيه كبرى بمشاركه الفنانه القديره فتحيه خيري.
2: فتحيه خيري سمعت شكون قال هي احسن مغنيه.
3: وش يهمنا فيها دي بالله زيد
0: علي. سمعت حتى انا سمعت نقابه الطباخه والكفتاجيه يعلنون الاضراب وهو المقيم العام يصرح فرنسا قامت باصلاحات كبيره في الاياله التونسيه نشرت التعليم وقاومت السل والجرب والحمى والرمد

0: صلوا على النبي يا ولادي، صلوا على النبي وانتم ديما في روس بعضكم وش بيك؟
1: ديما مرجتني يا المرأة، ديما مرجتني، شوكة في حلقي، ديما وهي ضدي.
2: إبراهيم راني مانيش ضدك، أما بناتي ما يخدموش في الديار، ونعلى جالهم ما يسالش، تنولي نخت.
0: هاي سيدي هاي تحلت العقاد، هاي مباركة قبلت الخدمة، واش تحب آخر راس إبراهيم؟
1: هاك هو بكلنا نخدمه، لازم كلنا نخدمه. هاك هو
2: يا ولدي راني قلت لك بناتي ما يخدموش في الديار.
1: يخدموا وراسك لوط. هاي
0: اولاد يوسف واش بيكم؟ وسعوا بالكم، صلوا على النبي يهديكم. واش بيكم
3: يا عباد ربي؟ يا عباد ربي خلوا الناس ترقد، الرجاله خدامه من عقاب الليل وانتم حسكم طالع على الصباح. ما الحاله هذه؟
0: سامحنا سامحنا سي الباهي سامحنا.

0: ثم دبارة تصلح بكم الزوز وحتى بالبنويت.
1: زلبحني يا محرزية خيتي وعدني وخان العهد، بعدني على مالية وظهر خيوبيته.
2: أبقى ده فلوس ويكره الخدمة، واش باش تعملي باركة خيتي؟ مكتوبة ضايا وهذيك مغارتك واش هزت؟ ثاني انت خيتي اش حطي روحك شوية، راكي مش كي عايشة في نبردي تونس الا لازمها الكبس.
1: يا محرزية خيتي، لو كان مش البنات كتفوني ولا الرجل هذا ما فيش حتى فايدة، خسارة. عرفت خيوبيته بعد ما وحلت، يا حسرة وقت اللي كنت في نبر اللي نقول عليه ناي وفق طول، وتوا دار في الحياسة.
2: هاش باش تحمليه، حمليه وحملي العوج متاعه على خاطر بنويتك. قولي ربي يصلح الحال.
1: الصلاح ماريته كل يوم يزيد على قدام.
3: يوم يوم ظهر لي بي وعم محمد يتبعوا فينا، يعطيهم ويسلط عليهم. شوفي شوفي يا محرزية،
2: شي همك فيهم؟ دواهم عندي نائم.

0: أنا حورية نخدم هوني.
1: إيه تخدمي هنا؟ نصلي على النبي. يا تبارك الله يا تبارك الله، مال على حسابك دار؟ هذه دار بيات.
0: هذه دار سيدي محمد بي، ولد سيدنا الناصر بي اللي كان يحكم في المملكة، توفى الله يرحمه العام اللي فات.
1: ولد سيدنا الناصر؟ لا لا نسمع به، أنا ولده بالحق.
0: سيدي محمد بي هو أصغر أولاد سيدي الناصر الله يرحمه، وولده الكبير مشهور اسمه المنصف بي.
1: أبوي حني، سيدي المنصف بي ضربة واحدة؟
2: بنيتي قوي السهل. أمس راني تعديت من هنا لقيت طفل وليد حلال، قال لي يا مال الدار هذي لوج على بني ولا حتى زوج. خايتي معمولك الرب.
3: زعما شافونا كي تبعوا فيها ما محمد.
4: ايوا دي مرتي محرزيه ناشطه، كين ما رتناش هي والله لا يفيقوا بينا.
3: محرزيه راسها مفتوح ولسانها مطلوب. صح عليك يا محمد، صح عليك، عندك الزر.
4: ابراهيم هيا خويا نبهت وي برا ندورو مغادي نقصوا على سوق الحلفه. وين بر؟
3: وين هذا؟
4: هاي هو النبات. ابراهيم شكون هو الدرويش هذا؟
3: ما اعرفش.

0: فلوس، قالنا فلوس يا محمد.
1: يا ودي نحن الزوز فلسين وقولي سلك الوحلي برا ولدي، برا لهك الدار راني فيها الخير والخمير، والله يا نصيحة لوجه الله برا.
2: نصيحة.

0: مسلسل الصوت الخالد صريحة،
1: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
0: ضيوف الشرف: المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
1: تمثيل: صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
0: ولأول مرة: كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجولي، وياسين بحرية.
1: تنفيذ الموسيقى: مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية. اللحن المميز والفواصل: عبد الباسط المتسهل. توزيع: محسن الماطري.
0: ساعد في الإخراج: إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت: هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج: لسعد الدريدي.
1: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.
2: إذاعة الكاف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكاف، تسمعها وتفرح.
3: الإذاعة التونسية، خلية الوثائقيات.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
1: سعيد بن عبد اللطيف من المجلس الاستشاري إلى صفوف المقاومة.
2: حاج سعيد بن عبد اللطيف الدبابي هو أحد قيادات المقاومة بجهة الجنوب الشرقي منذ بداية القرن الماضي، وقد ذكره المؤرخان أمير علي الصغير وعدنان منصر في مؤلفهما بعنوان المقاومة المسلحة في تونس في جزئها الثاني الصادر عن المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر سنة 1997 بقولهما. سعيد بن عبد اللطيف أصيل منطقة تطاوين، تحول إلى تونس حيث عين عضوا في مجلس الشورى، وفي العاصمة اتصل بقيادة الحركة السياسية وسند فكرة الجهاد ضد الحلفاء التي أعلنها الخليفة العثماني، فرجع إلى تطاوين ليدعو إليها. ساهم في تنظيم هجرة القبائل إلى الحدود الجنوبية وفي التنسيق لثورة القبائل مع الضباط العثمانيين بليبيا. قتل في معركة أم صويغ يوم 9 أكتوبر 1915. المعلومات حول هذا الرجل قليلة، ذلك أننا لم نتوصل لمعرفة سنة ولادته، بينما يذكر تاريخ معركة أم صويغ أنه استشهد يوم 9 أكتوبر 1915 هو وأربعة آخرون من قبيلة أولاد دبابة. وفي ذلك يقول الشاعر محمد ببرخيص الدغاري هذا المقطع من قصيد عنوانه الشيخ اللي كنا نشكوله قدام الحكام.
3: الجرعة جت على النوارة، خمسة موش وحيد، كباش ضحية للززارة، وات الموسم عيد، لعبوا جت اللعبة خسارة، جت على الإسلام، وماتوا خمسة الوطن خيارة وفرح الزلسة دم.
2: تذكر الوثائق التاريخية على ندرتها أنه كان عضوا في ما كان يعرف بالفرنسية لا كونفرنس كونسلتاتيف، التي لها صيغ ترجمة كثيرة، والتي يعرفنا الدكتور محمد ضفلة بنشأتها ومهامها والصياغة الأقرب إلى ترجمتها.
4: لا كونفرنس كونسلتاتيف هي هيئة تمثيلية إنشأنا تأسست في نهاية القرن 19 في التسعينات ليمثل فيها نواب عن الجالية الفرنسية في تونس في البداية، ثم في سنة 1907 أضيف إليها عناصر أو أعضاء من الأهالي، واسمها هي كونفرنس كونسلتاتيف، لكن هناك أكثر من ترجمة لها، هناك من يسميها جمعية أو مجلس، ولكن أعتقد أن الأقرب إلى التسمية هو الندوة الاستشارية، أو هناك من يسميها الندوة الشورية إنشأنا، وأعتقد أن الندوة الاستشارية هي الأقرب إلى ذلك. هي ليست مجلسا تشريعيا، وإنما تستشار، وخاصة في مسائل تتعلق بالمالية مثلا أو إدارية تستشار فقط، فموقفها ورأيها إذن غير ملزم، ولكن إذن هناك إمكانية لاستشارتي في هذه المسائل، في الميزانية أو في مسائل مثل هذه، وحتى جلساتها ليست جلسات مسترسلة ومتواصلة، وإنما خاصة هناك جلسة أساسية تعقد سنويا في شهر مارس، باعتبار أن شهر مارس كانت تناقش الميزانية إن شاء الله، ميزانية البلاد التونسية، ليس كما هو الحال بالنسبة للوقت الحاضر تنطلق في مفتتح السنة 1 جانفي، وإنما كانت تناقش في مارس وتفتتح إذن الميزانية السنوية تفتح من 1 أبريل إلى 31 مارس كل سنة. إذن هي كانت هذه جلسة استشارية أساسية إذن للندوة الاستشارية. نعم، هو سيد بن عبد اللطيف الدبابي كان عضو الندوة الاستشارية ممثلا لتراب الجنوب، تراب العسكري إن شاء الله، وبالتالي الجنوب كامل، إذن لأن أعضاء من الأهالي هم عدد محدود جدا، الجنوب كامل إذن يمثله شخص واحد هو السيد بن عبد اللطيف الدبابي.
2: كان الحاج سيد بن عبد اللطيف مدافعا عن تنمية كامل الجنوب التونسي فيما كان يعرف بالتراب العسكري منذ العام 1912، حيث قدم عدة مطالب في الدورة 35 للندوة.
4: في الدورة 35 للندوة الندوة الاستشارية قدم مجموعة من الطلبات التي تتناول جوانب مختلفة، فيها ما يهم الطرقات، فيها ما يهم البريد، فيها ما يهم التعليم، فيها ما يهم الضرائب آنذاك، لما يهم الجنوب. ذلك أنه على رأس هذه المطالب طالب آنذاك بإقامة طريق بسكك حديدية ما بين جابس ومدنين، وهذا المشروع.
5: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم اذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
6: الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كان الحاج سعيد بن عبد اللطيف مدافعا عن تنمية كامل الجنوب التونسي فيما كان يعرف بالتراب العسكري منذ العام 1912، حيث قدم عدة مطالب في الدورة 35 للندوة.
1: في الدورة 35 للندوة الشهرية قدم مجموعة من الطلبات التي تتناول جوانب مختلفة، فيها ما يهم الطرقات، فيها ما يهم البريد، فيها ما يهم التعليم، فيها ما يهم الضرائب آنذاك، لما يهم الجنوب. ذلك أنه على رأس هذه المطالب طالب آنذاك بإقامة طريق بسكك حديدية ما بين جابس ومدنين، وهذا المشروع الذي كما نعرف صدق عليه بورقيبة في مفتتاح الثمانينات، ولكنه لم يقم إلى حد الآن. إذن هو طالب بها في مارس 1912 سكك حديدية إذن تربط ما بين جابس ومدنين، إذن تمديد السكك الحديدية إلى الجنوب. جاء في مدنين هناك طريق السكة التي لم توجد إنشانا، وبرر ذلك بأنها تسهل تجارة الأهالي وكذلك الخدمات العسكرية. بالحقيقة هو يريد أن يغري هنا السلطة العسكرية بأن هذه السكك أيضا تصلح للسلطة العسكرية. غير بعيد عن مسألة السكك الحديدية، إذا طلب بطرقات طريق إنشاء طريق بين جابس وقبلي مرورا بالحامة وترصيفها بالحجارة. آنذاك لم تكن هناك الطرق المعبدة بطبيعة الحال، وإنما كانت الطريق المهيئة إنشاءً أنها ترصف بالحجارة حتى يسهل على العربات إذا المرور بها، هذه بين جابس وقبلي، لأن الطريق بين جابس وقبلي كانت تمر جنوبي جبل طباقة، بينما هذه الطريق افتتحت فيما بعد بالفعل ما بين جابس وقبلي، وهي الطريق الحالية إذن التي تقع شمالي الشط شمالي جبل طباقة. كذلك إقامة الطريق أيضا ما بين جابس ومطمطة، باعتبار أن مطمطة هنا وقبلي ومدنين، وهذه كانت تابعة للتراب العسكري، كانت مراكز لمكاتب التراب العسكري أو مكاتب شؤون الأهلية أو بيرو عرب كما كان يقال. كذلك بين طريق ما بين تطاوين وذهبة في نفس المجال، فهناك إذا شبكة من الطرقات طالب بإنشائها منذ ذلك أو آنذاك. كذلك من بين المؤسسات التي طالب بها الحاج سعيد بن عبد اللطيف الدبابي آنذاك تكوين بنك حكومي أو شركة للأهالي بنفزاوة وأهالي الجنوب، ليتمكن الأهالي يسحبوا الأموال أو الممتلكات التي لدى الدائنين ويتصرفون هم مباشرة مع البنك هذا أو الشركة التي تنشأ في نفزاوة هنا، معناها ناحية مالية عشان طالب بها. كذلك في ميدان التعليم نعرف أن هناك مجموعة من المدارس التي أنشئت في جنوب التونسي منذ نهاية القرن 19، ولكن هو آنذاك طالب بإنشاء مدرسة فرنكو عربية في فم تطاوين وكذلك مدرسة في مطمط، لأن هذا مشروع أو هذا مقترح إذن، وكان هو كان سيسير باعتبار أن قبلي وجابس ومدنين وجرجيس وجربة أيضا هذه فيها مدارس، وهو طالب آنذاك بإنشاء هاتين المدرستين إذن. ولاحظ حتى في الطلب عندما يقول التعليم اللغة الفرنسية والتعليم اللغة العربية، وكأنما يغري الفرنسيين أيضا حتى تنتشر لغتهم. هو في مطالبه هناك نوع من الذكاء الذي يخاطب به السلطة الاستعمارية آنذاك حتى تستجيب لهذه المطالب. كذلك في طالب بإدارة بريد وبرق آنذاك بفم تطاوين وبمطمطة أيضا، باعتبار أن هذه مثل هذه الإدارة إدارة البريد لبوست والتليجرام آنذاك لم تكن تتبع بالتليفون آنذاك في نفس الإطار، وغير بعيد عن هذا الإطار تسخير سيارات للبريد، باعتبار أن البريد آنذاك أو يجب أن نضع أنفسنا في سنة 1912 سيارات ما زالت جديدة يعني، أو العربات نقلوا في الأصل، وبين ذلك كان يتم عن طريق الحيوانات والدواب شينا. لهيكم أنا أول سيارة دخلت نفزاوة مثلا سنة 1913، أول سيارة دخلت هناك وصلت إلى نفزاوة شينا. فنحن الآن نتكلم عن سنة في مارس 1912، إذن تسخير سيارات للبريد وأيضا للسفر ما بين مدنين وتطاويل، نقل إذا النقل العمومي شينا، وكذلك ما بين مدنين وجرجيس، ومن بين جابس وقبلي، ومن بين جابس ومطلطة، يعني إذا شبكة، إذا نطالب بحافلة وسائل نقل إنشانا للعموم، إذا في نفس الوقت للعموم وللبريد. المطلب الآخر الذي قام به، أو هناك مطلبان يتعلقان بالضرائب آنذاك، إحداهما يطالب بإعطاء بطاقة للفقراء غير القادرين على دفع المجبى، أو أن يكونوا غير قادرين على العمل لعفائهم من المجبى. كذلك فيما يتعلق بالضرائب، طالب الحاج سعيد بن عبد اللطيف بتسوية العشور، والعشور هي ضريبة كانت تؤخذ على الأراضي التي تزرع بالحبوب.
0: ولنا أن نتساءل عن موقف الحاج سعيد بن عبد اللطيف وأخيه علي من المقاومة، فالرجلان صاحبا نفوذ اكتسباه من السلطة القائمة، فالأول عضو المجلس الاستشاري والثاني شيخ قبيلة أولاد دباب المشهورة، ولعل ذلك يفسر بما ذهب إليه المؤرخ منصور البوليفة من الحالة العامة السائدة تحت سلطة المستعمر بالتراب العسكري.
2: من المفيد القول أن جهة تطاوين كانت خلال هذه الحرب في حالة نفير عام، كل الناس كانوا في استعداد للدخول في هذا الصراع، في حتى القادة الكبار، حتى الذين لا ينتظر منهم أن يكونوا مع الانتفاضة فكانوا معه. والسبب في ذلك عندي أنه يعود أولا إلى أن فرنسا قد مارست شيء من العنف لا يطاق في هذه المنطقة، وهذا أثر في الناس وأخافهم وجمعهم حول فكرة أن مناضلة فرنسا أو الوقوف ضد فرنسا شكل من أشكال النضال. لا أستطيع أن نقول أنه ذات سبقة وطنية، وإنما أنه كان حالة جهادية، والحالة الجهادية هذه مستمدة من حالة الجهاد العام التي أعلنته الدولة العثمانية ضد هذه الدول الاستعمارية الكلاسيكية، منها فرنسا وإيطاليا وإنجلترا، أدى في نهاية المطاف إلى معركة أم سويق، حيث حاصروا الحامية من يوم 2 أكتوبر إلى يوم 9 أكتوبر. فالتقرير الفرنسي لسنة 1915 يتحدث يقول أنه انقشعت سحب الحرب، وتم العثور على شخصيتين من قادة الثورة قتلى، وهما الشيخ علي بن عبد اللطيف وسي الحاج سعيد بن عبد اللطيف الدبابي، وكان عضو في مجلس المستشارين. هذان الشخصان لا يحتاجا أن يذكرا، سعيد بن عبد اللطيف الدبابي وكان عضو في المستشارين، عضو المستشار اللي ولي أصبح لاحق المجلس الكبير، فوضعه الاجتماعي والسياسي وبالتالي الاقتصادي غير مطلوب منه أنه يصبح شكل من أشكال الانتفاضة ضد الدولة التي أعطته هذا الامتياز. الأثنان لا يحتاجان إلى الثورة، لأن الثورة عادة تكون ناتجة عن وضع غير مستقر يعيشه الإنسان فيثور على وضعه. أما هؤلاء كانوا مميزين ضمن النطاق أو ضمن السياق العام للدولة الفرنسية.
0: يعتبر سقوط قادة قبيلة أولاد دباب ضربة قاسية للمقاومة المسلحة التي شهدت فتورا كبيرا على إثر هذه المعركة، فقد فقدت الجهة الرجل الذي كان المدافع الشرس على مصالحها. وفي ذلك يقول الشاعر محمد بن مرخيص الدغاري في جزء من مرثيته هذه الأبيات:
3: شاعر
0: الشيخ اللي كنا نشكولة قدام الحكام شرق وتوارى مرحولة هزات الأيام. الشيخ اللي كان محاذيني في المسرب معلوم، اللي جيت البيت يحضيني ما يخليش اللوم، اللي صار الفرح يناديني بغناية مغروم، وكرم منين نشيع عيني قابلني مصدوم. نغني والشكر مواتيني على طرشون الحوم، رفعات ايامه وغليني ما يبغيش الروم. اللي عمره مكتوب حسيني قداد ونجام، بعد عليا وهو عويني فكاك المضام.

0: سعيد بن عبد اللطيف من المجلس الاستشاري إلى صفوف المقاومة. موسيقى الشارع أنس الزمالي، نص وإنجاز الضاوي موسى.
1: حماة وطن،
2: حماة وطن،
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.
3: كرهك ونحبك نغضبك ونعزك نتركك نرجع لك، والله حير مع ضميري مرة شير مرة عشيري، والله

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
2: تمام الخامسة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. يواصل أعوان الحماية المدنية بالكاف مجهوداتهم للسيطرة على الحريق الذي نشب بعد ظهر اليوم بمنطقة واد الزانة جعفرية بمعتمدية ساقية سيدي يوسف. كما تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بجندوبة ومساعدة أهالي منطقة سيدي محمد معتمدية عين درهم من السيطرة على الحريق الذي نشب فجر اليوم بالمنطقة بالتوازي مع تواصل عملية التبريد. يشتكي متساكنو منطقة المعلم معتمدية جندوبة الشمالية من غياب مياه الشرب والري بما عمق معاناتهم وأثر على قطيع المشية والمزروعات والأشجار المثمرة في ظل ارتفاع درجة الحرارة وفق تصريحاتهم. دعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب اليوم إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكمية المجمعة من صابة الحبوب لموسم 26 و2000، وذلك على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محليا غزيرة بعدد من مناطق البلاد. وتوجه الديوان إلى مجمعي الحبوب ببلاغ عاجل جاء فيه النشرة الجوية صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تتوقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الشمال والوسط، وذلك بداية من ظهر اليوم. تعتزم وزارة الصحة قريبا إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا .tn، وهي منصة رقمية موحدة وأمنة تتيح للمواطنين متابعة مسارهم الصحية والاطلاع على مواعيدهم الطبية وإدارة الملفات الصحية الخاصة بهم وبأبنائهم بكل سهولة، وفق ما أكدته المكلفة بمأمورية بوزارة الصحة إنس العيدي. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله تمام السادسة في 30 نشرتنا الإخبارية. تابعونا.

0: عشوية تصيف
1: على موجات
0: إذاعة الكاف.
2: تحياتنا لكم، مساء الأنوار ومرحبا بكم وين ما تكونوا معنا في عشوية صيف من توا حتى الثمانية مع الأنغام، مع استضافتنا بعد إن شاء الله مع الخمسة ونص تكون حاضرة معنا ضيفتنا مدام حياة عن جمعية تراثنا فرع الكيف، باش ناخذوا معها أهم الحاجات اللي باش تصير إن شاء الله في الأيامات القادمة، كيف باش نحكوا عن كشاف التونسية فوج سليانة، باش ناخذوا معهم المصيف شنو باش يصير فيه، وفي الختام باش عن المهرجان تستور الدولي للمألوف والموسيقى العربية التقليدية اللي بقى متأرجح بين أخذ ورد اليوم، ثم البرمجة والحمد لله يا ربي. المسابقة عنا من إهداء 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف، تنمدكم من بعد بالسؤال، وبالطبيعة بقية الأركان موجودة معاكم حتى الثمانية، نرجوكم.

0: دفن يا زينة مع توفيق الشهري.
1: مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نحكوا على احترام قواعد المرور اللي نعتقد وقالوا هي من الأساسيات لضمان سلامتك على الطريق. معنا مدام عفاف بن غنية، رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية. مرحبا بك عفاف.
2: مرحبا بك توفيق، تحية ليك وإلى كل مستعملي الطريق. اليوم نحكيوا على موضوع مهم جدا وهو احترام قواعد المرور، خاصة ونحن داخلين على الفترة الصيفية والموسم السياحي والمستعملي الطريق تتنوع، معناتها الجمهور نتاعنا هوني، وإنه عنا زوار، عنا مواطنين بالخارج، عنا أخواننا الجزائريين الليبيين اللي يجيونا. فبالتالي ركزوا على موضوع مهم هو احترام قواعد المرور وخاصة الأضواء توفيق، واحترام الأولوية. هذوما من الأسباب، وانت ترجع للإحصائيات تلقاهم من الأسباب اللي المباشرة لحوادث المرور، خاصة وإنه احنا توا مع تسهريات وتنقلات وكل. فاحترام الأضواء راهو مهم ومهم برشا، خاصة في الليل، خاصة في الليل نركزوا عليها توفيق، وإنه احنا ساعات نراو الكياس فارغ وما فماش عون المرور، اللي هو الناس معناتها تحترم وقتها الضوء كي راو حون المرور يقولك لا نسالش راهي هذيك، حتى وانه يبدا الكياس فارغ. احترام الاضواء اجباري اجباري، ما تعرفش على خطر منين يجيك، اعطاء الاولويه، احترام كل العلامات الموجوده، السرعه المحدده يفضلكم، خاصه السرعه المحدده راهو الطرقات تاعنا ما عادش تستوعب الكثافه المروريه الكبيره والسلوك المتهور لبعض السواق. بالتالي يكون الاقل منا احنا نحترموا قواعد المرور، نحترموا الاخر على الطريق، نكثفوا من الانتباه والحذر، نكونوا مسؤولين، وبالتالي ان شاء الله تكون عطله امنه للجميع.
1: نعم، وهذه هي القياده الامنه، انه نلتزموا بقانون الطرقات ونحترموا قواعد المرور. وفي الحقيقه كلنا مدعوين الى احترام القانون ونتحلوا باليقظه والانتباه والانضباط، لانه السلامه المروريه في الحقيقه اصبحت قضيه وطنيه تستوجب تضافر جهود الجميع لإيقاف هذا النزيف، نزيف حوادث المرور. وإن شاء الله ثنيتكم زينة. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشهري.

تحياتنا لكم من جديد. تعذر باش تكون حاضرة معنا ضيفتنا مدام حياة بوغنمي عن جمعية تراثنا فرع الكيف، لكن إن شاء الله في المرة القادمة يكونوا حاضرين معنا شكون يمثل الجمعية، لأنه عندهم برشا حاجات مزيانة قاعدين يحضروا فيها. إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا وناخذوا معهم أكثر تفاصيل. خلينا هذه بالنسبة للمؤسسات الصناعية الغير غذائية، وخاصة اللي تستهلك طاقة مرتفعة لجانب الفضائيات التجارية والخدمية ذات الاستهلاك المرتفع، كيف كيف على غرار كما نعرفوا قاعة الرياضة، مراكز التجميل، القهاوي، اللي يلزمهم شنو يلزمهم التخفيض من استهلاك الكهرباء خلال فترة الذروة، باش هكيكا النجمو تكون أمورنا لباس وسلامات. بالحق نقصوا شوية كل حاجات ما حشكمش بها، ماذا بينا نقصوها على الآخر ماكسيموم، وبالطبيعة بما في ذلك الفترات المسائية في الليل. هنا نحكو على الكليماتيزور اللي قاعدين نشوفوهم واللي قاعدين برشا يخلوهم يشعلوا، ثم يخدموا، ثم شكون يخلي الأضواء تشعل، ثم ساعات واحد يتعدى من بحثة حتى الإدارات، واحد يتعدى بحثة إدارة يلقاهم ناسين يا ضو يا كليماتيزور يلي هو. على كل ماذا بينا الناس الكل نتفقدوا نشوفوا الكليماتيزور اللي يخدموا إذا كان بشكل كبير وكبير برشا، فماذا بينا نقصوا شوية باش هكيكا نجموا الناس الكل ننعموا على قليلة بفترات الراحة هذية في الليل اللي تكون فيها سخانة مرتفعة ومرتفعة على الأخر. هذية بالطبيعة بلاغ نداء اللي تحبوا انتوما، المهم على أساس للناس اللي يسمعوا فينا ماذا بينا نقصوا في استخدامنا للمكيفات الهواء الكليماتيزور، نقص منهم شوية سيرتو كما حكينا لهنا في لسال دو سبور، في مراكز التجميل، في المقاهي. أكيد ماذا بينا نقصوا الماكسيموم باش نجمو في الفترات المسائية العبيد ما تبقاش تتفغم على القليلة في عائلاتنا والديار كلها، تكون الناس كلها على حد سواء، الناس كلها تنعم بنفس المستويات من الراحة. بطبيعة إذا كان ثم أي حاجة من نوع هذية أو سيرتو ثماش لقدر الله حرائق اللي قاعدين نشوفه فيه حاليا، الحرائق اللي متعدة في كل مرة في بلاسة من جهاتنا في الشمال الغربي، في بنزارت، في برشا بلايس اللي قاعدة تشتعل فيها الحرائق، لغالب غاباتنا قاعدين نخسروا في نسيج غابي مهم ومهم برشا بيجا في نفزة، سيرتو في طرقات مزيانة برشا، طريق كاب نيجرو طريق مزيان وحلو برشا الشط هذيك، لغالب يعني نشوفوا انه الغابات غادي زادة نشب فيها حريق برشا بلايس لهنا في سقيت سيدي يوسف، في العديد والعديد من الأماكن اللي اندلعت فيها الحرائق. على كل باش نحبوا نعاونوا الناس الكل سيرتو الأهالي الموجودين في البلايس اللي بحذا الغابات أو البلايس اللي يكون بحذاهم حقول أو اللي هو، يلزمكم دوبة تشوفوا أي شررة أو شوية هكا من النيران اللي بدأت تندلع، ماذا بيكم تتصلوا بالحماية المدنية على رقم 8198 وإلا الحرس الوطني النجدة 193 وحماية الغابات 71-297-842. عود لكم حماية الغابات 71-297-842 وبطبيعة الحماية المدنية 198 الحرس الوطني النجدة 193، وهكذا نجموا من خلال سرعة التبليغ أنه ننقذوا آلاف الأشجار ومئات الكائنات البرية. هكا نتعاونوا الناس كلها مع بعضنا، لأنه الغابات هذه سيرتو أهالينا اللي يسكنوا بحذا الغابات هذيك مورد رزقكم، يلزم تحافظوا عليه. إذا كان ريتوا أي شرارة أولى أو اندلاع صغيرة هكا الحريق أو شجرة أو اللي هو بدأت تتحرق، ماذا بيكم تبلغ ما تقولش ليه توجي الحماية إذا كان ما سمعتش الحماية، لأنه الحرائق راهي متفرقة في برشا بلايس. يزمنا نتعاونوا الناس كلها مع بعضنا، سمعنا بحويجة يزمنا نبلغوا عليها باش هكيكا نأمنوا غاباتنا، وإن شاء الله ربي يستر الجميع. وتحياتنا كل متساكنين وين ما يكونوا، نرجعكم.

0: تمام السادسة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موعد نشرة الأخبار. مستمعي الكرام، ما سعد الله أوقاتكم. في عناوين النشرة، تواصل مجهودات للسيطرة على حريق اندلع بعد ظهر اليوم بمنطقة ود الزانة بمعتمدية سخيد سيدي يوسف من ولاية الكفة. متسكنو منطقة المعلة بمعتمدية جندوبة الشمالية يشتكون من غياب مياه الشرب والري في ظل موجة الحر. بولاية سليانة، دعوت المرضى المستفيدين من العلاج بالأكسجين المنزلي للاتصال بأقرب مؤسسة صحية لتلقي الرعاية اللازمة في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء. يواصل أعوان الحماية المدنية بالكاف مجهوداتهم للسيطرة على الحريق الذي نشب بعد ظهر اليوم بمنطقة واد الزانة الزعافرية بمعتمدية سقية سيد يوسف. وتمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بولاية الكاف فجر اليوم بمعاضدة عدد من أهالي المعتمدية من السيطرة على الحريق الذي اندلع ليلة البارحة بغابة نبر، فيما تتواصل عملية التبريد والمراقبة للتدخل في الإبان ومنع اشتعال جيوب النيران من جديد. كما تمكن عون الحماية المدنية والغابات بجندوبة بمساعدة أهالي منطقة سيدي محمد من معتمدية عين دراهم من السيطرة على الحريق الذي نشب فجر اليوم بالمنطقة، بالتوازي مع تواصل عملية التبريد. وتسبب الحريق الذي اندلع بمنطقة سيدي محمد في احتراق نحو 8 هكتارات من الغابات وحقول من الأشجار المثمرة وعدد من القنوات البلاستيكية المهدة لري الحقول وقطيع من الماشية، وفق أفاد به عدد من متضررين ومسؤول محلي بالجهة لصحفي وكالة إفريقيا للأنباء. دعت الإدارة الجهوية لصحب سليانة كافة المرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والمستفيدين من العلاج بالأكسجين المنزلي إلى الاتصال الفوري بأقرب مؤسسة صحية لمحل سكنهم. المستشفى الاتصال بالمستشفيات المحلية والمستشفى الجهوي في حال تعذر عليهم مواصلة العلاج بالمنزل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وفق بلاغنا صدر صباح اليوم على صفحة رسمية الإدارة الجهوية للصحة. يهدف هذا الإجراء وفق نص البلاغ إلى تمكين المعنيين من تلقي الرعاية الصحية اللازمة وفق الأمكانيات المتاحة، بما يضمن سلامتهم واستمرارية التكفل بهم في أفضل الظروف الممكنة، وذلك تبعا للاضطرابات المسجلة على مستوى التزويد بالتيار الكهربائي خلال هذه الفترة. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية مربية الدواجن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية الدواجن من الإجهاد الحراري في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي، لما يشكله ذلك من تهديد لصحة الدواجن والإنتاج. كما حث ديوان الحبوب جميع المتدخلين تحلي بأقصى درجات اليقظة والتدخل السريع عند الضرورة للمحافظة على كميات الحبوب. تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب المختلف في مناطق الإنتاج في تونس 90% على المستوى الوطني، بالتوازي مع تواصل عملية التجميع الصعبة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويلية نحو 10.5 مليون قنطار، وتوزعت الكميات المجمعة بين 9.9 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و 623 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام، أي بنسبة 6%، تم تجميعها لدى الشركات إنتاج البذور بحسب المعلومات الإحصائية التي نشرها ديوان الحبوب مساء الاثنين. وتصدرت ولاية باجة ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة بنحو 2.35 مليون قنطار، بما يعادل 22.39% من الإجمالي الوطني. تلتها ولاية بنزرت ب 1.5 مليون قنطار، أي 14.26%، ثم ولاية سليانة ب 1.44 مليون قنطار، أي 13.77% من الإجمالي الوطني. فولاية الكاف ب 1.41 مليون قنطار، أي 13.40% من الإجمالي الوطني، وجندوبة ب 1.05 مليون قنطار، أي ب 9.96% من الإجمالي الوطني. يشتكي متسكن منطقة معلم معتمدية جندوبة الشمالية من غياب مياه الشرب والري، بما عمق معاناتهم وأثر على قطيع الماشية والمزروعات والأشجار المثمرة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وفق تصريحات عدد منهم.
2: احنا مواطنين منطقه معله معتمدية جندوب الشماليه رانا نعانوا من العطش، رانا حبسنا ساعين الكل حيواننا ميه، راهو مليق نشح قدر الى منطقه معله واد مليق قص علينا، لا عندنا باش نوردوا ساعينا، لا عندنا باش نعبوا سيتيرنا ماء، ولا عندنا باش نزقوا اشجار مطره وثمانية، كل شيء فاعل
3: قص الماء جمله قص مره واحد، حيوان والجر والسواني يمسك كارثه باسم معنى الكلمه.
2: لا بالنسبه للماء مليق قص انتهى قص ما اللي صالح الشرب وش نشربوا فيه، ما عندناش نشرب في البيدون دينا.
3: الرجاء من معنيين بالامر شوف لنا حل مع براج ملاك باش ينفسوا فيه شويه تجري لنا حتى قطره ما.
0: تم إقرار اعتماد برنامج تداول مؤقت لتوزيع مياه الشرب بالمناطق المرتفعة معتمدية تبرسق، وذلك إلى حين عودة التجويد لنسقه الطبيعي بعد استكمال أشغال ربط قناة المحاور ببوهرتما بالخزانة الرئيسية بحي النسيمة. ريبورتاج فتن التجاني.
4: اعتماد التداول لأجل تأمين التزود بالمياه لجميع المتساكنين وفي كل عمادات معتمدية تبرسق أحد الإجراءات التي تم اتخاذها رئيس المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية تبرسق رمزي العبيدي.
5: وضعية الماء هذه واللي تعاني منها تونس كاملة اللي هي شح المياه وزيد مرتبطة بانقطاع الكهرباء واضطرابات هذه اللي عملت مشكل كبير برشا، وعلى هذا وهذاك اتخذت السلطات المحلية بعض الإجراءات اللي من شأنها أنها توفق بين عمادات المعتمدية ونحاول نوفر معناها الماء للمواطن بشتى طرق. من جملة الإجراءات اللي خذيناها توفير المياه نهار بنهار من 7 نتاع الصباح لـ 8، مثال عمادة المنشية حي النسيم دقة هذه نهار، اليوم الموالي عمادة عين مراد بوفروج ووسط المدينة، هكاك النجم نوفق معناها. وزيد احنا كمجلس محلي عملنا معناها حملات توعوية والمواطن الحمد لله تقبل معناها وفاهم الوضعية ومقدر الوضعية.
4: تواصلوا أشغال ضخ المياه الموردة من سد بوهرتما،
5: وبالتوازي زاد فما مشروع قاعد يخدم عليه السونات اللي هو معناها ضخ المياه من مياه من بوهرتما للفوار، وعملوا معناها انستالاسيون هذه باش تقوي ضخ المياه وتزيد من منسوب المياه، والمشروع ذا متكلف ب 320 مليون ومتواصل الأشغال وحسب توفر معناها المستلزمات والتجهيزات، وإن شاء الله في القريب العاجل يكملوا من شأنه أنه يساهم أنه يوفر ديما المياه الشرب.
4: إجراءات تهدف إلى تنظيم التوزيع وضمان استمرار التزود لأطول فترة خاصة في المناطق المرتفعة.
0: تختتم اليوم بسليانة دورة تدريبية في ريادة الأعمال موجهة خاصة للشباب والمتخرجين الجدد من أصحاب أفكار مشاريع في مجالات مختلفة، على أن تعلن جوائز لأفكار المشاريع الفائزة في 25 من شهر جويلية الحالي، وذلك في إطار مهرجان سيدي حمادة بسليانة. مديرة المهرجان هجر زروق.
6: دورة هدية تكوينية في ريادة الأعمال حاضرينها مجموعة من الشبان عندهم أفكار مشاريع إن شاء الله تهم المنطقة، تقديم المشاريع والجوائز تكون نهار 25. مشكورين كذلك ببروغرام صمود باش يقوموا بدورة حول آليات التمويل فيتم الاستفادة منها، خاصة بالنسبة اللي عنده مشروع باش يعرف كيفاش يمول مشروعه. فكرة مشروع تهم تدفير منصة لتصدير زيت الزيتون، يعني في معنا شكون لقى صعوبات بالنسبة لتصدير الزيتون، معناتها وين باش يمشي بالضبط الأوراق اللازمة، شنو هو البروسيدور اللازمة، منصة باش تمكنه مثلا من تصدير الزيت عن طريق المنصة، يمكن أنه يعرف شنو هو المتطلبات في كل سوق، إذا كان باش يصدر للبلدان الأوروبية تفرق على تصدير البلدان الآسيوية الأمريكا، يعني كل منطقة وكل بلد عنده التزاماته وخصوصياته كذلك.
0: تنطلق مساء اليوم بساحة عز الدين علي فعالية الدورة 33 لمصيف الكتاب بسليانة، والتي تنظمها المكتبة الجهوية بسليانة بالاشتراك مع عدة أطراف على مدى شهر، وتتضمن عروضا تنشيطية وفنية ورشات متنوعة للتشجيع على المطالعة. رئيسة مصلحة بمندوبية الشؤون الثقافية بسليانة رشيدة القفسي.
7: عنا برامج تارية موجهة للعائلة والطفل قصد نشر ثقافة الكتاب والمطالعة وتثمين الأرصدة الوثائقية بالمكتبات العمومية من خلال توجيه أنشطة إلى مختلف الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية بمختلف التجمعات السكانية والمناطق الريفية. تهدف هذه الأنشطة إلى التحسيس بالمحافظة على الطبيعة وحماية البيئة، توظيف التقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة، نشر ثقافة العمل التطوعي داخل المجتمع، التوعية باستعمال الام للانترنت والسلامة الرقمية، التدريب على القيادة والعمل الجماعي. الهدف الاسمى ان نرجعوا الكتاب، حاولنا انها تكون برامج مختلفة وتخرج للساحات العامة للارياف.
0: تنطلق مساء اليوم بالفضاء الخارجي للمركب الشبابي بسليانة فعالية الدورة 49 لمهرجان سليانة الدولية لتتواصل لغاية 29 من شهر جويلية الحالي ببرمجة متنوعة تجمع بين العروض الفنية والمسرحية والترفيهية. تقرر خلال جلسة عمل عقدها وزير الصحة مصطفى فرجيني اليوم مع اللجنة الوطنية للتلقيح الشروع في أعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح 27/2030 وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العلمية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. أوضحت وزارة الصحة في بلاغ لها أن الشروع في أعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح سيتم وضع خطة عمل تنفيذية ناجعة في تحسين نسبة التغطية والحفاظ على ريادة تونس في مجال التلقيح وتطوير المنظومة الرقمية وضمان جودة خدمات التلقيح مع الاستثمار في الوقاية نظرا لأهميتها في حماية صحة المواطنين والأجيال القادمة. تعتزم وزارة الصحة قريبا إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا.ان، وهي منصة رقمية موحدة وأمنة تتيح للمواطنين متابعة مسارهم الصحية والاطلاع على مواعيدهم الطبية وإدارة الملفات الصحية الخاصة بهم وبأبنائهم بكل سهولة وفق ما أكدته المكلفة بمأمورية بوزارة الصحة إنس العيدي. في أخبار الشرق الأوسط، أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة 10 شهداء و42 مصابا، كما حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تصاعد الهجمات على قطاع غزة، مشيرة إلى استشهاد 57 فلسطيني ما بين 13 و20 من شهر جويلية بينهم 6 أطفال و8 نساء، مؤكدة أن استهداف المدنيين يشكل جريمة حرب، داعية إلى احترام وقف إطلاق النار وضمان مسألة. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين منظومات الدفاع الجوي تصدت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة سترد إذا نفذت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران تهديدها بفرض حصار على الملاحة التجارية في البحر الأحمر. وأضاف ترامب أنه إذا اتخذت الجماعة إجراء فسيتعين على الولايات المتحدة التعامل مع الأمر. إلى هنا يأتي لختام نشرها تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. تواصل مجهودات للسيطرة على حريق اندلع بعد ظهر اليوم بمنطقة ويد الزينب معتمدية سقيط سيدي يوسف ولاية الكف. متسكنو منطقة معلب معتمدية جندوبة الشمالية يشتكون من غياب مياه الشرب والري في ظل موجة الحر. بولاية سليانة دعوت المرضى المستفيدين من العلاج بالأكسجين المنزلي إلى الاتصال بأقرب مؤسسة صحية لترقي الرعاية اللازمة في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في عشوية صيف. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا، مرحبا بكم معنا. بعد إن شاء الله بعد السبعة نعطيكم نص المسابقة متاعنا لليوم والجائزة مهداة من إذاعة الكيف. لكن قبل هذه باش نحكوا على الكشافة التونسية فوج سليانة، باش ناخذوا معاهم شنو أهم الحاجات اللي قاعدين يخدموا عليها، وسيرتو المصيف هل إنه بدأ مازال وقتاش بالضبط، هذه كلها باش نعرفوه مع القايد جيد الغربي. مساء الأنوار ومرحبا بك قايد.
1: مساء الأنوار، يعطيكم الصحة، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا يا سيدي وتحياتنا ليك. وأكيد أنتم بالطبيعة الكشافة التونسية على طول العام تخدم في المجالات الكل، في الميادين الكل، إما فما خصوصية بالطبيعة في الصيف مع المصايف، مع أنه نرفه شوي على الشباب أو القادة أو حتى الأشبال الموجودين في الكشافة. كنت تعطينا أكثر تفاصيل قبل ما نجول المصيف، الخدمة اللي قاعدين تخدموا فيها أو تحضروا لها حاليا
1: فيما يخص النشاط الصيفي. مشكورين، يعطيكم الصحة، معكم
0: مرحبا.
1: جيد الغربي قائد جهة سيانة الكشافة التونسية. احنا بالطبيعة نشاطنا راه يمتد على امتداد السنة كاملة، والصيف هو تتويج للنشاط نتاع العام كامل هذاك الكل، وخاصة النشاط الصيفي اللي فيه يتمثل في المخيمات الصيفية. وبطبيعة الحال ان شاء الله عندنا يعني أفواجنا يعني سناب بالنسبة لفوج المدينة، مثلين المدينة مبرمجين مخيمهم الصيفي في مركز التخييم والتدريب بورسدرية إن شاء الله من 31 إلى جويلية حتى 8 أوت. وبالطبيعة معناتها عدد يعني نحن تويكا مازال معناتها البلاد قاعدين يسجلوا في إن شاء الله باش نوصلوا قرابة 100 مشترك في هذا المخيم إن شاء الله.
0: وبالطبيعة يكونوا من أولاد الكشافة ولا ينجموا خارج
1: من أولاد الكشافة. هو الأولوية ديما لأولاد الكشافة، بطبيعتنا أولادنا عندهم الأولوية، لكن الكشافة كمنظمة منفتحة للجميع، مفتوحة للجميع، يعني اللي يحب ينخرط يلتحق بينا، مفتوحة للجميع، جميع الأعمار من في جميع مختلف الأقسام الفنية نتاعنا.
0: واضح، يعني اللي يحب يلتحق بكم مازال المجال مفتوح حتى الوقتاش تسجيل؟
1: لا احنا ديما مفتوح ديما على امتداد العام، معناتها النشاط الكشافه التونسيه سواء
0: لا نحكي لك على المصيف.
1: نحكوا على المصيف بالنسبه لنا في حدود الاسبوع هذا باش تسكر بالتسجيل، خاطر وصلنا معناتها ساتيراسيون تاع العدد. بقى نحكوا احنا النشاط عموما ديما مفتوح للناس الكل، يعني بالنسبه للكشافه التونسيه. معناتها خلاف المخيم الصيفي عندنا انشطه اخرى موجهه، ثم انشطه موجهه للقاده، القيادات الجديدة. بالطبع ما نجموش نحن نأطروا الصغيرات بدون قيادات عندهم مستوى تكويني معين. عندنا زاد إن شاء الله دورات تدريبية معناتها الوطنية باش تصير أواخر شهر أوت، من 23-28 أوت. عندنا سجلنا حوالي 24 قائد تويكا مسجلين باش يشاركوا في الدورات التدريبية الرسمية. وربما يعني غدوة في الأيام باش يكونوا قادة وحدات كشفية في الجهة إن شاء الله. وهذا من شأنه أنه معناتها يعاوننا في تأطير جيد لوليداتنا
0: إن شاء الله.
1: عندنا زادة كذلك أنشطة أخرى، جهة سليانة الكشافة التونسية السنة إن شاء الله مش تدخل شريكة مع المندوبية الجهوية للثقافة الشؤون الثقافية بسليانة في تنظيم مهرجان سليانة الدولي ومهرجان مكثر الدولي. يعني معناتها في جزء كبير من المهرجان في من الجانب اللوجستي والتنظيمي الى اخره
0: باش نكونوا حاضرين،
1: باش نكونوا حاضرين وشركاء في هذا التنظيم ان شاء الله. واللي هو مهرجان باش ينطلق انطلاق افتتاحه اليوم ان شاء الله. حتىش معناتها مده 8 ايام. ثم من 8 ل 15 اوت زاد كيف بالاستعانه مع وليداتنا وشبابنا بفوج مكثر، باش يكون زاد لنا موعد مهرجان مكثر الدولي من 8 اوت الى 15 اوت ان شاء الله.
0: واضح، يعني انتم مش فقط في المصايف، موجودين زاده في المهرجانات، باش نلقوكم هكا ولا هكا موجودين ان شاء الله.
1: موجودين ان شاء الله،
0: ان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي. يعني هذايا في النشاط الصيفي نحكوا لهنا، اي
1: هذا نحكوا في خلال هذه الصائفه
0: ان شاء الله.
1: كذلك عندنا يعني مشاركه في معناتها بالطبع مع مختلف مكونات المجتمع المدني، وبالتنسيق مع ولايه سليانه، مركز ولايه سليانه، والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة في المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسليانة، مهرجان الشباب واللي انطلق يعني باش فيه تدخلات على مستوى 11 المعتمدية من ولاية سليانة، كشافة زادة متواجدة في مختلف الفقرات مثلا في مهرجان الشباب واللي يمتد من 30 جوان حتى 4 سبتمبر يعني. إن شاء الله
0: واضح، إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق ليكم، وأكيد من بعد باش تكون العودة الدراسية يعني موجودين إن شاء الله معنا الكشافة التونسية باش تكون حاضرة مع الهياكل الكل إن شاء الله.
1: مواعيد الكل إن شاء الله.
0: إن شاء الله باش نرجع لك فقط نعرجو على المصيف هذا إن شاء الله اللي باش ينطلق نهار 31 أوت جويليا يا ربي 31 جويليا. يعني المصاريف يعني قداش الفلوس باش يتكلف، قداش من نهار باش تكون، الصغيرات اللي يعني هو انت قلت لي اخر الجمعه هذه اخرها وسيتسكر باب التسجيل، مع الاقل خلينا نعرفوا
1: عندنا فقط استيعاب هذاك علاش. بالنسبه للمعلومه المشاركه حددت ب 180 دينار 180 دينار للمشارك، هذا مع الدعم يعني بالطبع. ثم الحقيقه نتوجه بالشكر للسيد كاتب عام وليد سليانة وسيد وليد سليانة عاونونا في التنقل، لانه التنقل يمثل الحقيقه يمثل عبء ثقيل جدا بالنسبه للميزانيه نتاع المخيم.
0: صحيح
1: فهمتني. زاد انا كقائد جهه سليانة الكشف التونسي ثم دعم من جهه سليانة الكشف التونسي للفوج في على مستوى يعني معك الدعم للمخيم يعني في مستوى الاقامه وبعض المستلزمات الاداريه الى اخره. ومعناتها والحمد لله ان شاء الله السعاده لاباس
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يتفرهدوا شبابنا واولادنا الكل.
1: يعني احنا نحققوا هدفنا التربوي، الهدف التربوي للحركه الكشفيه وتتويج نشاط سنه كامله. معناتها هناك عمل قيله موسم كشفي كامل يتوج بهذا المخيم واللي يكون بالطبيعه فيه مفاري بالانشطه، معناتها نرافقوا بين التكوين والتدريب والترفيه، والجانب الترفيهي مهم جدا فهمتي، وما نغفلوش على ان معناتها التكوين وليداتنا وتنويع الانشطه. وما نخلوش معناتها خلال معناتها المخيم نورمالمون ما نخلوش فراغ كومبليتمون، معناتها يكون برنامج شيق برنامج ثري على امتداد اليوم، ما هوش كيما باش نعملوا نشاطنا في مره في الاسبوع في وسط العام، كيما مخيم يعني مده 10 ايام يعني 24 سير 24 خدمه كبيره برشا، يعني لازم صحوه كبيره زاده من القيادات. وان شاء الله ربي يوفقنا
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله موافقين وان شاء الله بالتوفيق ليكم، واكيد كل ما هو في صالح القادة والأشبال بالطبيعة الأجيال القادمة اللي هي باش تحمل المشعل إن شاء الله أكيد مهم برشا أنه نخدموا على الجوانب الكل. إن شاء الله ربي معاكم وإن شاء الله ربي يعاونكم وإن شاء الله مصيف متميز يتعدى إن شاء الله. شكرا لك، الله يخليك، شكرا لك سي جيد وتحيتنا لك، إلى اللقاء. هذا القائد إلى اللقاء، هذا القائد جيد الغربي قائد بالكشفة التونسية فوج سليانة المدينة، واللي حكينا معها عن المصيف اللي باش يكون ان شاء الله من 31 جويلية الانطلاقة نتاعو. ان شاء الله بالتوفيق لكل كشفتنا هاكا في كل مرة نعطوكم فرع من الفروع الموجودين في الشمال الغربي. مازلنا مواصلين معكم المشوار، نرجعوكم.

0: صيف آمن.
1: بعد انتهاء الحصاد يمنع منعا باتا الحرق المكشوف للمخلفات لتفادي انتشار النيران بفعل الرياح. تجنب تجميع المخلفات في كتل ضخمة قريبة من خطوط الكهرباء أو المنازل. لا تترك المواد سريعة الاشتعال تحت أشعة الشمس المباشر دون ترطيب أو تغطية.
0: صيف آمن مع رفيق الجيسمي.

0: اجتماعي CNSS.
1: ديما في إطار التسجيل المطلوب مطبوعة مطلب تسجيل محررة ومضات من قبل الطالب، نسخة من بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب، نسخة مطابقة للأصل من شهادة الترسيم أو من بطاقة الطالب بعنوان السنة الجامعية الجارية، وتعوض هذه الوثيقة عند الاقتضاء بشهادة سحب الترسيم لأسباب صحية مسلمة من المؤسسة الجامعية. شهادة من المؤسسة الجامعية تثبت الانقطاع عن الدراسة بسبب مرض طويل المدى أو ولادة، أو شهادة من مصالح وزارة الدفاع الوطني تثبت تاريخ الالتحاق بالخدمة العسكرية وتاريخ التسريح، أو شهادة من مصالح الوظيفة العمومية تثبت فترة العمل بالوظيفة العمومية، أو تقرير طبي مفصل يثبت الإصابة بداء خطير يستدعي علاج سريع ومكلف في صورة تجاوز سن 28. شهادة في التمتع بمنحة جامعية مسلمة من الوزارة المكلفة بالتعليم العالي بالنسبة للطالب الأجنبي الذي لا ترتبط بلاده مع تونس باتفاقية ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي للطلبة. شهادة إصدار حوالة بريدية بمبلغ 5 دنانير لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الحساب الجاري رقم 7332. بالنسبة لكل من الطلبة التونسيين الذين تجاوز سنهم 28 أو المرسمين بمؤسسات خاصة للتعليم العالي والطلبة الأجانب. بالنسبة للطالب المتزوج، نسخة بطاقة التعريف الوطنية للقرين، نسخة بطاقة التعريف الوطنية لكل من الوالدين في الكفالة.
0: وشنو اللي تخول له الطالب إذا انخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS؟
1: هو أو أكثر حاجة نهتموا به هي التغطية الاجتماعية،
0: يعني الكارني بتاع الدواء
1: التغطية الصحية. التغطية الصحية
0: واضح.
2: وثيقتك بسهولة.
3: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السابعة مساء عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. يواصل أعوان الحماية المدنية بالكاف مجهوداتهم للسيطرة على الحريق الذي نشب بعد ظهر اليوم بمنطقة وادي الزانة الجعفرية بمعتمدية سقيد سيدي يوسف من ولاية الكاف. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية مربية دواجن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية دواجن من الإجهاد الحراري في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي لما يشكله ذلك من تهديد لصحة الدواجن والإنتاج. دعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب اليوم إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صبة الحبوب، وذلك على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محلية غزيرة بعدد من مناطق البلاد. هذا وتجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصبا بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويليا الجاري نحو 10.5 مليون قنطار. وتصدرت ولاية باجة ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة بنحو 2.35 مليون قنطار، بما يعادل 22.39% من الإجمالية الوطنية. تلتها ولاية بنزرت ب 1.5 مليون قنطار، ثم ولاية سليانة ب 1.44 مليون قنطار، فولاية الكاف ب 1.41 مليون قنطار، وجندوبة ب 1.5 مليون قنطار. يشتكي متسكنو منطقة المعلة بمعتمدية جندوبة الشمالية من غياب مياه الشرب والري، بما عمق معاناتهم وأثر على قطيع المشي والمزروعات والأشجار المثمرة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. تحتضن المكتبة الجهوية بجندوبة التصفيات المحلية للبطولة الوطنية للمطالعة بمشاركة حاملي دفاتر البطولة من مختلف الفئات العمرية، وذلك يوم الخميس 23 من جويليا الجارية. شرق أوسطيا، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تصاعد الهجمات على قطاع غزة، مشيرة إلى استشهاد 57 فلسطينيا ما بين 13 إلى غاية 20 من جويليا الجاري، بينهم 6 أطفال و8 نساء. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: عشوية سيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في عشوية سيف وقاية استضافتنا في الجانب الثقافي، ونحكوا لهنا مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية التقليدية، وحاضر معنا مدير المهرجان سيف فخر الدين قرويشي. مساء الأنوار ومرحبا بك سيف فخر الدين.
1: مساء النور ومرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك يا سيدي، وأخيرا ثم الدورة الحمد لله.
1: تمت أكيد تمت الدورة إن شاء الله. كما تعرفوا صارت عندنا شوية إشكاليات، كانت تلغات الدورة في موعدها السابق من 15 إلى 30 إلى 25 جويلية. الحقيقة المشاكل كل يعرفوها القاسي والداني توا ماهوش مدخل بعينا، أنه فما شوية تدخل وزارة الثقافة، فما أنه المطلب نتاعنا اللي ما زلنا ما خديناهوش وما خديناش ناخذوه، معناها ما عرفوش شنو هي الظروف اللي صارت.
0: يعني لحد الآن مازالتوا ما تعرفوش المطلب؟
1: لا لا، احنا توا يعني مهرجان تستور معول على امكانياته الذاتيه، كما عمل على منحه الولايه ولايه باجه بلديه تستور، تدخل بعض الاطراف من مدينه تستور على راسهم الدكتور احلام العرفاوي اللي قام بدور كبير ودعم، قدم دعم مهم للمهرجان، وتضافت الجهود وقلصنا شويه في العروض. ما دوره 60 حبينا تكون اخير من هكا برشا، ولكن الحقيقه في نسخة جديدة ماهيش خايبة، في نسخة متنوعة فيها المالوف، فيها الموسيقى العربية التقليدية. دونك حافظنا على خصوصية المهرجان. تنطلق فعالية المهرجان إن شاء الله يوم السبت بافتتاح مع دكتور صافي الحمداني احتفالا بعيد الجمهورية. العرض يوم 26 مع فرقة أنفاس المالوف لبدر بن جبيس، يوم 27 مع فرقة شيوخ المالوف بتستور، يوم 28 مع الفنان التونسي محمد الجبالي، يوم 29 مع بنت السور وفي عرض مالوف بحث حبيبتي لعايدة نياتي، واختتاما مع عرض الزيارة في دار الموسيقى العربية والتقليدية.
0: هو مهرجان عريق دورة 60، يعني مش شوية، تمنينا أنه الناس كلها هو أنه يكون ياخذ حقه كما المهرجانات الكل لغالب، المهم يتعمل، لأنه الناس الكل اللي في بالي في تستور الناس كلها حبوه المهرجان يزمو يتعمل. أنتم كنتوا رافضين لكن الناس كلها وقفت معاكم، وتحية لهم الكل، كل واحد وقف معاكم.
1: هو الرفض، الرفض هو الرفض شنو يعني؟ رفض هي رسالة وزارة الإشراف. أنا تخف مع المهرجان، أنا تدعم المهرجان، تمول المهرجان، حقه طبيعي، هذا حق أكيد. أي مهرجان في تونس باش ياخذ التمويل نتاعو، باش زاد ما يقعش تدخل في كل شيء في المهرجان. هذه جمعية تنشط في إطار القانون، جمعية تحترم خصوصية المهرجان، وخصوصية المهرجان راهي مش في المالوف بركة، مهرجان اسمه مهرجان التصوير الدولي للمالوف والموسيقى العربية والتقليدية. هذا اسم المهرجان، احنا مش احنا جبناه اليوم، هذا اسم من عام 1980. احنا بطبيعة الحال التنوع هذا مطلوب للجماهير وحتى لخصوصية المهرجان، واحنا حتى شفنا اذا حتى احنا في برمجتنا اليوم اللي معناها عودنا شكلنا برمجة جديدة كلها في اطار الخصوصية، بطبيعة الحال ما خرجناش على الخصوصية، فماش عروض خارج الخصوصية، بالعكس احنا نحترم الخصوصية وبالعكس نعطيه فرصة كبيرة للمالوف. المالوف راهو مش موسيقى عادية، موسيقى قاعدة تندثر شيئا فشيئا، واحنا كمهرجان نحافظوا عليها، وهذاك علاش احنا رجعنا للدورة 60. وبطبيعة الحال والناس من حقها زاد في باش تشوف عندها، بيكون عندها مهرجان وتحتفل مدينة تستور كأي مدينة في تونس.
0: هو عرس بالنسبة لمدينة تستور أن يكون موجود المهرجان، مهم برشا. لك علاش أولاد ما تستور الكل، الناس كلها وقفوا معاكم وكانوا إيد في اليد يعني؟
1: والله شوف، هذه حاجة مهمة، أنه تضافر جهود وأنه تعارض الجهود وأنه الناس كل وقفة واحدة للمهرجان. أنه مسألة الإلغاء هذه ربما ولت معاش إلغاء ولا تأجيل، وتضافرت الجهود العبد من مساندة للجماعية.
0: هذا ما حملكمش مسؤولية أكبر؟
1: بالعكس، هذا شيء فرحنا،
0: اي فرحكم نعرف من جانب يفرح، لكن زادة مسؤولية قدام الناس اللي ماذا بهم ما يتنحاش. نحكي مش على الدورة ذي، على الدورات القادمة، انه رانا معاكم قلبا وقالبا.
1: شوف، هو هذا الهبة اللي صارت في مدينة تستور، بالعكس هي مستخلق حاجة جديدة، هي مستخلق انه الناس غدوة اذا كان فخر الدين قرويشي مش ينسحب من الهيئة هذه والهيئة كلها تنسحب، يعني فما ناس اليوم خايفين يغيرون على المهرجان، دونك هذا يشجعهم باش هما ياخذوا معناها الراية علينا احنا ويطوروا ربما يحسنوا في الاداء المهرجان، وربما يعني يلقوا معناها اونتونت جديده ولا اتفاق جديد مع وزاره الشؤون الثقافيه باش يشوفوا المهرجان معناها في صوره اخرى. المهرجان يلزم فما احنا وزاره الثقافه اللي بينا شراكه، او شراكه هذه احنا ما نجموش نستغنوا عليها، بالعكس الشراكه هذه لكن هي لازم تكون مبنيه على شراكه وعلى نقاش. هذا اللي حبينا نوصلوه. بالعكس احنا اليوم تنشوفوا الناس معناها متشجعه على المهرجان، يعني هذا دليل انه العباد خايفه على المهرجان نتاعها، خايفه على صوره الدستور. دونك هذا حاجه تفرح، معناها مسؤوليه احنا متحملينها كهيئه. يعني ربما هذه اخر دوره تكون لنا احنا، ولكن هذا يشجعنا باش يشجع الناس الاخرين باش اهالي مدينه الدستور، شباب وشابات بنات الدستور، باش يتحملوا
0: مسؤوليه انه المهرجان ما يمشيش ويبقى
1: بطبيعة الحال. هو شوف هو انا جيت اليوم بعد 13 مدير، معناها 13 دوره هيئه ولا شنو يعني. يعني التصوير مش تجيب ابناء اخرين، ومش تجيب جيل اخر، ومش تجيب رؤيه اخرى، ومش يعني هذا اللي نحبوا نبنيوا عليه. الاستمراريه مش مربوطه بالاشخاص، الاشخاص عابرون، ولكن الاستمراريه هو انه يبقى المهرجان يعيش معناها لسنوات
0: لاجيال
1: بيان سور لاجيال. هذا الهدف نتاعنا الاساسي
0: اكيد. وهو عنده توا 60 سنه مرور عليه، يعني ما شاء الله عريق، أجيال تعدت عليه 60 سنة مش أكيد شوية أكيد. فماذا بينا يبقى، وسيرتو أنت وكنت قلتها أنه العنوان أصلا نتاع المهرجان ما هوش مهرجان نقولوا تستور الدولي كهو يقف غادي، ليه مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية. يعني مهم برشا أنه التسمية هذه راهي مهمة مش شوية، يعني مش كأي تسمية
1: مهمة التسمية ذي. لأنه ديما أنا أذكر برشا الناس أنه الانفتاح هذا وقع سنة 1983 بشرف الوزارة أنا ذاك، يعني هذا ما كانش معناها قرار فردي، لا كان قرار جامعي وأشرفت عليه وزارة الشؤون الثقافية في ذلك الوقت. يعني الانفتاح هذا هو انفتاح على الموسيقى العربية، انفتاح على الموشحات، انفتاح على الموسيقى التقليدية. أنا صغير عمري 9 سنين نذكر فرقة الفنون الشعبية بتونس كانت شركة المهرجان، فرق من السعودية، فرق من مصر، فرق من لبنان، يعني ما هو مش في المألوف هذا. دونك هذا الانفتاح هذا ربما وزارة الشؤون الثقافية ما تحبش تمشي فيه، ولكن هذا واقع اللي نعيشوه احنا. يعني ما الواقع اسم المهرجان او خصوصيه المهرجان او اهداف الجمعيه هذا موجود، يعني موجود وحنا نحبوا نكرسوه، وهذا اللي اثبتناه احنا في النسخه الثانيه للدوره من خلال البرمجه هذه. صحيح هي برمجه لست ايام، ولكن حابين نوروا ان المهرجان راه مش مألوف فقط، لان مهرجان موسيقى تونسيه مألوف، موسيقى تونسيه وموسيقى تقليديه. فهمتني، كنا نامل ان تكون
0: عربيه
1: ودوليه، ولكن امكانياتنا كما تعرف احنا قلت نخدموا سنان، يعني
0: هو سناء استثنائيا ماهوش باش يكون فيه العربي موجود.
1: شوف هي اللي يميز دوره 60 هو انه هي دوره استثنائيه، لانه اول مره تصير انه وزاره الثقافه ما تدعمش المهرجان، يعني هذا في حد ذاته يسمى استثناء، خاطر اول مره تصير الحكايه هذه.
0: هو حتى العويمات اللي فاتوا الدعم ما كانش كبير،
1: والله شوف ما كانش كبير صحيح،
0: مش ما نقولوش رايا راهي تشارك
1: بول. هذه جزء من الرسائل اللي حابين نبعثوها لوزاره الشؤون الثقافيه، هو انها تراعي المساله هذه، وانه مهرجان الدستور يا اخي اذا كان 60 سنه ما عندوش ميزانيه واضحه ولا ميزانيه محترمه تليق بيه، مش يجيب عروض من المغرب ولا من الجزائر ولا من ليبيا في حسابه الخاص. يعني هذه الرساله احنا من خلال الالغاء اللي قمنا به في البدايه في سابقا، يعني انه وزاره الصرف
0: هو ممكن اللي يعاونكم زيادة وخلى العبيد توقف معاكم، هو انكم قلتوا لانه يتهمش المهرجان، لانه يكون المهرجان بالصيغه هذه، لانه يلزمنا المهرجان يكون موجود ويلزم هذايا، ممكن زيادة اللي يعاون انه العبيد تحس معاكم وتكون غيوره معاكم، لانه حست اللي انتم غيورين على المهرجان.
1: شوف المهرجان راهو ما هو راهو ملك بلاد وملك مدينه اسمها دستور، والناس هذاك المتنفس نتاعها، والناس هذاك يعني هويه نتاع دستور، يعني كي نقولوا مهرجان دستور
0: ويخلق حركيه زاده من دول اخرى كي تكون موجوده،
1: يخلق حركيه، هذا صحيح، حركيه تجاريه وحركيه ثقافيه وحركيه سياحيه، لكن زاده هو يبقى ايدونتيتي نتاع دستور، يعني هويه دستور
0: سي فخري حاول فقط تكون عكس الريح باش هكيك نجمو نسمعوك، لانه ثم برشا ريح بحذاك.
1: تو سي بون
0: اي نسمعوك تفضل.
1: باهي كيما قلت لك معناها راهو المهرجان هذايا راهو يعتبر هويه مدينه دستور، كي نقولوا معناها دوره الغاء خاصه دوره 60، يعني دوره 60 مش حاجه سهله
0: طبيعي.
1: يعني يعني انا قلت معناها من خلال الالغاء اللي عملناه او الرفض اللي عملناه هو رساله، هو رساله موجهه لوزاره الشؤون الثقافيه، ماهوش تهديد وماهوش تحدي، لا هو رساله. رساله
0: ولليوم
1: معناها
0: ما ثمش رد من وزارة ولا
1: ما فما حتى رد،
0: لليوم
1: لا من وزاره الشؤون الثقافيه ولا من المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بباشر. معناها
0: نزوز
1: احنا شوف احنا نتمنى انه يقع اتصال، معناها يعني حتى اتصال، حتى لو كان احنا مش بناخذ المنحه وماهوش مشكله من المنحه توا، بالعكس احنا
0: بالطبيعة
1: مشكلتنا مستقبل المهرجان، احنا نخمو في مستقبل
0: انه
1: المهرجان.
0: العام الجاي
1: يعني
0: دورة 61 ونحن
1: بيان
0: ماشيين
1: سور
0: راهو
1: بيان
0: مش
1: سور
0: شوية.
1: بيان سور اي هذا انا كما قلت لك، معناها احنا مش مشكلتنا في الدوره هذه، الدوره هذه مش تتعدى وتتعدى في ظروف طيبه ان شاء الله،
0: ان شاء
1: واحنا
0: الله
1: توا معناها يعني تصور كلها مجند العمل والناس كلها يد واحده وقاعدين في ما في محضر معناها في تحضيرات كبيره. لكن انا ديما نقول انه راهو احنا رانا منفتحين، راهي مدينه تصور كمدينه راهي منفتحه، راهو اذا كان يقع خلاف مش خلاف يكون معناها يعني مسكر
0: يلزم
1: البلاد. لا احنا
0: بناء خلاف بناء مش
1: بيان
0: خلاف
1: سور
0: هدائم،
1: معناها
0: يعني انتم ما تحبوا
1: احنا
0: تبنوا
1: بيان سور نحبوا نبنوا، خاطر احنا معناها تابعين دوله تونسيه ماناش تابعين دوله اخرى.
0: بالطبيعة بالطبيعة هذا
1: هذا
0: حقكم، والمهم
1: يعني
0: انه المهرجان موجود اسنان.
1: بيان سور هو اسنان زي ما قلت موجود، يعني موجود يمكن 6 سهرات ولكن موجود دوره
0: المهم
1: 60 مش
0: موجود
1: تتعدى. هذا اللي
0: المهم
1: نحبوا
0: موجود.
1: نوصلوا احنا
0: نذكروا انه من 25 ل 30
1: ل 30 جويلية
0: جويليا ان شاء الله باش يتم الانطلاق من مع درصاف حمداني هكا السهره
1: أي.
0: الاولانيه، والاختتام باش يكون مع الزياره، وشكون ما يحبش الزياره.
1: أكيد
0: صحيح المالوف موجود، صحيح تغيب الموسيقى العربيه، لكن التونسي طبع التونسي والمالوف موجود، وهذاك هو المطلوب، انه رغم كل شيء باش يكمل المهرجان ويكون حاضر ان شاء الله في تستور، وتكون الناس سهره في مع سهرات الحلوة المزيانة، حتى لو كان 6 أيام مش مشكلة، المهم موجود. إن شاء الله مبروك عليكم على كل العودة هذه اللي
1: عايش
0: نسميها،
1: بارك الله فيك،
0: بالعكس نربح كبير برشا لكم أنتوما
1: مكسب
0: كهيئة
1: كبير مكسب كبير إن شاء الله.
0: وكجهة كاملة، أنكم توقفوا مع بعضكم، وهذا هو المهم اليوم. إن شاء الله بالتوفيق،
1: شكرا
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: شكرا
0: موافقين يا
1: شكرا
0: سيدي. الله
1: عايش
0: يخليك،
1: بارك
0: إلى
1: الله فيك،
0: اللقاء.
1: عايش عايش عايش
0: شكرا لك، إلى اللقاء.
1: شكرا شكرا
0: شكرا. هذه سي فخر الدين قرويشي، مدير مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية التقليدية. صحيح سنين ما ثمش العربية، لكن الموجودة التقليدية على كل، أنه المهرجان باش يكون من 25 ل 30 جويلية 2026، وإن شاء الله بالتوفيق لكل الهيئة اللي تدير المهرجان. بعد شوية باش نمشوا معكم للمسابقة، هاوكا باش نعطيكم، قلت لي ثم شكون في التليفون قالوا لي سهل لنا على الاخر، باش سهل لكم على الاخر، باش تعطوني الدوره قداش للمهرجان تستور الدولي للمالوف كنا نحكوا فيه توا. اللي ما خلطش علينا ينجم يشوف الفيديو اللي موجود على الباج اوفيسيال راديو كيف، شنو الدوره هذه. هاوكا سهلت عليكم، ما قلت لكمش حتى من وقتش لوقتش، ولا نزيدوهم زاده من وقتش لوقتش نزيدوكم خاطر توا قلتها من وقتش لوقتش. الدوره الاستثنائية هذه المهرجان تستور الدولي للمالوف، والدورة قديش نرجعوكم.

Yeah.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار. نرجع لمكالماتكم الهاتفيه. الو، على السلامه. نسمع فيكم، سكرونا راديو باش نجموا نسمعوكم. الو،
1: عسلامه.
0: عسلامه، ما سكرنا راديو بربي باش نجموا نسمعوك. تفضل، شكون معانا؟
1: ضحى شيرني ميكيف.
0: مرحبا بك يا ضحى، تفضل.
1: يعيشك. مدام هاني، دوره 60 من 25 حتى 30 جويلية.
0: عباريتو كي نعاود لكم برشا، نعاود لكم جد فصلة. واضح يا ضحى، تحياتنا ليك، الى اللقاء. شكرا لك. ناخذ مكالمه اخرى. الو.
2: الو، عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا، شكون معنا؟
2: يعيشك، معك مرام جفيني ملكي.
0: مرحبا بك يا مرام، تفضل.
2: الاجابه هي دوره 60.
0: الدوره 60، وشنو اخر ناقص؟
2: من 25 30 جويلية.
0: صحيت هذه زادها فايصل وقال لي صعب. واضح يا مرام، شكرا لك، الى اللقاء. ناخذ مكالمه اخرى. الو.
1: الو، عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا، سكرنا الراديو. عايش، شكون معنا؟ مرحبا يا للا، تحياتنا ليك. مرحبا
1: فريدة الشيري.
0: مرحبا بك يا مدام، مرحبا يا ميمة، تفضل.
1: دورة 25 حتى 30.
0: ذي من وقتش لوقتش؟ من 25 جويلية ل 30.
1: من 25 جويلية حتى 30 جويلية.
0: والدورة صعبت عليكم.
1: دورة 60.
0: صحي تكيك نحفك. يعطيك الصحة يا للا، شكرا لك. عايشك، الله يخليك.
1: ربي بقي عليك.
0: يعيشك يا للا، وتحياتنا ليك، وشكرا ليك مدام فريدة، وشكرا ليك يا للا، وتحياتنا ليك، إلى اللقاء. ناخذ مكالمة أخرى. ألو.
3: عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا.
3: عينيك هنا.
0: الله يخليك، الله يعيننا ويعينك. سامحني، تعود لي الصوت بعيد شوية.
3: عمار بعيني من جريتك.
0: مرحبا بك يا عمار.
3: عايشك يا رحمتك. دور 60.
0: أي كمل.
3: من 25 جويلة حتى 30 جويلة.
0: صحي 30 جويلة، صحيت، يعطيك الصح. راي الزيادة ذيك من عند فيصل، ما تغشوش مني. باهي، واضح. إلى اللقاء. ناخذ مكالمة أخيرة كان ثم. إذا كان ثم ما ثماش، باش ناخذ آخر مكالمة. وبالطبيعة مازالت المسابقة متواصلة، في عشوية سيف 100 دينار مهداة من إذاعة الكيف. ألو، عسلامة.
4: ألو، عسلامة.
0: مرحبا يا للا، شكون معنا؟
4: يسر
0: جميل. سامحني، سكرنا الراديو يا يسر. يسر هكا ولا يسرى؟
4: يوسف. يوسف.
0: يوسف، سامحني يا يوسف.
4: نعم.
0: يوسف شنو؟
4: الجويني.
0: الجويني، مرحبا. اي منين يا يوسف؟
4: من كيف.
0: من كيف، شنو الإجابة؟
4: دورة 60.
0: اي
4: من 25
0: ل 30 جويلية. يعطيك الصحة، عليك نور يا يوسف، تحياتنا ليك، شكرا ليك. جوزيف، إلى اللقاء. ناخذ آخر مكالمة على خاطر الفيصل. ألو، عسلامة.
5: ألو، عسلامة.
0: مرحبا يا للا.
5: ألو.
0: ألو، نسمع فيك، تفضل يا للا، شكون معنا؟
5: يسرى. يسرى طالب.
0: يسرى شنو سامحني؟
5: طالب.
0: طالب هكا؟ منين يا يسرى؟
5: من
0: الساقية. من الساقية، مرحبا بيك وبكل أهلينا في الساقية، تحياتنا ليكم. شو الإجابة؟
5: 60 25 جويلية 30
0: جويلية. عليك نور يا للا، شكرا ليك، وتحياتنا ليك يا يسرى، شكرا ليك، إلى اللقاء. نسكروا هكا القوس بالنسبة للمكالمات الهاتفية، تحياتنا ليكم الناس الكل. نرجعكم باش نعطوكم الإجابة وشكون فاز معنا.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. باش نمشي مباشرة البيجة تحديدا النفزة مع زميلنا ناجي الخلولي في متابعتنا الحينية، وإن شاء الله ربي يعاونه ناجي مع الحرائق اللي قاعدة منتشرة ويعاون زملائنا الكل الحق في الجهات الكل، إن شاء الله ربي معاهم ومعانا ومعكم أنتم الناس الكل اللي قاعدين نشوفوا في ثرواتنا الغابية قاعدة تمشي قدام عينينا الغالب. هذاك اللي صار ان شاء الله ربي يعوض علينا على كل، اكيد ديما نحمو غابتنا من الاحتراق ومن اللي قاعد يصير فيها. مرحبا بكم، مساء الانوار ناجي.
1: مساء الخير هنا، مساء الخير كيف مستمعي اذاعتي كيف.
0: الله يخليك، شنو الاخبار الجديده عندك يا ناجي؟
1: شكرا لك هنا، اكيد سبق وانت اشرت للحريق اللي كان اندلع منذ يوم امس في جبل الخرقالية اللي هو تابع عمادة بالليف من معتمدية نبزة، خاصة وأنه جبل هذايا هنا يعرف بالكثافة الغابية نتاعو، الأشجار متنوعة أكثر والغابية نتاعنا بالطبيعة نعرفوا خاصة أشجار الفرنان هنا، شكون ما يعرف أكيد برشا ناس من المستمعين يعرفوا جبل هذايا وغطاء غابي

0: نجم نقولوا جميل برشا من ناحيه المنظر، وعنده دوره نجم نقولوا حتى في توا موسم نتاع جني الفلين في كل مره،
1: وحتى البلاصه سياحيا مزيانه برشا،
0: مزيانه برشا، والناس قاعده تمشي هنا للبحر لانه الطريق راهم جي الطريق. في فترات الوحدات الامنيه كانت تنبهت على المصطفين كونه ما يتنقلوش لانه الوضع كان صعيب، واليوم تقص لساعات تقريبا العشيه برك رجع الطريق، وتقريبا توسع برشا الحريق، الحريق اللي نجم نقولوا كلا مساحات كبيره، كلا بعض الممتلكات الخاصه،
1: يعني وصل للديار، يعني وصل للديار
0: ان شاء الله، وصل للديار هنا، تعدى لبعض المنازل اللي نجم نقولوا تضررت، بعض ممتلكاتهم الخاصه، بعض المواشي فما الى حد الان واللي عايناه، وان شاء الله بعد شويه نشوفوا الفيديوهات اللي باش نعطوهم على الصفحه الرسميه نتاع اذاعه كيف، اللي لحد الان فما عدد واحد معناها بقره وقرابه 30 راس غنم اليوم تقريبا على ملك خواص، اضافه الى ممتلكات اخرى هنا، بيوت نحل تقريبا تعدى على بعض التجمعات السكانيه. الى حد الان ما زالت جهود متواصله من المحاوله للسيطره، لانه توسع الحريق ودخلت منذ قليل، فما طلعات قامت فيها طائره اطفاء باش على الاقل تساهم، لانه اليوم تشتتت حتى جهود الحمايه المدنيه والغابات، لانه منذ ليله البارح وهم قاعدين يطفوا في محاوله للسيطره على الحريق اللي كما ذكرت عملية، وزادة في الفترة هذية هنا كان زادة اندلع حريق في جبل خورجاليا اللي نعرفه، خاصة كثافة غابية هنا، ورغم أنه في معناها يحاولوا معناها إدارة الغابيات تعمل طرائد نارية باش تسهل عليها، لكن الحقيقة اللي عاينته كون الإمكانيات ما كانتش الإمكانيات اللوجستية هنا، كانت ممكن لكثرة الحرائق على مستوى الولايات المجاورة، والحقيقه المجهودات نتاعهم متواصله، كل الوحدات كانت موجوده من حرس وطني، من اكيد من حمايه مدنيه، من غابات، حتى المواطنين ساهموا في عمليه الاطفاء، ان شاء الله هنا اكيد الليله معناها يتم السيطره على الحريق.
1: يعني هو لحد الان مازال الحريق هائل، مازال يعني كبير ولا بدا ينقص شويه؟
0: الحريق مازال هنا لانه توسعت الدائره نتاعه، والان الوحدات الحمايه المدنيه الهدف نتاعها كون تحمي التجمعات السكنيه كما التجمع السكني الحمي، اللي هو نجم نقول قريب برشا للطريق اللي هو يربط معتمديه سجنان بالتحديد على الحدود مع منطقه تمره، ونعرفوا خاصه امتداد كبير للجبل، سلسله نتاع الجبال هذيا ان شاء الله تتمكن بالطبيعه
1: ان شاء الله
0: معناها مساعده نتاع الطائره تتمكن، اذا فهنا يكونوا حريق في تبرسق، حريق اخر في عين حنش التابعه في عماد تختار مزوار من معتمديه باجه الشماليه، واللي السبب نتاعو عمود كهربائي، وبفضل الجهود بالطبيعه تم السيطره عليها الحريق، كذلك بالنسبه لتبرسق تقريبا سلسله من الحريق ان شاء الله بالطبيعه.
1: صحيح، هذيك هي اللي يوجع في القلب، اللي يوجع انه الحرائق موجوده على امتداد قداش من بلاصه وفي الجهات الكل، يعني ربي قادر الخير وكهو.
0: هذا هو معناها الحقيقه برشا حرائق تم تسجيلها في الايامات هذوما، ان شاء الله بالطبيعه ربي يسر الجميع، واكيد ان شاء الله معناها بتضافر الجهود يتم السيطره على الحريق
1: ان شاء الله،
0: حريق خورجاليا والا الحرائق اللي تم تسجيلها في عده مناطق
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله
0: رانا نعيش في فتره صعيبه، خاصه ارتفاع كبير لدرجه الحراره، حتى لليوم ما زالت درجة الحرارة مرتفعة برشا، وأكيد الناس ترد بالها على أرواحها.
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله، وربي يعاونك أنت ناجي، وإن شاء الله أكيد الصور والفيديوهات موجودة من بعد على الباج أوفيسيال راديو كيف، وإن شاء الله ديما نقولوا سلامات، ردوا بالكم على أرواحكم، وإن شاء الله ديما سلامات ناجي إن شاء الله.
0: الى اللقاء.
1: يلا يخليك ناجي، شكرا ليك، وان شاء الله ربي معاكم الكل. قبل ما نختم معاكم المشوار ما نسيتش راهو الفايز معانا لليوم الانامل اليد البريئه، اليوم اختارت معانا فيصل المحيمدي، اختار لنا رقم اللي هو عمار النعيمي من جريسه، فاز معانا بجائزه قيمتها 100 دينار مهدات من اذاعه الكيف، والاجابه الكلكم كنتوا صحاح، الدوره 60 من 25 ل 30 جويليا 2026 مهرجان الدستور عفوا الدولي للمألوف والموسيقى العربية والتقليدية بتستور. هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا اليوم من عشوية سيف. شكرا الفيصل لسعد، شكرا المودي في المكالمات الهاتفية، وشكرا شكر كبير برشا اليونس ورحمة في الستريمينج لايف. تحياتنا لكم الناس الكل، ليلتكم زينة.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تمام الثامنة.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. يواصل أعوان الحماية المدنية بالكاف مجهوداتهم للسيطرة على الحريق الذي نشب ظهر اليوم بمنطقة واد الزانة الجعفرية بمعتمدية سقية سيدي يوسف. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية مربي الدواجن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية الدواجن من الإجهاد الحراري في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة. دعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب اليوم إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صبة الحبوب لهذا الموسم. يشتكي متسكنو منطقة المعلى بمعتمدية جندوبة الشمالية من غياب مياه الشرب والري بما عمق معاناتهم وأثر على قطيع الماشية والمزروعات والأشجار المثمرة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وفق تصريحاتهم. حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تصاعد الهجمات على قطاع غزة، مشيرتان إلى استشهاد 57 فلسطينياً ما بين 13 والعشرين من هذا الشهر، بينهم 6 أطفال و8 نساء، مؤكدة أن استهداف المدنيين يشكل جريمة حرب داعية إلى احترام وقف إطلاق النار وضمان المساءلة. شكراً وإلى اللقاء.

Thank you.

Thank you.

Oh,

嗯。

0: كلثوميات. في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام 9 ليلا هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تمت اليوم السيطرة على حرق النشب بالمحيط الداخلي للمدرسة الإعدادية طريق تونس ببوسالة من ولاية جندوبة، بعد أن تسبب في احتراق جزئي لمحيط الملعب الاصطناعي واحتراق أشجار بمدخل المدرسة وحشائش متيبسة، وفق ما عينه صحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وقد أكد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوز الرحالي عدم بلوغ الحريق أقسام التدريس أو المبيت وبقية مكونات المدرسة. ووفق شهود عيان فإن الحريق الذي نشب بالمحيط الداخلي للمدرسة نشب عن شرارات كهربائية من أسلاك ناقلة ومحاذية لسور المدرسة. واندلع بعد ظهر اليوم حريق بمصب الفضلات ببوسالم من ولاية جندوبة، طالت نيرانه جزء من حقل التجارب بالمقر الاجتماعي للمعهد الوطني للزراعة الكبرى ومحيط عدد من المساكن بقرية أولاد عرفة ومساحة من الحصائد المحيطة بموقعي المصب. وبولاية الكاف يواصل أعوان الحماية المدنية بالكاف مجهوداتهم للسيطرة على الحريق الذي نشب بعد ظهر اليوم بمنطقة وادي زنة الجعفرية بمعتمدية ساقيت سيدي يوسف، فيما تتواصل بمعتمدية ينبر عملية التبريد والمراقبة للتدخل في الإبان ومنع تجدد اشتعال جيوب النيران إثر السيطرة على الحريق الذي اندلع الليلة الماضية بالغابة. تم إقرار اعتماد برنامج تداول مؤقت لتوزيع مياه الشرب بالمناطق المرتفعة بمعتمدية تبرسق من ولاية باجة، وذلك إلى حين عودة التزويد إلى نسقه الطبيعي بعد استكمال أشغال ربط قناة المحاور بوهرتما بالخزان الرئيسي بحي النسيم. دعا ديوان الحبوب ومجمعي الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صابة الحبوب لهذا الموسم، وذلك على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محليا غزيرة بعدد من مناطق البلاد. وحث الديوان جميع المتدخلين على التحلي بأقصى درجات اليقظة والتدخل السريع عند الضرورة للمحافظة على كميات الحبوب المجمعة. استشهد اليوم 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء غارة من طيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. أعلن الجيش اللبناني اليوم أن القوات الصهيونية أطلقت النار على مغربة من وحدات الجيش أثناء انتشارها في بلدة بقضاء النبطية جنوب البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: Raggiul Chef.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إمام مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام العاشرة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. السيطرة على حريق بالمحيط الداخلي للمدرسة الإعدادية طريق تونس ببوسالم من ولاية جندوبة. وتواصل المجهودات للسيطرة على حريق اندلع اليوم بواد الزانة الجعفرية بمعتمدية سقية سيدي يوسف. وديوان الحبوب يدعو إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة على خلفية توقعات تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية بعدد من المناطق. تفاصيل الأنباء. تمت اليوم السيطرة على حريق نشب بالمحيط الداخلي للمدرسة الإعدادية طريق تونس ببوسالم من ولاية جندوبة بعد أن تسبب في احتراق جزء لمحيط الملعب الاصطناعي واحتراق أشجار بداخل المدرسة وحشائش متيبسة وفق ما عينه صحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء هناك. هذا وأكد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي في تصريح إعلامي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. أكد عدم بلوغ الحريق أقسام التدريس أو المبيت وبقية مكونات المدرسة. ووفق شهود عيان فإن الحريق الذي نشب بالمحيط الداخلي نجم عن شرارات كهربائية من أسلاك ناقلة ومحاذية لسور المدرسة. اندلع بعد ظهر اليوم حريق بمصب الفضلات ببوسالم من ولاية جندوبة طالت نيرانه جزء من حقل التجارب بالمقر الاجتماعي للمعهد الوطني للزراعة الكبرى ومحيط عدد من المساكن بقرية ولاد عرفة ومساحة من الحصائد المحيطة بموقع المصب وفق ما عينه صحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وللحد من توسع دائرة الحريق الذي تزامن مع موجة حر شديدة فاقت 49 درجة مئوية ورياح قوية وامتداده بمختلف الاتجاهات والتوقي من مخاطره الإضافية المحتملة شرعت بلدية بوسالم وعدد من الهياكل المعاضدة ومن المتطوعين في حراسة محيط المساكن والمعهد الوطني للزراعة الكبرى وإسطبلات مخصصة لتربية الأبراق أبقار تابعة لإحدى شركات الأحياء الفلاحية بالجهة القريبين من موقع الحريق. وبولاية الكاف يواصل أعوان الحماية المدنية بالكاف مجهوداتهم للسيطرة على الحريق الذي نشب ظهر اليوم بمنطقة واد الزانة الجعفرية بمعتمدية سقية سيدي يوسف، فيما تتواصل بمعتمدية نبر عملية التبريد والمراقبة للتدخل في الإبان ومنع تجدد اشتعال النيران إثر السيطرة على الحريق الذي اندلع ليلة البارحة بالغابة. وتمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بولاية الكاف فجر اليوم بمعاضدة عدد من أهالي المعتمدية من السيطرة على الحريق الذي اندلع ليلة البارحة بغابة نبر، فيما تتواصل عملية التبريد والمراقبة للتدخل في الإبان ومنع اشتعال حبوب النيران من جديد. هذا وتمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بجندوبة بمساعدة منطقة أو أهالي منطقة سيدي محمد من معتمدية عين دراهم من السيطرة على الحريق الذي نشب فجر اليوم بالمنطقة بالتوازي مع عملية التدريب أو التبريد. وتسبب الحريق الذي اندلع بمنطقة سيدي محمد في احتراق نحو 8 هكتارات من الغابات وحقول من الأشجار المثمرة وعدد من القنوات البلاستيكية المعدة لري الحقول وقطيعا من الماشية، وفق ما أفاد به عدد من المتضررين ومسؤول محلي بالجهة. تم إقرار اعتماد برنامج تداول مؤقت لتوزيع مياه الشرب بالمناطق المرتفعة بمعتمدية تبرسق، وذلك إلى حين عودة التزود إلى نسقه الطبيعي بعد استكمال أشغال ربط قناة المحاور بوهرتما بالخزان الرئيسي بحي النسيم. دعت الإدارة الجهوية للصحة بسليانا كافة المرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والمستفيدين من العلاج بالأكسجين المنزلي إلى الاتصال الفوري بأقرب مؤسسة صحية لمحل سكنهم، المستشفيات المحلية والمستشفى الجهوي، في حال تعذر عليهم مواصلة العلاج بالمنزل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وفق بلاغ صدر صباح اليوم على الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للصحة. دعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب اليوم لاتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صابة الحبوب لهذا العام، وذلك على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محلية غزيرة بعدد من مناطق البلاد. وتوجه الديوان إلى مجمعي الحبوب ببلاغ عاجل جاء فيه أن النشرة الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تتوقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الشمال والوسط، وذلك بداية من ظهر اليوم. ودعا هذا الإطار أو في هذا الإطار إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مخزون الحبوب بمراكز التجميع الراجعة بالنظر إلى المجمعين، مع التأكيد على الأغطية الواقية لضمان سلامة المنتوج. يشتكي متساكنو منطقة المعلة بمعتمدية جندوبة الشمالية من غياب مياه الشرب والري، بما عمق معاناتهم وأثر على قطيع الماشية والمزروعات والأشجار المثمرة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وفق تصريحات عدد منهم.
3: احنا مواطنين منطقة معلة مواطنية جندوب الشمالية رانا نعانوا من العطش، رانا حبسنا ساعين كل حيواننا مي راهو مليق نشح قدر إليه. منطقة معلة واد مليق قص علينا، لا عندنا باش نوردوا ساعينا، لا عندنا باش نعبوا سيتيرنا ماء، ولا عندنا باش نزقوا أشجار مضمرة، وثماني كل شيء فاعت
4: قص الماء جملة قص مرة واحدة. حيوان والجر والسوان يبسط كارثة بأسم معنى الكلمة.
3: ما بالنسبة للماء مليق قص انتهى قصته ماء ما اللي يصلح الشرب باش نشربوا فيه، ما عندناش نشرب في البدون دينا.
4: الرجاء من معنيين بالامر شوف لنا حل مع براج ملاك باش ينفسوا فيه شويه تجري لنا حتى قطرمه.
1: تم إقرار اعتماد برنامج تداول مؤقت لتوزيع مياه الشرب بالمناطق المرتفعة بمعتمدية تبرسق، وذلك إلى حين عودة التزويد إلى نسقه الطبيعي بعد استكمال أشغال ربط قناة المحاور بوهرتما بالخزان الرئيسي بحي النسيم. رئيس المجلس المحلي للتنمية بتبرسق رمزي العبيدي:
5: وضعية الماء هذه واللي تعاني منها تونس كاملة، اللي هي شح المياه وزيد مرتبطة بانقطاع الكهرباء واضطرابات هذه اللي عملت مشكل كبير كبير برشا. وعلى هذا وهذاك اتخذت السلطات المحلية بعض الإجراءات اللي من شأنها أنها توفق بين عمادات المعتمدية ونحاول نوفروا معناها الماء للمواطن بشتى طرق. من جملة الإجراءات اللي اخذيناها توفير المياه نهار بنهار من 7 نتاع الصباح ل8، مثال عمادة المنشية حي النسيم دقة هذه نهار، اليوم الموالي عمادة عين مراد بوفروج ووسط المدينة، هكاك النجم نوفقوا معناها. وزيد احنا كمجلس محلي عملنا معناها حملات توعوية، والمواطن الحمد لله تقبل معناها وفاهم الوضعية ومقدر الوضعية. وبالتوازي زاد فما مشروع قاعد يخدم عليه السونات اللي هو معناها ضخ المياه من بوهردما للفوار، وعملوا معناها انستالاسيون هذه باش تقوي ضخ المياه المياه وتزيد من منسوب المياه. والمشروع ذا متكلف ب 320 مليون ومتواصل الأشغال وحسب توفر معناها المستلزمات والتجهيزات، وإن شاء الله في القريب العاجل يكملوا. من شأنه أنه يساهم أنه يوفر ديما المياه الشرب.
1: تنطلق مساء اليوم بساحة عز الدين عليا فعاليات الدورة 33 لمصيف الكتاب بسليانة، والتي تنظمها المكتبة الجهوية بالمكان بالاشتراك مع عدة أطراف على مدى شهر، وتتضمن عروضا تنشيطية وفنية وورشات متنوعة للتشجيع على المطالعة. رئيسة ومصلحة بمندوبية الشؤون الثقافية بسليانة رشيدة القفصية:
6: عنا برامج ثرية موجهة للعائلة والطفل قصد نشر ثقافة الكتاب والمطالعة وتثمين الأرصدة الوثائقية بالمكتبات العمومية من خلال توجيه أنشطة إلى مختلف الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية بمختلف التجمعات السكانية والمناطق الريفية. تهدف هذه الأنشطة إلى التحفيز بالمحافظة على الطبيعة وحماية البيئة، توظيف التقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة، نشر ثقافة العمل التطوعي داخل المجتمع، التوعية باستعمال الأمن للإنترنت والسلامة الرقمية، التدريب على القيادة والعمل الجماعي. الهدف الأسمى أن نرجع الكتاب، حاولنا أنها تكون برامج مختلفة وتخرج للساحات العامة للأرياف.
1: تنطلق مساء اليوم بالفضاء الخارجي للمركب الشبابي بسليانة فعالية الدورة 49 لمهرجان سليانة الدولي لتتواصل إلى 29 من هذا الشهر ببرمجة متنوعة تجمع بين العروض الفنية والمسرحية والترفيهية. وضمن مستجدات الوضع في الشرق الأوسط، الآن أعلنت السلطات الفلسطينية في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة 10 شهداء و42 مصابا. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومة الدفاع الجوي تصدت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم. نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا، وفيما يلي تذكير بالعناوين: السيطرة على حريق بالمحيط الداخلي للمدرسة الإعدادية طريق تونس ببوسالم من ولاية جندوبة، وتواصل المجهودات للسيطرة على حريق اندلع اليوم بوادي الزانة الجعفرية بمعتمدية ساقية سيدي يوسف، وديوان الحبوب يدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على كميات الحبوب المجمعة على خلفية توقعات تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية بعدد من المناطق. نلتقي بإذن الله.

أسعد الله أوقات الجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين. 29 دقيقة بعد العشرة، فرسان الكلمة تنطلق لتتواصل معكم مباشرة إلى حدود منتصف النيل على موجات إذاعة الكاف في رحلة جديدة مع الكلمة وفرسانها في سهرة الليلة. مش نتحدث في تجربة الكلمة في الكيف من خلال جملة من الفرسان، هم ثلاثة فرسان اخترناهم لسهرة الليلة باش يحلقوا معنا في رحلتنا مباشرة. استوديو واحد للبث المباشر على موجاتنا من توا حتى نص الليل.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، 31 دقيقة بعد 10 على موجات إذاعة الكاف، فرسان الكلمة في سهرة إن شاء الله تكون متميزة معكم من توا حتى نص الليل. على يميني فارس من فرسان الكلمة وعاشق لهذه الربوع، نور الدين من يمينة، مرحبا بك.
1: مرحبا بك عادل، تحية ليك ولكل المستمعين اللي تابعوا فرسان الكلمة.
0: عيشك. فارس آخر هنا، ما نحبش ديما نقول بصفة الدكتور في الفن، ماذا بيه ما نحبش نقولها، وليد سبعي مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي عادل، شكرا لك ولسي هشام على العرض التقنية، وتحياتي المسائية في هذا الصيف الحار القائض لكل سكان لكل مستمعي إذاعة الكاف.
0: الحمد لله، إن شاء الله ربي بقي ستر. هناك تشوفوا طوى معناها في الغابات اللي قاعدة تتحترى حتى بعد الشمس وبعد نولت في الليل من الحكاية، ولا تتخوف معناها احنا كنا ولا جبل ونعرفوا بطبيعة الحال بالنسبة للحرائق عادة تصير في النهار.
1: ان شاء الله ربي قدر خيرك، وان شاء الله اهالينا المقيمين بالغابات قربها ويحاولوا انهم يتفاداوا هذا، وان شاء الله يكون تكون ما ثماش اضرار على الاقل البشريه حتى
0: ان شاء الله
1: نعديوها الصيفيه لاباس ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. يعطيهم الصحه والحمايه المدنيه بالحق المجهودات الجباره اللي قاموا بها في مختلف ولايات الجمهوريه. به فرسان الكلمة مش نشوف أمورنا مع صناع الكلمة في الكيف، ما نعرفش بين ظفرين جات فترة معناها كثرة الأنشطة الخاصة بالكلمة الشعرية والفرسان كثروا، وكانت تولت عنا مهرجانات كبيرة حتى وصلت المستوى الدولي، ومن بعد كأنه ما نعرفش صارت فترة من الفترات أنه بدينا نتسائل وينهم المجموعات هذوما، تفرقوا كل واحد في شيرة، الأسماء تغيرت، شنو اللي فما من نوردي؟
1: عادل شكرا يعني على السؤال، ولكن نحب نعطي إشارة وأنه حتى نأكدوا أنه ولاية الكاف هي مركز حضاري عريق، كل الفنون موجودة في الكاف منذ نشأة المدينة هذه وهالولاية هذه. كي نشوفوا التاريخ ما نمشوش لبعيد، نمشوا تاريخ الدولة الحفصية مثلا، نلقوا مجموعة من الأسماء اللي أثرت في المشهد الشعري والثقافي في الوقت هذاك. نذكر الشيخ أبو العباس أحمد زروق الكافي، كان من الشعراء المتمكنين في ذلك الوقت. نذكر أيضا الشاعر محمد الورغي من أبناء معتمدية الطويرف، واللي الملتمس للسلطات الجهوية والسلطات الثقافية في ولاية الكاف، وأنهم على الأقل يسميوا دار الثقافة بالطويرف يسموها باسم الشاعر هذا، شاعر كبير برشا برشا، واللي حب يعرف عليه يشوف الكتاب اللي حقه عبد العزيز الجيزاني على الشاعر هذا، يعني شاعر كان هو مربي أبناء البي في الوقت ذاك، وكان شاعر متميز معناتها، وصارت له عديد المشاكل من خلال على شعره. أيضا من الشعراء المتميزين اللي ينتميوا لولاية الكاف في التاريخ ذاك يعلى الأربوسي، وهذا عادل ذكره ابن رشيق القيرواني في كتابه الأنموذج، أنموذج الزمان في شعراء القيروان. يعني كي تلقى الأسماء هذه تأكد وأنه البلاد هذه ولادة، معناتها البلاد هذه خصبة من التاريخ. كي نمشيه لهنا للتاريخ القريب، كي نذكره حفناوي القزداوي الله يرحمه، أبو نزار الورثاني من الشعراء المتميزين واللي ما خداش حقه، وإن شاء الله تجي الفرصة معناتها حتى نكرموه ولو أنه ميت، ولكن يبقى ديما وأنه نذكروه بالخير، لأنه كان من الشعراء، كان من الأوائل اللي عملوا منجز شعري، معناتها أصدروا مجموعة شعرية في الوقت ذاك اللي تعتبر حاجة كبيرة. نشوفوا أيضا محمد الدروازي من ساقيت سيدي يوسف كيف كيف نشر مجموعة واثنين قبلهم، كانت زبيدة بشير بنت ساقيت سيدي يوسف أيضا، واللي كانت من النساء المتميزات في المشهد الشعري الوطني في الستينات، وأنها هذا يعتبر حدث كبير في الوقت ذاك في الستينات، امرأة تصدر مجموعة شعرية وتشارك مع شعراء كبار مثل نزار قباني، مثل البرادوني، مثل غيرهم من الشعراء هذوما اللي شاركت معهم في المربد وفي غيرها من الفضاءات الشعرية. يعني هذا التقديم البسيط البسيط هذايا يخلي وأنه هالمدينة هذه الولاية هذه هي ولادة وغنية بالشعر، يعني بالإضافة للمسرح والموسيقى ومختلف الفنون، هي أيضا مدينة شاعرة، مدينة تقول الكلمة الجميلة، مدينة تعزف على الإيقاع وتعزف على مختلف فنون القول الشعري. نرجع لسؤالك عادل، وأنه هذا تم تغييبه في وقت ما، للحضور الشعري تم تغييبه، كي نقول تغييبه لأني يعني نتحمل مسؤوليتي في الكلام هذايا، لكن من بعد كان هناك فتية آمنوا بالكلمة وآمنوا بالحرف، التقوا على أنه لابد وأنه تطلع أكثر الكلمة في الكاف وتظهر أكثر الكلمة في الكاف. وأنت تذكر وأنه في 2018 كان لقاء شعري وكنت حاضر فيه أنت، وكان هذاك بداية انطلاقة لأيام سيكا الشعرية اللي بعد صارت حتى يعني عندها صيت حتى على المستوى الدولي، وصارت تتسوق لشعراء الكاف وشعراء سيكا وصاروا موجودين في كل المشهد الثقافي. بعدها احنا ديما هل الأعمال العظيمة والأعمال الكبيرة ما تتوصلش منا فينا، معناتها لأنه الأخطاء فينا نحن، ونحن الذين نقتل مواليدنا ونقتل إبداعاتنا ونقتل مهرجاناتنا الكبيرة. لما تكبر الفكرة وأنه يصير النرجسية وتصير الأنانية في الأفراد، ما نجموش نواصله وما نجموش نبنه. معناتها وصلنا للمرحلة الرابعة، للدورة الرابعة من أيام سيكا الشعرية، كان هناك من يرى في نفسه الزعامة والقيادة المطلقة، وهذا اللي حتى أنه الناس اللي كانت تتعاون فينا على إنجاز التظاهرات هذه، ولابد هنا نذكر أخونا وصديقنا المندوب الثقافة في الوقت ذاك نعمان الحباسي اللي كان من المساعدين والمساهمين بشكل كبير برشا برشا في إنجاح تظاهرات أيام سيكا الشعرية. وصلنا وأنه تم تهديده في عائلته، في خدمته، في حياته، لأنه كان إنسان واعي أنه يلزمها تمشي في الإطار الصحيح متاعها. وهذا اللي خلى اثنين التظاهرات بعد أيام سيكا تبنات تظاهرات أخرى. وأذكر هنا سمحني وليد باش يعني ما ناخذش الكلمة أكثر، كانت تظاهرة كاف الفنون اللي كانت موجودة في المكتبة الجهوية بالكاف. نعم. تظاهرة كانت عندها أيضا خصوصياتها، لأنه المكتبة الجهوية والمكتبة العمومية تعتمد أساسا على كل ما يهم الكتاب والشعر والأدب ومختلف الفنون. نحن عملنا في المسرح، عملنا في الرواية، عملنا في الشعر، عملنا في النقد، هذا كل كان المصدر متاعه ديما هو الكتاب. ونجحت التظاهرة هذه وحقت إشعاع محترم نتيجة ظروف معينة، ظروف إدارية معينة بعدت يعني ما صارتش تو عامين، ولكن إن شاء الله نتمنى وأنها في العام هذايا نرجع للتظاهرة هذه ونبنيها بأكثر ما يمكن من الجرأة، بأكثر ما يمكن أيضا من الاطلاع، وبأكثر ما يمكن أيضا باش نتجاوز ما قمنا به من أخطاء حتى تكون التظاهرة هذه في قيمة الكاف وفي قيمة فرسان الكلمة في الكاف.
0: بطبيعة الحال مش نمشي الفارس وليد السبيعي خاصة ونكتب حتى حول الفرسان هو، لكن تتمة للكلام اللي حكاه نور الدين توا بالحق معناها المسألة، ونوصلنا من بعد هالشيوط اللي صارت والخسارة الكبيرة معناها اللي صارت للكلمة الشعرية في الكيف بعد نرجسية البعض، هنقوله خلى بين ظفرين.
2: اولا باش ما نعاودش اللي قالوا سي نور الدين، فهمتني وجب التنويه الى ان الكاف بمحيطها الكبير معناتها هو قدر الجغرافيا وقدر التاريخ، معناتها تاريخيا هي عاصمه هذا الاقليم، معناتها في العهد النوميدي وفي العهد القرطاجي في العهد الروماني، ويكفي ان نذكر ان ابوليوس فهمتني هو في مدوروش، ولكن يعني الان يتبع معناتها دوله الجزائر الشقيقه، ولكن في الأخير هو محيط الكهف الكبير، صاحب أول نص أو الرواية في التاريخ الحمار الذهبي أو الجحش الذهبي حسب حسب الترجمات معناتها. الكهف هي كانت حاضرة هذا الإقليم، هي كانت تمثل دائما السلطة المركزية، معناتها في هذا الإقليم هي عبارة عن السلطة محلية تنوب السلطة المركزية، لذلك تجدها محجة للأدباء والمثقفين والفنون بجميع أنواعها، وكذلك أن تكون كذلك يعني تجد الوافدين إليها كثر من ليست مدينة منغلقة، هي مدينة هو جانب حضاري مهم، هي مدينة منفتحة منذ القديم. بالنسبة لي عودا على سؤالك، يعني شهدت الكهف منذ 3 إلى 4 سنوات زخما شعريا كبيرا تمثل في العديد من التظاهرات. هذه التظاهرات معناتها في البداية كانت هناك اتفاق، كان هناك اتفاق على مشروع ما، هناك مشروع ثقافي مثلا يقوم على جودة النص، يقوم على لا للمحاباة، يقوم على لا للإخوانيات ودعوة وتدعوني وندعوك، وأن يكون النص هو المقياس، فهمتني؟ ثم بعد ذلك يعني في البداية تجد الكل يعتنق هذا المشروع، ثم تعصف بهذا المشروع في الطريق وتودي به النرجسية والفردانية في الساحة الثقافية في الكهف وفي غير الكهف. ماذا هناك؟ بكل بساطة هناك شعراء أو مثقفون وهناك سلطة ثقافية، فهمتني؟ لنقارن السلطة الثقافية التي كانت وقتها، ويعني أيام سيكا الشعرية، هي ليست ملك لوليد السبيعي ولا ملك لنور الدين بن يمينة ولا ملك، هي ملك لجهة الكهف واحدة، وملك للساحة الثقافية حتى وصلنا معناتها هي الساحة الثقافية التونسية والساحة الثقافية العربية، معناتها هو كان معناتها مشروع وليد ولد كبيرا. ولكن فهمتني يعني مثلا عندما تتالى المسؤولون مثلا على رأس مندوبية الثقافة، يعني هي عنده الأيام سيك الشعرية كان بإمكانه، فهمتني، دون أن ينتظر معناتها موافقة أو دون أن ينتظر تشجيعا أو دون أن ينتظر تذكيرا من زيد أو عم، ذكرناه مع العلم يعني كمثقف أنا وكمثقف قمت بواحد مثلا ننتقل للمندوبية أنتظر بالساعات نقابله، فهمتني، باش فهمتني أعمل لنا خويا أيام سيك الشعرية أعمل لك متحب أنت، المهم يجب أن تستمر حتى تستمر معناتها في أفضل من أن تنقطع. معناتها هذا التواتر معنا هذا هؤلاء الذين تولوا زمام المندوبية الثقافية لا يؤمنون، أول حاجة لا يؤمنون بالشعر، والدليل أن النشاط الثقافي متفاوت. مثلا أنا أحترم كل المجالات الفنية وكذا، تجد مثلا في مجال فني مثلا على سبيل الذكر مثلا مهرجان صيفي أو كذا يجد الدعم، تمشي له أنت على المهرجان الشعري يقول لك ناخذ تراو مارش عامين كاملين وهو ماخذ تراو مارش ومن بعد عامين، ثم المسؤول اللي جاء بعده ثم اللي بعده ثم اللي بعده. المسؤول إذا لم يكن مثقفا، وهذا ذكر سينوردين توا اسم وسأذكره كذلك، يعني الدورة الرابعة لأيام سيكا الشعرية يعني هي شهادة الآن أصبحت عبارة كأنها شهادة من التاريخ، يعني ما فعل وما فعله بعض المبدعين وبعض المثقفين مدينة كيف ما فعله بنعمان الحباسي، يعني شيء فهمتني نافي بلاس وما نعملهاش الدورة، ولكنه على انه رغم سنه يعني ما جيل معناتها شاب مازال شيء، ولكنه معناتها مخه كان كبير وتعاملت الايامات وزدنا بعد ذلك اللي جو بعد ذاكم الكل، فهمتني، بعد على راس المندوبيه كذلك. الان ناتي بالنسبه للاشخاص، سألخص الأمر بنوع من ما هوش جلد ذات وما هوش وحده، ومعناتها وحاولوا تفهموني ما غير حساسيات وما غير حد شيء. نحن اليوم ما زالت عندنا عادة، وهي عادة أمازيغية سيئة، وهي قتل الأخ وابن العم. مشروع يشرف عليه خويا نور الدين بن يمين، لا أريد وافدا أو غريبا يحكمني، وذيره حتى في التاريخ توجد أن حتى كي نجيب غريب النجم بعد مدة نثور عليه ما نحبش ولد عمي ولا أخوي، لا يلزمني نجيب غريب آخر يحكمني.
0: مبدأ الاتحاد والعشيرة العكسي ما نراه في الأعمال الدرامية. صراحة الفضلاوي مرحبا بيك خوي.
3: مساء الخير، اهلا عادل، شكرا لكل السادة المستمعين، تحياتي نور الدين بن يمين وليد السبيعي شكرا. وكل احباء الكلمه والشعر، ان شاء الله سهره ممتعه،
0: ان شاء الله سهره ممتعه
3: الصيفه، الليله الصيفيه القائده،
0: ان شاء الله ربي يبخي الستر علينا. ولك مشروع جديد عند صالح، خلينا نبدا تو، بالعكس عاد نبدا جايين باش نشوفه، لانه السؤال اللي بدينا به هو مراره

0: نحسد على الأسماء الموجودة في الكاف. صحيح أنه وصلنا لمستوى كبير من خلال سيكا اللي كان يحكي عليها توا وليد في دروب الشعر، كيف الفنون، حتى أنه في الكاف يعني بالنسبة لي عديد الشعراء والأسماء اللي نقابلهم حتى خارج الكاف يقولوا لي يا ليتنا نحجوا الكاف شعريا، يا ليتنا نزوروا الكاف شعريا. ثم فجأة برشا حوايج انهارت للأسف، صرنا كل واحد يعامل على قدراته الذاتية، على علاقاته الشخصية. نشوفوا وليد، نشوفوا نور الدين، نشوفوا معناها الأسماء الموجودة، كل واحد يعني بطريقته الخاصة. وإن شاء الله إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله أنا وخطط بصراحة للقاء شعري إن شاء الله يعاودي واحد السادة الشعراء في الكاف، باش نحب نوري من خلال مهرجان بمخلوف الدولي الصيفي وأنا الملحق الإعلامي في هذه التظاهرة اللي باش تكون في بداية الشهر القادم بإذن الله، باش نعملوا أمسية شعرية. وتقريبا نور الدين بن يمين اللي أول مرة باش تصير أمسية شعرية في مهرجان بمخلوف، حتى مقبل حتى كان، وأنت تعرف عادل المهرجان يعني منذ سنوات، منذ أكثر من 30 سنة. أنا خطط لهذا، اتفقت مع المديرة لمهرجان بمخلوف الدولي أنه باش يكونوا من الكاف 4 أسماء، على الأقل 4 أسماء، في انتظار إضافة أسماء، ربما إضافة أسماء أخرى. أنت والبيجي متاع المهرجان باش يكون وليد أسبيع، باش يكون نور الدين بن أمينة، باش يكون خالد جباري، باش يكون مبدئيا سالم المسالي مع المجموعة، باش نشوفوا زوز أسماء على الأقل. وحكيت أنا ونور الدين في الموضوع هذايا من تونس، من أي جهة من جهات تونس، يعني اسم اللي يوزن واللي يكون في مستوى تطلعات الأمسية الشعرية والمهرجان والأحباء الكلمة والشعر.
1: يقول الشعر مستعد باش يعاون، ما نجموش يكون
0: والله. يشوف عادل، ما نحكمش على أشياء مش بين يدي.
1: أنا كان عندي كان نقول... ضيفي هو في الأسبوع قبل الفارت وجبدنا المسألة هذه فيما يخص، يقول لك أنا موضوع على ذمة الشعراء والكيف، ونكون نجم نكون في سهرة في الكيف.
0: نفس الحديث سمعناه يعني منذ سنوات، يعني بالنسبة لبيت الشعر وكان به سهرة متقوقع ولا يتعامل إلا مع أسماء معينة، ولا استوادري
1: مسألة ثانية
2: المنطقة.
0: ما نعرفش نور الدين عندك تعليق اللي ترى ذايا ولا لا،
2: بنى منطق وأنه بيت الشعر مستعد وأنه يعاون على تحريك الساحة الشعرية في الكاف. يعني إذا كان نحن باش نجيبوا شعراء،
1: لا هو عنده استراتيجية. أنا المعرفة بيقول لك أن نمشي مثلا بعض الجهات ونعمل فيها سهرات شعرية، معناه يمولها هو.
2: لا ما ثماش تمويل، هذه المشكلة لهنا.
3: علاش ما عندوش تمويل؟
2: سألتك رو سألت السؤال موجه، يعني إذا كان نحن باش نجيبوا شعراء يتبناهم بيت الشعر وجيبهم لهنا وكنا أصدقائنا، نحن ما عندناش مشكلة مع الأسماء راهو. أما وقت
0: بالعكس نحن في الكيف نحاول نستقطب أقصى ما يمكن من
2: الجهة الشعر. هي المش تمول الحدث الشعري،
0: ثم حد شيء معناها نعملوا مهرجان وحدنا ملتقانا وحد،
2: وقادرين على التنظيم وقادرين على الإنجاز وقادرين على التنفيذ، لأنه مررنا بتراكم بتاع خبرات وبتاع تجارب اللي تخول لنا وأنه نحن ننجحوا. نحن يعني أيام سيكا الشعرية وصلت إلى قمة الإنجازات الشعرية الموجودة على مستوى حتى العالم العربي. احنا كي نمشوا في علاقة بشعراء عرب يذكروا سيكا الشعري، لانها عندها مستوى من التنظيم، من الانجاز ومن الاسماء اللي تجي فيهم. يعني بيت الشعر اذا كان ما يكونش هو يعمل حدث شعري، يعمل تظاهره شعريه في الكاف، وهو اللي يتبو يعني هو اللي يمول وهو اللي ياخذ الحدث بكل تفاصيله، ما كانش يعني ما عندوش حتى
0: شوف اللي ترى ذي. بالله سامحني وليد، في اللي ترى ذي سمعنا راه برشا كلام وبرشا حديث وبرشا وعود وبرشا وبرشا وبرشا وبرشا. بيت الشعر هو يلم الشعراء نتاع تونس الكل في مختلف ربع البلاد التونسي، من الشمال الى الجنوب الى الشرق الى الغرب الى كل الجهات دون استثناء. بيت الشعر اذا كان ما يعملش حاجه ويتبناها ويصرف عليها بالمنطقه ذي، نسطر على الكلمه، يصرف عليها هو من معناه ميزانيته الخاصه، واذا كان ان كونتر بارتي يهز الشعراء من الكاف للعاصمه ويهزهم للجمهور الموجود العاصمه اللي يتعذر عليه باش يعرف وليد ولا صالح ولا نور الدين ولا فلان ولا فلتان، فهمتني؟ معناها ما عملنا حتى شيء. هذا دوره بالاساس، هو الاشاعة على الجهات واخذ الاسماء من الجهات الى تونس العاصمه.
1: وليد على اضافه،
3: مانيش باش نسمي بيت الشعر ولا باش نسمي اتحاد الكتاب وبيت الشعر وبيت الرواية وكل الهياكل الملاحظة.

0: شنية. خلينا نحكي بكل صراحة، أنا واحد من الناس ما عندناش عقدة الأطراف تجاه المركز، هذه تعمل نشاط كان يمكن أن يقام معناتها النشاط متاعها في تونس، يستنسخوا في النشاط ويدوروا به على الولايات للجهات، يجوا مثلا للكاف. إذا كان ما تكونش تم حضور للكاف مثلا في البرنامج، ما الجدوى من أنك تجيب ضيوف الكلهم من العاصمة وتعمل نشاط كان يمكن أن تقوم به في العاصمة؟ وربما هي حيلة للتخلص من، لأنه ما عندهمش تمويل يعني للأمانة معناتها، حتى ما نظلموش الناس، ولكن أنهم ما عندهمش تمويل حتى كي تأخذ تمشي للجهات، ثم خصوصيات متاع الجهات، فهمتني؟ هاو جاء مثلا بيت الشعر، هاو جاء مثلا ما عندوش في رمضان الفارط، جاء للكيف، شوف شكون استدعى ولا مستدعش. من واحد ما يحكيش، وعلاش باش ما توليش الامور فرديه ولا شخصيه، ما نخرجش نقول لهم ما جابونيش ولا نودي من يمين ما جابوش، لا ما نقول، لكن شوف شكون معناتها بيت الشعر، ما جاء بيت الروايه، انا مثلا نكتب كان الروايه التاريخيه، ما عنديش انا الوحده نتاع بيت الروايه، انا وقت اللي تكلمت اول حاجه ما لقيتش مسانده من ابناء الجهه، ثاني حاجه تم تغييب الروايه في الكاف. خين تك تجي مثلا بيت الرواية تعمل نشاط في الكيف وما تجي وما ثماش جزء من البرنامج يهم الكيف، النشاط يهمك تقوم به في تونس وانتهى الأمر معناتها.
1: واضح، هذه للمراجعة. أنا حتى كي خممت بالحق في المنوعة هذه فرسان الكلمة، أنا قلت به نحن عادة المنوعات بتاع الفن والفنون بصفة عامة سواء في الصيف ولا في غير الصيف، معناها عندي شاعر مش ناخذ نور الدين بن يمينة 5-3-4 دقائق ونتعدى في قراءة صالح وليد كذا كذا، قلت شنو ما يمنعنا أنه نعملوا حصة تكون معناها فيها على الأقل نقول فيها 115 دقيقة خاصة بالشعر للشمال الغربي، وخلينا نفرق الرومانة بتاع الحاجة هذه، لأنه هذا هو المهم توا. أنك تعدى مهرجانات وصنع على المستوى الدولي، سيدي أنا معاك، لا نبي في قومه، معاك هذه مسلمة،
2: مش بالضرورة أنا نبي،
1: لا معاش، لا بالضرورة.
2: إذا كان ما تبداش من قومك أنا ما حشيش بيه القوم هذي، حشيش بيه القوم هذي، هي ما يشجعنيش وما يخدش فيديو،
1: معاش تعمل الشعر، معاش تعمل مسرح، معاش
2: تعمل الشعر، انت ماكش باش تعمل الشعر، ولا عملت وفشلت ولا عملت ولقيت عراقيل ولقيت شكون يحط لك العصا في العجله، نحكي بصفه عامه لو ما نشخصنش معناها المساله.
1: 55 دقيقه بعد العشرة، بعد ال11 نرجعوا نكملوا حديثنا، فرسان الكلمه نور الدين بن يمينة، وليد السبيعي، وصالح الفضلاوي، متواصلين معكم اصدقائنا المستمعين عندكم على www.radiokf.an. مرحبا بالجميع.

0: فرسان الكلمة مع عادل الخمسي.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 نصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
0: الحادية عشر ليلا هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى آخر مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. تمت اليوم السيطرة على حريق النشبة بالمحيط الداخلي للمدرسة الإعدادية طريق تونس ببوسالم من ولاية جندوبة، بعد أن تسبب في احتراق جزئي لمحيط الملعب الاصطناعي واحتراق أشجار بمدخل المدرسة. وقد أكد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي في تصريح لصحف وكالة تونس إفريقيا للأنباء عدم بلوغ الحريق أقسام التدريس أو المبيت وبقية مكونات المدرسة. وفق شهود عيان فإن الحريق الذي نشب بالمحيط الداخلي للمدرسة نجم عن شرارات كهربائية من أسلاك ناقلة ومحاذية لسور المدرسة. اندلع بعد ظهر اليوم حريق بمصب الفضلات ببوسالم، طالت نيرانه جزءا من حقل التجارب بالمقر الاجتماعي للمعهد الوطني للزراعة الكبرى ومحيط عدد من المساكن بقرية أولاد عرفة ومساحة من الحصائد المحيطة بموقع المصب. وللحد من توسع دائرة الحريق الذي تزامن مع موجة حر شديدة فاقت 49 درجة مئوية ورياح قوية وامتداده بمختلف الاتجاهات والتوقي من مخاطره الإضافية المحتملة، شرعت بلدية بوسالم عدد من الهياكل المعاضدة ومن المتطوعين في حراسة محيط المساكن والمعهد الوطني للزراعة الكبرى واسطبلات مخصصة لتربية الأبقار تابعة لإحدى شركات الأحياء الفلاحية بالجهة القريبين من موقع الحريق. وبولاية الكاف يواصل أعوان الحماية المدنية مجهوداتهم للسيطرة على الحريق الذي نشب بعد ظهر اليوم بمنطقة وادي الزنا الجعفرية بمعتمدية سقي سيدي يوسف، فيما تتواصل بمعتمدية نبر عملية التبريد والمراقبة للتدخل في الإبان ومنع تجدد اشتعال جيوب النيران إثر السيطرة على الحريق الذي اندلع الليلة الماضية بالغابة. دعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صابة الحبوب لهذا الموسم، وذلك على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محليا غزيرة بعدد من مناطق البلاد. استشهد اليوم 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء غارة من طيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. ذكرت وسائل أعلام إيرانية رسمية اليوم أن القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران أعلنت أنها ستستهدف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية إيرانية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وتصبحون على خير.

وعايرته بالشيب قائلة: كبرت أيا رجل. فابتسم الوقار على ملامحه بثبات لا ينهار وقال: هذا الشيب تاريخ رجل لا يستعار، هو تاج من عبر الليالي واقفا دون انكسار، ومن صافح التعب يوما ثم عاد حاملا معه الانتصار. في حضوره تصمت الأصوات هيبة اقتدار في عين

0: 13 دقيقة بعد ال 11 بتاع الليل، متواصلين معاكم في رحلة جديدة في كلمات أخرى مع ثالوث ال كاش باش نقولها لأني الكلمة ضاعت علي. خليني نقول ما همش حاملين بنادق الصيد وإنما بنادق أخرى.
1: بنادق الكلمة.
0: بنادق أخرى لأنه القوة متاحة أكثر من ال ديما نقوله هو الفن ما هو سلاح، كل واحد وسلاحه.
2: طبعا
0: احنا توا في سلاح الكلمة. نور الدين خلينا نغير شوية الإيقاع باش نفرهدوا شوية بعض الكلمات هكا تجود بها، خاصة نعرف عشق الكيف، تعرف انت الأبيات اللي نحبهم من الصغرى ذوك.
2: يعني ترجعني تقريبا 40 سنة.
0: اي ماذا كانش نخرب فرصة باش نرجعوك 40 سنة.
2: جبل ديري يرنو ساطعا أميرا شامخا بين التلال، حباك الله الكاف حبيبتي، لا فضف من سماك عروس الشمال.
0: كلمات شعار بالنسبة لي لأنه بالحق صالح كلمات هذوما كنا عندهم وقع خاص.
1: أنا آخر مرة في تخوم قدمت نور الدين بنيامين بهذه الكلمات، ومن الترافة أنه في وقت من الأوقات كنت في التعليق على مباراة في التلفزة الوطنية لفريق أولمبيك الكاف والنجم الأولمبي لحلق الواد والكرم في كاس تونس عام 2007 و2006. فوقتها المخرج نبيل بالسيدة، وقت اللي خزرت الليكران قدامي نعلق على المباراة، خزرت الليكران نلقى الكاف خذالي عمل زوم على جبل الدير، وظهرت كان كان جبل الدير يحتضن ما أروع هذه الصورة. قلت هذه الصورة تذكرنا بما قاله نور الدين بنيامين صديقنا الشاعر، جبل الدير يرنو ساطعا أميرا شامخا بين التلال، حباك الله الكاف حبيبتي، لا فضف من سماك عروس الشمال. وكانت وليدة اللحظة الصورة هي اللي رجعتني لهذه الكلمات، لأنها كانت شعار مهرجان بومخلوف، كانت الجينيريك متاع مهرجان بومخلوف، والناس كلها تحفظها في الكاف. وقت تقابلنا في سوق الخميس قال لي صالح رك قديش تأثرت وقت اللي معناها ربطت المباراة، وكيفاش جاتك انك تربط الرياضة بالشعر؟ قلت له الشعر والرياضة هما شيء واحد، إذا كان تعرف كيفاش توظف الكلمة المناسبة على الصورة المناسبة وتركبها.
0: نعم أنا ديما نستشهد بها أنا في بعض المواقف الكلمات هذوما، لأنه يخلوك بالحق بين ظفرين تقول شوف للبلاد هذه هذاك هو تحب ولا تكره، كما قال وليد هذيك الكيف يلزمها تبقى والكيف ولاد. امشي وليد.
3: نامي
0: نامي
3: على ساعدي، إن شئت أو زيغي ستشرق الشمس يا بنت الأمازيغي. قالت ذراعك تاريخ الخيانات، أدمنت يا خاذلي في الوحل تمريغي، أغريت بي إخوتي حتى الغريب أتى، أغاروا في غيرتي عذري وتسويغي. قالت أروي ولا ترجع لتهديدي، لا كنت إن عدت يا بنت الأمازيغي.
0: يا بنت الأمازيغي. يا صليح
1: سأعود، تحدث على 40 سنة نور الدين بنيامين، سأعود إلى بيت كتبته عام 1985 ولست أدري بقية القصيدة أين ذهبت، هل ضاعت هل تلاشت هل كذا، وعدت إليها سنة 2025 بعد 40 سنة وأتممت القصيدة. ودعيني إنني اليوم مسافر يا فرش الروض كم كنت وكابر، ودعيني واصرف إلى وجاعة عني، أنزلي ما كان خلفي من ستائر، أوقدي في الكف نارا من رمادي، إنني أطفأت جمري في المحابر، ثم مدي الكاس همسا دون جرح، وادعي نبضا يطير وهو سائر، رافقيني لست إلا في ضياع، واذكريني كلما عقدي تناثر، ذكريني قد نسيت وصف ظلي واختفيت خوف شوم لا يغادر، هل سمعت عن وداع دون دمع أو خريف فيه طير لا يهاجر، أم قرأت ما كتبت في سكون ثم قلت كلها أوهام شاعر، ودعيني كفري عن ذنب قلبي أمهليه بعض سكر كي يجاهر، واسكبي سرا وجهرا ماء وجهي، دونك يلقيت خلفي كل عابر، كم ملأت العين أفرغت دموعي، كم سقاني الدهر مرا وهو ساخر، كم رجوت الليلة، كم رجوت الليلة يأتيني بوعد أو لقاء فيه تنساب المشاعر. بعدك وليت وجهي حيث كنا، طاف بي طيف غريب وهو نافر، يا عبيرا جال بي ثم استفاض. هل مضينا في سبيل دون آخر، أم رضيت أن تكوني رجع صوت واعترافا فيه أوراقي تحاصر؟ ودعيني واكتفي بالصبر ياتي، عانقيني واحذري فالجرح غائر. ودعيني واكتفي بالصبر ياتي، عانقيني واحذري فالجرح غائر. ثم عودي كي أراك في ثوان عند وهج ذات سقم لا يغادر، واحمل الأوزار عني دون لوم، قد تعبت آه كم كنت صابر. يا فرش الروح ما هبت رياحي، بعد كنت في انتظار لا مغامر، جئت يسترضيك حضني فاحترقت وانتهيت حيث يبكي الجفن ساهر. ودعيني وافرش الأرض اشتياقا، واكتبي على لوح عمري لم يسافر.
0: لم يسافر ذكرني نوردين، أعطيتني رقم 40، رجعت رقم 40 التالي. ثم في فترات هو الله غالب النص ضاع، تبنى نص في فترة ما، نص مسرحي عندما كان شعر أسود وليس أكحل،
1: فيها جانب نقدي كبير برشا.
0: نعم، لكن المسرحية في درجة. كل الأوقات هي
1: فيها درجة. ما زالت عندك النسخة الأصلية متاع؟
0: هي النسخة الأصلية،
1: ما تقوليش ضاعت،
0: النسخة الأصلية عند مركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف، اللي هي كانت فرقة الكيف، وانا تقدمت بمطلب على اساس باش يمكنونا على الاقل انه نعملوا النسخه ونخلونا ملانه بخط اليد. هي بخط اليد وديما الهاجس الشعري موجود، بماني من عشاق الشعر ومن كتاب الشعر، فكتب صالح معناها المواقف، فما عطيته بعض المواقف باش يكتبهم.
1: كانت ثم برشا مواقف نقديه، وكانت في وقت من الاوقات ترهقني وتخيفني بعض الشيء، كما القصيده اللي فيها زوز يلعبوا في الشكبه، سبع الحية تغزر لي هز علي الري تريفل، يقولوا الاخر تبقى الشتلة هي هي، يمشي ضباع يخلف غافل، ودي ناري بين يدي على الترسان عملنا رافل.
0: وهي هذاك علاش وقتها فتره ما تنجمش تتعدى المسرحيه هذه،
1: هي في الوقت ذاك هي ما تتعداش في الوقت ذاك. اما خلي ربما تكون نرجعوا بها
0: ان شاء الله. الله يرحم المنصف السويسي، لانه بالحق فما أعمال ما تموتش. ذكرتها توكي نور الدين جبد رقم 40 وقت كنا صغيرين في العمر، لكن الإبداع ما يموتش بطبيعة الحال. أنا نتمنى، أنا ديما نقولها بالرغم اللي يحز في نفسي، فما بعض الأشياء نسمح روحي من نقولها الليلة، لأنه نحكيه فنيا ماهوش أعلامي، ومعها مجموعة من الشعراء، وإحنا معنا زملاء قبل كل شيء في الميدان.
1: هو على ذكر هذه الأشياء، حتى في مجموعتي الشعرية وردت قصيدة مزبلة، شاركت بها في مهرجان الصدال لدبي الناشئين سنة 90، آخر مشاركة لي وقتها قبل ما نبدأ في الإذاعة ونتلهى بالعمل الإعلامي والإذاعي. وقتها معنا نور الدين بن يمينة، وفي الوقت ذاك هو خذا الإشراف على صفحة جريدة الأيام الأدبية وينشر. جاء وقتها تقابلنا لهنا محض صدفة في تونس ونحن لهنا في الكيف، قال لي أعطيني نسخة من مزبلة خلنا ننشرها. قلت له ليه نور الدين بن علي تغشش؟ لا، وكان جريئا ونشرها، وعندي نسخة من جريدة الأيام اللي فيها قصيدة مزبلة، وخرجها في الكتاب متاعي كلمة كالهواء. تو ما عادش يعني لا يهمني. لا ما عودها
0: التاريخ، تاريخ موجود تاريخ.
1: يعني شوفك الجرأة عام 90، مازلنا عمرنا يعني 24 سنة، وقت نور الدين مازال يعني 23 سنة أصغر مني بعام، والجرأة متاع التحدي والنشر، واللي توا برشا يقول لك انا كنت مناضل وكنت نقول ليل
0: مكتشف النجوم. انا نذكر في الاستوديو هذا بيدو معناه، مش لا مول لا بياج هذا جديد، اما في الاستوديو على الاقل اللي موجود وتعرفوه كما هو، معناها في منوع من نوعات. شكون الكلوار هكا جاي نور الدين بن يمينة، وجاي وقتها مطرب جديد يحب يقدمه، على شاب
1: على شاب علي الشاب هو اسمه علي
0: اي علي مع اما ما الناس تعرف عليه
1: اول ما قدموا ايه. نور الدين بن يمين في ايه. سهره راس السنه عام 92 ولا هكا نور الدين
4: اي هو علي الشاب علي اللي هو في الاصل علي هو انا كنت وقت اللي كنت في جريده الايام كنت نخدم مع اخواته عبد الرزاق
1: هو الاكبر
4: ومنجي هو الاكبر فيه منجي هو الكبير ايه. وقت رئيس تحرير وخوهم كان يعمل معنا ماكيتيست الله يرحمه توفى على وقتها كان يقرأ في سيدي عياد في مقابل في باب جديد يعني الليسي مقابل
1: مازال وقتها تلميذ
4: اي مازال تلميذ وقتها وحب يجي للكاف واحد جبت وقتها جاب حذايا بقى بحذايا لهنا مدة معناتها ومن بينهم وقت اللي جاء قدمنا في الإذاعة
1: ساهم في سارة وقتها
0: في سارة وتقدم وقتها قدموا
4: به وكتبت له نص غنائي هو بيد وذكره في منوعة تلفزيون أنا متفرجش وما قالوا لي كتبت له أغنية ولحنها له صديقنا ملحن وتعدت مع نجيب الخطاب الله يرحمه في واحدة من الحصص متاعه تعدت الأغنية هذيك واخذت في الوقت ذاك اخذتها كشوي معناتها
0: شوفوا أنا 30 دقيقة بعد الأحداش قلت الليلة مش أسمح روحي شوي باش نحكي فنيين أكثر هو نتمنى احنا تاش بزي معناها لانتريت جروب سيء لكن إبداعيين أنا مش نتفرغوا أكثر الحمد لله إن شاء الله ربي يعطينا طول عمر نتمنى وأنه اللي حكينا فيه من 3000 سنة هذية واللي تعدينا بيه وشكل الكيف بالحق واللادة منذ الخدم وأرضها حبلة بالعطاء نتمنى نقول نعملوا حاجة كبيرة في المسرح معناها بين الشعراء بين الشخصيات الأدبية الشخصيات المسرحية اللي تعدت بالبلاد هذية أولاد الرياضة اللي الأولمبيك اللي هو بيدو مدرسة معناها كرة السلة وكرة اليد معناها تيكواندو برشا حاجات راي تخليك تقول بالحق خيطاو الكيف لأنه كي تخرج من الكيف إيش يسألك هو يقول لك أنا مين نهدي كمال بن إبراهيم الشيف كذا بقينا شوية نلعبوا على الأطلال لكن هي وينهم هذا وين وليد اللي يكتب دين وينه صالح الفرشي صالح الله يرحمه صالح الفرشي خلى معناها بصمة في الكتابة في جرائد معناها الواحد بالرغم أنه ساعات نقوله أنا حكيت مع بعض أهل الفن معناها فما حاجات لكن كي ما تتبناش صحيحة ما تتبناش صحيحة معناها فما شكون اللي قلت راني أمنيتي أني نعمل هك نهارنا قاعد ونشوفها في التلفزة معنا الحكاية
1: فكرة يعني
0: الفكرة هي بيدة تعمل أما تعملت في عرايد واحد ما لأنه ما عندكش خلفيات أنك تواصل مع فلان ومع فلتين
4: هو ما هوش صاحب اللي يخذى الفكرة ما هوش هو صاحب المشروع ما ينجمش يعطيها روح
1: كان صاحب روح. المشروع
4: ايه ما ينجمش يعطيها روح
1: لأنها تخرج من عماقه
3: هو المشروع الأدبي ولا المشروع الثقافي ولا الفني ولا أي مشروع معناته أول حاجة هو ينبع من يعني يزم يكون اللي يخرج المشروع هذا يكون حامل معناتها يعني بالجوارح متاعه يكون محمل معناتها بمشروعه باش ينجم ينجح يبقى تو أنت جبت نقطة مهمة وهي نقطة مثلا أنه ذاك مش معروف ولا حاجة تنجم ما تنجحش ما أنا ربما نخالفك الرأي هنا شوية سي عادل شوف المثقف يعني على مذهب جرامشي مثقف العضوي دور المثقف شنية ينزل للقاع يسحب ما أمكن من المحيطين به إلى الأعلى أنا مثلا أحسن حاجات تعجبني ديما مثلا كي يبدأ عندي نشاط في إعدادية ولا تعجبني مع أولاد صغار مع كذا نقرأ لهم شوية من إلياذة تونس فهمتني ولا نقرأ لهم ولا حتى فهمتني نعدي لهم معلومة ولا زوز معلومات في التاريخ بالنسبة لي أنا أفضل بياسر من بهرج الأمسيات فهمتني والزيف اللي تعيشوا الساحة الثقافية وبما فيها الشعرية والأدبي تم يعني بالنسبة يعني اختلط الحابل بالنابل تم الأمور ولت صعيبة على المتلقي أنت اليوم مثلا نأخذ مثال الشعر مثلا أنت اليوم كمتلقي متلقي يجي يسمع فهمتني أي واحد ينجم يعني العرب قبل في الجاهلية فهمتني كانت كلها عندها القدرة تتكلم العربية القحة وتلقى 10 شعراء متاع معلقات فهمتني وفي عكاظ النابغة فهمتني حكم الناس ما تتجاوب اليوم موجة معناتها خاصة زاد غذاها الفيسبوك كل واحد شاعر. يعني اليوم ثم شكون لا يتقن أبسط قواعد اللغة العربية ويخرج ديوان. أنا الطباعة زاد على الحساب الخاص. على الحساب الخاص. اليوم دور النشر الموجودة هل أنه عندها لجنة مراجعة منها أو تخرج بالأخطاء؟ فهمتني؟ اليوم جهة النقد النقاد سنكلمه كل صراحة هي مي ليلة ليلة هي كاو ليلة نكمله للأخر وكاو. السيدي الساحة النقدية في تونس را مستقيلين والاستقالة مقدموها بزوز طرق. فما يا أما عنده إخوانه ولا أصدقائه ولا أحبابه يحابيهم فهمتني، وفما اللي يخدم مثلا الساحة النقدية بمقابل، فما اللي يتهرب من هذا كله وباش ما يقولوش ساحة نقدية فهمتني يحترف القراءة العاشقة. جينا اليوم ونقول نعمل قراءة عاشقة مثلا في صالح فضلي ولا في نور الدين بن يمين. قراءة العاشقة هذه هل هي من النقد؟ لا مش من النقد، من حقك رو ما يمنعك حتى واحد. كي جيت تتكلم انت اي حاجة تقول فهمتني يا نقاد اضبطونا الساحة الشعرية، انت تسيج في الابداع، انت تسيج يا ودي راهو قبل راهو ما كانتش الناس تتجرأ على الوحده، راهو شكون حتى الى عهد قريب راهو شكون معناته يلزم ثم مستوى. اليوم هو في الاصل الانسان يبدا انه يكون قارئ مثلا نهم يقرا سنوات وعشرات السنوات باش في الاخر انا نسميها ديما مجازا مرحله ما قبل الموت انك تولي تنشر مثلا روايه ولا شعر ولا اليوم مازال أول حاجة يعملها ينشر ديوان ولا ينشر شكون اسمح بهذا غياب الساحة النقدية. لكن راه الزمن كفيل بالغربلة، أو كنشوفوا الوضعية اليوم تختلف على الوضعية عام ونص وعامين التالي. برشا معناتها في الأخر ما يبقى كان النص يدافع عليك، كل البهرج اللي يصير في النص انه المحابات في الدعوة، انه الامسيات على المقاس، انه تدعوني وندعوك سعاد اليوم تجيبني غدوة نجيبك فهمتني،
0: كل شيء
3: انه المركز نوعا ما مهمش دور الاطراف فهمتني. اليوم انك انت مثقف مثلا صالح الفضلاء ولا نور الدين بن يمينة ولا وليد سبيعي موجود في الكيف راهو يعمل مجهود ومشقة معناتها ضعف باش فهمتني ينجم مثلا يشارك في أمسية، لأنه أغلب الأمسيات تصير مثلا في تونس العاصمة. أغرب الـ الـ الـ الـ الـ الـ أنت باش مثلا تأخذ حتى دعم من وزارة الثقافة، شوف أنت كيفاش تتنقل وكيفاش تمشي وكيفاش معناتها في الأخر هذا كله سوف يختفي وسيبقى النص خالدا. كان النص معناتها الإنسان ما نجمش يكتسب خلود كان بالنص متاعه، والآخر كله بهرج وزيف سينتهي. المتنبي معناتها كانوا يعملوا له المجلس في البلاط متاع سيف الدولة، يعني ابن جني وابو فراس وكشاجم وغيره يعملوا له. يعني الرجل اللي تسمع وش يحكوا في المتنبي تقول المتنبي فهمتي ما في الأخر هو بقى ملأ الدنيا وشغل الناس باش بالنص متاع. اليوم نحن نعرف شكل المتنبي نحن، لكن اللي كان أفضل يكون في الفترة دي يعني نجبد لك حتى حادث على سبيل الواحد المأمون يظهر لي عمل القصيدة ما جت شيء فهمتي معناتها، وأبو نواس يظهر لي حاضر ولا شكون قال له شنية القصيدة اش قولك فيها فهمتي، قال له حطوه في السجن بعد شهر رجعوا يسخابوا بشي معناتها بشيلين فهمتي، قال له بالله وزاد قرأ قصيدة، والآخر ما كملش القصيدة وشاعر معناتها وقف خارج وماشي قال رجع للحبس. يعني في الأخر ما كانش شيء. اليوم هل يعقل دكتور في الجامعة يجامل معناتها في في في نص ولا في كذا؟ اذا كان الساحه النقديه ما ثماش يبقى الحل الوحيد، انت ما حكيت على الحلول، انا عامل الزمن سيغربل فهمتني، وتو بشوي تنحد التشويش اللي صار على المتلقي، خاطر المتلقي اليوم يحل الفيسبوك. اليوم راهو ثم ناس ولتعيش في الوهم، راهو ثم ناس ولتعيش في الفيسبوك، راهو يحسب النص نتاعو جوده النص نتاعو يقيمها بعدد الجمات، كانه اللي ما عندوش فيسبوك ولا اللي ما يجمجمش معناتها مو حتى توا فعل جمجمه ما يجمجمش على الفيسبوك كانه وتسمع شويه كل وحدات من انا بين قوسين معناتها اخر اصدار خرجته هو الديوان التافه، معناتها انا سميته الديوان التافه وفيه هالظواهر هذية فهمتني. لانه علاش كي تجي تحكي مثلا تقول راه ما يجيش كذا يقول مغرور انت، وانت شكون تسيش في الابداع؟ حاولت انا هني قلت برا نتناول المساله فن معناتها ادبيا، حملت الديوان هذاك فهمتني في انتظار معناتها فهمتني ما نرجع للجاده في الشعر.
0: صالح عندك اضافه ولا خاطر بعد لازمني نرجع لوليد في حاجه
1: في نفس هذا الاطار في نفس هذا الاطار على المستوى النقدي يعني تقرا بعض النصوص النقديه لقصاد انت تقراه فلا تجد شيئا وقد تقرا ظاهره نقديه تتحدث عن نص اللي انت ما لقيت فيه حد شيء تستغرب ماذا قرا هذا الناقد وماذا قرات انت. وثم النقطه الاهم اللي اشار لها توا وليد أنه الزمن وحده كفيل بأنه يغربل بأنه يعطيك معناه يفرق بين الغث وبين السمين وما زبد فيذهب جفاء وما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أنا ابتعدت عن المجال الشعري ربع قرن راه من عام 1997 آخر قصيدة قريتها في مهرجان الربيع الأدبي ببو سالم عام 97. ثم لما عدت عن طريق تستور وعن طريق سيكا مع نور الدين بن يمين ومع المجموعة لقيت روحي مازلت يعني اسمي شاعر على الأقل عندي مينيمال عندي أقل ما يمكن من مستوى نجم نظهر به ونجم نقدمه للناس. قصيدة اللي كان يحكي عليها نور الدين عمرها 40 سنة ولن تموت ماهيش باش تموت القصيدة ذيك أظني يعني الزمن كل الجماعة اللي تسمعوا من خلالهم قعقعة ولا ترى تحينا ولا يتركوا شيئا
0: خلف فرسان الكلمة وأعيب أقول في اختيار العنوان
1: ونحن
0: مش اللي جينا يجب يركب على حصان
3: والفارس اللي ركب العشوة زي
1: درام لا مش بالضرورة
0: أنا فهم حاجة
1: يعني كأنه مثل باش نبروا به بعض النقاط السلبية مش ركب العشوة
0: فهم حاجة بركة
1: قبل ما نزيهم وقتها يولي اسمه فارس
0: سامحني سالح لأنه فما حاجة من الإصدارات الحلوة اللي في مخي ونقول يا رب يعطيني طولة عمر أنه إن شاء الله نوصل ونعمله. هذه نحب ديما أنه في التواصل بين ولاد الجهة كتاب الفارس
3: لازر
0: مثلا من الكتب المتميزة بالنسبة لي شخصيا معناه يمكن نقول لك توا يتفاجأ والدك نقول لك نقول بالعشرة مرات قريته كل ما نقرأ قراءة نمشي للشيء اللي حشت به في القراءة هذيك خاطر أنا نبوب أفكاري. أنا زوز أعمال الدرامية الكبيرة اللي تخدموا في إذاعة الكبسة وأنا سنة اللي هو فريقة ولا وليت عامنا ولا اللي هو فرحات ولد الكاهي وذكر نور الدين وقت نكتب فرحات ولد الكاهي كيفاش نمشي نور الدين للمكتب ونقول له جبت الدوكيومون نتاع عام كذا كذا كذا راه عندي لخبطه في الارقام لخبطه في الاسماء لخبطه في كذا يلزمني نبوب افكاري كي نجي نلوج في معناها في الكتب والبحوث القديمه فهمتني فما حاجات تركب صحيحه مع وليد في الكتاب نتاعو. فما ناس معناها انا نحب نحيي صالح جدي في حاجه لانه كنا مع بعضنا في المهرجان نتاع معناها في مهرجان الصحراء وتناولنا المساله نتاع التاريخ والتاريخ فهمتي جبد لي شخصيه من الشخصيات اللي سجل معاها اللي نحييه ويقول لي راو المناضل هذايا حكي على الكيف وفي تجروين وصارت في كذا كذا كذا هذيت المعطيات لكن بعدنا قام تركبش على بعضها لانه الفتره التاريخيه اللي صارت فيها هذيك والسيد مازال حي تو ما يتبقش بعده رجعت للأكبر مني سن في العمر وفي التجربة متاعه وفي البحوث الأكاديمية وقت عطيته قلت والاسم مثلا نور الدين بن يمين والتاريخ قال لي لحظة ونرجع لك معناه كرجع لي جبد لي حاجات ما قابلتش بعضها معناه رو ساعات اللي أرخ في حاجات مش يحكي وليد يفوت بعمره شوية موش توا مش نفيقوا بها الأخطاء اللي قاعدة تصير الفيسبوك ضر الناس كل راه ضر الحركة الأدبية الشعرية الكتاب النقاد كل على بعضه معناها احنا شفنا تو فما ناس يقول لك قدم الدكتوراه نتاعه بشات جي بي تي معناها نحشمه معناها بالحق انا نقول
4: والقصايد على بلا حساب وبالشات جي بي تي وناس تكتب وما غير ما نتحدث على السرقات الأدبية اللي متورطة فيها أسماء كثيرة من هالبلاد معناتها من تونس وناشرين أسماءهم حتى في مجلات وجرائد عربية وهذا اللي يحشمنا معناتها
0: أنا في كونغريرا ومعناها دولي وجبد السيد وقال راني السيد هذا راني خدمه بشهاد جي بي تي على لسانه والله على لسانه قال
3: ما شوف يعني أنا نرجع الأمر الروذي الفوضى هذه كلها معناتها راه ثم الدافع نتاعها هو دافع نفسي راهو الفيسبوك والكل شنو علاش صاير هذا الكل راهو ثم حب غريب ولا للظهور فهمتني وثم نوع من اللي نسميه انا بين قوسين الاستئساد ورشاش يكتب وش يحب هو فهمتني نجم مثلا يناقش مؤرخ فهمتني لانه هذاك ورشاش والاخر والاخر ورشاش وقت اللي هو فهمتني معناتها في الاصل الامور الاكاديميه عندها الأماكن متاعها وعند الواحد. بالنسبة للإنسان معناتها اللي ما يكونش معبي كي يجي باش يكتب مثلا اليوم مش يلقى وهو ويحب يكتب ويحط روحه قدام الأوبليغاسيون وكأنه لازم معناتها يكتب، لازم السنة مثلا يخرج 3 كتب ولا يخرج 4 كتب، يودي ما واش لازم، كان أروا الإبداع، كان ثم إبداع ثم. ساعات جي تلقى في الشعر العربي المتنبي مو شاعر، ما عنده عشرات القصائد بل مئات القصائد، هيو هو عثمان العرجي واحدة بشتر بيت مش وضعوني وأي فتن أضع، هاو شعر
4: قيم تاع الناس
3: ويذكر معناتها، فهمتني معناتها ما هيش حكاية كم، لكن الأمور ولت نوع من ديما الظهور، نوع من إرضاء معناتها الغرور، ولت ثم حتى نوع من النرجسية والتضخم الأناء والتورم الأناء والواحد هذا شخل. في الأصل الإنسان يزم يكون أول حاجة صادق مع نفسه في اللي يعمل فيه، أنا مثلا اختياري أنا مثلا في التاريخ ها وتقابلني حاجات سهل، من السهل مثلا اليوم نمشي نكتب مثلا حاجة مثلا تاريخ الدولة الحسينية ولا كذا، ثم شكون مثلا عنده عشرات الوحدة بالدولة الحسينية والأرشيف رو موجود رو سهل. وقت نجينا نقرأ رواية مثلا نلقى بعد ابن أبي الضياف الإتحاف معناتها الراجل معناتها المشهد ساغه هو عاود وبيده في الواحد، مش هذا أما وينه الأدب؟ هاو الدور المثقف العضوي اللي حكينا عليه، دوري أنا شنية نقدح له وين نكتب، أنا نكتب مثلا لازر شرايتي قضية عادة، كتبت لازر جنرال فارس حتى اختيار المعنى وفي بداياتي، لكن الهم ذاك أنا ساكني من قبل، أنا ندعو أن نعود نكتب التاريخ بسردية تونسية، نحن التاريخ شطر وتكب بسردية شمال متوسطي وتكب بسردية مشرقي وتكب بسردية معناتها بعد حتى أوكي. فرنسي نحن معناتها نكتب وين كتبت أنطلاس، يعني أنطلاس هاو ما نعرفوش، وإحنا قبل الأكثر ما يعرفوش توا فما شكون ولا مسمي به منتدى ولا فما فهمتني معناتها فهمتني نكتب توا مثلا توا نكتب في نارافاس، نارافاس يعرفوه الناس ما يعرفوش، هاو الدعوة يمشي مثلا يطلع راهو نكتب في الحاجات المسكوت عنها في التاريخ وحاجات فيها ديما راهو يقول جابرييل غارسيا ماركيز المحلي طريق إلى العالمي. من السهل ان نمشي نكتب اليوم مثلا انا نحب نكتب على حمودة باشا مثلا، من السهل انك تكتب على حمودة باشا لانه في ارشيف الدولة الحسينية وعندك ما تكتب، لكن من راى انه اولويتي مثلا نكتب على ابطال محليين لهنا ومن بعد بالمحلية تنجم تجي العالمية، اما انك تحب تبدا عالمي تخرج من القشور نتاعك هذاك يتسمى الانبتات.
0: واضح. لحظه موسيقى شويه هشام ونرجع لاني باش نختم، ومعذره لزقنا المستمعين برشا دخلوا معنا في خصوص الارساليات، نرجع ان شاء الله بعد شويه.

0: مرحبا بكم جديد أصدقائنا. الوقت قريب يوفى، لكن سامحوني مش نعمل ديفياسيون صغيرة، لأنه بالحق الصور اللي قاعدة تهبط على الباج متاعنا تخلي الإنسان يتسائل شوية على هالحرق اللي قاعدة تصير بالحق. معناها توا قريب 12 عربة إطفاء على الميدان في بالتنسيق مع غرفة العمليات اللي يشترك فيها كل المدخلين بالحق، معناه في عملية الإطفاء اللي متواصلة في جبل تكرونة بعمادتي جرادو وعين مازر، اللي يتم التنسيق بين الوحدات الحماية المدنية، الجيش، الحرس الوطني وعوان الغابات لإجلاء الأهالي في حالات الاغتذاء من المناطق المهدة بخطر النيران نحو أماكن آمنة. نجم نقول لكم إن شاء الله ربي يعاون الجميع بالحق، لأنه المهم هو صحة الأبدان كما نقولوها هكا ولا ولي.
1: البشر هو بالأساس، ولكن ايضا راهو حريق في غابه في جبل عادل راهو خساره كبرى،
0: أكيد.
1: لانه هذا ياثر على التوازن البيئي وياثر على التوازن الطبيعي ويخسرنا في ثروات حيوانيه وثروات نباتيه، لانه الغابه الموجوده والغابه الشعراء هذه اللي الصغيره والواحد راهو مشكله باش من بعد نسترجعوها، وباش حتى انه ثم شكون من الباحثين يقول لك انه هذه التغيرات في الطقس هذه من بين الأسباب متاعها هو الانحصار للمساحة الغابية.
0: صحيح صحيح. أنا نشوف تو مثلا أعضاء اللجنة الجهوية اللي تفادي الكوارث ومجابهتها يأكدوا أنه على الأقل يقول لك خلنا نتعاونوا وأنه نأمنوا جميع الممتلكات العامة والخاصة. وردوا بين هنا ساعات واحدة ويقول لك مثلا نشوف ماتريالي ولا نعجدي ولا حاجة نحب نمنحها ولا حاجة، سبحان الله تصير الكارثة. ربي يبقي ستر. هذا من نجم نقول هو الناس كلها راي متجندة، وديما نقولوا يلزم الناس كلها تزيد تتجند.
1: أكيد.
0: راي حتى دبوسة الماء كيجيبها وتمدها للعون باش يشرب، لأنه نعرفوا قوة اللهيب كي تخرج معناها مش تخلي الإنسان باللي الكوستيوم اللي لابسين والحماية، خاطر تو العملية هي متاع الناس كل والد، معناها الجيش من جيرة من جهة، الحرس الوطني من جهة، عوان الغابات من جهة، الأهالي في حد ذاته معناها شفتوا في الحالات اللي الناس كل تعاون. إن شاء الله ربي يبقي الستر وضيما نجم نقوله وكهو. وهنا ديما نقوله هو الأسباب متعدده. توليد قلنا احنا في الكواليس قلنا راه حتى الدبوزه هذيك معناها تسخن فيها شمس، صحيح معناها راهي فما برشا حاجات. وديما احنا ديما نقولوا للجبل وعايشين في جبل ونعرفوا نوردين شنو اللي يصير من اقل حاجه كيفاش الشراره وتتعدى، خاصه ويكون عامل الريحات معناها. ان شاء الله ربي يبقي الستر وكهو. ان شاء الله ما نسمعوا كان الاخبار الطيبه وكهو ضي من نجم نقوليه. نور الدين بن يمين نخلي لك كلمه اخويا، الوقت الحلوف في ساعه عدت او مازال بدينا بعض الدقائق اللي باش نخلي فيها نغم صغير للمستمعين.
1: شكرا عادل، يعطيك الصحه.
0: شنو نتجم توعدنا به؟
1: ان شاء الله نحن نسعى المجموعه الكل وانه تكون الجاي خير، لانه راهو حتى كان بعدنا شوي، ولكن ديما التفكير في انه نكونوا احسن ونكونوا خير. ان شاء الله فما تظاهر ان شاء الله تتم في فصل الخريف ان شاء الله، يعني في اكتوبر ان شاء الله مع المكتبه الجهويه ان شاء الله ممكن نراجعوا كيف الفنون ولا غيرها، ولكن تظاهره تهتم بالشان الادبي وتهتم بالكتاب في على مستوى وطني. لهنا قريب ان شاء الله نهار الاثنين باش يكون لقاء شعري في دار الثقافه في المكتبه العموميه بالطويرف في اطار تكريم واحد من ابناء المنطقه اللي هو استاذ وفنان تشكيلي يعطيها الصحه عادل، هدا 40 لوحه تشكيليه هداها لمكتبه الطويرف كمعرض قار، هداها مجانا يعني هداها هديه، هدا مجموعه من الكتب باش يتم تدشين المعرض هذايا، باش يتم ايضا تقديم سيره الفنان هذا اللي هو الفنان عبد اللطيف الكوساني، وايضا تقديم قراءات شعريه باش يكونوا هالثلاثي هذا حاضر الى جانب اصوات اخرى ان شاء الله.
0: ان شاء الله نقدموا له الاضافه هذايا ونحطوا عليه الضوء باش نعرفوا به يعطيه المشروع نتاعو ويعطيه الصح. وليد خويا
2: هو المثقف راهو معناتها ما عمره لا يتجمد في مكان واحد، فهمتني؟ حتى لو كان ما ثماش حاجات ربما تظهر العلن، ثم الوقت هذاك راهو نستغلوه في تجويد النصوص في
0: أكيد.
2: في

0: ربما في الاشتغال على مشاريع نصوص أخرى إلى غير ذلك. إن شاء الله الأمنية الوحيدة متاعي أنه يكون القادم أفضل من الحاضر، والقادم باش يكون أفضل. يعني يقول كارل ماركس: من العبث انتظار نتائج مختلفة من نفس المسببات. ما سهلة ياسر، الوصفة هي سهلة، فهمتني؟ المشاريع الكبرى كيفاش نجحت؟ المشاريع الكبرى نجحت وقت اللي يتم بالاتفاق أول حاجة على الأطر الكبرى متاع المشروع، ثم بنكران الذات ونكران الفردانية، فهمتني؟ وفي الأخر ما أنا إلا امرؤ من قومي.
1: صريح.
2: عن قريب كما قلت منذ قليل باش ننظموا مستشارية في إطار مهرجان بومخلوفة الدولي. في
1: معناها اللي سمعناه تو، مش نرجع لك انت، اللي سمعناه انه مهرجان بومخلوفة الغالة موجود.
2: شنو تلغى؟
1: هكا سمعت ما احنا قرينا حاجات.
2: قلت اسمع
1: التاريخ بالضبط، لانه فما شكون سالنا. شكون اعطينا التاريخ؟ لا اعطينا التاريخ بالضبط، وما خصناش نسالونا على التاريخ.
2: يوم غرة توت، وحفل الاختتام باش يكون مع صوفيا صادق في 14 اوت، وفي الاثناء امسيه شعريه باش ياثثها وليد السبيعي، نور الدين بن يمينة، خالد جباري، سالم المساهلي، وزوز باش يكون من تونس، من بينهم
1: صالح ليه.
2: لا لا بالطبيعه لا، انا ملعق عالمي ما عنديش الحق، انا باش نكون، انا باش نقدم، انا باش نقدم، وفي الاخر باش نقرا قصيده على شرف اصدقائي.
1: ان شاء الله ان شاء الله نتقابلوا في مهرجان بومخلوف.
2: في انتظار يعني عوده كيف الفنون اللي وعد به نور الدين بن يمينة، أنا في ذهني تظاهرة ثقافية أدبية شعرية فيها الجانب السياحي والترويجي لجهة الكاف، إن شاء الله في الربيع القادم بإذن الله.
1: إن شاء الله من نجاح والتوفيق لكم، وكل ما فما حاجة أعلمونا ونتعاونوا فيها الناس كلها. هشام من صحابها، شكرا لك خويا الغالي، يعطيك الصحة. هكا أصدقائنا نأتي لنهاية رحلتنا، نتقابلوا بإذن الله مع تحية عادل الخماسي، تصبحون على خير.

حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك ونصيبك يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك.

0: قلبك.
1: قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي؟ قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي؟ وحشته افراحه من شوقه ليك ومساه وصباحه بيسألنا ليك. وحشته افراحه من شوقه ليك ومساه وصباحه بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه مفتاحه

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد بتبيعة من بين كلمة ونغمة اللي نتلقى معكم توي مع الموسيقى مع كلمتكم زادت توصلنا في باج راديو كيف مع مختلف الفقرات بتبيعة اللي تعودتوا عليها. مرحبا بكم معنا الناس الكل كالعادة الانطلاقة مع الموسيقى.

تحية مجدد الكل، حابين هذه موسيقتنا مازلنا واصلين بها المشوار معكم ديما على موجات إذاعة الكافي بين كلمة ونغمة. تحية مجدد الكل كل الأصدقاء، احنا مواصلين معكم، وصلنا ريتم دايو اللي كل مرة نختار لكم فيه إما أرتيست نحكيو عليه أكثر وإلا كوكتيل هكا متنوع. مشينا مع شوية أغاني الحنين في كوكتيل من الأغاني الفرنسية، نسمعوا مع بعضنا وراجعينا.

تحية مجددة لكل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف. بطبيعة المشوار مازال متواصل معاكم ديما على موجاتنا في بين كلمة ونغمة. وصلنا مع بعضنا الروبريك إيقاعات صيفية اللي نختار لكم فيها كل مرة هكا أغاني ريتمية هكا متاع الجو الصيفي صيفي. بطبيعة وين ما أنتم موجودين تونسكم، إذا كان في الطريق سيسر رواحكم، طريق السلامة للجميع هكا قاصدين ربي، ربما يطلعوا على العائلة زي ده، على الأصحاب على الأحباب، الأفراح ما شاء الله تبارك الله برشا، إن شاء الله ديما أيامكم أفراح وإن شاء الله أيامكم الكل زينة. احنا مازلنا معاكم كيما حكينا مع إيقاعات صيفية.

قلبي بالحنان يطول، خلي حالك بالهوى.

خلي ليلي بالحنان يطول، خلي حالي

تحية طيبة من جديد أكيد لكل مستمعينا. إذا كان إيقاعات روبريك إيقاعات صيفية من إيقاعات صيفية نرجع مع بعضنا الروبريك زوم على فنان. في زوم على فنان اليوم اخترني لكم كوكتيل مع الفنان وائل جسار، أكيد بين القديم وبين الجديد أكيد باش ينال عجبكم. وبالطبيعة من الفنانين الغنيين على تعريف وائل جسار اللي نحكيه عليه شوية، هو من مواليد نوفمبر تحديدا 22 نوفمبر 76، مغني اكيد لبناني وطبعا من الفنانين اللي عنده مجموعه وقائمه كبيره من الاغاني جميله برشا، وخاصه مشي برشا في الاغاني الرومانسيه، في الاغاني اللي فيها برشا احساس، وهو من الفنانين اللي في عندهم برشا وعندهم احساس قوي برشا، هذا اللي خلاه يوصل اكيد يوصل للناس بطبيعه. بالنسبه للموسيقى كان انخرط في المجال الفني وهو عمره 8 سنين، خاطر كان يقرأ ويمشي لحياة السهرات، وزاد ديما لميت العائلة ديما تكون معاه في الغناء، لكنهم أصروا أنه يكمل قرايته حتى شهادة ثانوية، وتوقف وقتها من تلقاء نفسه. قرأ الموسيقى عند الأستاذ جورج روفايل والأستاذ محسن معوض، وتعلم عزف العود، كان يغني في المناسبات وحفلات القرية اللي يقطن فيها، وكان ديما يردد أغاني عمالقة الغناء العربي كما أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب. توسعت دائرة أحلام الطفولية عشقا ووصولا إلى الطموح والشهرة والنجومية، وين التهز فرصة المشاركة في واحد من المهرجانات المحلية اللي أقيمت في المنطقة متاعه، واشترك فيه وحقق المركز الأولاني. من بعد اشترك في البرنامج الشهير الحروف تغني، وأشاد بصوته جميع الحاضرين وبإمكانياته زادة، وأطلقوا عليه لقب الطفل المعجزة. وقتها تشهر برشا، وبعد مدة وتوقف على الغناء فترة بسبب التحولات اللي صارت على صوته نظرا الانتقال من مرحلة الطفولة لمرحلة الصبا وبعد الرجولة. بعدها رجع للساحة الغنائية بأول ألبوم ناتو ماشي، اللي حقق نجاح كبير ليه، خاصة أغانيه الليالي والحق على عيوني ومنين ما تكون واسمع كلام حبيبك وآه يا ليل. انطلق بعدها عربيا عام 2001 من خلال ألبوم الدنيا علمتني وغنيات كيما على الجمر وكيما مشيت خلاص وغيرها. أكيد فنان نجم نحكيو عليه أكثر برشا من هكا، فقط نضيف لي من آخر أغانيه هي عمري وذكرياته، كيف زدة من عنده زدة أغاني الأفلام اللي من آخرها في 2020 بحلم بيك اللي تغنيت في فيلم توأم روحي، وعنده زدة من الأغاني الفردية ومن الفنانين اللي تحصل على عدد كبير برشا من الجوائز. نسمع واحنا في كوكتيل مع بعضنا اختيارنا اليوم في زوم على فنان وائل جسارة.